بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في و

Thank you.

0: 70 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. وزير التربية يؤكد برمجة أحداثات جديدة وتأهيل مؤسسات تربوية بتكلفة أكثر من 76 مليون دينار استعدادا للعودة المدرسية. إيقاف الصحفي محمد اليوسفي والاحتفاظ بالمحامي غازي نمرابط. وجيش الاحتلال يعلن عن اعتراض مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه قوته. في تفاصيل أخبارنا، أكد وزير التربية نور الدين النوري لدى إشرافه أمس على توزيع التجهيزات والأثاث المدرسي والآلات الناسخة والتجهيزات الإعلامية على مختلف المندوبيات الجهوية للتربية أن الاستعدادات لانطلاق السنة الدراسية تسير بنسق مرتفع لتأمين عودة مدرسية في أفضل الظروف، وشملت أساسا أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة إضافة إلى توسعة وتجهيز وأحداث حوالي 300 فضاء جديد من قاعات تدريس وقاعات اختصاصات وغيرها.
2: الاستعدادات في نسق مرتفع جدا في مستوى البنية التحتية، عندنا 23 مؤسسة تربوية جديدة بما فيها مركب رياضي تربوي في مدينة القيروان، وهذه المدارس الفرصة الثانية، واحدة في مدينة باجة واحدة في مدينة نابل. 23 مؤسسة تربوية سيكون افتتاحها يوم 14 سبتمبر بإذن الله. أيضا عندنا عديد قاعات تدريس وقاعات اختصاصات اللي تم توسعتها وتم إعدادها واللي تم إحداثها ما يقارب 300 على الأقل فضاء جديد. أيضا فضاءات التحضير الجديدة، هذا فيما يتعلق بالبنية التحتية. أيضا عندنا 1200 تدخل في مستوى تهيئة المدارس وفي مستوى بناء الأسوار التي تم هدمها في إطار برنامج خصوصي، فيها ما تم إعادة بناءه، فيها ما هو بصدد إعادة البناء، وفيها ما سينطلق خلال بداية السنة الدراسية في مستوى الأسوار اللي جات مرحلة الأخيرة. كثير من الأسوار تداعت للسقوط وتم هدمها حفاظا على سلامة المربين وأبناء التلاميذ، والبرنامج الخصوصي أعاد تنفيذها بتدرج النسق مرضي الأخيرة في إعادة هذه الأسوار، بالإضافة إلى تزويد المؤسسات التربوية بما يقارب 100,000 طاولة مزدوجة، وهذا عدد كبير جدا، لتجديد التجهيزات التي تآكلت منذ سنوات.
1: من جهته، أكد المدير العام للبناءات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي أن قيمة المشاريع المتعلقة بإحداث مؤسسات تربوية جديدة وسيارة المؤسسات الموجودة والتجهيزات المتعلقة بتأمينها تتجاوز 670 مليون دينار.
3: 23 أحداث جديد باش يكونوا حاضرين في العودة المدرسية الجديدة مجهزة بكامل التجهيزات. 23 هذم يضموا 2 مؤسسات تربوية وإلا مدرسة الفرصة الثانية في ولاية نابل وفي ولاية بيجة بكلفة جملية تجاوزت 5 مليون دينار للأحداثين. كذلك أحدثنا مركب رياضي تربوي للأطفال والتلامذة في المرحلة الإعدادية والثانوية يضم جميع الأنشطة الرياضية، كلفته تجاوزت 16 مليون دينار باعتبار الدراسات. هذا باش يكون جاهز كذلك خلال ايام ان شاء الله نفتتحوه في ولايه القيروان، وسيكون جاهز ان شاء الله في غضون الايام القليله القادمه. كذلك في مجال صيانه المؤسسات التربويه، اكثر من 1200 تدخل تم انجازهم في مجال الصيانه باش تكون جاهزه في حدود تكلفه جمليه تتجاوز 400 مليون دينار كافه التدخلات. كذلك الاحداثات الجديده والتوسعات اللي كنت نحكي عليها في حدود 150 مليون دينار، فكرة بسيطة على حجم الاستثمارات المنجزة أكثر من 670 مليون دينار بإضافة مقارنة بالسنة الفارطة. إذا كان نحب نقارنهم في حدود 40% زيادة في حجم الاستثمارات المنجزة.
1: المدير العام للبنايات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي أفاد أيضا بأنه تم أيضا تخصيص اعتمادات استثمارية بقيمة 68 مليون دينار لتنفيذ برنامج بناء الأسوار والتعاهد بالأسوار القديمة.
3: فما برامج خصوصية تخدم عليها وزارة التربية في جانب الأسوار، فقط تم تخصيص 80 مليون دينار لإنجاز الأسوار، هدم وإعادة بناء، بناء جديد للأسوار. فما مؤسسات غير مسجلة بالمرة، تم إنجاز أسوار لتاع بناء الأسجة هذه في حدود حاليا وصلنا 68 مليون دينار كأعمال جارية. في الحقيقة ما حضروش الكل، وباش تتواصل بعض الأشغال في العودة المدرسية. كذلك فما برنامج خصوصي هام جدا اللي هو التأمين الذاتي للمؤسسات التربوية، تجهيز الكاميرات باعتبار بعض النقص في العمل والحراس الليليين. تم تجهيز مؤسسات تربوية في حدود سنة إضافي، 600 مؤسسة تربوية تم إضافتها في تأمينها، تأمين ذاتي وإنجاز لكاميرات سيرفيونس هذوما لتأمين المؤسسات التربوية.
1: تداولت مصادر متطابقة وكالة رويترز للأنباء عن نقيب الصحفيين التونسيين أن الوحدات الأمنية قامت بإيقاف الصحفي محمد اليوسفي رئيس تحرير موقع الكتيبة المختص في الصحافة الاستقصائية. يذكر أن اليوسفي كتب مساء أمس على صفحته الخاصة تدوينة قال فيها أنه سيكون ضيفا على موجات إذاعة إكسبرس للحديث حول الكتابة الذي أصدره موقع الكتيبة حول السياسات المائية في تونس، والذي يضم مجموعة من التحقيقات الاستقصائية ذات العلاقة بالموضوع. أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العادية بالاحتفاظ بالمحامي غازي المرابط وأحد مروجي المخدرات محل تفتيش، ومحكوم بـ40 سنة سجن من أجل ترويج المخدرات وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس فريق الأنباء. وتم الإذن بالاحتفاظ بهما لمدة 5 أيام من أجل جرائم تكوين عصابة لترويج المخدرات وغسل الأموال إثر ضبطهم بحالة تلبس داخل منزل المروج المفتش عنها، الذي بتفتيشه تم حجز كميات كبيرة من المخدرات تجاوزت 8 كيلوغرام من الكوكايين و4 كيلوغرام من مادة القنب الهندي ومبلغ مالي قدره 394,000 دينار. في أخبارنا العالمية، أعلن جيش الاحتلال عن اعتراض مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه قواته في المنطقة الأمنية، مضيفا أنه قام بالرد عبر شن سلسلة من الغارات. تمن أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 3 شهداء وإصابة 23 آخرين في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على جنوبي وشرق لبنان مساء أمس. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار،

0: gotta play it safe. No face, no case.
1: Jauhara FM. Music non-stop.

0: fantasmant fait le week-end. Matinale week-end.
1: ستة 18 دقيقة مساء النور، أهلا وسهلا، صباح النور، ما أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع كالعادة، رافقكم في موعد جديد من الماتينال ويكاند. اليوم السبت 5 سبتمبر، مرحبا بالجميع حتى التسعة متاع الصباح، صبحية جديدة في نهاير جديد، إن شاء الله يكون نهاير زين، خاصة مع درجة حرارة إن شاء الله توصل في تسجيل انخفاض، وحنا نرجعوا لها بأكثر تفاصيل على طول البرنامج، ونعطيكم حالة الطقس لليوم، نعطيكم زادة أخبار تونس والعالم، نعطيكم متابعة و فقرات تغطي مختلف التظاهرات، مختلف الأحداث اللي صايرة في بلادنا، بتبيع مع كيب كاملة إن شاء الله تكون موجودة معنا. سمية صغير في الإخراج، أهلا وسهلا، صباح النور سمية. منال تخيل، منال جبل إن شاء الله بعد شوية معنا في الأخبار، ووليد الجزيري في الأخبار الرياضية، وأمين الميلادي مقدم ميكرو الدنيا، وفيها الانطلاقة تكون بالموسيقى في الماتينال ويكاند. صباح النور ومرحبا بالجميع.

دايما صوتك في قلبي دليلي في المدن، وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناسي المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن، دايما صورتك في قلبي.

0: 6:31 دقيقة صباح النور من جديد. نرجع معكم كالعادة في الماتينال ويكاند حتى لتسعة، رفقكم إن شاء الله نهاركم زين الناس كله. مرحبا باللي يلتحقوا بينا لقاية هذا سمية. يلا انفوغاما تو سويت.
1: انفوغاما
0: ما تلتحق بنا من الجبل، نعملوا طلع على أهم الأخبار السنوية وإن شاء الله بكر تفاصيل في 7 متاع صباح. صباح نور منال.
2: صباح الفل والياسمين ليك ولكل مستمعي جورا فام، إن شاء الله نهاركم سعيد. نبدأ بوزير الداخلية اللي أشرف البارح على جلسة عمل حول الاستعدادات لمجابهة التقلبات المناخية خلال فصلي الخريف والشتاء، وأزدى تعليمات إلى كافة الهياكل بالبقاء في حالة استعداد ويقظة لمجابهة التقلبات المناخية. في سليانة زوز بطاقات إيداع بالسجن في حق شخصين والإبقاء على 3 آخرين بحالة سراح على خلفية حريق جبل برقو. الاحتفاظ بالصحة في محمد اليوسفي وفتح بحث تحقيقي ضده من أجل تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال، هذا حسب مصدر قضائي. أيضا تم الاحتفاظ البارح بالمحامي غازي المرابط ومروج مخدرات. في أخبارنا أيضا، وزارة التعليم العالي قالت أنه نتائج دورة إعادة التوجيه الجامعي لحامل البكالوريا 2026 منشورة منذ يوم أمس حصريا على موقع التوجيه الجامعي. على المستوى الدولي، استشهد 3 أشخاص وإصابة 23 أخرين في هجمات للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. بالنسبة للعناوين الرياضية اللي تجيكم بتفاصيلها 7:30 مع وليد الجرزيري، ترجي جرجيس ينتصر في أولى مقابلاته الأفريقية، النادي صفاقس يلعب اليوم في نيجيريا، النادي الأفريقي يواجه جوليبا المالي اليوم الدفعة الأولى من الجولة الثالثة ذهاب للبطولة. وليد باش يعطينا فكرة على آخر أخبار انتقالات اللاعبين اليوم، أيضا افتتاح بطولة كرة اليد في موسمها الجديد، وأيضا وليد يعطينا آخر أخبار الكرة في أوروبا.
0: شكرا لك منال، نتمنى نهار تعطينا الأخبار الرياضية أنت.
2: صارت في يوم ما عندها مدة طويلة وقت نذكر مباراة مهمة جدا وفما نتيجة متاحة، وانا قدمت في اخبار نشرة نصف
0: قدمت لتفرق. نتيجة كهو ولا عطيت شوية هكا تفاصيل شكون لعب خير وشكون ما لعبش خير؟
2: لا كلام لا. مش لدرجة.
0: يلا يوما من الايام ان شاء الله. شكرا لك منال، ترجعنا 7 متاع الصباح في اكثر تفاصيل ومعقولة نشرتنا الاخبارية في الماتينال ويكاند. نوصل معكم بالموزيكا، رافقكم في بداية الصبحية الجديدة مع الأصوات الجميلة صوت تونسي إن شاء الله بعد شوية. هدي الجويني اليوم قالت لي زين زين زيدا. الموزيكا توصل تو سويت مع صوت فايزة أحمد بتلعز.

FM. جوهرة FM. واصل معكم في المتنة الويكاند صباح النور. مرحبا باللي التحقوا بينا لوقيت هذا درايج على السبعة درايج وترجع بحذنا إن شاء الله من الجبلة في أولى نشراتنا الإخبارية وزادة نعملوا طلع على حالة الطقس لنهارة اليوم وللويكاند. سينو مواليد 5 سبتمبر إذا كان شكون عندكم يحتفل اليوم بعيد ميلاده طبعا كما تعرفوا قوم عيدك اليوم من فقراتنا اللي تستناوها إن شاء الله في ساعتنا الجاية. إذا كان عندكم شكون يحتفل بعيد ميلاده من توا تنجموا تكلمونا باش احنا نفاجئوا توت سويت 36 300 ألف. خليوا المفاجأة هذه علينا احنا, كلموه نهنيوه نفيخوه ونبدأوا معاه نهير جديد وعام جديد بكادو مزيان بطبيعة الحال 36 300 ألف في قوم عيدك اليوم. دونك من توا تنجموا تكلمونا. جميل بقديدة يستقبل تليفوناتكم واحنا نستقبلوا العزيز عليكم في ساعتنا الجاية. نواصلوا مع الموزيكا توت سويت في الماتينال ويكاند مع صوت أنغام. صباح النور, شو نهاركم أسعد ليل.

0: على باز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. منال جبلها،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. وزير الداخلية يصدر تعليماته لوحدات الحكومة.

3 آخرين بحالة سراح على خلفية حريق جبل برقوة. وفي تفاصيل أخبارنا، وزير الداخلية خالد النوري يسدي تعليماته إلى كافة الهياكل بالبقاء في حالة استعداد ويقظة مستمرة والعمل على تحيين خطة التدخل والنجدة وضمان الجاهزية المتواصلة بما يساهم في حماية الأرواح والممتلكات والحد من تداعيات المخاطر الطبيعية خلال الفترة القادمة. وجاء ذلك خلال إشرافه بمقر ديوان الوطن للحماية المدنية على جلسة عمل خصصت للنظر في الاستعدادات الوقائية والعملياتية لمجابهة التقلبات المناخية خلال فصلي الخريف والشتاء. وتم خلال هذه الجلسة النظر في مدى جاهزية مختلف الهياكل المعنية بمجابهة هذه التقلبات المحتملة من الناحية البشرية واللوجستية وآليات تعزيز التنسيق بينها، إلى جانب استعراض الإجراءات الوقائية والتدابير العملياتية الكفيلة بالتدخل الناجع والسريع. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليان يصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخصين مع الإبقاء على 3 آخرين بحالة سراح، وذلك بعد استنطاقهم وإجراء المكافحة وسماع بعض الشهود في انتظار صدور نتائج التسخير الفنية وما ستسفر عنه الأبحاث على خلفية حريق جبل بولمان ببرقو الذي اندلع يوم الخميس الماضي، وفق ما أفاد به مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليان عيسى القاسمية. هذا وأشار القاسمي إلى أنه تم فتح بحث تحقيقي يوم 27 من أوت المنقضي ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وإضرام النار عمدا بملك الغير والمشاركة في ذلك، إثر بلوغ العلم إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة بحالة احتراق بجبل برقو، لافتا إلى أن قضية التحقيق أصدر إنابة عدلية لفائدة فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بسليانة التي تولت البحث في الموضوع وإجراء جملة من التسخير الفنية، موضحا أن نتائج بعض هذه التسخير وردت في انتظار ورود بقية النتائج. قضية تحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يأذن ليلة البارحة بالاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي من أجل تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال، وفق ما أكده مصدر قضائي، موضحا أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد محمد اليوسفي وكل من سيكشف عنه البحث من أجل جرائم تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والإثراء غير المشروع واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم ووفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي وبناء تدفقات مالية غير مشروعة انتفع بها المعني عن طريق إحدى الجمعيات. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأذن للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالاحتفاظ بالمحامي غازي المرابط وأحد مروجي المخدرات محل تفتيش ومحكوم بأربعين عاما سجنا من أجل ترويج المخدرات، وفق ما أكده مصدر قضائي، وتم وفق المصدر ذاته الإذن بالاحتفاظ بهما لمدة 5 أيام من أجل جرائم تكوين عصابة لترويج المخدرات وغسل الأموال على إثر ضبطهم بحالة تلبس داخل منزل المروج المفتش عنه الذي بتفتيشه تم حجز كميات كبيرة من المخدرات تجاوزت 8 كيلوغرامات من الكوكايين و4 كيلوغرامات من مادة القنب الهندي ومبلغ مالي قدر ب 394,000 دينار. كما أفاد المصدر القضائي بأن المحامي المذكور الذي كان متواجدا رفقة مروج المخدرات حاول عرقلة عمل أعوان الضابط العدلية لضمان فراره قبل أن يتمكنوا من ضبطهما، مضيفا أن الأبحاث ما زالت متواصلة لتفكيك هذه الشبكة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حاملي شهادة البكالوريا لسنة 26 و2000 الاطلاع على النتائج بداية من يوم أمس الجمعة حصريا على موقع التوجيه الجامعي orientation.tn، مضيفة الوزارة في بلاغ لها أنه يتعين على الذين تحصلوا على إعادة توجيه تأكيد اختيارهم بين التوجيه المتحصل عليه في الدورة الرئيسية أو النهائية والتوجيه المتحصل عليه في دورة إعادة التوجيه، وذلك إلى غاية يوم الأحد 6 سبتمبر الحالي على 10:00 ليلا، مشيرة الوزارة إلى أنه في صورة عدم التأكيد تسند للمترشح الشعبة المتحصل عليها في دورة إعادة التوجيه.
في أخبار

0: العربية والدولية استشهاد 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين في هجمات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، وفق ما ذكرت وزارة الصحة اللبنانية. فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس إنه شن غارات على جنوب لبنان بعد أن أطلقت جماعة حزب الله طائرات مسيرة باتجاه جنود إسرائيلي. ختاماً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الحرب مع إيران تمثل أمراً بسيطاً بالنسبة للولايات المتحدة، مؤكداً أن طهران لن تحصل على سلاح نووي، مضيفاً ترامب مساء الجمعة أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: Fantasmant fait le week-end. Matinal week-end. Météo.
1: نرجع معكم في حالة طقس اليوم سبت 5 سبتمبر من المتوقع حسب المعهد الوطني للرصد الجوي أن طقسنا اليوم باش يكون جزئيا مغيم في المناطق الساحلية. سحب هذه باش تكون قليلة ظهور في بقية الجهات. الحرارة باش تكون في مستوياتها مستويات نفسها مقارنة بالنهارين اللي فاتوا. الريح من القطاع الشمالي بشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط وبالجنوب ضعيفة فمعتدلة باش تقوى آخر نهارة. في الجنوب البحر باش يكون قليل الاضطراب.

زوهرة اف ام. زوهرة اف ام. يا بنت شايل اطلبي ولا بعمل عقلك وحياتي يا بنت. قولي لامك يا بنت شايل ليلي اطلب ايدك

0: بجن روحي بغيباتك متحن بتندهون.
1: قوموا معي ذاك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: كل عام انتم حين بألف خير. مواليد 5 سبتمبر كيما اختنا نهلة. صباح النور يا نهلة.
3: صباح الخير. مرحبا بك.
2: صباح الفل. شنو احوالك نهلة؟
3: لاباس عايش الحمد لله.
2: الحمد لله. من القلعة الكبرى يا نهلة.
3: اي
2: ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. ان شاء الله طول العمر. تمنياتك بمناسبة العيد ميلاد؟
3: والله ان شاء الله كل عام وحنا الناس كل حي بخير، وان شاء الله ربي يفضل لي وليداتي ولا يحبوني والناس الكل.
2: ومولا بيتك مع وليداتك ولا كيفاش؟
3: بالطبيعة.
2: بالطبيعة هاي
3: بالطبيعة الناس الكل اللي نعرفهم كله ولا يقربوا لي الكل.
2: ان شاء الله ربي يفضلهم الكل. نهلا شكون زعما قلنا كلموها فيقوها وقولوا لها عيد ميلاد سعيد؟
3: والله انتم ما تعرفوا اكثر.
2: انا نعرف، ما انت قول لي حسب رايك.
3: والله هي تصور اخت راجلي.
2: اخت راجلك؟
3: اي لوس.
2: شو اسمها؟
3: فاطمة بن حسين.
2: وعلاش فيت الفاطمة اخت راجلك بالذات؟
3: خاطر هي ديما تفرح بينا.
2: مش اول مرة معنا يعني.
3: اي
2: فاطمة بن حسين ماكش غالطة. فاطمة تقول لك عيد ميلاد سعيد مرة اخرى.
3: الله
2: ربي يخليكم. زاد دي كيف كيف ديديكاس مع عند المسيو السيد والبنوتات سارة وزينب.
3: بارك
2: ان شاء الله كل عام وانت حي بخير يا نهلة.
3: عايش بارك الله فيك.
2: هارك سعيد. شكرا ليك. نمشيو للصيادة مع شهرزاد. صباح النور يا شهرزاد.
4: صباح الخير ان شاء الله.
2: صباح الفل. شو احوالك شهرزاد؟
4: الحمد لله يبارك لك. عايش.
2: شنو احوال صيادة؟
4: في النواء.
2: كيف؟ في النوار.
4: البرد.
2: ان شاء الله ديما في النوار وزاهية وفاوحة ومزيانة ان شاء الله.
4: بكم ان شاء الله.
2: يفضلك. شهرزاد ان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
4: يرحم
2: والديك. عايش. قداش عملت؟ 25 سنة ولا 16 سنة ولا؟ شنو؟
4: 62 عام.
2: قداه؟
4: 62.
2: ما شاء الله ما زلت شباب يا شهرزاد. 62
4: ما شاء الله.
2: ما زلت شباب ما شاء الله.
4: قدرة ربي قدرة إله.
2: إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير يا شهرزاد.
4: عايش.
2: هاي لالا شكون يقول لك عيد ميلاد سعيد وشكون اللي حب يفاجئك اليوم؟
4: واحد من الأولاد ولا بنتي هذيك هي.
2: واحد من أولادك قديش هما؟
4: ثلاثة
2: صغار.
4: ثلاثة أولاد.
2: لا أولادك الكل.
4: ثلاثة أولاد وبنية.
2: ثلاثة أولاد وبنية. أربعة صغار يعني.
4: إيه.
2: هاي باي إن شاء الله ربي يفضلهم.
4: يبارك فيك.
2: وشكون منهم زعمة أو الكل؟
4: يا إما غسان ولا سليمان.
2: يا إما؟
4: غسان ولا سليمان.
2: ومروان وشيمة شبيهو
4: بالك
2: نعم. الأربعة كلهم سليمان أو سليمان أي. كما تحب تقوله أو مروان ونزيدو غسان وشيمة يقولوا لك عيد ميلاد سعيد. وطبعا المسيو سي المنصف يهنيوك كلهم بعيد ميلادك يا شهر زيد. إن شاء الله ربي يخليك ليهم.
4: أي المنصف ما لبعثة
2: كيف؟
4: مولا بيتك كما تقولوا أنتم
2: بعثة. أي مولا بيتك المنصف. أي
4: اي عايش وبارك
2: منصف فيك. منصف الاولاد الكل سليمان ومروان وغسان وشيمه زاد.
4: اي الاخر اي الاخر الاخر منصف.
2: ان شاء الله ربي يخليهم لك ويفضلك ليهم زاد.
4: عايشك يعيشك يرحم والديك.
2: شكرا لك. نهارك زين. تحياتنا السيده بشير.
5: صباح الخير بابا.
2: صباح الفل. شنو احوالك سي بشير؟
5: نهارك زين بابا.
2: الامور باهيه؟
5: الحمد لله.
2: الحمد لله. في فورمه بشير. فرحان بعيد ميلاده؟
5: اي فرحان. فرحت البارح.
2: فرحان كيفاه؟
5: مرقدتش البارح.
2: مرقدتش البارح بالفرحة.
5: ما سمعتش يفرحوا فيا اليوم هكا علاش.
2: تستنى فيه التليفون هذا مالا؟
5: مالا نستنى ما نستناش حتى عندي برشا أصحاب وبرشا عبيبات وكل شيء.
2: باهي مالا أنت من البارح وأنت تخمم شكون زعما من الأحباب ولا الأصحاب ولا الحبايبات اللي يقولوا لك عيد ميلاد؟
5: لا صدقني البارح نصلي نحكي مع مرتي. مرتي ممكن هي عملتي سربريز. تصورك
2: كيفاه كيفاه هكا
5: حتى خلت لي
2: حاجة سبيسيال غدوة.
5: استعمل لي حاجه معناتها خرجني نعمل عشاء ونحتفلوا بالانيفرسير وقالت لي هكا معناتها تو غدوه نعمل برنامج.
2: غدوه نعمل برنامج ان شاء الله يتعدى برنامج مزيان سيرتو اليوم السبت دونك احلى عيد ميلاد وجايب سبت ولا حاجه على الكيف. ها
5: حاجه تعمل كيف ولا
2: حاجه تعمل كيف. بشير دونك انت متاكد اللي هي المدام
5: مرتي؟ مرتي نصور مرتي 100%
2: زاد 100%. باهي. وشكون اخر ابار مارتك؟
5: تصور ممكن صغاري، حتى صغاري معايا.
2: صغار قداش؟
5: والله إلينا عمرها 7 سنين وألما عمرها 5 سنين.
2: ما شاء الله، يعني كبار يفهم.
5: يفهم وي ديجا. البنية الكبيرة قاعدة بحذايا تقول لي أعطيني باش تكلمك. عم تكلمك
2: تحب تكلم؟
5: عم تكلمك أنت.
2: هاتها إلين هذه.
5: إلين نتكلم
6: معاك. ألو.
2: عسلامة يا إلين. صباح النور يا إيلين. صباح إيلين، لاباس؟
6: لاباس.
2: عيد ميلاد شكون اليوم إيلين؟
6: عيد ميلاد بابا.
2: بابا بشرة. شنو تقول له في الدار؟ بابا ولا بابا ولا بشير ولا بشرة ولا كيفاش؟
6: بابي.
2: بابي، هاي شنو تقول له بابي بمناسبة عيد ميلاده؟ أيوة. شنو تقول له؟ شنو تقول له في عيد ميلاده بابي؟
6: بابا.
2: هاي شنو ال شنو تحب تقول له؟ راني نحبك برشا. عيد ميلاد سعيد. شنو اخر؟
6: هابي
2: بيرثداي تو يو. واو ما شاء الله، ان شاء الله ربي يخليه لك يا ايلين، وان شاء الله كل عام وبابا ولا بابي وهو حي بألف خير. سلموا على ايلين وسلموا على الما طبعا، ديديكاس من عندهم وعند المدام انتصار. بشير معنا؟ مازال معنا بشير. ها يا بابي.
6: نعم.
2: وينو بابي؟ عدينا بابي، عدينا.
6: وينو بابي؟
2: هاتو بابي. ياي
5: وي دكتور.
2: بابي متاع راجل كبير هذي.
5: ايه ما دلل فيها
2: بابي. ان شاء الله كل عام تحب خير يا بشير. ديديكاس ما عند المدام انتصار إيلين وألما، ان شاء الله ربي يفضلهم لك ويفضلك ليهم زادا.
5: عايشك يا ربي يخليك ومكسي سورا فيهم وان شاء الله لكم سعيد.
2: مستدعين احنا للعشاء اليوم ولا؟
5: مرحبا بك.
2: ماناش برشا، ماناش برشا. العبد ولله، نرجس، سمية، جمال، وليد ومنال.
5: مرحبا بكم الكل.
2: يلا قداش احنا؟ ستة انتم اربعة، دونك خذوا لنا طاولة باهي.
5: الدل لبابا الدل.
2: شكرا لك يا بشير، يعطيك صحة، عيد ميلاد سعيد. سبيسيال ديديكاس زادة سناء عزيزي من المهدية من خطيبها حسين، دونك ان شاء الله ربي يفضلهم لبعضهم، ان شاء الله كل عام حي بخير. سنه عندنا مقاله من هدايا سيتي واتش، شكون من نصيب نهله او شهر زيد او بشير او انتم تختاروا الفريق نرجس وسميه. يلا بشير، يلا بشير، بشير محلاه محلاه قلبي. مبروك عليك بشير، مقاله من هدايا سيتي واتش. دونك نهاري دورني سبيسيال اليوم، عيد ميلاد خاص جدا، ان شاء الله ربي يفضل عائلات كل الناس اللي طبعا تهني الاحباب والاصحاب والاقارب نتاعها بمناسبه عيد ميلادها. ما تنساوش انتم تنجموا زاده من توا تهنيوا الاحباب والعائله، اذا كان عندكم شكون مثلا ابارتير من غدوه يحتفل بعيد ميلاده غدوه 6 سبتمبر، ابعثوا لنا اس ام اس على 85 990، فيه التفاصيل كل، الاسم ورقم التليفون وديديكاس على 85 990. الاخبار الرياضيه بعد شويه في جوهر سبور، واحنا واصل معكم حتى للتسعة في الماتينال ويكند.
1: قوم عيدك اليوم. سيتي واتش، لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: دار، كهرباء، أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار؟ تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990، تي على 85 990.
1: جوهر سبورت مع ليكيب سبورت سور جوهر FM.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو، طور عالمك. جوهر سبورت.
4: صباح النور، صباح الورد. بداية موفقة لترجي جرجيس في ذهاب الدور الأول مسابقة كاس الكاف، يفوز على ديمبارس السنغالي 3-1. مباراة دارت في ملعب الطيب المهيري. الفريق السنغالي افتتح نتيجة دقيقة 13، خليل القصاب عدل نتيجة دقيقة 35، نفس اللاعب أضاف الهدف الثاني دقيقة 56، وصام با ديوف تسجل الثالث دقيقة 70. مباراة الإياب يوم 12 سبتمبر في العاصمة السنغالية دكار. تصريحات ما بعد المباراة مع البداية مع مدرب ترجي جرجيس منصف مشارك وانتصار فريقه في حواره مع زميلنا فوزي الخمسي.
5: أهم حاجة كما حكيت اللونتام دي ماتش متاعنا ما كانتش باهية، في أن كانت المعلومات بصراحة شحيحة برشا على الفريق السنغالي. تبدلوا معناتها على حسب المقابلات عملوها، تبدلوا برشا وهم البطولة في السنغال مازال ما بداتش، لذا ما عندناش معناتها فكرة كبيرة عليهم. لكن بعد 10 دقائق ربع ساعة عرفنا نقاط قوتهم نقاط ضعفهم، وبالرغم أن كنا متأخرين في النتيجة رجعوا الأولاد وكانت عندهم عزيمة كبيرة. وأهم حاجة هي الجماهير اللي جات اليوم بصراحة عملت علينا ضغوطات كبيرة، بس من الجانب الإيجابي اللي هو نحب الناس هذه تروح فرحانين. شكر كبير لأهالي صفاقس، أهالي بن قردان، وكل من شجع الترجي الرياضي الجرجيسي، وبطبيعة الجماهيرنا الغالية تستهلك الخير. والناس أهم حاجة بالنسبة لنا أنهم يروحوا فرحانين. هذه شوط أول اليوم، مازال شوط ثاني في دكار، مازال ما تحسم حد شيء، مازالت لازم نركزوا بالباهي الباهي. طبعا عندنا فكرة كبيرة على الفريق المنافس، إن شاء الله نحضروا لها كما يلزم. السفرة الجاية بحول الله إن شاء الله نرجع بالكاليفيكاسيون من دكار.
4: هيئة ترجي جرجيس أصدرت بلاغ شكرت فيه كل من ساهم في إنجاح مباراة أمس في الطيب المهيري، وكانت فرحانة برشا بالحضور الجماهيري من جرجيس ومن صفاقس حافظ طالب رئيس ترجي جرجيس.
6: نقول لهم برشا كلام، برشا برشا برشا كلام، والله برشا كلام يا سيدي. نقول لك حاجة، أي كلمة جميلة خلقها ربي نهديها.
7: هذه الكرة اللي نحبوها في تونس،
6: هذه هي الحمد لله، هذه هي الكرة اللي نحبها. اي بيان سور، هذه هي ان شاء الله على المنوال هذا نبنوا برشا حاجات جديده ونعملوا مونتاليتي اخرى في الرياضه نتاعنا وفي المدارج نتاعنا سيرتو، ونعطوا الثقه زاده للسلطات الامنيه والناس المداخله في كره القدم باش يردوه عرس ديما عرس، حتى في المحافل الوطنيه نتاعنا في مقابلاتنا وكل شيء نرحبوا بالجماهير الكل. وعلاش ما نكونوش معناها مراول كلها مع بعضها في المدارج هذه كلها باش تنقص من المشغب وباش تنقص من الكلام الزايد وباش تنقص من برشا حاجات وتخلي الجمهور يحب بعضه ويخلوا لنا نلعبوا الكوره للكوره ونفرحوا، نعملوا معناها الكوره 90 دقيقه ومن بعد نفرحوا الناس كله ونمشوا نفطروا مع بعضنا ونشيخوا مع بعضنا.
8: ظهر لي غالي في اللقاء
4: فوزي الخماسي يتحدث مع مدرب المنتخب الأولمبي أنيس بوجلبال اللي كان حاضر في مباراة يوم أمس. تحدث على انتصار ترجي جرجيس وإنجاز منتخب أقل من 21 سنة بعد الحصول على الميدالية الفضية في الألعاب المتوسطية.
9: أنيس بوجلبال مدرب منتخب أقل من 23 سنة، يعني بعد يعني دور نهائي بحر أبيض المتوسط، اليوم نقوم في ملعب طيب ميري. حب الجرجيس ولا حب للاعبين الموجودين ولا هذا واجب اللي عملته؟
10: هذا واجب للأمانة، واجب أول حاجة ترجي جرجيس اللي ممثل تونس كاملة. ترجي جرجيس اليوم ما نجمش ننكر أنه عندي فيه ذكريات كبيرة، عندي فيه صداقات كبيرة. خلاف هذا الكل كما شفتوا اليوم الناس كل كانت ورا ترجي جرجيس لأنه يمثل تونس، جالس فاقص وانتصر، وذلك أهم حاجة. لكن كما يقول الانتصار ما انتصر مش معناه ترشحت، دونك خطوة الأولى بها مزيت الخطوة الثانية في السنغال. اسبيرون بيان أنه فريقنا الكل يعني اليوم جرجيس غدوه النادي الصفاقسي مع النادي الافريقي والترجي بطبيعه متاهلين. اسبيرون بيان نشوفوا فريقنا الكل موجودين في دوري المجموعات، لانه هذا كله في مصلحه كره القدم التونسيه وفي مصلحه المنتخب.
9: المنتخب اقل من 23 سنه بعد الانجاز يتعمل بحر بين المتوسط، ظل المهمة أصعب لنس بوجلبان وكامل الإطار الفني والإداري معه.
10: الأوبجيكتيف كان واضح، أوكي اللي ترونا باهين، عملنا دو فينال وراء بعضهم، لكن الأوبجيكتيف متاعنا واضح أنه نتعديه إن شاء الله للأولمبياد. ما هو السهل الأولمبياد نتعديه، أول حاجة بكاليفيكاسيون للكوب دافريك وزم نلعبوا فينال في كاس أفريقيا باش نجم نحكيو على أولمبياد. ونفير له ماكسيموم إن شاء الله باش نكونوا موجودين وباش نحققوا أهدافنا إن شاء الله.
4: في نفس المسابقة، مسابقة كاس الكاف، النادي الرياضي الصفاقسي واجه اليوم فريق شوتينغ ستارز النيجيري في ملعب الحرية في نيجيريا. بداية من الأربعة بتوقيت تونس، كل اللاعبين جاهزين، ما ثماش غيابات باستثناء هشام بكار بسبب الإصابة. النادي الإفريقي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا واجه اليوم بداية من السبعة على أرضية ملعب حمد العقربي برادس جوليبال المالي أمام شبابيك مغلقة بعد نفاذ كل تذاكر المباراة. وبلاغ للنادي الإفريقي على صفحته الرسمية أكد فيها أن المباراة باش تكون منقولة حصريا عبر منصة أول فروان، واللي ولن تبث عبر أي قناة تلفزية أو منصة أخرى بأي شكل من الأشكال. مع المقابلات الإفريقية، الموعد اليوم مع الدفعة الأولى من الجولة الثالثة ذهاب للبطولة الأربعة ونصف، النادي الرياضي البنزرتي يواجه الأولمبي الباجي، تحكيم وليد المنصري في غرفة الفار البرتغالي فيليب بيريرا، مباراة منقولة على الوطنية الأولى، تقدم سقيت الدير نادي حمام الأنف، الحكم حمزة الجعيد وفي الفار محمد علي قروية. غدوة الدفعة الثانية الأربعة ونصف، الترجي مستقبل المرسى باديس بن صالح في الفار أسامة بن إسحاق، نجم المتلوي أمل حمام سوسة محرز المالكي وفي الفار مجدي بلاغة، النجم الساحلي شبيبة العمران الحكم منتصر بالعربي وفي الفار البرتغالي فيليب بيريرا. وتواصل بيع تذاكر مباراة النجم الساحلي وشبيبة العمران في مقر النجم وفي نقاط البيع المعتادة في خزامة سهلول القنطاوي الرياض جمال الوردانين قصر هلال قصور السيف صيادة المكنين مساكن بومرداس مفيضة أكودة فيراج خاص بالمشتركين شنوة 15 دينار ومدارج 25 دينار. الاتحاد الرياضي المونستيري قرر تأجيل الجلسة العامة التقييمية اللي كانت مقررة اليوم إلى تاريخ 3-29 سبتمبر 5 متاع العشية في مقر النادي. الاتحاد أرجع سبب التأجيل لأسباب خارجة عن نطاق الهيئة التسييرية، وفي الجلسة باش يتم تلاوة التقريرين الأدبي والمالي 2025-2026 قبل الهيئة المستقلة، فتح باب النقاش والمصادقة على التقريرين من قبل الهيئة المستقلة. الموعد اليوم مع افتتاح بطولة النخبة لكرة اليد في موسمها الجديد 2026-2027، كل مقابلات الخمسة متاع العشية، نسر طبلبة النادي الإفريقي، اتحاد منزل التميم، الترجي الرياضي التونسي، نادي كرة اليد بجمال، النجم الساحلي، مكرم المهدية، بعث بني خيار، جمعية الحمامات، سبورتينج المكني. دوري الإسباني هزيمة مفاجئة المورينهو مع ريال مدريد ضد ريال بيتيس، هدف لصفر، وهي أول هزيمة في الموسم المورينهو. اليوم الأربعة 15 دقيقة أتلتيكو بلباو أتلتيكو مدريد، السبعة في ريال لكورنيا. الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، الأربعة فولهام كريستال بالاس، المان سيتي كوفانتري، ستة ونصف أول سيتي أستون فيلا. دوري الإيطالي، جنوا يخسر البارح ضد كومو 4-1. اليوم قمة كبيرة 6 متاع العشية، أنتر يواجه نابولي. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية، ما تنساوش معودكم اليوم في راديو سبور بداية من 5 متاع العشية، نقل لمقابلات البطولة ونقل للمقابلات الإفريقية.
1: C'était Jour de Sport. Jour de Sport avec l'équipe Sport. Placement fin week-end. Matinal week-end. Jour de Sport. Mouche,

0: Tasman fait le week-end. Matinal week-end.
1: السلام عليكم في الماتينال الويكاند 57 دقيقة صباح نور من جديد. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. ذكركم بحال الطقس بعد شوية. أما زادة كيف باش يكون الموعد من جديد مع وليد الجزيري مع منال شبالة في جولة الصحافة. نعمل نطلع على أهم ما تكتب اليوم في صحفنا التونسية. اليوم 5 سبتمبر، اليوم 5 سبتمبر كي نرجع بكم العام 1874، هو تاريخ ميلاد واحد من زعماء تونس، عبد العزيز الثعالبي. نعرفوا الناس كل الاسم اللي يدور لي من الصغرى وقرين عليه في التاريخ، ومن بعد زدنا تعرفنا على أهم مراحل حياته وأهم نضالاته وشنو خلى في تاريخ بلادنا بطبيعة الحال، ونضاله ضد الاحتلال الفرنسي، زاد كيف اللي دعا للإصلاح والتجديد والمقاومة في مختلف مراحل النشاط متاعه. مواليد مدينة تونس، للشهادة الابتدائية، وبعد التحق بالجامعة الزيتونة، طبعا ابن المدرسة الخلدونية.

الثانية، وانت لقيت مسيرته الشبابية حزب التحرير تونس، هذا كيف كيف أصدر صحف كما المنتظر لمبشر سبيل الرشاد وغيره. طبعا مسيرة مهمة جدا لعبد العزيز الثعلبي، سافر لباريس بعد الحرب العالمية الأولى مفوض من أبناء بلاده طبعا، ودافع على استقلال تونس أمام مؤتمر الصلح، وغادي التقى سعد زغلول الملك فيصل وغيرهم من القادة العرب. اعتقلت السلطات الفرنسية ورجعت لتونس، وعاد في السجن 28 عام 1921، وبعدها خرج طبعا الجمهور التونسي استقبله في الشوارع، وقرر ثعلبي عام 23 مغادرة تونس ورجع في عام 37، وأسس مع زعيم الحبيب بورقيبة ثلة من رفاقه الحزب الحر الدستوري الجديد. ونعرفوا طبعا الناس كل بقيت تاريخ بلادنا مع القادة اللي أساميهم طبعا مش تقعد خالدة في التاريخ. توفى على عمر 70 سنة في 1 أكتوبر 1944، وبطبيعة الحال نذكروا أنه هذا تاريخ ميلاده 5 سبتمبر عبد العزيز الثعلبي سنة 1874. نرجع معكم بالموزيكا في الماتينال ويكاند، طبعا جولة تاريخية سريعة، ما بعدها بشكون الجولة مع الأكتواليتي مع الأخبار ومع حالة الطقس إن شاء الله في صبحية نهاير اليوم في الماتينال ويكاند اللي ترافقكم حتى للتسعة متاع الصباح. ما تنساوش بقيت فقراتنا التصنيف والبنة مع الشيف لطفي بن عربية، علم الشيء مع الأستاذ ناصر شهرول، وحديثنا كالعادة قانوني، ونتصور باش يكون مهم جدا كما كل حلقة في كل ويكاند في صبحية الدنيا وما فيها جوهر FM. يلا نواصلوا مع الموسيقى مع حمود في كون انت على الدنيا وما فيها جوهر FM.

0: من 24 3000
1: 29 100 وإلا 73 24 3000
2: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش اريدو طور عالمك
3: جوهرة افلام
4: بوبليسيتي
5: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند
6: على جوهرة افلام
7: موش مع الموجة
8: ريفو دو بريس.
9: نرجع معكم من جديد في جولة الصحافة في الماتينال ويكاند ويلتحقوا بنا وليد الجزيري ومنال جبل. صباح النور من جديد منال.
10: صباح النور، أهلا وسهلا بك أمين وبكل مستمعي ومشاهدي جولة فام. جولتنا في جرد اليوم الورقية والإلكترونية نبدأ بجريدة الصباح الورقية اللي اهتمت باستعدادات وزارة التربية للعودة المدرسية. الوزير يعلن عن افتتاح 23 مؤسسة تربوية جديدة ويؤكد أنه الاستعدادات للسنة الدراسية الجديدة تسير بنسق مرتفع. موقع حقائق أونلاين حكى في نفس الموضوع، وحسب مدير التصرف في ممتلكات وزارة التربية فإنه تم اقتناء 91,100 طاولة مدرسية سيتم توزيعها على المؤسسات التربوية في مختلف الجهات، وتجهيز 3,000 مؤسسة بآلات ناسخة بالإضافة لتجهيز فضاءات للتحضير وأيضا المخابر. جريدة الشروق كتبت على قانون الشيكات وجاء عنوان المقال في صفحتها الأولى في شكل سؤال: بدأ في إنتاج الأزمات، هل نتجه نحو تنقيح قانون الشيكات؟ وقالت بعد عامين من المصادقة عليه بدأت تداعيات فصول التنقيح اللي صار في قانون الشيكات تظهر على ملامح الاقتصاد التونسي وقادت إلى بعض الأزمات أو ساهمت فيها. ونلقاه كذلك في نفس الإطار رئيس جامعة الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة يقول إنه قانون الشيكات أربك السيولة والمطلوب اليوم هو تنقيحه وليس إلغاؤه. كذلك جريدة الشروق تحدثت على شركات تاكسي جديدة في العاصمة، قالت بعد إغلاق مؤسسات خاصة بتهملي اتهامات بالتحايل تطال شركات تاكسي جديدة وصيحات فزع أطلقها في العاصمة عدد مهم من المسافرين اللي استعملوا التاكسيات الفردية في تنقلاتهم، وأكدوا عربدة عدد مهم من أصحاب التاكسي اللي يرفضوا نقلهم إلا بعد دفع أضعاف السفرة تقريبا حتى توصل الخمسة مرات. في موقع جريدة الجمهورية اهتمام بمنشور رئيسة الحكومة الأخير اللي يتعلق بتأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهيكل العمومية، ومن خلال هذا المنشور تم منع تداول الوثائق الإدارية أو نشرها عبر تطبيقات الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي. هذه تقريبا كانت أبرز اهتمامات الصحف الورقية والإلكترونية بالإضافة إلى عناوين أخرى وأخبار أخرى تعلقت بالاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسف البارح في الليل وأيضا بالمحامي غازي المرابط، كل واحد في قضية بطبيعة، وكنا حكينا عليه الخبر هذا في أخبار السبع.
9: واضح، شكرا لك منال، يعطيك الصحة. طبعا ترجعنا إن شاء الله في مختلف المواعيد الخبرية موجزنا ونشرات. يلا نعملوا تنقيزة وطلع على الأجواء الرياضية مع وليد الجزيري. سبور بريس كالعادة الصحف الورقية والإلكترونية، شنو كتبت رياضيا خاصة مع ويكاند فيه أجواء رياضية مع كرة القدم ومع المشاركات التونسية في الكؤوس الإفريقية. سي وليد أهلا وسهلا.
11: مرحبا بك من جديد أمين. البداية بموقع شروق، ترجي جرجيس يسعد الأنصار بعد الفوز على دين بارس السنغالي. النجم الساحلي كيف سيتصرف براكوني مع الغيابات؟ اليوم تنطلق رحلة استعادة المجد القاري، خبرة الإفريقي والصفاقسي في الميزان. اليوم تعود بطولة كرة اليد، الترجي يواجه الاتحاد التميمي والصدام بين جمال والنجم. موقع صباح نيوز، أعضاء مكتب الرابطة يساندون الإفريقي قبل مواجهة جولي الرياضي بان المدير الفني للجامعة يجتمع بالمستشارين الفنيين الجهويين الأولمبي البيجي وأهل المتدبين الجدد موقع الصريح إجراءات خاصة في مباراة الإفريقي والجوليبال اللي تنطلق اليوم 17 على أرضية ملعب حمد العقربي برادس الاتحاد المونستيري تأجيل الجلسة العامة التقييمية إلى يوم الثلاثاء 29 سبتمبر بعد ما كانت مقررة اليوم. والنادي الصفاقسي ينقض صفقة تريعي في اللحظات الأخيرة, يعني النادي الصفاقسي باش ينتتب على سبيل الإعارة لاعب لؤي تريعي اللي كان ينشط في بطولة الإمارات.
9: واضح, شكرا لك وليد, ترجعنا إن شاء الله في مختلف مواعيدنا الرياضية القادمة, وإحنا نواصل معكم كالعادة في الماتينال ويكاند.
1: ميتيو على جوهرة FM.
9: ونرجع مع حالة طقس اليوم 5 سبتمبر باش يكون مشابه في درجات الحرارة بتاعه للأيامات اللي تعداو. من المتوقع أنه يكون نهار اليوم مغايم في جزئيين في المناطق الساحلية, والغيوم والسحب هذه باش تكون قليلة في بقية الجهات. كما قلنا حرارة في نفس المستوى, الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط وبالجنوب ضعيفة فمعتدلة باش تقوى خاصة آخر النهار. بالنسبة للبحر باش يكون قليل الاثرة.

0: Tassement fait le week-end. Matinale week-end. مجتل صبحي ما زلت متواصلة في الماتينال ويكاند. أهلا وسهلا بالجميع, إن شاء الله تكونوا بخير. 28 دقيقة واصل معكم حتى للتسعة, صبحية جديدة إن شاء الله تكون صبحية زينة, ويكاند جديد زيدا إن شاء الله يكون ويكاند الراحة الاستجمام بشرطو الناس اللي ترتاح معايرين صحة اليوم, الناس اللي تخدم إن شاء الله ربعين الناس كل, وإن شاء الله ننسوكم في كل بداية يوم وعلى طول النهار بتبيع مع برامجنا, مع فقراتنا, مع الأخبار, مع الموسيقى خاصة, ومع التصنيف والبنا كما نعرفوا الويكاند الواحد يحب يدلل روحه. دونك هذاك علاش في مقترحاتنا وفي فقراتنا ومع الشيف لطفي بن عربيه, دونك المقترحات في التصنيف والبنا تكون حاضره معنا في الماتينال الويكاند كما كل نهار سبت. الموعد بعد شويه في التصنيف وفي بنا على بنا مع الشيف لطفي بن عربيه.
1: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة, عادل الموجة على 105 على 105.
2: جوهرة
3: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية, أثاث وديكور الدار, صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
2: جوهرة FM.

0: بنا مع شيف لطفي بن عربية.
1: صباح النور، صباح الورد، مرحبا بكم، مرحبا بكل يسمع فينا وشاهد فينا في جوهرة اف ام وجوهرة تي في. في الماتينال ويكند نهاير سبت، اليوم نهاير مزيان ملموم العائلة الكل، باش نعملوا كحويجة كخفيفة بتاخذش برشا وقت بطبيعة الحال. باش نبدأ بالسلطة، باش نعملوا سلطة بوراتا. مكونات متاعها طومات سيريز وروكيت وصوص باربكيو وكعبتين فروماج بوراتا. ناخذ الروكيت متاعنا بعد ما نغسلوه نشلوه بالقدام من الماء، خليوه تستقطر، نحطوها في البلا متاعنا. وبعد ناخذ طومات سيريز نعملوها هكا، نقولوا احنا شويه صغيره على الجريات ولا حتى في القلايه، نصوتيها دوبلاش. اذا كانت تحب كيف كيف زادة تعملها جريي على الفحم يكون أفضل. بعد ما حطيت الروكيت وحطينا التومات سيريز شويناها وإلى صوتيناها، زينا بها فوق الروكيت، باش ناخو كعبة الفروماج البوراتا كيف كيف زادة، باش نحطها في القلاية جيست هيك نصوتيها دوبلاش، جيست القشطة الدخلانية في الغلاف متاع كعبة البوراتا كل واحنا تلم روحها شوية، ونحطها فوق الروكيت مع التومات سيريز. وبعد ناخو بوش بالكاغت نعمله وإلا حتى بالكويير الصوص باربكيو، نعمل لك الزينة كرشة خفيفة، كفى ما زاد كعيبة بندق وإلا كعيبة زوزة ما فيها باس. سلطة البوراتا مكونات متاعها الروكيت اللي هي جرجير، تومات سيريز وصوص باربكيو، الفروماج البوراتا. هكا كملنا سلطة. البلان برينسيبال متاعنا اليوم مش نعمل اسكالوب فارسي، مش ناخذ السيبريم متاع الدجاج نحلوه هكا على اثنين، مش ناخذ شويه سبناخ بعد ما نسوتيها في شويه ثوم وزيت زيتونه وشويه فلفل الاكحل، ما نحطوش الملح في السبناخ لانه هو فيه الملح بطبيعته. مع السبناخ مش ناخذ شويه طومات سيريز وشويه فرويساك وكعبتين زبيب، تخلطهم بالقدا. اذا كان عندي فروماج بارميزان ما فيه باس زاد، اي نوع متاع فروماج مع دال فروماج الكريم ما يمشيش. لفيناهم كل ما بعض وحطيناهم في السيبريم، وخذيت شويه شابلير شويه دوري نتاع العظم الاصفر نتاع العظم، دنت بيه السكالوب نتاعنا. وبعد خذيت الشابلير هنا، فما طريقتين، فما اللي يحب يعمل الشابلير باني بيه السكالوب الفارسي، والا ياخذ كعبه كريب يلف بها زاد كيف كيف السيبريم ويعملها دوري ويقليها تولي في السيبريم فارسي باني بالباتا كريب. يمكن تاخذ معك وقت ولا تنجم تحضرها زاد كريب كيف كيف كيما باش تعمل بها البلان نتاعك، كيف كيف زاد تستغل الباقي البات نتاع الكريب تعملها ديسيل الصغيرات ولا بسلاد دي فروي اي حكايه. هكا عملنا السلطه البوراتا وعملنا سكالوب فارسي بالسبناخ وفيه شويه زبيب وفيه شويه فروماج، فوحناه بالطبيعه شويه فلفل اكحل من غير ملح، وعملنا الفارس نتاعنا وعملنا الدوري نتاع العظم بين الشابلير، وقليناه مدة 5 دقائق في الزيت هكا على نار هادي، خرجناه خليناه يستقطر، قصيناه هكا روندال روندال وحطيناه في البلا مع ورقة تاكاليتي شوية سيترون وشوية صوص تارتار. بلا برينسيبال حاضر، عملنا سلطة بوراتا والسكالوب باني فارسي بطبيعة الحال بالليبينار والروزان سيك. تاكلوا بالشفاء وصحة لكم، ملتقانا إن شاء الله في بن على بن في الماتينال ويكند.

عند العرب سات جورا اف ام تي في عندنا السات عن الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في و

0: بغيف الخلاعه فات والقرايه رجع وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو في فيبر بوكس اقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتري ولا بلاش اريد طور عالمك
1: جوهره اف ام بوبليسيتي

0: Fantasmant fait le week-end. Matinal week-end.
1: Al-Mushay.
2: المشاي في الماتينال الويكاند مع نختمو صبحيتنا لليوم. طبعا نستناو ديما الفقرة الجميلة والثرية خاصة مع الأستاذ ناصر شهلول اللي في كل مرة يتناول الموضوع سواء من واقعنا اللي نعيشوه اليومي أو في شكل تساؤلات. وانت ما شاء الله أستاذ مصور تليفون ما يسكتش في إطار دائما التساؤلات
3: التفاعل والتفاعل
2: التفاعل بين العزيزة والدلالة بين الخدمة
3: ما فيها باس.
2: صباح النور
3: صباح الخير أمين من حسن أخلاقك يعطيك الصحة. عندها الحقيقة الفقرة قاعدة تلاقي الحقيقة في تفاعل مع السادة المستمعين. فما شكون اللي في بعض الحالات ينقد فما شكون اللي تعجبوا الفقرة فما شكون اللي لاحظ أن ملاحظات
2: طبعا.
3: احنا رانا صدر رحب نقبلوا جميع الملاحظات وحتى كي يكون فما نقد بناء ما فيها باس وراو نصلحوا ديما من رواحنا. وإذا فما أي حاجة تلفت انتباهكم ما فيها باس تهزوا التليفون تكلموا يما جوهرة FM حتى الريبوندور على ذمتكم. وأي حاجة وأي تساؤل احنا الحقيقة معناتها مستعدين باش نجاوبوا عليه. اليوم نحكيوا على حاجة على غاية من الأهمية
2: طبعا،
3: والحقيقة خاصة مع موجة الحر القياسية اللي صارت لنا في هالصيف هذاي. وصلت 49 درجة، وصلت 52، 53، 48. فما طاقة بشرية تتحمل درجة حرارة مرتفعة. اليوم باش نحكيو على الرقم الحراري. ربما السادة المستمعين وقت اللي راوا العنوان يقول لك شنو الحكاية دي، شنو الرقم الحراري وعلاقة الشغل ما هو الرقم الحراري، وهل إنه هوش نزيد نوضح للسادة المستمعين والمشاهدين، هل إنه يا أمين وقت اللي تكون درجة الحرارة مرتفعة خاصة في الفضاءات الخارجية وخاصة في أعمال البناء، أعمال الفلاحة، أعمال التقليع متاع الحجر، عديد الأعمال والمقال على الأشغال العمومية، هل إنه يجوز للعامل أن يتوقف عن العمل إذا اتضح له أن هناك خطر داهم يهدد حياته باعتبار أنه يعمل في فضاء مفتوح، يعمل مباشرة تحت أشعة الشمس ومن الممكن أنه تهدد حياته. تقريب 3 أو 4 أسابيع قريت أنا أنه أحد الأطفال كان يخدم في ضيعة فلاحية عمره 14 سنة الله يرحمه أصيب بضربة شمس عندما قام بجمع، كان يقوم بجمع حبات الطماطم بتكليف من أحد الفلاحة، انتقل إلى عفو الله تعالى في عمر الزهور الله يرحمه. هل أنه يجوز أن نشغلوا الأطفال في الأعمال الفلاحية؟ هل أنه يجوز أن نشغلوا الأطفال في تحت درجة حرارة قصوى ومرتفعة؟ القانون التونسي هنا يفرق بين حالتين. أولا ممنوع أنك تشغل طفل أقل من 16 سنة، ديما فوق 16 سنة. الاستثناء الوحيد اللي موجود في مجلة في مجلة الشغل وفي الاتفاقيات المشتركة هو الأعمال الفلاحية البسيطة، نجم تشغل طفل أقل من 16 سنة في أعمال فلاحية بسيطة وليست شاقة. أما أنك أنت ما تحافظش على سلامته الجسدية وعلى سلامته النفسية فإن ذلك يدخلك تحت طائلة القانون. الوليد هذا اشتغل بين ظفرين في ظروف مناخية صعبة للغاية في درجة حرارة تتجاوز 40 درجة، فانتقل إلى عفو الله تعالى مجددا نترحم عليه، لكن راهو مسؤولية الفلاح لخدمه. وقت لا أنت تخدم فيه في درجة حرارة مرتفعة ما حافظتش على صحته. وهنا مجلة الشغل والاتفاقيات الدولية وحتى الاتفاقية، احنا عنا زوز اتفاقيات، عنا الاتفاقية العربية للشغل وعنا الاتفاقية الدولية للشغل أو مسمى بالأورغانيزاسيون انترناسيونال دو ترافاي لو اي تي، ما يوجبوش في سواء الاتفاقية العربية وكذا أنك في رقم حراري معين أنك يلزم توقف العمل باعتبار أن ذلك يهدد سلامة العمال. هو في مجلة الشغل التونسية فيما فصل قانوني هو الفصل 237 اللي يوجب على المؤجر أنه يوفر الحماية الجسدية والنفسية وظروف عمل ملائمة

0: الصحية والسلامة النفسية وعدم تعريض حياتك العامل هذاك للخطر، لأنه مع الأسف البعض من المؤجرين يعاملون العمال بجحود كبير ياسر، أنه يقولوا اخدم وإذا ما تخدمش فإنك تطرد. لأنه أنا ما طرحت هالموضوع هذا كان بعد ما جاتني استشارة يوم الخميس من طرف شخص يقول لي سي ناصر نخدم دهن في مقاولات متاع دهن، نخدم معرض للشمس، فكل فترة متاع 40 و45 ضربتني الشمس. من ألطاف الله أني توا تعافيت، لكن فوجئت بالمؤجر يطردني من العمل بدعوى تخلية عن العمل. صح أنت غيابك مبرر بالشهادة الطبية اللي بيشتخوها من السبيطار، قلت يطول نمشي ناخد شهادة طبية، ويعتبر ما قام به المؤجر هو طرد تعسفي باعتبار أنه عرض حياتك إلى الخطر، ما وفر لكش ظروف عمل ملائمة، ولم يحترم موجبات الفصل 237 من مجلة الشغل، اللي كما أسلفت القول هي القانون العام الذي يربط بين المؤجر والأجير. أكثر من ذلك هو كما قلنا يزمنا نفرقه بالعمل في المكاتب والعمل خارج المكاتب. العمل في المكاتب راهو نفس الوضعية أمين، تنظموا العلاقات الشغلية، والمؤجر مجبر باش يوفر الماء الصالح للشراب، باش يوفر ظروف كبيرة ياسر للحياة، وكأنه الإنسان ذاك في داره، من مراحيض، من تكييف إذا كان المكاتب ذي فيها درجة حرارة مرتفعة. هذا يشكون اللي حده تحدوا طبيب الشغل وتفقدية الشغل، لأنه من يحدد أنه العامل يلزم يتوقف عن العمل، لأنه التوقف الآلي عن العمل من طرف العامل دون الرجوع إلى المصالح المختصة ينجم يكون خطأ جسيم ارتكبه، لأن التغيب عن العمل هو من الأخطاء الفادحة اللي غير موجبة للتعويض. ما نعطيكش أنا غرامات طرد تعسف، ما نعطيكش هبوط اللي أنت غادرت مقر العمل. إذا أنت تعتقد كعامل أنه درجة الحرارة اللي أنت معرض لها البرة في أشغال فلاحية، في أشغال عامة، في المقالع، في أي عمل البناء، عمل الدهن، فإنك تتصل بتفقدية الشغل وكذلك طبيب الشغل. هو الحقيقة توا حاليا قاعدين نحاولوا باش نلوجوا إطار قانوني، لأنه قبل ما كناش مستنسين الحقيقة مع التغير المناخي ولين تونس 49 و50 وكذا، أنه نلقاو إطار قانوني في نطاق مجلة الشغل أو في نطاق الاتفاقيات المشتركة لتعديل أوقات العمل. لأنه طبيا صحيا من 11 متاع الصباح للأربعة متاع العشية، تعرف أنت تولى المصالح مانتها الصحية الكل في البلاد وحتى منظمة الصحة العالمية تقول لك العمان من 11 حتى للأربعة متاع العشية
1: غير منصوح به.
0: نفس الوضعية، العمل في درجات حرارة مرتفعة من 11 متاع الصباح إلى الأربعة متاع العشية راهو غير منصوح به. وهنا الاستثناءات اللي موجودة في قطاعات البناء والفلاحة والأشغال الخارجية يلزمها إطار قانوني ملائم باش نوليو نتلائم وكما قلها نطبعوا بين ظفرين مع هالحرارة المرتفعة اللي قاعدة تصير على بلادنا. وذاك علاش لابد من تدخل تشريعي سواء على مستوى الاتفاقيات المشتركة بالنسبة للأعمال الخارجية كالفلاحة والأشغال العامة والدهن والكل في ملائمة توقيت العمل مع الظروف المناخية. تعرف أنا وتتني مرة مشيت في سيمينار في ندوة علمية في الجنوب التونسي، احكى لي واحد من الزملاء يقول لي راهو العباد هنا تقوم الأربعة متاع الصباح، تعرف انه 9-10 يروح لداره ما عادش ينجم يوفى النهار لانه درجة الحرارة توصل 49 و50 ساعات في الظل. وبالتالي لابد من ملائمة التشريع التونسي مع التغيرات المناخية اللي موجودة توا في إيجاد إطار قانوني ملائم للحفاظ على صحة العامل، لأنه هذاك هو رأس مالنا، راهو الخدام هذاك الموجود، لأنه كان ما نلقاوش الحداد وما نلقاوش الدهان وما نلقاوش عامل البناء وما نلقاوش شكون اللي يجهر القنوات معناتها البرة، وهو يخدم تحت درجة حرارة من

0: مش نعيشه. معناتها لابد وانه المنظومه القانونيه تتلائم مع ما يستجد في التغيرات المناخيه، لانه السنه مثلا شهدنا درجات حراره قياسيه ما شهدتهاش البلاد التونسيه. هو توا فما تطمينات انه موجه الحر ماهيش باش تتواصل، وانه فما انخفاض على مستوى درجات الحراره، لكن ساعات العمل يجب ان نلائمها حفاظا على صحة العمال وحفاظا على الإطار القانوني اللي موجود في مجلة الشغل، مزيد تدعيم حقوق العمال اللي يخدموا في خدمات خارجية.
1: متر، هل ينطبق يعني النص القانوني هذا زادة على يعني ضرورة أو إجبار العامل أنه يجي لموقع الشغل أو يباشر العمل متاعه في مكان ما في طقس، مثلا نحكيو على الشتاء وقت اللي فما فيضانات، وقت اللي فما امطار غزيره، وانه يعني العامل ما ينجمش يتنقل مثلا، دونك لهنا شنو يعمل؟
0: لا هذا يراهو
1: لهنا فما نص قانوني اخر.
0: شوف صحيت حاجه هامه ياسر قلتها، وهي في نطاق القوى القاهره
1: بالضبط.
0: راهو شوف امين المشرع ما خلاش الامور مسيبه، عرف القوى القاهره. القوى القاهرة هي شيء غير متوقع، وإحنا ساعات الفيضانات تكون غير متوقعة رغم أنه الأرصاد الجوية تنبه في بعض الحالات، والتي لا يمكن مقاومتها بأي طريقة من الطرق. إحنا رينا في عديد المرات وقت تكون فما سيول العباد ما تلتحقش بالعمل متاح، فذلك يعتبر من قبيل القوى القاهرة. الزلازل تعتبر من قوى القاهرة، الفيضانات تعتبر من القوى القاهرة، الإضرابات في بعض الحالات الإنسان يصير فما إضراب فجئي مثلا متاع قطاع من القطاعات اللي ما تخليش يتنقل إلى مكان العمل، يعتبر من قبيل الحاجة الغير متوقعة والتي تمنع العامل أو الموظف من الالتحاق بمقر عمله، وبالتالي لا يعتبر خطأ جسيما. تعرف الخطأ الجسيم والخطأ الفادح أمين هو الخطأ المتعمد، والخطأ الذي يقصد منه الإضرار بصاحب المؤسسة أو الإضرار ب الإدارة. وهنا نفرق بين الخطأ البسيط والخطأ الفادح الجسيم الموجب لاتخاذ عقوبة الطرد، لأنه احنا سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام فما تدرج. قانون الوظيفة العمومية عدد 112 لسنة 1983 يتدرج من بين التوبيخ والرفض لمدة معينة إلى العزل، نفس الوضعية الاتفاقيات الإطارية ومجلة الشغل كذلك في صورة الخطأ. وصحيح أنه في مجلة الشغل في الفصل 14 منها ما عندناش تعريف قانوني للخطأ، باعتبار أنه يرجع للقاضي تعريف الخطأ مش لمجلس التأديب، لأنه مجلس التأديب ينجم يرى أنه معناتها فما خطأ جسيم ويتعسف في معاقبة العامل في مجلس التأديب سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. لكن تقدير مدى خطورة الهفوة الخطيرة من عدمه الموجب للطرد هو يبقى دائما للقضاء، قضاء الشغلي. وبالتالي لابد أن نفرق هنا من القوة القاهرة، وأنك أنت وحتى المرض أما يلزم جستيفيه، يلزم يكون مبرر. وذاك علاش إذا طال مدة المرض فإنه يتم نوع من الكونترفيزي اللي تم، وإلا طبيب الشغل هو اللي يحدد أنه العامل ينجم يخدم أو ما نجمش يخدم، أو الموظف ينجم يباشر العمل متاعه. لابد من هنا باش نحوصل ربما أنه تدخل تشريعي على مستوى النصوص القانونية، باعتبار أنه عندنا نص عام في مجلة الشغل المتعلق بالقطاع الخاص اللي هو الفصل 237 من المجلة، اللي هو حمل صاحب العمل مسؤولية توفير شروط السلامة والوقاية داخل أماكن العمل، لكن النص هذا يبقى فضفاض، يزم تعريف قانوني معين للرقم الحراري، باعتبار أنه لا الاتفاقيات الدولية ولا الاتفاقيات الإطارية الموجودة في تونس ولا مجلة الشغل تعطينا رقم حراري محدد لإيقاف العمل عندما تتجاوز درجة الحرارة نسبة مئوية. ويبقى دائما الهياكل المختصة وهي طبيب الشغل وتفقدية الشغل هي اللي تحدد ساعات العمل في أوقات الذروة هل هي ممكنة أو غير ممكنة. وهنا المقاييس بالنسبة للمستشير اللي قال لنا راه طردني، فإنك نجم تمشي لتفقدية الشغل تعلمها وبعد تمشي لي المحكمة للقيام بقضية في طرد التعسف باعتبار أنه لا يحق له بموجب شهادة طبية أنت موجودة بموجب ضربة الشمس اللي صارت لك من جراء ظروف العمل القاسية اللي مريت بها يطردك طرد تعسفي، لك الحق في غراماتك، في النقص في الأجرة، في جميع المنح المخولة لك قانونا، ويبقى دائما توفير الرعاية، توفير ظروف ملائمة لأماكن الشغل، ولتوفير كذلك حاجة اللي ما تضرش بصحة العامل هي الأولوية المطلقة في هذا المجال.
1: موضوع مهم جدا متر، إن شاء الله نكونوا أعطينا معلومة جديدة أو جاوبنا على بعض التساؤلات في الإطار هذا، خاصة مع اللي عشناه سيف السنة واللي نتصور حتى العام الجاي مش يكون يعني في نفس الإطار
0: تقريبا في نفس الإطار.
1: إن شاء الله
0: ربي يلطف بينا وإن شاء الله ديما القادم أحسن.
1: شكرا متر ناصر شهلول، يعطيك الصحة، غدوة ترجع بحثنا إن شاء الله في موضوع جديد كالعادة في الماتينال ويكاند، وحنا نصب معكم لآخر موعدنا في صبحية اليوم. شكرا لكيب الكل، سمية، نرجس، جمال، ومنال، وليد الجزيري، أمين الميلادي معكم قدام الميكرو. خليكم عبقية برمجنا موجز الأخبار مع التسعة تسويت مع منال جبالا. نهاركم زينس كل، تشاو تشاو، باي باي.

برعايه اسباس حمزه بنان، كل ما يخص ليجيان كوزميتيك والابيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسه. انفو لاين 99 866 493. اسباس

0: cité.
1: Bref, الخلاعة فات والقراية رجع. وانا كاتيديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.
0: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
2: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهرة اف ام. منال جبل.
3: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. رئيس رسمي للجمهورية التونسية صدر قرار لوزير الصحة يتعلق بفتح مناظرة بالشهادات والأعمال بداية من يوم 16 من نوفمبر 26/2000 لانتداب 434 طبيبا اختصاصيا للصحة العمومية بوزارة الصحة. وحدة ما بعد العمليات التابعة لقسم جراحة القلب والأوعية بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة من المنتظر أن تدخل حيز الاستغلال خلال النصف الأول من شهر أكتوبر 26/2000 بطاقة استيعاب تبلغ 12 سريرا وبكلفة جملية لمشروع التهيئة ومعالجة الهواء تناهز 600 ألف دينار. موضحا المستشفى في بلاغ أن المشروع يهدف إلى مطابقة الوحدة للمواصفات الدولية بما يعزز سلامة المرضى ويدعم نجاح التدخلات الجراحية ويساعد يساهم في الحد من التعفنات الاستشفائية وتقليص مدة الإقامة بالمستشفى. والي سوسة سفيان التنفوري يؤكد على مصالح المندوبية الجوية للتربية بسوسة على ضرورة استكمال أشغال الصيانة والإصلاح والتدخلات الضرورية بالمؤسسات التربوية في أفضل الأجال والعمل على توفير مختلف التجهيزات والمستلزمات الضرورية مع إيلاء العناية اللازمة للمحيط الداخلي والخارجي للمؤسسات بما يضمن توفير فضاءات تربوية لائقة وآمنة وملائمة للتلاميذ والإطار التربوي والإداري. وجاء ذلك خلال معاينات ميدانية في عدد من المؤسسات التربوية بسوسة. دوليا وكالة فارس الإيرانية تفيد بسماع دوي انفجارات قرب جزيرة خارك بينما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر محلية قالت إن ناقلة نفط إيرانية في جزيرة خارك تعرضت لهجوم بصاروخ أمريكي. مصادر يمنية تفيد صباح اليوم بوقوع غارات جوية استهدفت مواقع الحوثيين غربية تعز مؤكدة المصادر أن 3 غارات جوية استهدفت المواقع التي سيطر عليها الحوثيون وسط استمرار المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين. ختاماً السلطات في النيجر تتهم فرنسا بتحريض جنود على شن هجوم في البلاد استهدف مقر الرئاسة وقاعدة جوية عسكرية رئيسية الأسبوع الماضي. وقناة تلفزيونية في نيامي تنشر البيان الحكومي الذي وجه الاتهامات إلى باريس بالوقوف خلف محاولة الانقلاب.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
4: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلا 29 100 100.
2: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
5: ميكرو جوهرة السنة احنا توانا ازمة تاع ضوء وازمة تاع ماء والحرارة توا طالعة على الاخر تو انت مو قرارك العبد الواقع باللوجيك دوا راجعين يخدموا خليهم سونسينيك مع الادارات مشيش تحطوا في الادارة وقعت الادارة وقال شو هاو الضوء مقصوص او الريزو طايح او الضوء مقصوص او الريزو طايح الواه اول حاجة خليهم يكملوا في 8 اكتوبر حالة استثنائية هذه كما الصيف راهي تعدى استثنائية حالة استثنائية في نفس الوقت ما يستعملوش برشا ضوء كل شيء يعني تشوف دابو تمام في البلاد تترجعت ما ترجعهمش هيك تصدق الادارات مش العشية واحد على 10 يخدموا ولا واحد على 20 ولا تكلموا يقول لك ما فهمت الضوء ولا تسبوا فمش ريزو هذه مروح بكاردونا ولا قاعده فما الضوء تجيش خليهم 1 اكتوبر يرجعوا فيجي مطر سنين تبرد شويه الدنيا ويتبدل الطقس ويرجع الضوء شويه ويرجع الماء ويرجع برجع حوايج وبارك الله فيكم خاطر فماش كل يوقف قرار هكا.
6: السلام عليكم. بالله مدير اقليم استاج نتاع المقليم بالله اطلع فهمنا علاش كل يوم نقصوا ضوء سواء نهار سخون ولا نهار برد يوميا شادين جهه واحده عبدين كانك الجهه هذيك يوميا تقصوا الضوء شادين كان جهه واحده علاش ما تبدلوش جهات اقليم.
7: بالله نصف من يوزعوا في المياه معدنية طبيعي بالله يوزعوا المياه على طريق الأمن خير ولا العظيم على طريق الأمن خير ولا على طريق الجيش ولا على طريق الحرب طول الناس تخفي 4 ستيكات ناس تخفي 3 يا أما الناس كل كيف تاخذ زوز يا ناس تاخذ 3 يا ناس تاخذ 4 مش ناس تاخذ 3 ناس تاخذ 4 في الأخ قلت ما فماش والله الناس مسكنات والله الناس كبار مسكنات ناس تاخذ ناس تاخذ

0: يا الناس كل كيف يا الناس كل متخوش.
1: تحياتي لكل كيف متاع جراس ايه وان شاء الله القدام ان شاء الله بالنجاح يا ربي وعز عز إدارة وكل توانسة للعز كل هبل ما هي المواضيع محلية فهمتني وربي على طريقكم انتم مش نص النداء معتمد حمام لوس ورئيس بلدين تاع حمام لوس والكياسات نتاع حمام لوس تاع الهمام اللي هي الهمام الدور التونسي اللوغارات كلهم نحين مكسرين الماء يعيش عام كان كل شهر يجي يخطف الزبله والخروبه وينحيوا كل انتفاض بالفوضى كلهم قوموا الزبله نوم ربي.
2: ألو صباح الخير جوهر اف ام بالله عايشك كتش مرة نتصل بيكم على شط سلامبو الكرم شط سلامبو العشية تصبح وقت البحر والعمان ما فماش الكلاب تبرد العشية الكلاب تبدا جحاف الجيل لحدشين كلب في المدخل بتاع سلامبو في الرمل اللي يتحد غيرات ما عادش تلعب اللي يجري نتز عليه ينبح كلب يهدو الكل لما تبرد العشية تيجي

0: تسمعوا ليلى البياع مع أحلام غلال على جوهر اف ام.
1: اهلا وسهلا، صباح الخير الناس الكل وين ما كنتوا معانا، في الكهرباء، في الدار، في الكوجينة، قاعدين تشبوا في القهوة، ولا نقولوا احنا ولات عنا عادة مزيانة برشا ولا بغانش. اليوم يبدأ في الدار مع صغيراتنا، السبت لحد ويكاند هو الراحة للعائلة ولمة العائلة. ليلى البيا في موعدها لليوم السبت، اليوم 5 سبتمبر، ان شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. موجة مع الموجة، جونا هذاك الصيفي، جوهرة فيم الدنيا ما فيها. اليوم باش نموجوا زادة مع الموجة، وقت اللي باش نمشيوا شوية أخرى زادة للتظاهرة اللي موجودة مع من وزارة الشباب والرياضة اللي هي المشي على الماء، دونك أكوا جيم. اليوم عنا صحيباتنا وعنا أجواءنا اللي موجودة توا، وتعدينا خذينا العديد الحقيقة من الصور، شوفوا ريبورتاج زادة شوية أخرى على الويب متاعنا، على صفحتنا، على التظاهرة هذه. مهمة جدا أنك تشارك الناس في أجواء هذه، مهمة جدا زادة أنه نختموا الصيفية بالجو هذايا. دونك باش يكون عندنا تيمونياج ديريكت من على شط بوجعفر. سوسة البيا ديما في الموعد متاعها، وليلى البيا في موعدها، ثم يصغير معنا في الاخراج التقني، اخراج الرقمي نرجس قلالة. انا معكم احلم غيلان في الاعداد والتقديم، ان شاء الله نهاركم مبروك.

0: جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، جوهرة اف ام. بوبليسيتي
1: مع اورانج بوستي الرونتري بالفيبر 100 ميجا.
0: الرونتري مشكل للقراية، الرونتري فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة واحسن الاسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر اورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
1: مالا فاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالفيبر.
0: عندك اورانج.
2: تسمعوا كل نهار سبت ليلة البيا من 9 ل 10 تصبح مع أحلام بلاد.
3: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا بالناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله يا ربي زاد تحضروا فرويحكم للعوده المدرسيه والجامعيه والعدوى الحلوه في انك تكون متفائل وفرحان وتكون زاد مستبشر بعام جديد وعام تاع قرايه تاع نجاح. هذا الكل نبداو كي نبداو اون بون فورم. معناها اليوم عنا تظاهرة شابة برشا مزيانة ياسر، خموا فيها وزارة شباب الرياضة الحقيقة والنوادي اللي تكون هي الحقيقة مصدر الطاقة الحلوة مع الماء، البحر، الأكواجيم والمشي مع الماء على الماء. المشي على الماء اليوم باش ناخذوا معنا ديريكتومون توا من شاطئ بو جعفر اللي حافل اليوم الحقيقة. ننصحكم باش تمشيوا وتحضروا وتشوفوا، باش ياخذوا معنا الصبوحة اللي مشاركة في المشي على الماء. صباح النور. صباح
4: صباح النور والسرور.
3: شنو حوالك؟
4: كل المستمعين الحمد لله
3: ما شاء الله عليك.
4: هوني ماني
3: احكي لنا على الاجواء اليوم كيفاش موجوده في ابو جعفر الحقيقه الاجواء الكل معناها والاقبال.
4: الاجواء تحفونا، الاقبال برشا ما شاء الله، بختو من تونس اللي من المهدية من تونس بتزرت برشا برشا برشا بلايز اللي هي حضرت عملتها الوزارة الصحة المرصد الوطني للرياضة والصحة وزارة الصحة الكل على خاطر على خاطر القهوة اللي هو سيبني فيك للصحة وكل شيء. المشي في الماء هو دواء، هو كل شيء زي العلوان اسمه المشي في الماء دواء.
3: المشي في الماء دواء حلوة ياسر. اي
4: وكاو فما مفهوم حليه برشا من الاعمار الكل، من الصغير للكبير، من 6 سنين حتى يكشي من 60 وفوق 60.
3: تري بيان.
4: احنا معنا وحده عمرها 81 نوع. تهبل تهبل
3: ما شاء الله. اي بس كنتي لي معاك يا صبوحه.
4: اي بس كنتي معاك قدام هي.
3: اي ما شاء الله والله سي بيان.
4: عاد نعدي لك سهيه
3: بيان سور. اي المدربه لك وجيب.
4: المدربه لك وجيب عاد نعدي لك.
3: تفضل
4: خليك معاها
3: سهير. دونك هي مدربة لك وجيمة بسوسة. صباح النور سهير. مرحبا للا مرحبا. نهنيكم بهالتظاهرة هذه. دونك عطينا دونك الجهات كلها اللي مشاركة ثم زادة العدد كيفاش صار الإقبال على هالمشاركة ذي.
4: احنا هذه التظاهرة الأولى اللي تصير في سوسة سوايا نتاع المارشي كواتيك، ديجا اسمها المشي في الماء دواء اللي هو بالحق دواء معناه كي نطبوه كل شيء. التظاهره هذه تبارك الله فما اقبال توا من الكلوب، جاونا من بنزرت يعطيهم الصحه ومن تونس ومن المهديه. جاو فما دي كلوب نتاع مارشي اكواتيك اللي هما يعملوا في الرياضه هذه، وجاونا زاد دي كلوب كيما نتاع نابل اللي هما يعملوا المارشي بيديس.
3: بيان
4: سور الكلوب زاد نتاع المارشي بيديس نتاع سوسه زاد كيف كيف حاضرين. الاقبال نتاع الناس اللي شافوا لي زونسيني وشافوا لي زافيش نتاعنا جاو قايدو فما توا كاتيجوري يتعاملوا نتاع العمر، فما الصغار وفما الجينيور وفما اللي احنا لازم نقولوا من 50 سنه الفوق باش ما نقولوش لي سينيور. مازلنا ما بدينا العباد تجي، احنا مازلنا موجودين حتى الماضي ساعه ونص.
3: اي
4: فما ديزاتولي باش يتعاملوا اللي احنا باش يكونوا فيها ديزون كادغور بروفيسيونيل اللي هما يعملوا مارش اكواتيك اللي هما باش يعلموا الناس السبور هدايا. موجودين في ابو جعفر بحضر الحجرة. الحماية موجودة معنا، الأمن موجود، معناها كل شيء متوفر. المبادرة هدية.
3: أي تفضل تفضل.
4: المبادرة هدية صارت مع المرصد الوطني للرياضة، عملوا سونداج لقاو اللي السبور هذا مطلوب، حبوا يزيدوا عرفوه للعباد. تعملت في سوسة هي حاجة باهرينا وتشرفنا احنا وزارة الشباب والرياضة وعنا المرصد الوطني وزارة الصحة وعنا المن المندوبيه الجهويه نتاع سوسه في خالد يعطيه الف صحه في المبادره هذه واللي وفره لنا هدايا الكل من تنسيق ومن اجهزه حاجه مزيانه على الاخر على الاخر ما نعرفش انتم كان بلي صباح بعثت تصاور والا لي فيديو حاجه مزيانه حقيقه وحاجه تشرفنا احنا في سوسه
3: يعطيكم الصحه. دونك الشراكه هذه اللي موجوده ما بين الوزارات نقولوا وزاره الرياضه وزاره الوزاره الشباب والرياضه نحكيوا على وزاره الصحه معناها هذا منجم كان يخول ان يكون الانسان ماشي في ثنيه صحيحه وفي صحه جيده سورتو
4: الحمد لله ان شاء الله يا رب يكونوا جوج الا الناس كانت تسمع فينا ينجموا يلتحقوا فينا فما طوم ديجا موجوده هي الفوق يقيدوا فيها الاسامي جن باش نعرفوا العمر من بعد يصير سونداج شوفوا شنو الاقبال اللي صار على العمر اكثر حاجه ومرحبا بهم احنا موجودين للشط هي محلوله للعموم ومحلوله للفئات العمريه الكل ما ثم حتى اكسبسيون
3: مرحبا بالناس الكل. في الخيمات والحمايه موجودين اطباء اكيد
4: موجودين الحمايه ولا موجودين معنا طب موجود الامن كل شيء موجود كل شيء متوفر في سوسه.
3: شكرا لك سهير ان شاء الله يا ربي بالنجاح والتوفيق لكم الناس الكل. دونك هكا البيه في موعد اليوم موعد الرياضه موعد الاجواء موعد البحر موعد شط ابو جعفر اللي رمزيه شط ابو جعفر زاد سوسه البيه وشط ابو جعفر زوز ما ينجموش يبعدوا على بعضهم. خليني نقول لكم زاده شويه اخرى تلقاونا في الموعد تلقاو ببيوتي مع خبيره التجميل باش نلقاو وداد مراد اليوم من بعد الصيف وبعد السخانه وبعد البحر كيفاش نجمو نعتنيو بالبشره بتاعنا قبل ما نرجعوا للخدمه كان احنا في كونجي ولا ما نرجعوا لقرايتنا. يلا راجعينا

0: Be Beauty. بي بيوتي مع ليلى البيا، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. اكيد خممنا في ليلى البيا بعد الشط، بعد السخانه، بعد هذا الكل مال بحر نقولوا مالح، بعد غسيل كل يوم زاد متاع شعرنا وبتاع وجوهنا زاد كيف الجلده شاحت والبشره متاعنا تبدلت، تقول وداد تقول ما عادش فما جلو، ما عادش جلوي. اهلا وسهلا وداد خبيره التجميل، صباح النور.
1: صباح النور ليلى،
0: شنو احوالك؟
1: صافا تخي بيان
0: كاو قيت عاد تو باش تلهو برواحنا باش كل بيت بروحها وتبدا ديما ان فورم.
1: هكا هو تا وقت لونتروتيان. بعد السخانه اللي شفناها السنه الكانيكول هذه ما صارتش قبل. دونك باش نكونوا نتلاو اكثر البشره نتاعنا المره هذه. اهم الحاجات اللي احنا الجلو نتاعنا فقدناها، ما عادش عندنا البريونس في وجوهنا اللي هي على خاطر برشا شمس، برشا سخانه، اون ترانسبيري بوكو، دونك باش نتلاو اكثر المره هذه. دونك احسن حاجه باش نبداو في التنظيف تاع دونك اللي نجم بيان سور باش نمشيو بور لي سونتر نعملو انيدرا فاسيال اللي هو تنظيف عام وتقشير البشرة. سينا فما حاجات زيدة سامت نجم نعملو في الدار وحدنا، كيما نجم نعمل دي ماسك ناتشوغيل. أحسن حاجة البشرة سكيسيو هو العسل. عنا الحاجة العربي مثلا الباروق مثلا العسل والباروق للوجه
0: سيبيان. نرجعو للباروق.
1: وي حاجات التخديسيونيل ديما نقعدو
0: بل نعرفو الباروق كان للعروسة
1: لي تاو نجم نستعملو حتى كل يوم والمرأة ديما عروسة
0: أي صحيح تقعد ديما بيا.
1: وي دونك نجم نعملو عسل وباروق نابليكليوه على الوجه نقعدو به 15 مينوت منو يعطي تغذية ومنو يعطي إكلال الوجه. سينو حتى الشعر زاد نزمت له بيه من بعد البيسين من بعد البحورات ليكسبوزيسيون سولير. دونك لازمنا زاد نستعملوا برشا دي ماسك للشعر كيما نجمو نعملوا لي بان دويل مينيموم اون فوا بار سيمين نرجعوا توا. سينو نجمو نعملوا لي ماسك كيما العسل والقشره نتاع البنان مثلا للشعر زاد خاطر تسكر لي كاي نتاع الشعر وتغلفها. نجمو نعملوا بروتين صغرون في الدار
0: ما بروتين هذه. المره الاخرى قلت لي على وقتها زريعه الكتان وقلت لي على فما برشا حاجات هكا ماكل نتاعنا العربي دونك كلي قلت يتنفخ في الماء بالكديك الجيل نتاعو هذاك للوجه
1: زريعه الكتان نجمو نفخو في الماء افكتيفمون زريعه الكتان نجمو نفخو في الماء باش يخرج تكستور كي الجيل صافيو. نجمو نعملوه للوجه كماسك هيدراتون وللشعر كيف
0: وبوتوكس
1: وبوتوكس
0: والوجه يتشد معناه لازم نقوم 6 نتاع الصباح نهار السبت انا كي نخدم نعمل الماسك
1: تقعد من الصباح
0: ويجي من الصباح. دونك بالنسبه لدينا بيان سور حتى نسوقوا في الكراهب ودينا برشا حتى كما نسوقوش ونخرجوا دونك بالنسبه للنصفيد نلبسوا كل دونك لدينا تتحرق شويه
1: طبعا بيان سور. نجمو نضيف لي قماش صغروني لدينا باش نبداو نحيو كل القشره الغامقه لدينا. نجمو نعملوا مثلا القارص والملح وشويه سكر ونخدموا كل قماش لدينا نحيو البو مورت. واهم حاجه راهو برشا الناس لازم يتفكروها هي ليكرون ما نقصوش عليه خاطر تو باش تبدا تبرد الدنيا. دونك ليكرون ما نقصوش عليه نقعدوا نستعملوه رانا على طول العام كي الصيف كي الشتاء كي الخريف كي الربيع على خاطر الشمس نتاعنا قويه وحتى ميم لي بروجيكتور حتى ليكرون تاع التليفون هذوك الكل ينجموا ياثروا على البوم تاعنا. مع احنا ياسر سنسيبل البوم تاعنا ولات بعد السخانه وكل دونك ديما SPF 50 ماذا بينا ما تنحيوهاش
0: ما تتنحاش تري بيان ولا القماج نتاع الدار بيان سور ما ننساوش رواحنا دونك ما فيها باس كي تاخذ تري في وقت اللي كنتي تكون انانيه فيه برا نتاع سويعه من زمان في النهار كي تاخذها اللي كنتي ما تقلقش راهي
1: حتى نص ساعه ما يصيرش
0: حتى نص ساعه باهي هكا مشات معاك مكتب دونك نص ساعه. علاش دي بريباراسيون نجمو نحضروا نحطوهم في الفريجيدير
1: نجمو بيان سور. فما حاجه مثلا نجمو نعملوها اون فوا بار سيمين اللي هي ناخذوا زيت زيتونه نتاعنا ونحطوا فيه مثلا الكليل العود نحضروهم في دبوزه ونخليها تبرد بلوتو يا في الفريجيدير يا البرا تاع خاطر سخانه دونك نجم نخليوها لبرا دونك ونخليوها تقعد دو 10 جوغ افان جوغ ونوليو نعملوها كي البان دويل للشعر على خاطر تو باش ندخلوا في البيريود نتاع الشوت نتاع الشعر من بعد الصيف وكل بحكم شانجمون دو كليما دونك هذاك نجم نستعملوا زيت على طول العام.
0: تري بيان تري بيان. خليني نفكرك بحاجه اخرى قلتها لي قبل ما نبداو ليميسيون قلت لي رجعنا لحكايه قبل هذيك الطفل اللي تنشر في الصيف ويشيح وتحط عليه الورد ويتحط عليه زاد الزيت وهذا كله يحضر ويتعمل في دبيب زيت ويقعد لليدين قلت لي للوجه وللشعر زاد
1: بيان سور. فما الطفل العربي النورمال وفما الطفل تاع البحر اللي زاد معاه دونك نجمو ناخذوه نشيحوه نخلطوه في ماء الورد سورتو ونحضروه في دي معناتها في كوك ولا دي بول ونستعملوه كيلكو سوا للوجه ولا لليدين.
0: تري بيان
1: نخدموا بدي ماسك
0: هكا ابداو قبل ما تمشيو لي دغا فاسيال والاجواء اللي الكل بداو بلي ماسك في الدار قبل بويسك متاح عندنا وبعد نجمو نمشيو. شكرا ليك خبيرة التجميل ويداد مراد ان شاء الله بقدرة ربي ان شاء الله في الموسم الجديد تلقاو للا البيا في جو جديد في كونسيبت جديد في تورك شو مزيان برشا يهم النساء كل مرة عندنا موضوع نحكيو فيه. يلا في انتظار ريما شقرة موسيقى ورجعينا
2: خاطر كل يوم عندك ما تقول كما تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحضر تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة مع ميكرو جوهرة فتفتك

0: 72 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G.
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: مالا باش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج
3: جوهرة
1: أفلام.

0: ملا انت مع ريما.
1: ملا انت مع ريما.
2: ملا انت مع ريما. اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد للربيع في موعدها اليوم السبت 5 سبتمبر من 9 ل 10 كيف العاده وقتنا هذيك هو. دونك خليني نقول لكم ان شاء الله نهاركم مبروك مره اخرى، لكن باش نتفائلوا نمشيوا مع التفائل ومع اجواء التفائل مع ريما الشقراء الخبيره في الابراج. اهلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا عزيزتي، ان شاء الله نهارك زي.
2: اي ريما، فما اجواء حلوه تستنى فينا.
3: مالا، عندنا اجواء مزيانه برشا ويزمنا نفائلوا الخير باش نلقاو الخير
2: ان شاء الله يا ربي. دونك نمشيو معاك مع الابراج توا، نبداو بالحمل.
3: نبداو بالحمل ونصائح الابراج لكل برج الحمل والابراج
2: والنصيحه.
3: نبداو برج الحمل. برج الحمل تتفائل برشا، باش قد ما انت تفائل قد ما انت الحاجات اللي انت تحب عليهم يجيوك. واني ننصحك ما عادش تسمع كلام مذنيك، اسمع الحاجة اللي تشوفها ولا تحسها، خاصة المدة هذية يا برج الحمل، وخلي طاقتك إيجابية وعندك حاجة ما بيع البيوع والشراء يا برج الحمل. برج الثور. برج الثور قد ما أنت تتفائل صحيح، أما أنت يلزمك تدق البيبان، ما همش مش هما مش يدقوا عليك البيبان، وناس اللي مش أنت حاسبين ولا مش يجيوك ويحاولوك ليه نساش وقت من الأوقات الإنسان ساعات يحط خشم وراه
2: نطيح من روحه معناها شوية
3: بالطبيعة نطيح من روحنا باش نوصل لحاجة احنا نحبوا عليها، مش حاجة هيك معناها يزمنا نوصلها بحاجة الخايبة، مش مشكل. برج الثور إن شاء الله عندك غربة، ناوي على غربة، أما الفرصة اللي مش يجيك الكل نجم تكون الفرصة الثالثة، وني نقول لك اقصد ربي وكل شيء بالقدرة. برج

0: فمش مشيت عيل عليك برج السرطان. ايش مش نعمل؟
1: طب علاش ضحكت لي مشاقنا زعما على التحايل؟ على خاطر كثر التحايل باغتو دو الموند انتيي معناها.
0: حصل لنا عبيدك تبدا طيبه.
1: هي ليه طيبه كيكه ديما متحايلين عليك.
0: معناها العبيد اللي تمشي بنيتهم وخاصهم يبداو حاجتهم بكل حاجه هذي. برج السرطان تقول ما يجي في تحت ساقايا صحيح، تغزر وراك وتغزر لجنابك ومتعطي ثقة في حتى حد، خاصة المدة هذية برشا غدرة برشا حاجات، أما فما وقت من الأوقات مش تحلك برشا بيبين، شوية صبر وبر. برج الأسد وطاقة برج الأسد إن شاء الله وبإذن الله الغربة متاعك مش تكون في مصلحتك، ماهيش في تقول إني في تونس متغرب صحيح متغرب، أما إزمك تكون أنت متوسع ما تكونش محدود، معناها ما تسمعش كلام مذنيك، ما تسمعش كلام العبيد اللي مش تغربيك، امشي مع العبيد وكلام والديك ولا بنصيحة الوالدين هي على الكل يا برج الأسد، خاصة المدة هذية عندك مفتاح الفرج والمفتاح هذا مش توصل له وبقدرة ربي. برج العذراء وقته عند برج العذراء، عندك فلوس يا برج العذراء، أما تقول ما عنديش الفلوس ما تقعدش صحيح، مساش الإنسان كي يبدأ قريب ربي برج العذراء وصلواتنا في وقت مزكيت بل نقدر بل الحاجة اللي احنا ننوي عليها وإن شاء الله نكونوا في الخير إن شاء الله يا برج العذراء. والمدة هذه بعد وقتين تستنى في خبار خير في بشارة خير على قريب إن شاء الله. برج الميزان عندك فرحة بفرحتي، أما عندك متقش كون متقلق ومريض اللي أنت خايفة عليه ما تخافش هو لم قدر ربي إيسي. وبرج الميزان إن شاء الله وبإذن الله فما حاجة ينوي عليها، عندك أمنية مش تتحقق، هواية مثلا أنت تخدم في خدمة والهواية هذيك تنجم تمشي معك، نجم ما بين الخدمة والهواية هذيك تقول لقيت لا خدمة لا هواية، مسالش الإنسان متفائل يكون متفائل باش نجم برشا حاجات تتحلك في وجهك إن شاء الله وبإذن الله. برج العقرب رد بالك برج العقرب، ماذا بيه تعمل حاجات اللي أنت يزم تكون متوقع لها وحاسس بيها وعندك إحساس قوي برشا، عندك قرب ما بين برج الأسد وبرج الحوت يا برج العقرب، توافق عندك حاجة مش تفرح بها إن شاء الله وبإذن الله وربي سهلك على قد قلبك. برج القوس وإن شاء الله تكون برج القوس متفائل الدنيا هذه، عندك حاجة هيك مش تتمناها ومش تلقاها، ناوي برج العقرب برج القوس على عمره، ناوي على عمره
1: يا ربي ان شاء الله، ولا ناوي
0: ان شاء الله ما تعرفش عليها، راهو ربي سبحانه كتجي هذيك من عند ربي محلاها على الاخر
1: ان شاء الله يا رب تجيني مع رمضان يا رب
0: ان شاء الله ما تعرفش عليه. اما رد بالك على صحتك يا برج القوس، رد بالك على صحتك، معناه الانسان يزم يكون واعي، الانسان يزم يكون حتى حاجه توجع يمشي عادي ما تتقلقش وما تخافش. برج الجدي كاس فاس والكاس هذايا تقول سي بون يلزمني الناس الكل نكشف الناس الكل ونقول لك اني رد بالك ما تكشف حتى حد واعمل حساباتك، كان حاجه مش تكشفها مش ترجع لك انت، عندك عتبه جديده عندك فرحه جديده ان شاء الله وباذن الله يا برج الجدي. برج الحوت برج الدلو، برج الدلو تقول اموري الماديه قد صحيح، اما نمشي لقد ميزانيه نتاعي ما نتغلبش على روحي ما نعملش حاجات اقوى مني، خاطر مش تحصل وتنجم تصير برشا حاجات اللي انت ما جيش البيت ليها، هو كل شيء الانسان يقول على ربي
1: اي
0: أما طبعا بطبيعه طبعا. ربي هو على الكل، اما الانسان يلزم يكون واعي وفاهم على الناس اللي دايرين بيه ويعرف كيفاش يتصرف. برج الحوت قول ما عنديش ظهر في المحبه والحب برج الحوت، ونقول لك بالعكس انت ترد الطريقة هذه تخلي العبيد تبعد عليك برج الحوت، خاصة المدة هذه خليك متفائل، خلي الكلمة الحلوة، خليك طبيعتك تكون حقيقية، مش تقول إني لا معناها الكلام المرزي يلزمني نقول كيكة باش العبيد كل واحد ياخو بايو، إني نقول لك لا ما يجيش، الإنسان يلزم يكون محليه، يزم يكون الكلمة الطيبة أيه. كلمة الحلوة خاصة الوقت هذا يا أحلام أيه. معناه يزم نكونوا متفائلين مع الناس الكل
1: خبيع.
0: وإن شاء الله ربي سهل الناس الكل
1: إن شاء الله إن شاء الله. خليني أقول لك طالبينك في الأسد في دقيقة، تزيد للأسد في دقيقة
0: بيه برج الأسد
1: أي.
0: برج الأسد
1: خلينا ذكور المرضية بربي
0: برج الأسد فما ذكر ولا أنثى داير بيك يا برج الأسد رد بالك، وهو ينجم يكون قريب لك رد بالك، الحقيقة الورقة خرجت لي هيك ما عندي ما نقول برج الأسد، أما ما تتغبنش برشا فما حق مش تاخذه يا برج الأسد.

0: تنجم تخسر برشا حاجات خاطر انت تعطي ثقه في برشا عباد وربي سهل الناس الكل.
1: تخي بيان، مشكوره برشا ريما شخرة في حضورك. خليكم مع ريما شخرة، سرك في حظك صفحه الفيسبوك،
0: سرك في حظك ريما شخرة. اللي يحب يكلمني على الواتساب 94 423 260.
1: يعطيك الصحه ريما شخرة، وهكا كان التفاؤل اللي تينت الاسبوع المقبل ان شاء الله ربي يحيينا ليه بخير. شكرا سمية صغير كنت معنا في الاخراج التقني، اخراج الرقمي نرجس قلاله، انا احلام غيلان كنت معكم في الاعداد والتقديم، وان شاء الله تلقاوني غدوة من 10 ل 11. موزيك جينا، يلا باي باي.

0: وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروح
1: دار كهرباء ارض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي
2: على 85 990
3: جوهرة
4: اف ام بليسيتي
5: بغيف الخلاعة فات والقراية رجع وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش اريدو طور عالمك
6: الغونتخي سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات مع سينيال كل ابتسامة تهمنا
3: جوهرة أفلام
4: بيبليسيتي
7: بيزنس نيوز بيزنس
8: نيوز مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أعلنت عن قبول 309 مطالب لتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة جملية ب 455 ميجاوات وذلك في إطار الجولة السادسة من نظام التراخيص حسب نتائج تقييم المطالب الواردة على الوزارة إلى غاية 30 جوان 2026 وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأن المشاريع المقبولة تتوزع إلى 187 مشروع من فئة 1 ميجاوات و 119 مشروع من فئة 2 ميجاوات وثلاثة مشاريع من فئة 10 ميجاوات وأشارت لأنه يمكن الاطلاع على النتائج على الموقع الإلكتروني للوزارة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أفاد بأنه تم ولأول مرة في تونس اعتماد المنهج التصاعدي في أعداد مخطط التنمية 2026-2030 وبين أنه هذا المنهج ينطلق من المستوى المحلي نحو المستوى الوطني بما يضمن دفع الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق مناخ اقتصادي ملائم ومحفز للاستثمار حسب ما جاء في بلاغ لوزارة الاقتصاد والتخطيط. ووزير الاقتصاد أضاف أنه المنهج التصاعدي يهدف إلى الاستجابة لتطلعات وطموحات مختلف الفئات الاجتماعية باعتباره يقوم على بناء قاعدي منسجم مع سياسة الدولة والبرامج والمشاريع التنموية المقترحة. وأشار لأنه مخطط التنمية 2026-2030 يرتكز على جملة من التوجهات الكبرى تشمل تعصير النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتحقيق الأمن الطاقي والمائي والغذائي والمحافظة على البيئة وتعزيز التنمية الجوية المتوازنة إلى جانب تحديث الإطار المؤسساتي وتحسين نجاعة المرفق العمومي وترسيخ تنمية اجتماعية عادلة وشاملة. مؤشر تون اندكس أنهى معاملات حصة يوم الجمعة على منحى سلبي لينخفض بنسبة 0.93% ويبلغ مستوى 19423.28 نقطة وسط معاملات قدر حجمها ب 6 ملايين دينار. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 3 سبتمبر انخفض إلى حدود 1428 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة صباح اليوم على موقع البنك المركزي التونسي. وكان الحساب هذا بتاريخ 2 سبتمبر في حدود 1624 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 4 سبتمبر فارتفعت إلى حدود 25433 مليون دينار أي ما يعادل بأيام التوريد 99 يوم. وكانت الموجودات هذه بتاريخ 3 سبتمبر في حدود 25274 مليون دينار أي ما يعادل كذلك بأيام التوريد 99 يوم. دولياً أسعار النفط سجلت يوم الجمعة مكاسب أسبوعية بأكثر من 6% بعد تبادل الولايات المتحدة وإيران من جديد الضربات العسكرية في صراعهم اللي تخلى الآن شهر السابع. وزادت العقود الأجلة لخام برنت ب 76 سنت بما يعادل 0.8% عند التسوية مسجلة 96.28 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت ب 6.1% منذ بداية الأسبوع. سعر الذهب بانخفاض يوم الجمعة وسجل خسائر أسبوعية بعد ما عززت بيانات الوظائف الأمريكية اللي فاقت التوقعات التكهنات بأنه مجلس الفيدرالي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة هذا الشهر، مما أدى إلى تراجع جاذبية المعدن النفيس، وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.97% إلى حدود 4429.51 دولار، وذلك بعد تراجع بأكثر من 2% إلى أدنى مستوى له خلال اليوم في حدود 4364.99 دولار بعد صدور تقرير الوظائف، وسجل السعر الفوري هبوط أسبوعي بنحو 0.57%. كالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و383 ملي، الدولار الأمريكي دينارين و917 ملي، الدينار الليبي 459 ملي، و100 دينار جزائرية دينارين و186 ملي. ما
7: Business News.
1: جوهر اف ام. تندانس.
2: تندانس.
4: برعاية
9: مع أريدو سافر لفرنسا وانتي متمان على المكالمات والانترنت. اكتيفي رومينج باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
10: أريدو طور عالمك.
11: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. نتقابلوا لقايد هذايا ونعطيكم آخر الأخبار التقنية والتكنولوجية في موعد جديد من فقرة توندانس. تعرفوا ليك ديما في توندانس نحب نحكي على الأطفال وعلاقتهم بالليزيكران، وديما نحاول ننبه لماكسيموم بوسيبل اللي كونوا راهو الفرجة في الليزيكران راهي مثر. هذاك علاش اليوم باش نحكي على دراسة جديدة تقول اللي كونوا تعرض الأطفال للشاشات في سن مبكرة من الطفولة نجم نربطوه بضعف الذاكرة، وخاصة تراجع الأداء الأكاديمي في السنوات اللاحقة. نلقاو باحثين موجودين في معهد اسمه إنسيرم اللي هو فرنسي بالشراكة مع الجامعة الوطنية في سنغافور، عملوا دراسة أدت إلى زيادة تعرض الأطفال للشاشات خلال الطفولة وارتباطها بنتائج تعليمية أضعف وقدرات أقل في الذاكرة مع تقدم العمر. كيفاش تمت هل الدراسة هذه؟ الدراسة تمت على 502 طفل، وين تابعوا الباحثين المدة اللي عديوها الأطفال هذه قدام الشاشات في أعمار مختلفة، بعد قارنوا هذا بالأداء الأكاديمي متاعهم وقت اللي وصل التسع سنين ومهارات الذاكرة عندهم في سن العشر سنوات والنيف. دونك الباحثين ركزوا على توقيت تعرض للزيكرون في مراحل الطفولة المختلفة، ومش فقط إجمالي عدد الساعات اللي عديها الأطفال أمام الشاشات. وظهرت النتائج اللي كونوا الأطفال اللي تعرضوا للشاشات لفترات أطول خلال مثلا مرحلة الرضاعة وبشكل خاص وقت اللي كان عمرهم عام فقط كانوا أكثر عرضة لاحقا لأداء أكاديمي أضعف وذاكرة أقل، ولقاو ارتباط بين زيادة استخدام ليزيكران عند عمر الست سنوات ونتائج تعليمية أقل. ويراو الباحثين اللي كونوا واحد من التفسيرات المحتملة للعلاقة هذه اللي كونوا وقت اللي الأطفال يعدي وقت أطول قدام ليزيكران يجي على حساب أنشطة أخرى مهمة للنمو كما مثلا اللعب وإلا القراءة، وخاصة خاصة التفاعل المباشر مع البشر. لهنا ولينا نحكي على تفاعل مع البشر وتفاعل مع الماكينات، دونك خاصة التفاعل مع الوالدين اللي هما نورمال ما دورهم موجودين باش يحيطوا بصغيراتهم باش يسمعوهم باش يحكيوا معاهم باش يربيوهم باش يعلموهم باش يتعلموا منهم زادة كيف كيف ويخليهم يعبروا على آرائهم. خلاصة القول ما نجموش نختزلوا الرسالة العلمية للدراسة هذه في كون التليفون التذكية ضعف ذاكرة الأطفال والأداء الدراسي نتاعهم، لكن العديد من الأدلة تقول لكون التعرض المكثف والمبكر للزيكران نجم نربطوه ببعض النتائج التعليمية والذاكرة الأقل، خاصة وقت اللي يجي على حساب الأنشطة الضرورية لنمو الأطفال. خلاصة القول يفضلكم اقعدوا مع صغيراتكم احكيوا معاهم اخرجوا معاهم، مش انت تلقاك شادد الإكران بتاعك وهو شادد الإكران بتاعه وهكاك ما فما حتى تواصل ما بين أفراد العائلة الواحدة، حتى اللي يعيشوا في 50 متر مربع ولا في 70 متر مربع مع بعضهم تلقاهم ما يحكيوش مع بعضهم بتاتا. وشكون قال اللي حتى ما يحكيوش مع بعضهم؟ بالواتساب تلقاه بوه في بيت النوم وهو في بيته ويحكي مع أبوه ويقول له يحضرش الفطور يا ما نخرجوا ما نخرجوش بالواتساب وألا بالمسنجر وألا غيرها من اللي ذكره. يفضلكم ماذا بينا نعطيه أهمية كبيرة برشا كل وقت ووقته. هذا شنو اللي عندنا اليوم في توندونس. غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لامان.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
4: عليك الرئيس ميلادو في قوم عيدك اليوم، انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
2: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلادو في قوم عيدك اليوم،
4: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
4: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: تسمو لي بون بلان مع اسماء الجربي.
1: اسماء الجربي
0: على جوهر اف ام.
2: صباح الفل والياسمين، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من بون بلان، فوتر بروميير غيد بون زافير اون تونيزي. بيان سور اون تونيزي وخارج تونس كيف كيف. دونك اليوم في حلقتنا باش نحكيو على مرحله انتداب صغار رواد الاعمال بالمدرسه الوطنيه للمهندسين بسوسه. دونك ستي تيون باش تفهموا اكثر شنو اللي صاير في لينيزو، وبيان سور باش تكونوا بارت اوف ذيس ايفنت، بيان سور باش تكونوا حاضرين وموجودين اكيد. دونك لهنا نحكي على les jeunes entrepreneurs اللي يسمعوا فينا، نحكي زاد على les étudiants. دونك قعدوا معنا اكيد باش تسمعوا اكثر تفاصيل. باش نهزكم زاد الى منحه التميز المؤسسي للمنظمات الاهليه اللي بيان سور ستمنح من منظمه مصر الخير. دونك باش يكون معنا ممثل عن المنظمه هذه وباش يحكي لنا اكثر على منحه التميز هذه اللي ينجم يكون واحد من المؤسسات التونسيه من نصيبه. اكيد اكثر تفاصيل في بون بلان. ونختموا كالعاده ب حاجة تهم التوانسة الكل، حكينا فيها بيان سور من أول الناس في جوهرة أفام، ولكن اليوم نحكيه على آليات تفعيل القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. بيان سور مع سي أحمد العيادي رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالوسط. دونك أكثر تفاصيل بعد اللي مهتم وبرشا ناس مهتمة بالقروض هذه، قروض الشرف نعود نفكركم اللي ما فيهاش ضمانات ما فيهاش فوائض. دونك توصل من 5 إلى 25 ألف دينار. أكثر تفاصيل على آليات التفعيل ما تلقاوها كان في بون بلان. خليكم معنا، أغنية كالعادة ونرجع لكم تسويت.

0: 17 دقيقة على موجة جوهر FM. تو تسويت نحكي على صغار رواد الأعمال وحركة صغار رواد الأعمال في اللينيزو. أكثر تفاصيل بيان سور للمهتمين. وفما أن ديدلاين دات مهمة برشا باش تكونوا موجودين في الموفمون هذايا. أكثر تفاصيل مع رحمة خسيبي ريسبونسابل ressources humaines et de la formation au sein de la junior entreprise ENISO à l'école des ingénieurs de Sousse. نحكيو على المدرسة مدرسة المهندسين بسوسة اللي دي ما تخرجنا كان الكفاءات. رحمة أهلا وسهلا بك معنا في جوهر FM.
1: عسلامة مدام أسماء, نشكرك على الاستضافة. رحمة خسيبي إليف انجينيور أون دوزيام أني انفورماتيك أبليكي بالمدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة, وكيما عرفتني أنت ريسبونسابل ressources humaines et formation au sein de la junior entreprise ENISO.
0: مرحبا بك رحمة, مش أول مرة تكون معنا. دونك حكينا على أن إيفينمون دونك أيرونوتيك اللي صار زاد كيف كيف قبل. الحقيقة لي زيفينمون تاع ENISO كلهم تبارك الله كلهم ناجحين وبالتوفيق للناس الكل. خلينا نفهموا الساعة شنو الموفمون دو جون انتربريز في ENISO.
1: الموفمون دي جونيور انتربريز هو بدا من قبل من عام 67 في فرنسا, وين فما دي ستوديون فيقوا انه فما جاب ما بينات الفي اونيفرسيتير والفي في بروفيسيونيل الكل. دونك لقاو سوليوشن انهم يخدموا دي بروجي مع دي فري كليون اللي هما يقراو.
0: داكور,
1: من غادي بدات فكره جونيور انتربريز وانتشرت في الأوروب وين وصلت للأفريق وبالتحديد ان تونس. حلوا بليزيور جونيور انتربريز منهم دينيزو اللي هي عاونت في الكرياسيون تاع لا كونفيدراسيون تونيزيان دي جونيور انتربريز.
0: تري بيان. دونك وفي تونس قداش دونك نسبة الإقبال على جينيزو مسمينها جونيور انتربريز هكا ولا؟
1: وي هي جونيور انتربريز انيزو في لينيزو, اما فما بليزيور جونيور انتربريز في دي زيكول انجينيور في تونس. باسكو معناتها انتشر المفهوم هذا وليو برشا في تونس من لي فاكولتي و لي زيكول دانجينيور حلو دي جونيور انتربريز ومنهم انيزو. ديجا جونيور انتربريز انيزو هي اسوسياسيون ابيت نون لوكراتيف فوندي لو 11/11/2011 بالمدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة. البوت نتاعها كما قلنا انها تقرب طلبة الهندسة من الفي بروفيسيونيل, وذا يكون اترافيغ تخوا زاكس. دونك من لي زاكس نتاعها نخدموا على الفورماسيون نتاع لي زيليف انجينيور, نخدموا دي فورماسيون في لي فيليير الكل نتاع لينيزو. دونك اي تلميذ من اي فيليير في لينيزو باش يلقى روحه وباش يلقى دي فورماسيون ديدي ليه اللي باش يعاونوه في لي بروجي سيمستريال نتاعو ولا في قرايته كيف كيف باش يوظفهم في لاكس الثاني نتاعنا اللي هو بروجي. وين نخدموا دي بروجي ريال مع دي فري كليون في لي 5 بريستاسيون سيرفيس نتاعنا اللي هما ليي اصلا لي فيليير نتاع لينيزو: conception mécanique, conception électronique, développement web, développement mobile et prototypage. Le خدمه نتاعنا ديجا سيرتيفيه ISO 9001 اللي هي سيرتيفيكاسيون دو كاليتي مرتينا من 2018 وقعدنا كل عام معناتها مرتينا 4 فوا. وديجا عندنا 4 لابيل انترناسيونال اللي خلت جينيزو تتسمى لا جونيور لا بلوز انترناسيونال.
0: يعطيكم الصحة. دونك اللي نفهمه مثلا يبدأ عندي أن انتربرونور واحد عنده أن بروجي, دونك ينجم يتقدم دونك للجينيزو ويقول لهم عندي مثلا نحب نعمل ديفلوبمون دو سيت ويب, يخدموا معاه لي ستوديون دونك في البروجي نتاعو.
1: وي سي بوسيبل. وي بيان سور. اي سوسيتي والا ستوديون عنده بروجي بي اف او حتى يحب يجي يخدموا بحثينا, ديجا نحن عندنا لابوراتوار دو فابريكاسيون اللي هو فاب لاب نتاعنا بيان زيكيبي في ديبوز في امبريمون 3D. ينجم جوست يكونتاكتينا على لي ريسو سوسيو نتاعنا جونيور انتربريز انيزو ويجي يخدموا بحثينا. والا سوسيتي تستحق اي حاجه في لي 5 بريستاسيون سيرفيس نتاعنا تنجم تكونتاكتينا.
0: خارق العادة. تري بيان. دونك هذا يفتح بيبان كيما قلنا بوغ لي ستوديون باش ينخرطوا في العمل دونك ريال والتيران ريال, وليكم انتم زادا باش تكسبوا خبره. سي كي دون غانيون غانيون بوغ لي دو. باهي, عندكم توا اون فاز مهمه برشا تسمى لا فاز دو ريكروتمون دو جونيور هكا ولا؟
1: اي.
0: دونك اللي هي شنو؟
1: ديجا حلينا كل نتاع ريكروتمون هبط في لي باج نتاعنا جونيور انتربريز انيزو. التلامذة اللي في لينيزو ينجموا يدخلوا معنا معناتها يعملوا الفورمولير ومرحبا بهم بحثينا. وجد شنقول حاجة أخرى اللي نحنا ما نخدموش كان على الهارد سكيلز, نخدموا يسعى على السوفت سكيلز خاطر مهمين في حياة الانجينيور وفي خدمتهم بعد. هيك علاش نخدموا على الاكسم الثالث متاعنا اللي هو ايفينمونتيال, وين نمشيو لديز ايفينمون اورغانيزي باغ جيت كيما جيت اكسبو كيما جوبز. كيف كيف نظموا ليز ايفينمون متاعنا, ديجا نظمنا événement GP Junior 2 éditions en collaboration avec Junior Entreprise Melbézil. On a donné 4 éditions de Hackathon State Etap, et il y a un hackathon de 24 heures où j'ai des étudiants ou pitcher ou des idées dans le domaine de l'AI.
0: Bravo, bravo et bonne continuation. Donc, il y a un peu comme ça, il y a une phase de recrutement qui est une partie de ce mouvement. Qu'est-ce que vous avez
1: fait? Il y a les pages internes. Junior Entreprise et Niso Facebook ou Instagram. Le radi habatna déjà le formulaire. Il y a ça le 10 septembre. Donc, وكان ما تحاجتكم بأي معلومة على جينيزو ديجا تلقاو السيت نتاعنا جينيزو.com ادخلوا اعملوا طلة غادي تلقاو كل شيء.
0: Bravo, bonne continuation. Atik Saharah, merci. Donc, la page officielle Facebook, les données, le formulaire, le col, maoujoudine, elle est intéressée, bien sûr. Il n'y a pas de formulaire, c'est aussi simple que ça. Il y a pas de formulaire, vite fait. Merci beaucoup, Rahma. Et Aïchek, bonne continuation, l'INISO. Mais on a un bon plan. Khalikoum.

0: العشرة 27 دقيقة على موجة جوهرة FM. تو تسويت نحكي على منحة التميز المؤسسي للمنظمات الأهلية من مؤسسة مصر الخير. أكثر تفاصيل ناخذها مع الدكتور وليد سيد علي من مؤسسة مصر الخير. دكتور وليد أهلا وسهلا بك وشكرا على قبول الدعوة في جوهرة FM.
1: أهلا وسهلا بحضرتك وكل المستمعين الأفاضل بدولة تونس الحبيبة الشقيقة والقريبة من قلوبنا كلنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
0: شكرا لك. الله يخليك دكتور وليد. كان ناخذ أكثر تفاصيل عن المنحة, منحة التميز المؤسسي واللي تخص المنظمات الأهلية. تعطينا أكثر تفاصيل. هي منحة لمؤسسات مصر والدول العربية, نفهموا منك بالضبط شنو المنحة هذه.
1: طيب, هي منحة تميز المؤسسة. احنا اولا في مؤسسة مصر خير بنحمل على عاتقنا تطوير المجتمع المدني المصري والعربي, ومن هنا جاءت فكرة منحة التميز المؤسسي اللي بنستهدف من خلالها احداث تطوير مؤسسي تنظيمي, وان احنا نقدر نكون عندنا مؤسسات قوية وفاعلة تقدر ان هي تحدث تأثير مجتمعي داخل المجتمعات اللي هي بتشتغل عليها. عشان كده احنا اطلقنا منحة التميز المؤسسي, والدورة دي هي الدورة السنة الرابعة للمنحة, وهي بتستهدف الجمعيات والمؤسسات الأهلية سواء على المستوى المصري أو على المستوى العربي.
0: نعم, شروط الترشح لهذه المنحة ما هو بالضبط؟
1: شروط الترشح يعني بكل بساطة كده, ان الجمعية ان هي تكون جمعية او تكون مؤسسة اهلية, ان هي تكون مرخصة او يكون لها حق العمل داخل الدولة اللي هي موجودة فيها.
0: نعم.
1: سواء كانت مصري تونس اي دولة عربية طبعا واخدة ضريبة واخدة رخصة بالعمل الاهلي, ويكون مر على تاريخ اشهارها على الاقل 3 سنوات.
0: نعم.
1: ويكون عندها موارد بشرية, لان احنا طبعا بنشتغل على مدار سنة متكاملة, بيكون هناك نوع من الأنشطة والتدخلات مع الموارد البشرية ومع مجلس الإدارة اللي موجود داخل الجمعية أو داخل المؤسسة اللي احنا بنشتغل معها.
0: ممتاز. ونوعية المشاريع لهذه المنظمات الأهلية, يعني فما نوعية معينة ولا كل المشاريع مقبولة, يعني إذا كانت تتوفر فيها هذه الظروف؟
1: طيب, هو احنا بنستهدف الجمعيات والمؤسسات, هي اولا هي منحة غير مالية. منحة غير مالية بنشتغل بشكل مباشر على احداث تطوير مؤسسي وتنظيمي داخل الجمعية او داخل المؤسسة بكل مكوناتها بكل مشاريعها. يعني احنا بنشتغل على كل المكونات الخاصة بالمؤسسة اللي احنا بنشتغل معاها على كافة المشاريع. بنحاول ان احنا بنشتغل بشكل ممنهج, ان احنا في البداية بيكون تحليل القدرات المؤسسية للجمعية والمؤسسة, بحيث ان احنا نعمل لكل جمعية خطة تطوير مؤسسي تتناسب مع احتياجاتها وتتناسب مع الفجوات اللي هي ظهرت عندنا اثناء تحليل الفجوة او تحليل القدرات, وبعد كده بننفذ معاهم مجموعة من التدخلات. التدخلات دي بتتم على مدار سنة متكاملة, وبعد نهاية السنة بنرجع بنعمل تقييم مؤسسي تاني على أساس نقيس أثر ما تم تنفيذه من تدخلات خلال الفترة.
0: ممتاز. يعني كولابوريشن يعني ما بين مصر الخير وما بين المنظمة هذه.
1: بالضبط.
0: وأكيد مصر الخير بالخبرة متاحها وتاريخها هي باش تمكن المنظمة الأهلية هذه اللي باش تربح المهنة. هل هي منظمة أو منظمات متعددة؟ ساعه خليني نفهم, يعني اللي باش يتحصل على المنحة لازم يكون منظمة واحدة هي جائزة فقط, أو هناك كما نقول الجائزة الأولى الثانية الثالثة؟ هل
1: لا, هي حضرتك دي هي منحة. المنحة دي هي عبارة عن تطوير مؤسسي, هي مش جائزة أو مش مسابقة. لا, احنا بنستهدف قبول عدد من الجمعيات والمؤسسات بيدخلوا معانا, وطبقا لمعايير معينة بيتم اختيار الجمعيات والمؤسسات المقبولة في المنحة, وبعد كده بنشتغل على تطويرهم مؤسسياً على مدار سنة متكاملة. بعد نهاية السنة بقى بيقدروا ان هم يدخلوا معانا في أنشطة وبرامج ومسابقات وجوائز تانية اللي من خلالها يقدروا ان هو يحيزوا على اعتماد او يحصلوا على منح مالية بمبادرة مجتمعية من مؤسسة مصر خير.
0: أي, هذا هو السؤال, يعني عدد الجمعيات التي ستمنح هذه المنحة يعني تقريبا كم؟
1: احنا بنستهدف سنويا حوالي من 50 ل 60 جمعية ومؤسسة أهلية سواء مصرية وعربية. يعني الثلاث دورات السابقة للمنحة كان تقريبا معانا متوسط 60 جمعية خلال الدورة الواحدة، منهم جمعيات مصرية ومنهم جمعيات عربية. احنا حابين طبعا يكون في من المؤسسات الموجودة في دولة تونس الشقيقة عدد موجود معانا في من خلال الثلاث دورات اللي فاتوا، للأسف لم يلتحق أي من الجمعيات. يعني فحابين إن شاء الله السنة دي يكون في مؤسسات عربية من دولة تونس الشقيقة تقدر إنها تدخل معانا المنحة، وتقدر إنها مع الجمعيات العربية اللي موجودة تكتسب خبرات، وبيكون في تبادل الخبرات والمعارف والنماذج والممارسات، يكون شكل بتكون شكل تفاعلي بحيث ان احنا نقدر ان احنا نستفيد من بعض، ونقدر ان احنا فعلا نقدم خدمات تفيد المجتمعات اللي احنا موجودين فيها.
0: اكيد من خلال جوهرة افام باذن الله السنه باش يكون عندكم جمعيات تونسيه، فقط لازمنا نعرفوا كيفيه التقديم لهذه المنحه كيف يتم، واخر اجل لقبول الملفات وقتاش.
1: طيب احنا عندنا الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك باسم المركز العربي لاستدامة العمل الاهلي، ممكن ان هم يدخلوا على الصفحة سواء على الفيسبوك او على لينكد ان، هيلاقوا فيه اعلان خاص بمنحة التميز المؤسسي. كل ما هو مطلوب ان في استمارة بيانات تعريفية ملف وورد هي داونلود ليها، يحملوها وبعد كده يرفقوها على جوجل فورم لينك الكتروني، ومن خلاله بيتم التقديم مباشرة على المنحة. اخر موعد للتقديم ان شاء الله يوم 9 يوم 7/9 باذن الله، هنقفل باب التقديم وباب القبول في الدورة الرابعة، وهنبتدي ان شاء الله يكون عندنا المرحلة اللي بعد كده بنبتدي ان احنا نختار الجمعيات المقبولة للمنحة.
0: بالتوفيق دكتور وليد سيد علي لهذا المشروع والمشاريع القادمة بإذن الله، وإن شاء الله نرجع لك أكيد في مناسبات أخرى في منح أخرى، خاطر نعرفوا اللي مؤسسة مصر الخير أكيد فما برشة ديزيفينمون، نقولوا احنا برشة حاجات وبرشة إيفنتس، إن شاء الله نكونوا موجودين معكم فيها. شكرا
1: إن شاء الله، وشكرا جزيلا لحضرتك وكل مستمعينا وكل أحبائنا في دولة تونس. شكرا جزيلا لحضرتك.
0: شكرا. إذن اللي يسمعوا فينا التقديم سهل، فرصة بيان سور للجمعيات اللي يسمعوا فينا واللي منخرطين زادة في الجمعيات باش يكونوا موجودين، دونك فما اليان سهل برشا، تدخل تعمر الفورمولير هذاك ومنحة بعام كامل تنجم تنظم بها الجمعية متاعك وتنجم تقدم بها أكثر وتعمل بها ديكولابوراسيون مع جمعيات في العالم العربي الكل. مازلنا كاملين في لي بون بلون، شوية خلينا نحكيو على آليات منح قروض الشرف، خليكم معنا.

0: 7 24 3 29 100 والا 73 24 3000.
1: مع أورانج بوستي الرونتري بالفيبر 100 ميجا.
2: الرونتري مشكل للقراية. الرونتري فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
1: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرونتري بالفيبر.
2: عندك أورانج.
0: تسمو لي بون بلان مع اسماء الجربي.
2: اسماء الجربي
0: على جوهرة اف ام.
3: الموضوع الناس كل سنة فيه واللي قلت لكم عليه من أول ليميسيون، معنا سي أحمد العيادي رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالوسط. باش نحكيه على شنو؟ باش نحكيه على المنشور الذي طال انتظاره حول آليات تفعيل القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. أكثر تفاصيل أكيد تلقاها عند سيد أحمد مش عندي. سيد أحمد أهلا وسهلا بك.
4: أهلا بيك، يعطيك صحة على الاستضافة. اليوم الموضوع هذا باش نعاودو نحكيو فيه، حكينا فيه توا ببري عندنا شهر. الجديد فيه اليوم فما منشور من البنك المركزي اللي زاد وضح بعض الحاجات حقيقة، فيو أن القانون من الأول كان واضح ما زاد وضح حاجات باش نحكيو عليهم اليوم.
3: خلينا نرجع شوية بتوالي لما خلطش شاف الحلقات متاعنا اللي قبل، خلينا نذكروا بالأمر حول منح القروض والتمويلات الصغرى على شرف، شنو اللي فيه بالضبط ومن بعد نحكيو على السيركولار هذا.
4: اوكي، هو الامر هذا عدد 148 لسنه 2016، جاء في 23 جويليا 2016 وضبط الشروط والمعايير نتاع الاسناد نتاع القرض اللي سماوه قرض على الشرف. القرض على الشرف هذا هو نوعيه جديده ما كانش موجوده قبل، وجات طبعا القانون القديم اللي هو القانون اللي جاء في حكينا وقتها البريود الاخرى على الشيكات وعن عامين. في نفس القانون هذاك جاء فصل اللي هو 412 ثالثا من مجلة التجارية، حكي على الموضوع هذا وبود دوزون خرج الأمر. واليوم معناتها بارتير من 1 سبتمبر 2026 كمل خرج المنشور من البنك المركزي، معناتها اليوم عنا للقوانين والنصوص الترتيبية كاملة اللي هي تسمح أنه القرض على الشرف يولي يطبق من غير حتى أي مشكلة.
3: يعني لهنا المشككين وشفنا عنا دي مليون دو فيو بالنسبة بيان سور للموضوع هذايا، ولكن عنا زادة دي ملي دو كومنتير اللي يقول لك أنا مشيت للبنك ما فما شيء باش يصير له كيما صار للقانون السيارات. دونك لهنا الأمور تفرق مش كيما صار بيان سور في قانون السيارات. دونك لهنا عنا كيما قلت أنت سيركولير، عنا آليات تفعيل، عنا كل شيء واضح، يعني مناش باش نخليه والأمر يتحط أكوتي. دونك
4: باش يتفعل ديريكتوم. انا نتفهمهم الحقيقه، في انه كما قلت في قانون الماليه مثال عن الفصل اللي يحكي على سياره نتاع العائله. نعم. اللي هو باش يطبق يلزم النصوص الترتيبيه اللي اليوم ما خرجتش. دونك ما نجموش نطبقوا حاجه واحنا ما عندناش نصوص ترتيبيه. نفس الشيء مثال كونتون دو فيز حكينا فيه كيف في قانون الماليه 2016 مازال القانون موجود مي النصوص الترتيبيه ما نزلتش. لهنا الموضوع متغير جمله، معناتها نحكيوا على قانون موجود، الامر موجود، والمنشور نتاع البنك المركزي فيو نحكيو على علاقه مع البنوك دونك موجود. دونك لهنا ما عادش ما حتى شيء نستناو فيه، تا نحكيو على وقتاش الدات بالقانون ابليكابل. قعد المنشور الى في ريفيرونس للدات نتاع 1 اكتوبر باش نحكيو عليها. نعاود نرجع كيما قلت لي من الاول نذكروا لي غوند ليني شنو القرض هذا. القرض هذا هو قرض يتعطى اسمه قرض على شرف، يتعطى الاربع مجموعات هما دير اللي هما الافراد اللي يحب ياخذ قرض على الاستهلاك، المؤسسات اصحاب الاقتصاديه الصغرى والمتوسطه هذوما كيف في الصنف الثاني، الشركات الاهليه اللي هما الصنف الثالث، والشركه واصحاب المشاريع الصغرى اللي هما الصنف الرابع. كيقولوا القروض قداش البلافون، دونك لهنا نحكيوا على بلافون مش معناتها شيفر اكزاكت.
3: شيفر فيكس.
4: اي معناتها نجم مثال ناخذ الاكزامبل نتاع الافراد. الافراد يقول لك نجم نعطيك حتى 5 ملايين، معناتها نجم تاخذ فينالمون 3 ملايين. تنجم بانك تقبل لك 3 ملايين.
3: هذا مهم جدا خاطر الناس كل في مخاخهم اللي هو يلزم يعطي 5
4: ملايين. لا لا لا لا لا، هنا الفصل الرابع من الامر اللي حكينا فيه يقول لك يحدد المبلغ الاقصى. معناتها كي نقولوا اقصى معناتها هذاك سي لو ماكسيموم. ما هذا ما يمنعش انك انت بيدك تنجم تطلب 3 ما حاجتكش بخمسة. باكزومبل ولو 5 في المصاريف الحياتيه توا ديجا يمكن تكون ماهيش كافي. ما نحكيوا احنا على الامر شنو جا فيه. بالنسبه للشركات المتوسطه والا الصغرى، لهنا كي نقولوا الشركات هذوما راهو اللي تجي تقول توتال بيلون معناتها الماتريال اللي عندهم والفلوس اللي عندهم وكل ما يفوتوش اونتر 150 مليون و 15 مليار. هذوما ينجموا ياخذوا حتى ال 25 ألف دينار. الشركات الصغرى تو الصغرى اللي هم مؤسسات ينجموا ياخذوا حتى 10 ملايين، والشركات الاهليه ينجموا ياخذوا حتى 25 ألف دينار. دونك لهنا كيفاش ترجيع القرض هذا؟ ترجيع القرض هذا يكون على مده اقصاها سنتين. كيف كيف نفس اللوجيك. تنجم انت تقول لي انا خويا باش ناخذ 5 ملايين ونحب نرجعها لعام. تنجم ترجعها لعام. تنجم ترجعها لعام ونص. من الاقصى هو سنتين.
3: والمين قداش؟
4: ما فماش مين في القانون. فماش مينيموم. معناتها انت اللوجيك واحد باش ما يخسرش روحه ماذا به
3: على عام
4: ياخذ مده اللي هي ينجم عنده الامكانيه نتاع السداد تسمح له انه هو معناتها يسدد بكل اريحيه. معناتها
3: ونرجع للريفيرونس بيان سور اذا كان قرض شخصي للشهريه نتاعو للمداخيل نتاعو
4: اكسيتيرا. القوانين موجوده في البنك المركزي. معناتها انت باش ترجع قروض ما تنجمش يقصوا لك مشاريع نتاعك اكثر من 40% من الدخل نتاعك. دونك هذاك يقعد ديما موجود وابليكابل حتى على القرض على الشرف.
3: داكور.
4: القرض على الشرف هذا في التكست اللي الابليكابل ومازلنا ما بديناش نحكيوا على السيركولير نتاع البنك المركزي. لهنا يقول لك راهو يراعى في اسناد القرض ولا التمويل على الشرف اسبقيه تقديم المطلب واحترام مبدا المساواه. وهذا موضوع مهم حكي عليه المنشور نتاع البنك المركزي باش تشوفوا كيفاش
3: واضح
4: وزاد وضحوا. ولهنا البنك يقول لك يلزمك تصب الضمانات يرجع لك في اجل 10 ايامات ماكسيموم 10 ايام ايامات نتاع عمل مصرفي. معناتها ما تحسبش لحد ما تحسبش نهار السبت. يلزمو يرجع لك يا اما بالموافقه معناتها في احسن الحالات والا في بعض الحالات زاد ينجم يرفض لك. اما لهنا اذا هو ما يرفض اذا هو يرفض يلزم يرفض كتابيا يعني يكتب لك ويزم يعلل علاش. يقول لك مثال انت راهو عندك ديزامبي عندك كريدي ما خلصتوش عندك قرض اخر على الشرف تنحكيو عليه تنجمش تاخذ زوج قروض فرد وقت. عندك مثال كلاسي في البنك عندك هيستوريك ماهيش باهي ولا تو سامبلومون ما عندكش معناتها ريفينو معناتها مدخول كافي اللي هو يسمح لك انك انت اذا انت ماخذ كريدي اخر باش تكمل تاخذ كريدي هذا ولا ما عندكش تو سامبلومون ان ريفينو
3: مداخيل.
4: معناتها اذا انت عاطل على العمر عمل مالوغوزمون ماكش كونسيرني بالتكست هذا خاطر لهنا وضح السيركولير الموضوع هذا تنزيد نحكيو عليه بصفه انديريكت. لهنا الحاجه المهمه برشا ونختموا بها خلينا نمشيو للموضوع الجديد هو انه لا يتم توظيف اي عمولات. فماش لا كوميسيون ديتود لا كوميسيون فما حتى عمولات وما فماش ديزانتيري
3: وما فماش ضمانات.
4: معناتها كي باش ما فماش ضمانات. هذو ثلاث حاجات مهمين حكينا فيهم ذكرنا فيهم اليوم ذكرنا باهم ما جاء في الامر. اليوم خلينا نحكيو شنو جاء في الجديد في السيركولير. باهي
3: جديد في السيركولير عمره قد ايه 48 ساعه
4: واحد سبتمبر لا واحد سبتمبر واحد سبتمبر مخرج
3: ما دار دونك احنا اول عبيد
4: نتصور معناتها ان شاء الله نعطيو الاضافه.
3: داكور.
4: دونك المنشور هو جوست نذكر المنشور للبنوك راه البنك المركزي في يتعامل مع البنوك يخرج لهم مناشير بالفينانسيه سيركولير. دونك يوضح لهم اكثر كيفاش يطبق القانون كيبدا فما قانون يهم البنوك. وهذا اش صار اليوم معناتها هو المنشور عدد 8 اللي خرج في 1 سبتمبر جبد على الامر عدد 148 وزاد وضح بعض النقاط.
3: شنو هما النقاط
4: اللي هما قال لك راهو يخضع اسناد القروض والتمويلات الصغرى على الشرف الى السياسات والاجراءات الداخليه المعمول بها لدى البنوك في منح القروض والتمويلات.
3: شو معناتها
4: اللغه هذه يمكن صعيبه شوي. معناتها لهنا ذكر انه لهنا القرض على الشرف ماهيش دوناسيون ماهوش معناتها هيبه ماهوش غراتوي راهو كي باش نعطيك 10 ملايين ترجعهم. ولهنا السؤال اللي نجمو نجاوبوا عليه سيدي انا ما رجعتش القرض، راك لهنا باش تطبق الاجراءات القانونيه البنك باش طالب معناتها باش ترجع الفلوس هذيك، وتجم تولي كلاسي اذا انت تفوت مده معينه 4 شهور ما ترجعش مثال المبلغ اللي لازم ترجعه، تولي كلاسي معناتها كلاس 2 وتجم تطلع معناتها لهنا، هذا يولي يمنعك حتى باش تاخذ اي نوعيه اخرى من القروض.
3: دونك بلوكي نقولوا احنا في البنك سنترال باللغه نتاعنا.
4: اكزاكتوم. حاجه اخرى انت كي نقولوا لهنا السياسات والاجراءات الداخليه اللي جات بصفه شامله لهنا، راهو انت كبنك يلزمك ولو انت عندك معناتها المبلغ هذا باش تفرقوا ولهنا تنسبوه يلزم المبلغ تنحكيوا عليه، لهنا يلزمك مطالب حسب القانون باش تصرفوا الكل. دونك البنك راهو يلزمها توفر الموارد هذه ويلزمها تفرقهم، اما مش تفرقهم كما جات معناتها لازم تضمن انك انت كي باش تعطي كريدي لازمك ترجع المبالغ هذيك باش كي ترجعوا هي تعطيه لعباد اخرين اللي زاد مستحقين.
3: واضح.
4: ولهنا فما سؤال ديما يداولوا فيه باش حار ديما نعطي بعض الحاجات اللي يمكن
3: براتيك
4: راكي انت ماخو كريدي مثال خديت كهرباء راهو هذا ما يمنع وقعد تخلص فيه، هذه حاجه باهيه راك انت قاعد تخلص، دونك بالنسبه للبنك انت انسان معناه

0: ايام وتعطيك معناتها لاكور ولا الغفو كما حكينا بكري.
1: فما نقطه جبتها لهنا في النقطه الاولى اللي هو كل بنكه تمشي حسب الاجراءات المعمول بها داخل البنكه. يا هكا ولا يعني لهنا اذا كان نحكيوا على البنوك الاسلاميه هل تمنح القروض هذه على الشرف؟ نعم ام لا؟
0: هو سؤال هذا مهم خاطر الحقيقه تم طرحه بصفه كبيره. البنوك الاسلاميه كيفها كيف البنوك الاخرين؟ انت اللي عنده كليون تاع بنك اسلامي راهو مشمول بالموضوع هذا.
1: اللي عنده كونت في البوسطه تو هل ينجم والا لا؟
0: مالوغوزمون احنا هنا نحكيو على البنوك، البوسطه ماهيش كونسيرني، اما هو ينجم يمشي للبنك اللي يحب عليها يحل كونت معناتها ويولي في حريف نتاع الكونت نتاع البنك.
1: كونت كورون في البنك اللي يحب عليها.
0: اكزاكتومون.
1: باهي.
0: اما البوسطه مش مشموله.
1: واضح، داكورد، نكملوا.
0: لهنا الجديد اللي جاء به المرسوم هذا قال لك تودعوا في الفصل الثلاثة هذا تودعوا مطالب الحصول على القروض ولا التمويل على الشرف من الحرفاء وجوبا معناتها اوبليغاتوارمون فماش اكسبسيون وبصفة حصرية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض. لهنا معناتها لهنا أي طلب راهو النص هذا ما كانش موجود قبل، كان جاي في الامر بصفه جينيرال ما كانش واضحه. هنا زاد وضح البنك سنترال دونك العباد اللي صبت قبل
1: يعني بيدي هز اوراق وصبت
0: يعني منهم صبيت قبل قبلوا عليا البنكه صافي يمكن شهر ولا اقل شويه. دونك لهنا عندك الامكانيه وبليتو يلزمك باش تعاود تصب مره اخرى. الصبيان اللي صبيته المطلب اللي صبيته كسوسوا على بلاتفورم خاطر فما بعض البنوك ديجا عملوا ان بلاتفورم سما اكس يغريك هذاك موضوع اخر، والا فما بنوك اللي قبلت مانويلمون ورقه معناتها سامبل وشفنا دي فورميلير يدور وكذا هذاك الكل شطح على جنب. ولهنا المرسوم حكي على بليتو السيركولير نتاع المنشور البنك المركزي حكي على دات اللي هي قال لك ابارتير من 1 اكتوبر 2026
1: دونك اللي صب الاوراق يزم يعاود يصب
0: على يعاود عباره ما صبش يعاود يصب.
1: باهي سؤالي تو اذا كان عباره ما صبش وهو تو مشى في الاولويه خاطر قلنا يمنح للاولويه، هل يفقد الاولويه نتاعو ويرجع الاولويه تاتي كونتور زيرو بالنسبه للقرض نتاعو في البلاتفورم؟
0: الاولويه الاولويه تبدا من 1 اكتوبر
1: من 1 اكتوبر
0: اللي صب قبل عباره ما صبش. هذاك البنوك نظرا ما كانش الامور واضحه ما كانش فما سيركولير نتاع البنك المركزي دونك قبلت على حسب القانون خاطر القانون راهو ابليكابل من نهار الصدور نتاعو. لهنا البنك المركزي هو اللي ينظم الموضوع هذا قال راهو يلزم علاش هو في الاخر يلزم تصب ابارتير من 1 اكتوبر عطاه مده كافيه شهر للبنوك باش يحضروا هالمنصات هذوما. كل بنك شكون عنده المنصه نتاعها والمنصات هذوما باش يوليو معناتها ديجا كونكتي مع البنك سنترال تنشوفوا كيفاش واولويه تتعطى للي يصب قبل. ودايوغ كيف تقول لي كيفاش باش نثبت لهنا البلاتفورم هذه يلزمها تخرج لك كي الغسو فيها الوقت بالدقيقه وبالثانيه
1: اكيد
0: معناتها لهنا في اطار شفافيه تتعاون مع الحرفاء الكل.
1: واضح.
0: نقولوا حرفاء تنجم تكون حريف قديم كما تنجم تكون حريف جديد اليوم معناتها تمشي تصب. هنا من بعد البنكه هي باش تدرس الملف نتاعك وتقرر اذا تعطيك ولا لا.
1: وتجيب ليستوريك نتاعك في البنكه الاخرى زاد كيف سي بوسيبل.
0: اون بارلون بنكه اخرى. خلينا نحكيوا على حكايه البنكه الاخرى. لهنا البنك المركزي اش قال لك؟ قال البنوك راهو يلزم البنوك تصرح لمركزيه المعلومات نتاع البنك المركزي بصفه حينيه. اذا تعطي قرض.
1: واضح.
0: بعد 1 اكتوبر من غير ما نمشيو اليوم زيت دونك ابارتير من 1 اكتوبر اذا انت البنك عطات كريدي لازم تعلم البنك سنترال عبر المنصه الالكترونيه مركزيه معلومات سامحني انستونتانيمون. وعلاش؟ باش انت مش تكون مثل كليون تاع زوج بنوك تاخذ من عند بنكه هذه وتمشي تصب في البنكه الاخرى وتاخذ دوبلومون خاطر القانون واضح والسيركولير واضح. اي انسان ولا اي شركه ولا مؤسسه عنده الحق ياخذ كان مره برك الكريدي وينجم ياخذ مره ثانيه كان كيسدد توتالمون الكريدي الاول.
1: لهنا احنا عطينا معلومه وماذا بينا ديما نثبتوا معلوماتنا كي نعطيوهم للمواطنين اللي يسمعوا فينا. احنا قلنا كقرض شخصي نجم ناخذ حتى ل 5000 وانا في نفس الوقت عندي مؤسسه صغرى نجم ناخذ 10000. هل فما نجم ناخذ على المؤسسه 10000 وعلى قرض شخصي 5000 وانا في نفس البنكه؟
0: انت لهنا راهو المؤسسه عندها معرف جبائي
1: وحده
0: وذات معنويه وحدها وانت كشخص عندك كيف معناتها ايدنتيتي وبطاقه تعريف مش نحكيوا على نفس الشيء
1: دونك سي بوسيبل
0: معناتها انت كي تربح الشركه فلوس ما تنجم تاخذ الفلوس هذيك كان في اخر العام كان فرقوا ديفيدونت
1: بالضبط
0: وعندها معناتها لامبو نتاعها.

0: معناتها معناتها ذات معنوية وحدة وكيان وحده. دونك كل حاجة وحدة.
1: دونك
0: مش نفس الشخص. مش
1: يقع ديما فالاب.
0: هذا سي ان برانسيب ماهوش موضوع السيركيلار. باهي لهنا قلنا قلنا لهنا تصب ابارتيغ من 1 اكتوبر. التطبيق نتاع الاحكام هذايا نتاع النص يلزمك شهريا البنك تبعث للبنك المركزي ليستا كيفاش كونسوميت المبلغ اللي حكينا عليه نتاع القروض على الشركات. قداش عطات قروض للمواطنين والشركات وشكونهم والتوزيع حسب الولايات. ولهنا قلت لك بكري نحب ننسب الموضوع كي نشوفوا البنوك شنو الريزلت نتاعها. راهو فما بنوك ربحت هذه كونسيرني بالموضوع هذا. فما بنوك خسرت في 2025 خاطر اول تطبيق للنص هذا بدا من 2025. دونك الشركة البنوك اللي خسرت راهي ماهيش مشموله بالموضوع هذا.
1: اللي يسمع فينا يقول لك كيفاش بنكة تخسر معناتها اي نعم
0: فما موجود. بعض البنوك فما بعض البنوك مش برشا ما فما بعض البنوك الريزلت نتاعها في سنه 2025 خاسره. هذيك بالنسبه لسنه 2026 ماهيش تكون مشموله. اذا هي في العام الجاي تربح باش تولي تخسر 8% من الارباح نتاعها تحطه في الصندوق اللي تفرق منه الشيء هذا.
1: هذا ما يمنعش. شنو الحل بالنسبه للعباد اللي عندها دي كونت في بنوك خاسره؟ شنو لازمها تعمل؟
0: الشيء ما يمنعها انها تحل في كونت في بنك اخر. ودايوغ نفهم من النص هذا اللي كنا نحكيو فيه علاش البنك المركزي يطلب من البنوك انه هو يعلمهم كي تعطي كريدي. على خاطر هو يعرف انه فما برشا عباد تكون عندهم كونت في بنك الاولى وبنك الثانيه وبنك الثالثه. دونك هذاك علاش لهنا مطالبين انه نعرفوا انه الشركات البنوك بلوتو الخاسره ماهيش كونسيرني السناء بالموضوع هذا. العام الجاي تربح تنجم تفرق.
1: واضح.
0: وقلنا باش نسبوا علاش اكبر بنكه ربحت في سنه 2025 كي نشوفوا الريزلت نتاعها ونحاولوا ناخذوا اون موين نتاع 10000 دينار. خاطر فما شكون ينجم ياخذ خمسه فما قلنا شكون ينجم ياخذ 25 وفما شكون ياخذ 10000 دينار. قولوا أو موين 10000 دينار
1: بي.
0: كي نقسموا النوبر هذاك على 10000 مليار باش نلقاو على البنك هذيك عندهم حسب التقريب 3000 حريف. على الجمهوريه الكل على ليزاجونس نتاعها الكل. دونك لهنا وين تجي الاهميه نتاع انه فما الاولويه باش تحترم. دونك اذا انت فريمون تحب تاخذ الكريدي هذا من المستحسن انك تصب من الاولانيين باش تحاول كبر الشانس نتاعك انك تاخذ الكريدي نتاعك.
1: داكور.
0: كي نقولوا تصب الاولانيين مش اليوم نعاود نذكر راهو من 1
1: اكتوبر. 1 اكتوبر على المنصه المخصصه لكل بنك.
0: اكزاكتومون.
1: واضح.
0: دونك هذا هو هذا هو يظل اهم اهم حاجه. دونك ما نعرفش عندك شي سؤال. المهم الحاجه المهمه اللي نذكروا فيها في ظرف 10 ايام البنك تجاوبك ولهنا ما عادش فما نصوص اخرى نستناو فيها.
1: سي
0: عندنا لو باكج كامل
1: من 1 اكتوبر
0: واللي بيتيتر يشكك ينجم هو يصب الدوموند نتاعو واذا هو عنده المداخيل اللازمه الحقيقه تنجم تكون كان حاجه هايله معناتها انك انت تاخذ قرض من غير انتريس من غير كوميسيون ديتود من غير حتى شيء
1: ومن غير ضمانات
0: من غير ضمانات خاطر المشكله نتاع الضمانات صحيت هو النص القانون الامر اللي طلع في اوت قال انه على القليله 50% من هالمبالغ الكل اللي باش تفرقها البنوك تمشي للمؤسسات المتوسطه والصغرى وتمشي للشركات الاليه. دونك على القليله باش يحاول ينشط الاقتصاد يحاول يعاون خاطر برشا شركات مالوغوزمون تلقاهم عندهم الفكره هايله وينجموا يعملوا حاجه معناتها مشروع هايل ما عندوش غارونتي. دونك ما ينجمش يقدم هذه فرصه ولو المبلغ 25000 دينار ماهوش كبير برشا بالنسبه للمشروع
1: ولكن
0: يقعد يعاون كمان
1: شكرا
0: باش نشطوا الاقتصاد.
1: شكرا ليك سي احمد العيادي رئيس هيئه الخبراء المحاسبين بالوسط. دونك تنجموا ترجعوا بيان سور تلقاو كل التفاصيل موجوده على صفحتنا الرسميه جوهره اف ام وتليشارجيو الفيديو ميساج تقعد لكم اذا كانت نحات ما نعرفوا فيسبوك ينحي بعد بشهر. دونك تلقى ديما لي ديتاي وكل التفاصيل وكل جديد في بون بلان. شكرا ليكم تبعتونا اليوم نتقابلوا غدوه في ارشي ماج من 9 ل 10 ما تفوتوش بيان سور الموعد هذايا موعد لاركيتكتور. شهيه طيبه اي تري بيانتو.

0: متاع.
1: برعاية
0: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 993. اسباس حمزة بنان، تدلل يا غالي.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي
4: مع أورانج، بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G.
5: بعد 30 ميجا و 50 ميجا، جديد مع أورانج،

0: الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: مالا باش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5 جي. عندك اورانج
2: جوهرة
1: بوبليسيتي.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن عن فتح باب قبول مطالب الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال لسنة التربوية 26 و2027 و2000. ودعت الوزارة الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات إلى إيداع مطالبهم لدى مصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة خلال التوقيت الإداري. وتشمل الوثائق المطلوبة نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للولي ومضمون ولادة الطفل وشهادة تسجيل أو قبول أولي بالروضة، كما يشترط تقديم تقرير طبي مفصل صادر عن طبيب نفسي للأطفال أو طبيب أطفال مختص يثبت إصابة الطفل باضطراب طيف التوحد وقابليته للدمج ويحدد الاختصاصات الطبية أو شبه الطبية الضرورية للتكفل به، فضلا عن بطاقة إعاقة للطفل إن وجدت. وينص البرنامج على تخصيص منحة شهرية لفائدة رياض الأطفال المنخرطة فيها إلى جانب منحة شهرية لفائدة الأخصائيين المتعاقدين مع الروضة المعنية، على أن يتم ضبط مقدار هذه المنح بمقتضى أمر مشترك يصدر لاحقاً. انعقاد الندوة الجهوية لتحصيل نتائج ودعم النجاح المدرسي والتي تنظمها المندوبية الجهوية للتربية ببن عروسة. وفي تصريح لنسرين علوش قالت المتفقدة العامة اختصاص العربية عايدة الفرشيشي إن هذه الندوة تقليد معمول به منذ سنوات وهدفه تحسين أداء المتعلمين والارتقاء بالنتائج المدرسية من خلال الوقوف على مختلف مكونات العملية التربوية.
5: هي ندوة هي تقليد معمول به منذ سنوات، والحقيقة سعينا إلى تكريسه وإلى المحافظة عليه باعتباره تقليدا يروم تحسين النتائج بالجهة، هو إجراء على الصعيد المحلي ولكن هو إجراء ليس معزولا على نية وطنية ومقصد وطني، هو تحسين نتائج أداء المتعلمين، والحقيقة نروم به كذلك تحسين نتائج المدرسة بشكل عام، أداء المدرس، أداء المتفقد. هي وقفة نقف على ما حدث، ما أجري، ما أنجز، ونحاول أن نقيمه بعين موضوعية. ننطلق من قراءة النتائج، البكالوريا، نتائج امتحانات الوطنية، شهادة ختم التعليم الأساسي، سيزيام، سادسة، ونحاول أن نستخلص جملة من المعطيات. في ضوء هذه المعطيات، في ضوء هذه الاستنتاجات، نحاول أن نبني خطة معا. الجيد في هذه الندوة أنها تبنى بمقاربة تشاركية.
4: دوليا، تقييمات استخباراتية أمريكية تشير إلى أن النظام الإيراني لا يبحث عن مخرج سريع من الحرب بل يسعى إلى إطالة أمدها لأشهر مستندا إلى صواريخ والطائرات المسيرة ومضيق هرمز. وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز فإن القيادة الإيرانية أصبحت أكثر ثقة بقدرتها على مهاجمة أهداف في الشرق الأوسط ومواصلة الصراع رغم الضربات والخسائر التي تكبدتها. الدفاع المدني في غزة يعلن عن مواصلة جهوده في استخراج جثامين عشرات الشهداء العالقة تحت أنقاض المبنى، وذلك استكمالا للمرحلة الثانية من مشروع انتشال الضحايا الذي بدأ منذ مطلع جويلية الماضي في مدينة غزة. وختاما، وكالة الأنباء اليمنية سبأ تفيد بمقتل 4 مدنيين وإصابة 9 آخرين جراء قصف الحوثيين تجمعا للمدنيين جنوب تعز، فيما أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نزوح نحو 1790 أسرة خلال يومين بعد تصاعد القتال بالمحل. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. عندك دار، كهرباء، أرض ولا عقار؟ تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار؟ تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا ابعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990.

0: اسمه دار ليلى مع أشرف بدر الدين.
1: أشرف بدر الدين
0: على جوهرة اف ام.
2: موج مع الموجة.
3: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار Active Travel، المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70-286-820. مع Active Travel أحجز وخلي الباقي علينا.
4: لحديش وثمانية دقائق على جوهرة اف ام. صباح خير، صباح النور للناس اللي يسمعوا فينا وين ما كنتوا، كيف كيف اللي تبعوا فينا على جوهرة تي في ولا على لايف باج جوهرة اف ام في نهار جديد، نهار السبت، في برنامج دار ليلى اللي يجيكم كل نهار سبت من 11 نص النهار. اليوم بحذايا دو فامي متكونين من بو وبنته وام وولدها، ياسر اتيروجين الحكاية. في تحدي جديد وتشالنج جديد في دار العيلة، وقبل ما نتعرفوا عليهم نحب نفكر للناس اللي تشوفوا فينا وتسمعوا فينا، اللي حب يشارك معلي كان يبعث حرف دي كما دار على الرقم 85-990 وين تنجم تربح بيه دافيون وبرشا كادوات أخرين. صباح خير ومرحبا بيك، عسلامة. تعرفنا بروحك؟
5: اسمي فيروز، عمري 11 وجيت من قصر هلال.
4: مرحبا، ومع شكون جيت يا فيروز؟
5: جيت مع بابا.
4: مرحبا، مرحبا مسيو، صباح خير.
6: صباح خير سي أشرف. عايشك.
4: عرفنا بروحك.
6: منتصر النفض، مسؤول بشركة النسيج في قصر هلال. وجيت تاني وبنتي فيروز نشارك معها ان شاء الله.
4: كيفاش وكيفاش بعثتوا سماس؟ تكلمتوا بالتليفون؟ شنو عملت؟
6: لا، بعثت سماس يعني. حبيت تاني وفيروز، عندي بنتي اخرى دره. وحبيت تاني وفيروز خاطر نحس هيك قريبت لي، وديجا حتى في الدار ديما نسالوا بعضنا سؤالات. بابا شنو تحب يا بابا؟ شنو
4: عرقني في السؤال هذا؟ تحسوا متابعه معناها نورمال مو نسال يقول لك علاش اخترت فيروز ما اخترتش
6: بنتك؟ احنا سي اشرف جينا لهنا نتابعوا فيك ونتابعوا في جوهره، احنا ديما نتابعوا في جوهره.
4: مرحبا بيك سي منتصر، مرحبا بيك.
6: الله يبارك لك.
4: نمشيو للعائله الثانيه. صباح الخير، مرحبا.
7: اسمي محمد جواد الشاهي.
4: صباح الخير الساعة.
7: صباح الخير.
4: اي شنو اسمك؟ تفضل.
7: اسمي محمد جواد الشاهي. عمري 10 سنين.
4: شنو تقرا يا جواد؟
7: خامس.
4: سنة خامس، فانا مدرسة؟
7: صلاح الدين ايوب.
4: اي به، مع شكون جيت؟
7: مع امي.
4: انت عارفه على ماما.
8: عسلامة، صباح النور. اسمي امان الهاني، معلمة في مدرسة خاصة.
4: مرحبا.
8: جيتكم من السواسي. متابعة وفية الجوهرة اف ام، يعطيكم الصحة.
4: مرحبا بك مدام.
8: من حسن الى احسن.
4: عايشك. وش عندك صغار انت؟
8: عندي ما شاء الله 4.
4: تبارك الله،
8: ربي يحفظك.
4: ومحمد جواد صغير؟
8: هو الثالث.
4: الثالث.
8: عندي 3 بنات ولد.
4: اي علاش جبت محمد جواد؟
8: خاطر هما 3 بنات.
4: دونك اوكي.
8: اوتوماتيكمون معنا.
4: باش ما نسيبهم، جبت طفل معنا.
8: صحيح.
4: معك جاو 3 اولاد وطفل، راك جبت
8: طفل. جبت البنية.
4: مرحبا بيك مدام اماني. ربي يحفظك. وكما تعرفوا معناها في برنامج دار العيلة باش نلعبوا دي جو، اوكي، 3 لعب فيهم كل لعبة فيها جولتين، ومن بعد اللي باش يجيب أكثر عدد من النقاط باش يفوز بأن بي دافيون من إهداء نوفالير افيك أن أكسي تامبو بيتش من إهداء السيراي سقان السيراي، واللي باش يجيب أقل عدد من النقاط ماهوش باش يروح خاسر، باش يروح افيك ان ويكاند من اهداء سقانس اوتيل سقانس سيراي، معهم ان بون داشا من اهداء بانجي مول اوفسوس. نخرجوا فاصل ونبداو مع اول جوله.

0: مدرسة مولدار العيلة مع أشرف بدر الدين. على جوهر اف ام. موج مع الموجة.
1: السفر فرصة باش تبدلوا الجو، تكتشفوا بلايص جديدة وتعيشوا تجارب ما تتنساش. وأبارتير من 16 سبتمبر نوفالير تحط على ذمتكم خط جديد يربط تونس بالقاهرة، باش يعطيكم فرصة تكتشفوا مدينة عريقة وتعيشوا سحرها وتتعرفوا على معالمها وتاريخها وثقافتها. وحابين نذكروكم زادة اللي نوفالير عندها شبكة واسعة ومتنوعة من الوجهات، من بينها فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، سويسرا، إنجلترا، بلجيكا، تركيا، الجزائر والمغرب. باش تختاروا الوجهة اللي تناسبكم نجموا تزوروا الموقع www.nouvelair.com ولا تكلموهم على الرقم 36 020 920. سافر، عيش واحلم مع نوفالير. قديش نعرف؟ في أول جولة من قديش نعرفك، اللعبة هذه متكونة من جولتين، جولة للكبار وجولة للصغار، وين باش نسأل خمسة أسئلة وتجاوبوني على ليزاردواز في خمسة ثواني، وكل إجابة متطابقة عليها نقطة. حاضرين؟
2: حاضرين.
1: حاضر يا محمد جواد. حاضرة فيروز.
2: حاضرة.
1: نبدأوش نسأل أسئلة للكبار، ماما وبابا عليكم أنتم، وأنتم باش تجاوبوا زاد. باهي؟ باهي. أول سؤال، شنو أكثر شخصية كرتونية يحبها ولدك وإلا بنتك؟ توب كرونو، شخصية كرتونية، أصدقاء صغار. أكثر شخصية، فيسا، لازم تجيب فيسا، خمسة ذوين. وحلنا نشوفهم مدام أمين، ذولي هي هم ما يتفرجوش على الأصدقاء الصغار،
3: هم يتفرجوا. أمين ما تبعش، أني ما نعرفش على الأميرة ليزا ولا
1: الأميرة ليزا. هاي حب ليزا ترى ترى شو تدبت انت؟
4: مستر بين.
1: وشكوني الأميرة ليزا؟ شكوني محمد جواد الأميرة ليزا؟ ما تعرفيش انت منين جبتها؟ من هذا البنات هي
3: تعرفيش ما لقيتهاش.
1: ترى انت شنو جاوبت؟ قول لي مساج، جاوبت شيء في الميكرو؟
5: اي ما جاوبت شيء.
1: ما جاوبت شيء. ترى انت فيروز شنو جاوبت؟ شكوني؟
4: دورة.
1: دوغا هكا؟ شنو هذه اصدقاء صغار؟ ما نعرفش الحق، انا بن ما نعرفش. اي شنو متبع ما تفرجش مع صغارك؟ ما تعرفش
5: اصدقاء صغار ما عنديش بهم.
1: السؤال الثاني، اكثر غنيه يحب يسمعها ولدك والا بنتك؟ توب كرونو. غنيه تنظر في الاردواس. يا لك وقت اكثر غنيه، شنو هي الغنيه اللي حاب يسمعها؟ يا شوفوا منتصر شنو جاوبت.
5: والله هي تسمع لي راب انجلي، ما عرفش غنيه بالضبط.
1: تراه ما يسالش، كان حط راب انجلي حطت حاجه من الراب. شنو هي
4: أمارين؟
1: أمارين دلول عنينا، وتعرف هذي أنت قديمة. الله يسميها بها، إجابة غلط. فاضل مدام.
3: أغاني شاكيرا.
1: ميكرو قرب للميكرو.
3: أغاني شاكيرا.
1: هذي شبيك طفل ليزا وشاكيرا عمره 10 سنين؟ ترى يا جواد شو جواب؟ ترى طلعش حد شاكيرا زاد. شنو
4: مدينة؟
1: مدينة. شنو هذي
3: مدينة؟ اسمها مدينة.
1: أغنية اسمها مدينة. صحيح. اتفكرت والله حبه ني جبت شاكيرا. بناتك زاد يسمعوا شاكيرا؟ يا بنتي ولدك جاي مش بناتك هذيك. السؤال الثالث، هاي سهل عاد هذي، شنو هي اكثر بلاصه يحب يمشي لها ولدك ولا بنتك؟ توب كرونو، اكثر بلاصه يحب يمشي لها. هاي ترى خلينا نشوف شنو.
5: روسيا.
1: ترى شنو حطيت؟ سوسة. يكفي سوسة انت ديجا. انت منين جيت؟ غسر الليل. تحب تجي سوسة؟ ما قلتش تسافر انا تمشي. تو هي روسيا قاعدة تمشي لها، معناها بلاصة
5: تسافر لها.
1: تمشي لها معناها، قلتش تتمنى تمشي لها ولا حاجة. ترى مدام شنو؟
3: لوتيل.
1: ترى شنو حطيت؟
4: سوسة.
1: شنو تحب على سوسة؟ والله قديش محليهم ولا صغيرات حبوا على سوس.
5: حبوا، هي مغرومة تعرف فيروز مغرومة.
1: روسيا وتغليون توما تطلعوا في البار على رواح
5: ووتيل و... صعبوا فيها على رواح.
1: هاي سيد، السؤال الرابع، رأوا سفر من النقاط، إذا عنده نهار كامل يعمل فيه اللي يحب. شنو يعمل؟ عنده نهار فاضي حب يعمل حاجة. شنو الحاجة اللي عملها؟ توب كرونو. صعب الأسئلة. شوفوهم يعرفوا. حبيت نقوي شوية في شو يزي من الألوان ومن الواحد. ترى شنو حطيت أنت مدام أماني؟
3: الكورة. بكورة. بكورة برش.
2: نلعب.
1: ترى. إيش هبها أصحيحة نقطة. والحمد لله. أول نقطة المدام أماني ومحمد جواد. ترى شنو حطيت أنت؟
5: فرج على التلفزة.
1: فرج على التلفزة. لا تفرج على التلفزة والحمد لله افتتحنا التهديف والتسجيل في الميتون الرابع. آخر سؤال في الجولة هذه، أكثر هدية تحب؟ توب كرونو. يفرح بها برش هدية يحبها يفرح بها. ترى نشوفوا سي منتصر ظهر قارين درس. قارين درسك أنت ظهرين الزوز سألتوا هذا به. ترى مدام أماني شنو يحب؟
3: حذاء رياضي.
1: حذاء رياضي. شنو حطيت ترى؟
3: كورة.
1: كورة. إيجا بس صحيحة الكل كبعض. واي زوز زوز. يلا نمشيوا للصغار توا. اثنين اثنين متعادلين. حاضرين جواد فيروز.
2: به.
1: بوك ولا أمك إذا عندهم أسبوع عطلة جمعة عطلة كونجي وين يحبوا يعديوه؟ توب كرونو. يلا جاوب. عنده جمعة خذيه كونجي ولا عطلة وين يحب يعدي؟ ترى شوفوا فيروز شنو جواب؟
2: البحر.
1: في البحر؟
5: لا الدار.
1: في الدار. إجابة غلطة. في الأوتيل.
3: في الدار.
1: في الدار. خلب تسمع ذوما تاو بدي يطلعوا في البارة وذوما يطيحوا في البار. باه يا والله ما يفستوش بالباهي يظهر لي. السؤال الثاني، شنو هي أكثر حاجة تشريها ماما ولا يشريها بوك للروح اللي هو توب كرونو؟ أكثر حاجة يشريها للروح. روحه هو. ترى نشوفوا. يلا يلا جواد ترى وريني شو وريش عماش.
2: روبا.
3: لباس.
1: لباس. إجابة صحيحة.
2: مراول.
1: مراول. دبش. أكل. إجابة غلط. بيشري الماكلة للروح. مش ظهر عليك سامي. السؤال الثالث، أكثر غلة بوك ولا أمك يأكلها في الصيف؟ توب كرونو. شنو أكثر غلة تأكلها ماما في الصيف وانت شنو أكثر غلة يأكلها بابا في الصيف؟ بس حسكم أنتم وحلتوا ديجا الكبا. ترى وريني
2: دلع.
1: دلع. إجابة صحيحة. منتصر وفيروز.
2: خوخ.
1: تفاح. تفاح. تفاح. تفاح في الصيف. وخليت معناه الدليعة والخوخ. به. انت عندك الحق والله عندك الحق. هي غلط. به. سؤال الرابع، اكثر برنامج اكثر تباني مهام جواد، اكثر برنامج تتفرج فيه ماما ولا بابا؟ توب كرونو. شنو اكثر برنامج يحبوا تفرجوا عليه في التلفزة؟ يعني قلت التلفزة. ما كوي ما تفرجوش على التلفزة يا جماعة. نقص تفرج على التلفزة. ما حبيتش نقول في اللي ذا عاركم حاتيتو جوهر أفهم ظهر. يلا ترى شوف جواد شنو الجواب.
2: مسلسل مريم.
1: مسلسل؟
2: مريم.
1: مريم؟ مسلسل شكون هذا؟
3: والله نحب الأخبار.
1: تحب الأخبار.
3: حتى مريم ما به.
1: شكون مريم هذا؟
3: مسلسل فيه نعرفش فيه.
2: في
1: نسمة. معني هو يعرف وانت تتبع فيه و... به. ترى؟
2: ما حطيتش.
1: ما عطيتش ما يتفرش ما عنده حتى برنامج. ترى
5: لا جيوغرافي
1: نسنا جيوغرافي. باه دونك ثلاثة ثلاثة مازلنا. تابعوني في سؤال هذا آخر سؤال في الجولة هذه، شكون سمك؟ توب كرونو. شكون سمك محمد جواد وشكون سمك فيروز؟ توب كرونو. لا يخدر هذا السؤال. هل شوف فارس شكون سماك؟ ماما؟
5: أني.
1: ايوا اسمع سيدي ايوا شكون توا سما توا؟ معناتو للمدام وقولوا لها سميت انت ولا اجابه غلطه؟ امي؟
3: الحقيقه انا سميت جواد وابوه زاد محمد ولا انا محمد جواد معناها؟
1: انا ابوه نعتبره اجابه صحيحه. أربعة نقاط الأماني محمد جواد، ثلاثة نقاط المنتصر وفيروز، عدد نقاط راه طايحة شوية نكسروا احنا في الجولات الجايين. فاصل وراجعين.

0: إسقان السرايا مونستير هو الوجهة المثالية للكبار والصغار، إقامة كاملة، أكثر من مسبح بحر صافي وشاطئ رملي، فيه مطعم مطل على البحر يقدم أشهى الأطباق، غرف واسعة ومريحة، نظافة وخدمات ممتازة، ألعاب مائية وتوبوغون للصغار، تنشيط يومي للكبار والصغار في جو عائلي بامتياز. إسقان السرايا وين الراحة المتعة وأجمل الذكريات. تحب تعمل ريزيرفاسيون تنجم تدخل على السيت hotelseray.com ولا تزورهم على باج انستغرام اوتيل سقانس سيراي. كيف كيف سقانس سيراي يوفر لكم تامبو بيتش وين تنجم تجيب العائلة واصحابك وحبابك وتعيشوا نهار ما تنساش. تنجم تفطر وتتعشى وتذوق ماكلة ياسر بنينة وقاعدة على البحر مع النسمة الحلوة، وزيد فوق هذا فما موسيقى وأجواء عالمية وكل يوم ايفينمون جديد. وزيد حضر روحك أجمل لحظة، لحظة غروب الشمس في تامبو بيتش، منظر ما يتعوضش. اللي حب يعمل ريزيرفاسيون معلي كان يكلمهم على الرقم 29 979 3 أصفار ولا على الرقم 73 520 240.
1: رد بالك رد بالك،
0: رجعنا لكم في الجولة الثانية من برنامج دار العيلة، ونحب نفكر الناس اللي يحبوا يشاركوا يجيوا بحذنا ويربحوا بيد افيون برشا كادوات خرين. تنجموا تبعثوا اس ام اس على الحرف في حرف دي على الرقم 85 990. وبعد الجولة الأولى بين سيمون تسر وبنته فيروز اللي عندهم 3 نقاط ومدام أماني ومحمد جواد اللي عندهم 4 نقاط، نمشيو للعبة الثانية اللي هي رد بالك. رد بالك هذه لعبة فيها برشا ضحك، ما تعتمد على السرعة والتركيز، وين كل واحد باش نسأله 5 أسئلة ولازم يجاوبني
2: بالغلط.
0: صحيح بالغلط. مثلا شنو اسمك؟
3: أحلام.
0: صحيح يا فيروز. باه نبدأ معاك يا أحلام. أه باه، في 15 ثانية توب كرونو. الرقم اللي يجي بعد 8.
3: 11.
0: حيوان يدور بصغير وفي كرشو.
3: زرافة.
0: 3002 عدد زوجي ولا فردي؟
3: فردي.
0: شنو هو تعطينا البقرة؟
3: علوش.
0: تعطينا علوش. 4 أجوبة نحسبهم إصحاح. تريبيا يا فيروز. نمشيو لمحمد جواد. حاضر محمد جواد.
3: حاضر.
0: توب كرونو. احمر واصفر شنو يعطينا؟ لون. حيوان عنده رقبه طويله.
3: رقبه طويله حصان.
0: 2001 عدد زوجي ولا فردي؟
3: فرد.
0: غلط زوجي. النهار اللي يجي قبل الاربعاء. النهار اللي يجي قبل الاربعاء شنو؟
3: خميس.
0: صحيح. 3 نحسبوهم اصحاح. 2001 هو ديجا عدد فردي، دونك تقول لي راهو زوجي. باه اما صحيت، عملت 3 إجابات صحاح. حاضرين. 3 نقاط محمد جواد، 4 نقاط فيروز. نبداو معاك انت.
4: يلا
0: منتصر نبداو معاك انت. توب كرونو. الفوتبول رياضه جماعيه ولا فرديه؟
4: فرديه.
0: كلمه نجحت تاء فيها مربوطة ولا مفتوحة؟
4: مفتوحة.
0: لا مربوطة. عدد محصور بين 180 182.
4: 2001.
0: النهار قداش فيه من ساعة؟
4: 25.
0: نحسبهم 3 إجابات صحيحة. كلمة نجحت تاء فيها ديجا هي
5: مفتوحة.
0: مفتوحة. أنت قلت مفتوحة، نورمالمون تقول لي مربوطة. باه. حاضر يا مدام.
5: حاضر.
0: توب كرونو. شنو هي عاصمة ليبيا؟
5: مراكش.
0: كلمة نظارات الضاء فيها تشال ولا
5: لا؟
0: 3 في 8 زوجي ولا فردي؟
5: فردي.
0: الشهر قداش فيه من أسبوع؟
5: 5.
0: أكمل المثل العزوزة هزها الواد وتقول
5: مش نموت.
0: 5 نقاط. برافو عليك مدام أماني. باه مجموع النقاط عندنا 8 نقاط في الجولة هذه الأماني وجواد، و7 نقاط المنتصر وفيروز. مجموع النقاط 12 نقطة الأماني ومحمد جواد، و10 نقاط المنتصر وفيروز. انت تو تحب شنو تحب تربح تو؟ اه تحب تربح على البيئة متزرع؟
4: اني تعرف شنو ربحت؟ ربحت جاي بحذاك.
0: شو؟
4: ربحت جاي بحذاك
0: خويا. ما عليك ما عليك ما عليك في اجابه ياسر ما عليك. وانت ما تعرف شنو تحب تربح؟
5: الزوز بهي
0: الزوز.
5: وانا ديجا فرحانه
0: فرحانه اللي عملنا جو بحذيك.
5: اكتشفت ولدي اليوم اكتشفت ولدي
0: هذاك الاوبجيكتيف.
5: اوكي
0: مرحبا بكم يلا فاصل ونرجع لكم.

0: أشرف بدر الدين، أشرف بدر الدين على جوهر اف ام. موجة موجة
1: رجعنا لكم في دار العيلة وين بحذايا ضيوفي اليوم سي منتصر وبنته فيروز اللي عندهم 10 نقاط ومدام أماني ومحمد جواد اللي عندهم 12 نقطة. للناس اللي تسمعوا فينا وتشوفوا فينا على جوهر اف ام وجوهر تي في، وكان عندك صغيرك ولدك ولا بنتك كيف كيف الصغار، كان عندك أمك ولا بوك وتحبوا تجيوا تشاركوا في دار العيلة، ما عليك أن تبعث SMS في حرف دي على الرقم 85 990 وين تنجموا تربحوا أمبيي دافيون برشا كادوات أخرين. وتوا فقرة شريكنا أحسن أجنس دو فواياج 2025-2026 أكتف ترافل، وبحذية كالعادة سي خالد دريرة المدير العام. صباح خير ومرحبا بك سي خالد.
2: أهلا أشرف، عسلامة، مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعي جوهر اف ام.
1: عايشك، شنو عوالك سي خالد؟ لاباس؟
2: والله كل شيء نعرف كيف، الحمد لله، سافاتو فابيان ان شاء الله.
1: السخانة بدأت تطيح، الماء بدا يرجع،
2: خير برشا، الوضعية تحسنت برشا الحمد لله، دو ميوز اون ميو ان شاء الله.
1: الحمد لله الحمد لله. شنو عوالك، فما جديد سي خالد؟
2: والله با احنا توا قاعدين نحضروا للسيزون، بدينا سيزون ايفرنال. احنا حكينا قبل اشرف على لي فواياج ستاندار اللي نحضرون بوندون لي فاكونس وفي الصيف، وحكينا على لي ديبار غارونتي. اليوم مش نحكيو على لي فواياج بريميوم، مش نفسروا شنو هما لي فواياج بريميوم اللي كون بروبوز ا نو كليون. باه علاش نسميهم بريميوم؟ هما ديستيني ان كليونتيل اكزيجونت، واللي هما يلوجوا على الكوتي كولتوريل في لي فواياج نتاعهم اكثر من جوست سامبل ديكوفيرت. دونك اون انكلو توجور احنا في لي فواياج بريميوم les principales attractions du pays ولا de la ville visitée, les musées, اذا كان فما ان سيت هيستوريك. دونك ديما مثلا يكون معاه من اكومبانياتنيل يخرج معاه من تونس ويتبعهم دونك حتى جوسكو روتور سور بلاس. ديما فما ان غيد فرانكوفون بور لي فيزيت غيدي. جينيرالمون نختارو ديما وتلا اللي هما يكونوا كونفورتابل وبيان سيتوي. اذا كان فما دي سبيكتاكل اون ايسي دو لي انكلور كيما عندنا توا في الفواياج نتاع الاندلسي. عندنا السبكتاكل في فلامينكو في سيفي، ان سبكتاكل بلوس ديني. فوالا هوني ديما احنا
1: اي لهنا باش نوضحوا معناها البريميوم، معناها انت فزت الجروب. دونك باش نبسط على الاخر، معناها فزت الجروب فما ناس تقص في الستوندار اوفر ستوندار، وفما ناس تقص اوفر بريميوم، سي سا؟ ولا هما البريميوم تقام ديجا جروب وحدهم؟
2: لا، الجروب وحدهم البريميوم.
1: داكور.
2: البريميوم الاول les prestations, le prix, c'est à part. Mais là, on a fait une situé pour rubrique voyage, mais c'est voyage premium, voyage standard et départ garanti.
1: Donc, l'un
2: ou l'autre,
1: on
2: a fait les voyages premium. On essaie de proposer toujours le meilleur rapport qualité-prix. Mais là, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis فلوس اللي تفهم مع لي بريستاسيون اللي نوفروها له، معناها يجيو هذوما معناها في لي
1: زابون
2: يروح فرحان. هذا لو بروميير اوبجيكتيف. دونك احنا قبل زاد لي فواياج نعملوا اون ريونيون بري فواياج، نستدعوا فيها لي بارتيسيبون كل بور لو ريبريزونتي معناها ليتينيرير، يتعرفوا على بعضهم، يتعرفوا على الشيف دو جروب اللي ماشي معاهم. احنا توا هوني عندنا انا تو ديما انا هذوما دي كارني دو فواياج اللي ديما بور شاك ديستيناسيون بور شاك فواياج نحضروا له. تو هذا لافريك دو سود، الاندلسي، هذا نلقاو فيه انا بيرسو هيستوريك على البلاد، ديسكريبتيف على لي برينسيبال اتراكسيون اللي ماشي نزوروهم، ان تابلو في ريكاب نتاع لي فول باجاج اكسيتيرا لي تينيرير. وبعد وتعرف والله هذوما لقيت برشا ناس كيف نمشي بحذاهم في الدار يستحفظوا عليهم يخبيهم حتى في البيبليوتيك نتاعهم باش يقعدوا لهم دو بون سوفونير، فهمت؟ دونك نعطيو لي باتش هذوما زادا هذوما في البروميوم.
1: دونك الناس اللي يتفرجوا علينا على اللايف وجوره تي في نجموا نشوفوهم.
2: ايوا لي باتش فيها مسامي الوتله خاطر ساعات واحد يمشي باش ياخذ تاكسي وكل ما يعرفش ينسى اسم لوتيل دونك يلقى اسمه هو اسم لوتيل اسم الاكومبانياتور نتاعو نمرو تليفون زاد كيف كيف فوالا سور بلاس ديما نعطيو لي زيكوتور وقت الجيد يبدا يحكي في الميكرو الناس الكل تسمعوا وتفهم اش قاعد يقول ويتبعوه في لي زيكسبليكاسيون نتاعو
1: واضح
2: هذوما بالنسبه لي فواياج بريميوم
1: هذوما البريميوم وفما معني انت تو عندك دي فواياج اللي هما بريفو تو معني في سبتمبر اكتوبر نوفمبر بريميوم ولا لا
2: احنا عندنا بيان سور الحق احنا تو اللي مازالوا اون فونت هما الاندلوزي مازالونا دو شامبر في الاندلوزي وسريلانكا المالديف هو اللي بدينا
1: تبيعوا فيه اللي هو في ديسمبر
2: في ديسمبر
1: نعم ديسمبر 2026
2: اما الاخرين الحق الكل الحمد لله معناها هنا فيش كومبلي براتيكمون في الجورداني في البرتغال لي بالكون الكل مصر الكل
1: مش نحكي على 2027 توا
2: توا قاعدين نحضروا 2027 ان شاء الله ا بارتير دو لا سيمين بروشين باش نبداو نخرجوا البروغراماسيون حضرنا بروغرام تري فاريي اللي مش نلقاو في ديستيناسيون في الاوروب افيك فيزا شنغن احنا عملنا تجربه في لابوني في فنلنديز في الثلج والحق رجعوا فرحانين برشا سنة ان شاء الله مش نعاودوها بلوتار مش يكون عندنا لي بالكون حضرنا سنة deux programmes amené que on a un seul c'est un حضرنا deux programmes à les balcons معناها deux destinations différentes deux معناها deux fois quatre pays différents ou donc on a la Norvège avec les fjords on a les capitales scandinaves اسنا دخلنا produits جديد هما les pays baltes avec Finlande واللي لوجوا على destination lointaine تكون évasion بعيده عندنا le Brésil في شهر جانفي ان شاء الله عندنا l'Argentine في شهر avril عنا الشين ديما هذيك كل عام نختموها الشين الجابون مش نعاودوه الفلبين في شهر مارس بلوزيغ ديستيناسيون الحق بعاد وعنا لي ديستيناسيون كيما العادة في السفاري لازم نقراو حساب السفاري عنا لافريك دو سود ناميبيا وتنزانيا وكينيا إن شاء الله وافيك دي ديستيناسيون سون فيزا افيك فيزا فاسيل بالفيزا شنغن دونك وهذو ما يمشيو مع تو لي بيدجي الحق نسهلوا على الناس الكل
1: وانتم تسهلوا معني عندكم لي فاسيليتي اتسيتيرا معني ذيك معني الكوتي البيمون
2: البيمون احنا بطبيعتنا نخرجوا لي بروغرام قبل 4-5 شهور دونك نعطيهم هما باش يبداو يخل كل شهر ينجم يدفع اي بارتي
1: صحيح
2: اللي يخلط قبل الفواياج يكون معناها مقدم في البيمون بالباهي
1: تري بيان تري بيان والله يعطيك الصحة سي خالد على الخدمة اللي قاعد تعمل فيها وبرافو توت ليكيب دو اكتيف ترافل اي تو كيفاش اللي حاب يتحصل عليكم سي خالد ابار معناها يزور الموقع www.activetravel.com.tn كان تفكرنا وين لي زاجونس نتاعك ونمرو التليفون
2: احنا على باز نو سومي اجونس دو فواياج اون لين معناها تو لي برودوي اللي نبيعو فيه موجودين سور لو سيت ويب كيما قلت انت احنا دونك عندنا دو بيرو واحد في فلاك في تونس العاصمه واحد في صفاقس طريق تانيور كيلومتر 3.5 نوامر تليفونات 70-70-286-820 وعنا نومرو بورتابل 23-800-260
1: واضح يعطيك الصحة سي خالد وإن شاء الله ملتقانا الأسبوع القادم مع أكتف ترافل
2: نتمنى لك التوفيق وإن شاء الله تحياتي لجميع المستمعين
1: يعيشك سي خالد نمشي وفاصل ونرجع لكم في آخر جولة We'll be right back.

0: تسمعوا فينا ولا تشاهدوا فينا على جوهرة تي في ولا لايف باج جوهرة اف ام. كان تحب تشارك معنا عندك ولدك ولا صغيرك وتحب تجي بحذانا البرنامج دار العيلة اللي يجي كل نهار سبت من 11 نص النهار ويشارك في آخر حلقة الجمعة الجاية في البرمجة الصيفية مع لي كان يبعث SMS في حرف دي على الرقم 85 990 ولا تنجموا زادة تتصلوا بينا وتخليوا أساميكم على الرقم 36 300 ألف. ونرجعوا لآخر جولة من حلقة اليوم, جولة لو كنت أنا, تنافس بين أماني ومحمد جواد اللي عندهم 12 نقطة ومنتصر وفيروز اللي عندهم 10 نقاط. هل باش تكمل في الصدارة يا أماني وجواد ولا باش يعملوا الريمونتادا منتصر وفيروز في الجولة لو كنت أنا؟ لهنا باش نعطي فما الأسئلة للكبار وأسئلة للصغار, ما في كل سؤال جابوا الناس كل كالعادة على ليزاردواز ويمش نسأل سؤال وباش نعطي مع ثلاثة اقتراحات وانتوما تختاروا واحد من الاقتراحات هذه. اوكي
1: ان شاء الله.
0: وبالله حاول يا سي منتصر تعمليش فاست بكري, قلت لي نجموا نتفاهموا ونختاروا ديما ثاني كان في قبيلكم ديما تختاروا في الجواب الثاني.
2: لا لا والله قلت لك ملاحظه
0: لا النقاط
2: النية طيبة متاعنا
0: النية طيبة عايش
2: طيبة
0: هاي تصور قال لي تفهم مدام قليلة مدام مش ناوي يعملها معي
2: والله شيء
0: بقى نبدأ بالكبار ش نبدأ بكم انتوما وش نعطيكم توا دي سيتواسيون على صغاركم ومعهم ثلاثة اقتراحات. حاضرين كرونو خمسة ثواني. أول سؤال, لو كنت ولدي وإلا بنتي في وقت فراغي نختار الوقت الفراغ متاعك وقت فراغك تبدأ ما عندك ما تعمل بلاي ستيشن واحد اثنين تليفون ثلاثة بسكليت توب كرونو. وقت فراغك يا جواد يا فيروز شنو تحبوا تعملوا؟ واحد بلاي ستيشن اثنين تليفون شنو تليفون ولا ثلاثة تلعبوا بالبسكليت. نشوفوا سيمون تسر شنو جاوب.
3: تليفون
0: إجابة صحيحة. شنو جاوبت انت؟
1: بلاي ستيشن
0: وانت شحطيت
1: راورينج
0: بلاي ستيشن تري بيان برافو. نقطة. السؤال الثاني, لو كنت ولدي ولا بنتي وباش نختار جاتني الفرصة باش نختار قوة خارقة كيما سوبرمان شنو نختار؟ واحد نطير, اثنين نختفي, ثلاثة نقرأ أفكار الناس توب كرونو. كان ولدك ولا بنتك جاتوا قوة خارقة جواد وفيروس يختاروا يطيروا يختفي ولا يقرأوا أفكار الناس؟ شوفوا منتصر شنو جاوب.
2: الطير
0: ترى
1: مختفي.
0: تحب تختفي؟
1: نقرأ أفكار الناس. لا
0: كلمة كبيرة
1: ذي.
0: أنتي علاش تحب تختفي؟
1: كمان
0: تحب تختفي من الوجود ولاك في دي سيتواسيون معينين؟
1: في دي سيتواسيون.
0: وانتي تحب تطير يطير اللي طاير به
4: انا يطير وتختفي.
0: طيب السؤال الثالث, لو كنت ولدي ولا بنتي شنو اكثر حاجه ينجم يتعارك عليها مع اخواته؟ واحد التليفون, اثنين اللعبه, ثلاثه الماكله توب كرونو. اكثر حاجه جواد وفيروز يتعاركوا عليها مع اخواتهم, واحد التليفون, اثنين اللعبه, ثلاثه الماكله. شوفوا منتصر شنو جاوبت.
2: تليفون
0: تراه فيروز الماكلة ترى شنو جواب؟
1: تليفون ماكلة متأكدة مصرة ماكلة
5: لا مصرة على لا تليفون.
0: وعليش تعاركوا على الماكلة مش بيك الزوز عليش الماكلة؟ عليش تعاركوا على الماكلة فيروز؟
4: لا هي قد ماكلة قد تليفون.
0: هاي وانت عليش تعاركوا على الماكلة مع أخوتك؟ نمشيوا للسؤال الرابع, لو كنت ولدي وإلا بنتي ويكون عنده سر, جواد عنده سر وفيروز عندهم سر, شنو يعملوا؟ واحد يحكيوه لصحابه ولا صاحبه ولا صاحبته, اثنين يقولوا لك ليك أنت بوك بو ولا أمه, ثلاثة يخليه عنده توب كرونو. عنده سر يحكيه لصاحبه ولا صاحبته وإلا يقوله لك ولا يخليه عنده. نشوف منتصر
1: خليه عندي.
0: إجابة صحيحة. نقطة
1: يحكي لصاحبه يحكي لصاحبه.
0: ترى شنو جاوبت؟
1: يحكي لصاحبه.
0: ترى وريني شنو يحكي لصاحبه. تحب تقول لصاحبه؟ والله صحيح. وعليش يحكي لصاحبه يا أخي أسرار؟ وانت

0: ديجا كيفاش فقت اللي هو يحكي لاصحابه فسرا
1: وخاطر هما ثلاثه بنات ولد دونك يميل شويه لاصحابه الاولاد
0: يميل شويه لاصحابه الاولاد. السؤال الاخير في الجوله الكبار، شنو لو كنت ولدي ولا بنتي شنو اكثر حاجه تنجم تبدل له المود نتاعو في لحظه، معني كيبدا متغشش فيروز والا محمد جواد بداو متغشين، شنو الحاجه تبدل له المود نتاعو؟ واحد كلمه باهيه، اثنين ماكله يحبها، ثلاثة كادو. توب كرونو يبدأ جواد ولا فيروز متغشين ولا أكفتين، شنو تبدلهم المود متاعهم؟ ولا قارتين كلمة باية وإلا ماكلة يحبها وإلا جيب له كادو. ترى شوفوا
2: كادو
0: إجابة صحيحة. ترى أنت إيش حطيت
1: مدام ماني؟
0: ماكلة ليه اسمع الصغير وما يبدل له مودو كل كادو تاني ميكله
3: لا مش الصغير شي أشرف
0: ها؟
3: الكبير والصغير
0: الكبير حتى الكبار هو سنة 14 نقطة الأمان يوم محمد جواد، 13 نقطة المنتصر فيروز، قلصتوا الفارق بنقطة. نمشيوا توا للصغار، حاضرين؟
2: حاضرين.
0: لو كنت بابا وإلا ماما، معني أنت جواد نحكيه على ماما، أنت فيروز نحكيه على بابا، به ويكون عنده نهار من غير خدمة ما يخدمش كونش، به شنو يعمل؟ واحد يرقد، أمك ترقد ولا تبوك يرقد، تخرج ولا يخرج، ولا يقعد في الدار. توب كرونو. تبدأ في نهار كونجي ما تخدمش، ترقد بعدين نهار كامل راقد، ولا تخرج من الدار وإلا تقعد في الدار. يا ترى وريني يا فيروز شنو جاوبت؟
2: يقعد في الدار.
0: إجابة صحيحة، دورك متعدلين.
2: يخرج
0: نرقد.
1: صدقني نبدا تعب نرقد.
0: صح، مني جابها الخروج هذاك في
1: مخ والله ما نخرج
0: والله هكا تضرب ماما هاي ترقد به مش يلا السؤال الثاني، لو كنت ماما والا بابا شنو اكثر حاجه يحب يشريها؟ واحد حاجات للدار، ماما انت ولا بابا حاجات للدار، والا حوايج اللي هو، وإلا حاجات للعائلة. توب كرونو. أكثر حاجة يشريها، حاجات للدار، حاجات للروحو، حاجات للعائلة. ترى نشوفوا شنو جاوبت يا فيروز.
2: حاجات للعائلة.
0: إجابة غلطة.
2: حاجات للدار.
1: لروحي.
0: والله عجبتني في الشفافية وعجبتني في المصداقية معني. إجابة غلطة. السؤال الثالث، لو كنت بابا ولا ماما شنو أكثر حاجة ما يحبهاش؟ أنت جواد شنو أكثر حاجة ماما ما تحبهاش وأنت بابا ما يحبهاش؟ واحد الكذب، اثنين الفوضى، ثلاثة التأخير. ليروتار قوم مخر مكتوب كرونو. أكثر حاجة ما يحبهاش ماما ولا بابا؟ الكذب، الفوضى، والتأخير ولا التأخير؟ ترى شوفوا فيروز شنو جاوبت. فيروز كذب. إجابة صحيحة.
1: هما الحقيقة الكل مش باهيين، أما يمكن الفوضى
0: أكثر حاجة.
1: الفوضى.
0: أنت شنو جاوبك؟ الكذب. معني أنت عندك أنت يكذب عليك أقل من أنه تلقى، معني الفوضى عندك أنت أكثر حاجة.
1: هو ربي يحفظه.
0: ما يكذبش.
1: والله ما شاء الله على ولدي، ربي يحفظه إن شاء الله.
0: ليه
1: مش خلاص أما
0: بارك الله عليه. ليه تبارك الله عليه؟ بعمل إجابة غلطة وفاتوكم رواليتو 15-14. السؤال قبل الأخير، لو كنت بابا وإلا ماما ويبدأ فرحان برشا، كيفاش يعبر؟ ماما كيفاش تعبر فرحتها وبابا كيف يضحك ويحكي برشا، يخرج من الدار وإلا يخرج العائلة يفرهدهم. توب كرونو. يلا يبدأ فرحان برشا، واحد يضحك ويحكي برشا وإلا يخرج من الدار وإلا يخرج العائلة تتفرهد. يلا
2: يضحك
0: ويحكي برشا. برافو فيروز ومنتصر، قلبوا الطاولة. وانت ترى وريني يا موجود
2: يضحك ويحكي برشا.
0: نخرج من الدار تو بكري ترقد وتو تخرج من الدار. والله يا مدام فما حاجة بيزار بالحق، انا ما فهمت شيء. تو بكري في النهار غيرت لي الروبير بتاعي، معناها تو تبدا مرتاحة تو تقعد في الدار. قلبت الموازين الكل. يلا اخر سؤال. لو كنت بابا، والله مسكي والله انت راك سيارة وجود. اخر سؤال، لو كنت بابا ولا ماما شنو هي الحاجة اللي ما ينجمش يخرج من غيرها؟ ما نجمش يخرج من غيرها. واحد التليفون، اثنين المفاتح، ثلاثة السطوش نتاعو اللي فيه فلوس والأوراق. توب كرونو. حاجة ما يخرج من الدار لازم يسر، لازموش يخرج من غيرها، التليفون المفاتح ولا السطوش. آخر سؤال تفضل. شنو جاوبت؟ المفاتح.
3: مفتح.
0: المفاتح إجابة صحيحة. برافو منتصر روفيروز اللي قلبه قطعوا العملة والريمونت هذا. وأنت ترى محمد جواد شنو جاوبت؟
2: مفتاح.
0: المفتاح، المفتاح زاد إجابة صحيحة. 17 نقطة المنتصر روفيروز. مبروك عليكم البي دافيون أناكسي من أداء تامبو بيتش أفوك أمبون كونسوماسيون ب 80 دينار. وأنت زادة يا مدام أماني محمد جواد مبروك عليك أن ويكاند من أداء أوتيل سقان السراي أفوك أمبون داشا من أداء بانجي مول بسوس بقيمة 50 دينار. يعطيكم الصحة، شرفتوني. ميرسي بوكو. ميرسي مستمعينا، يعطيكم الصحة. ميرسي جيهان على الإخراج الإذاعي، نرجس على الإخراج الرقمي، من وراء الميكرو أشرف بدر الدين. شنو تحب تقول؟
3: والله نحب نشكرك برشا على البرنامج، وإن شاء الله مسيرة موفقة. ميرسي. وإن شاء الله تواصلنا في البرنامج كما هيك.
0: ميرسي بوكو.
1: شكرا جزيلا على البرنامج، على الجلسة الجميلة.
0: يعيشكم. هاي الأخبار توا، إلى اللقاء.
4: نسمع دار العيلة مع أشرف بدر الدين. على جوهر اف ام. برعاية في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل، المنتخبك أحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70-286-820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا. جوهرة أفهم بمليسيتي. الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا. جوهرة أفهم
5: بمليسيتي. حب روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
1: أهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار والبداية بالعناوين. أكثر من 993 ألف حادث خلال النصف الأول من 26 و2000. وبمقترح جديد لإنهاء الحرب، ويتكوف وكوشنير يصلان موسكو. وفي تفاصيل أخبارنا، إجمالي حوادث السيارات والحرائق والتأمين الفلاحي المصرح بها في تونس يبلغ 993,194 حادثا في السداس الأول من سنة 26 و2000، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 25 و2000. ووفق مؤشرات الحوادث للنصف الأول من 26 و2000 الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين، ارتفعت حوادث السيارات بنسبة 18.8% لتصل إلى 195,005 حوادث، كما شهدت حوادث والحرائق زيادة بنسبة 31.1% لتصل إلى 3,982 حادثا، فيما زادت الحوادث المتعلقة بالتأمين الفلاحي بنسبة 2.3% لتبلغ 616 حادثا. وهذه الأرقام تعكس تحولاً لافتاً في المشهد المروري في تونس، حيث تكشف البيانات عن دلالات هيكلية تتطلب معالجة عاجلة، لا سيما على مستوى السلوكيات وطرق السياقة. أما ارتفاع حوادث الحرائق بنسبة 31.1% فيمثل هذا المؤشر أعلى نسبة ارتفاع، وهو ما يرتبط غالباً بالتغيرات المناخية الراهنة كارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى الإهمال ونقص الجاهزية في وسائل الوقاية والحماية بالمنشآت والمنازل. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدعو إلى ضمان حقوق الصحفي محمد اليوسفي واحترام قرينة البراءة وكافة ضمانات المحاكمة العادلة، وذلك على إثر قرار قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الاحتفاظ به على ذمة قضية تتعلق وفق مصدر قضائي بشبهات الإثراء غير المشروع وغسل الأموال، مطالبة النقابة في بيان لها اليوم بإطلاق سراح اليوسفي ووقف التتبعات في حقه، معتبرة أن القضية تتصل بعمله الصحفي وممارسته لحقه في التعبير، داعية إلى تمكينه من حقه الكامل في الدفاع واحترام حقوقه وحرياته الأساسية. بدوره طالب الاتحاد الدولي للصحفيين بالإفراج الفوري عن الصحفي محمد اليوسفي الذي تم إيقافه أمام مقر إذاعة إكسبرس أفام، بينما كان يستعد للمشاركة في برنامج مخصص لسياسة المياه في تونس. وكان مصدر قضائي أفاد بأن قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذن بالاحتفاظ باليوسفي على خلفية أبحاث تتعلق بشبهات تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والإثراء غير المشروع واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم ووفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي وبناء تدفقات مالية غير مشروعة انتفع بها المعني عن طريق أحدى الجمعيات. شاطئ أبو جعفر بسوسة انتظمت اليوم تظاهرة رياضية تحسيسية، المشي في الماء دواء، في إطار تنفيذ مقتضيات الاتفاقية الإطارية المتعلقة بوضع خطة عمل حول مكافحة التبغ ومبادرة الحوكمة الحضرية من أجل الصحة والرفاهية من تنظيم وزارة الشباب والرياضة بالشراكة بين المرصد الوطني للرياضة ومنظمة الصحة العالمية مكتب تونس والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة. وفي تصريح لشيراز تازيركي، تحدث المندوب الجهوي للشباب والرياضة بسوسة خالد البكوش عن أهداف هذه التظاهرة.
2: هذه التظاهرة هي تظاهرة رياضية تحسيسية، الهدف منها هو أولا تنفيذ مقتضيات الاتفاقية الإطارية المتعلقة بوضع خطة عمل لمكافحة التبغ في تونس، وكذلك مبادرة الحوكمة الحضارية من أجل الصحة والرفاه. تم اختيار أبو جعفر باعتبار الفضاء، وحاولوا نوصل 1500 مشارك في إطار التحسيس بأهمية ممارسة النشاط البدني والنشاط الرياضي، وخاصة المشي في الماء لمارس أكواتيك. فيها العديد من الفوائد، خاصة الفوائد الصحية، مرض السكري، الأعضاء، السمنة، وزيد نحسوا العباد بأهمية ممارسة النشاط البدني سواء في البر ولا في البحر. احنا معناها مهما كان أعطينا نمارسوا النشاط البدني ونشجع العباد، هل تولي مدينة حضارية خالية من التبغ، خالية من الممارسات يعني والسلوكات محفوفة بالمخاطر، وكذلك تصديا للأمراض الغير سارية وتشجيع على ممارسة كما قلت الرياضة والنشاط البدني.
1: بلدية سوسة تدعو كافة أصحاب المؤسسات والمحلات والأنشطة التجارية والحرفية والمتدخلين في أشغال البناء والهدم والتهيئة إلى ضرورة الالتزام الصارم بالقواعد المنظمة للتصرف في الفضلات والمحافظة على نظافة المحيط والملك العمومي، مضيفة البلدية في بلاغ لها أنه يمنع منعا باتا إلقاء الفضلات المنزلية والتجارية أو فضلات البناء والهدم والتهيئة عشوائيا بالطرقات والأرصفة والأراضي البيضاء والفضاءات العمومية ومختلف الأماكن غير المخصصة للغرض. هذا وبينت بلدية سوسة أن المصالح البلدية تواصل عمليات المراقبة والمعاينة الميدانية بالاعتماد على فرق المراقبة ووسائل الرصد المتاحة، بما في ذلك تسجيل المخالفات وتحديد المسؤولين عنها، وذلك في إطار التصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي، مشيرة إلى أن كل مخالفة يتم ضبطها ستوثق وتتخذ بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة دون استثناء. دولياً، وصل المبعوثان الأمريكيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى موسكو حسب ما أفاد اليوم أعلام روسي. وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه سيوفد المبعوثين كوشنر وويتكوف إلى موسكو وكييف، ومعهما مقترح لإنهاء الحرب المستمرة منذ 4 سنوات في أوكرانيا. وتمثل هذه الخطوة أحدث مساعي واشنطن لكسر الجمود الدبلوماسي في أعنف نزاع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، والذي بدأ مع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022. الدفاع المدني في غزة يعلن اليوم انتشال 55 جثمانا فقدوا تحت أنقاض مبنى في منطقة الزيتون. والدفاع المدني يقول في بيان صحفي أورده المركز الفلسطيني اليوم إن المبنى كان مأهولا بأكثر من 60 شخصا نزحوا إليه خوفا من القصف الإسرائيلي قبل نحو عامين. وانتشلت طواقم الدفاع المدني نحو 333 جثمانا ورفاتا من أصل 559 جثمانا مفقودا تحت أنقاض 54 منزلا ومبنى خلال المرحلة الأولى من مشروع استعادة جثامين الشهداء والتي انطلقت نهاية نوفمبر المنقضية. ختاما، في الجزائر لا تزال عمليات إنقاذ الطفل أيوب البالغ من العمر 10 سنوات متواصلة في ولاية البيض بعد سقوطه داخل بئر ارتوازية جافة وعميقة. وتدخل عملية الإنقاذ يومها الرابع اليوم، وقد عملت فرق الحماية المدنية الجزائرية على حفر بئر موازية للوصول إلى مستوى الطفل ثم فتح ممر أفقي نحوها بسبب ضيق البئر وخطر انهيار التربة.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net Vous cherchez de la bonne musique? Connectez-vous. Allo Web Radio, 100% musique. Non-stop. Au www.jawharafm.net 100% tout aussi. 100% hit, 100% clubby, 100% gang. Jawhar FM. À la couloune, il y a musique.

0: تسمعوا كل سبت نص نهار الماضي ساعتين اشري تربح مع خالد التوبي
1: مع خالد التوبي
0: على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: واتمتع
2: نصنا 14 دقيقة على راديو جوهرة على جوهرة تي في. مرحبا بكم، ما كنتوا تتبعوا فينا كالعادة كل نهار سبت من نص نهار حتى الماضي ساعتين نحكيوا معكم انتم على العقارات، على الأراضي، شنو تحبوا تبيعوا، شنو تحبوا تشريوا، شنو تحبوا تكريوا، هذا الكل من المجال مفتوح في 20 ربع 5 سبتمبر 2026 23 ربيع الأول 1448 للهجرة. قبل ما نرحب بالفريق وقبل ما نحكي على طرق المشاركة معنا، بربي نداء للناس الكل اللي عندها كتب قديمة وما زالت لباس عليها، راهو توا في البريود متاع الرونتري سكولير، حتى كان عندك كرارس مثلا ما همش ماكش مستحق لهم، فما شكون مثلا اللي يشري كرارس تي بي على ركو ما حشتوش بكرارس تي بي، تنجموا، فما جمعيات قاعدة تلم سامحوني في الكتب تلم الكرارس اللي لباس عليهم، كنش ستيلوات أي حاجة، دونك تنجموا تتبرعوا بهم للجمعيات هذوما، وندعوكم بحرارة باش تتبرعوا كما الحرارة اللي عجناها قبل، وأكثر الدعوة بتاعي تكون في درجة الحرارة، دونك باش تتبرعوا كرتابة قديمة مثلا ما زلت لبس عليها ولدك ولا بنتك ما عادش يحب يستعملها ما تلوحهاش، فما جمعيات موجودين، مش باش نسمي حتى جمعية، دونك فما جمعيات موجودين في سوسة، في حمام سوسة، في أكودة، في في ناخر، في حي الرياض يظهر لي فما واحدة في القلعة، فما واحدة في القلعتين، فما واحدة في القلعة صغيرة واحدة في القلعة كبيرة، دونك فما برشة جمعيات يفضلكم ملوحوش الدبش هذايا، وصيرتو توا وقته باش نمشيو نتبرعوا بهذوم. علاش؟ على خاطر فما برشا ناس اللي تلقاها تلوج وتدور كيفاش باش تعمل وما عندهاش فلوس باش نجم تشري هل الفورنيتور سكولير. اون فوا زدنا ودخلنا في الايامات في سبتمبر كل يد خذات اخت، دونك اللي حاجته باش يعاون في توسكي فورنيتور سكولير راهو الاسبوع هذايا سي بريمورديال، الاسبوع هذايا هو الاخراني قبل ما كل يد تشد اختها. ان شاء الله بالطبيعه الناس اللي تسمع فينا تتفاعل ايجابيا، اي بون انتوندور سالو كما يقولوا باللغه الفرنسيه. خلينا نقولوا سالو سي فرج.
3: مرحبا سي خالد، مرحبا جيان، نجلس هو فما
2: جمال مقدمه زاد كيف كيف،
3: هو مش بالضر يعني كان باش تعطيك الغدم بس على الحاجه الاولى، وثاني حاجه تنجم تبرع حتى كيما قفه رمضان كيما نقولوا.
2: اي الله اعلم اكبر.
3: على حاجه اخرى تنجم تمشي لاي مكتبه تتفاهم معاه تقول له بربي الناس اللي حالتهم ضعيفه شويه وعندهم كريديات فسخ لهم الكريدي،
2: اي
3: نخلصهم لك، اي مثال ما تقلقهمش، خلي يجيو يقضيو ما ترجعهمش، خذ لي ليست نتاع خمسه اولياء سته اولياء، انت كل قدر وقدره يعني، فما اللي يقدر على مليون، فما اللي يقدر 100,000، فما اللي يقدر 200,000، كل واحد كيفاش يجي يمشي المكتبه يجي يتفاهم معاه يقول له ما يسالش،
2: صحيح
3: يمشي صورته للحياه الشعبيه.
2: فما برشا ناس نعرفهم للعطريات،
3: اي العطريات
2: يمشي الكرني تاع العطار ويقول له هذا شكون اكثر واحد زوي لي فيهم قداش عنده،
3: افكتيفمون شطب عليه انت لهنا ما تخسر حتى شيء، تمشي المكتبه يجي صورته في الاحياء الشعبيه، مشوش الاحياء الراقيه، يمشي الاحياء الشعبيه يقول له راهو انت كيف يجوك ناس زوي لي وتعرفهم يستحقوا ما ترجعهمش، وخلي الليست علي انا. لو هو كيف يجي باش يخلص راس الشهر ويلقى الليسته نتاعو خلصت، الدعوه هذيك تمشي خالصه.
2: صحيح.
3: وصح لي، هنيئا له اللي يعمل شيء هذا.
2: صحيح.
3: وهذا هو التعاون راهو اخي، اللي عنده يعطي اللي ما عندوش، واللي ما عندوش يصبر على اللي عنده، هذيك هي راهو كيفاش الحياه تمشي راهو تستمر راهو.
2: باهي، طريقة المشاركة معنا تعرفوها الناس الكل 73 275 800 336 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 الموزع الصوتي 29 100 129 100 100. إذا كان عندكم أي تساؤلات إشكاليات اللي تحبوا
3: استفسارات
2: زادة كيف كيف، مرحبا من توا حتى يكشي الماضي ساعتين. البداية باش تكون مع جورج وصوف، بعده كاظم الساهر، وراجعين يلا
4: باش تشارك اشري تربح تي على 85 990 تي على 85 990.

0: وصلنا 28 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد في شريط ربح التكشيل الماضي ساعتين. تطلبون على 73 75 836 300 ألف، ولا تدخلوا معنا عن طريق لي دو باج فيسبوك نتاعنا جوهرة فام وجوهرة فام لايف. نمشيو مباشرة للتليفونات، نمشيو لسي فؤاد. مرحبا.
1: أهلا، وينك يا سي خالد؟
0: صافا خويا.
1: أخويا ربي يعينكم.
0: عيشك.
1: والنفس ما تشوفهاش.
0: الله يحفظك. الله يوفقك.
2: مرحبا بيك.
1: بيك عايشك.
0: أي سي فؤاد شحال معاك؟
1: سي خالد عندي ابارتمون في حي الرياض خمس، المساحه نتاعه تقريبا 83 متر مربع.
0: اي
1: يحضر او في الدوزيام ايتاج.
0: اي
1: في زوز بيوت وصاله وبركون وبقعه باهيه مشرع، فهمتي؟
0: وين فانا رياض من الرياضات؟
1: رياض الخامسه سي خالد.
0: الخامس
2: وين لوناسه غاديه؟
1: نعم
2: وين لوناسه؟
1: اماره الافق نتاع سبرولس.
2: اي بعد الناس على اليمين معناتها ولا؟
1: اه اي على اليمين، دوك ما تدور على اليمين
2: فك على اليسار. وين البارك؟ وين الباركينغ؟ وين البارك هذيك؟
1: صحيح وين البارك؟ في دوك ما تدور على اليمين تفوت الصعدة هذيك.
2: العمارة الخضراء ولا اللي بعدها اللي في الفارماسي؟
1: لا اول عمارة على اليمين دوك ما تدور
2: على اليمين. باهي هذه فيها اسانسور هي؟
1: لا لا ما فيهاش ايتاجات برشا، هي تقريبا فيها اربعة يظهر لي. أربعة إيتاجات يزور لي تقريبا تفوتش.
2: باهي، خرجت شهادة ملكية ولا مازالت ما عطاوكمش؟
1: خرجت شهادة ملكية من سبرولس.
2: عطاوكم شهادة ملكية فردية؟
1: نعم.
2: شهادة ملكية فردية بالبورتمان كاملة هكا فيها 83 متر وكلها؟
1: هي خاطر هو نتاع خويا الله يرحمه. عبد ورثة.
0: إي؟
1: عبد ورثة مشيت كي مشيت ركحت الأمور والأوراق وكذا وفهمتي ولا لا وخرجت شهادة ملكية.
0: إي؟
1: خرجت ملكيه معناها باسم الورثه الكل.
2: واضح. باهي، اش طال فيها سي فؤاد هذه؟
1: والله حبيت نسالكم، ماني ما عنديش حتى اي فكره قداش يعملوا هذيك الاسوام باش نعرف.
0: هي تو مكريه ولا فارغه؟
1: لا لا فارغه.
2: فهمتي؟ ايش عطوك انت فيها؟
1: والله واحد عطاني 85.
2: اي
1: فهمتي، انا بقينا قعد نحضر في الاوراق وكذا، وواحد هكا هو مزروب برشا.
2: اي.
1: في مساكن فيلا وقلت له هكا هو كل شيء بالمكتوب.
0: كل شيء بالمكتوب.
2: كاو شويه الحقيقه 85 شويه الحقيقه.
1: طيب هذاك علاش؟ انا قلت له شويه وقتها، هذاك علاش
2: قال لي ظروفك عاد هذاك موضوع اخر، اما هي شويه 85 اقل حاجه. اقل حاجه باش تبيع ب 100 اقل حاجه معناتها.
1: اقل حاجه قلت له والله في فرج ولا في خلف.
2: ما يسمع فيك اللي قلت له. حسيلو اوزر، كل انسان يعرف ظروفه وشنو اللي يحب يبيع به الكل. بقي انا نقول لك راه اقل حاجه في المية، فهمت؟ باش نبدا واضحين.
1: اي هذاك
2: ظروفك وظروف دار خوك.
1: لا لا والله كي نلقى 100 ما يسالش انا نبيع.
2: ما يسالش مالا خير ما خير 85 معروف.
1: لا بطبيعه الحال هو ديجا انا قلت له لا ما ينصعدش وكذا اني قاعد مع.
2: واضح، انت حط 100 واللي مش يحب يشوف ويناقشك وتتفاهم انت ان شاء الله.
1: مضيف وبقعته باهيه و
2: لا مش خايبه، بلاصه باهيه وعلى الكياس وباهيه مش دوني.
1: شركه الوز بالمشاكل الاجتماعيه.
2: هذيك هي بيت.
0: اي سبرالس.
2: قداش نمروك سي فؤاد؟
1: 95.
2: ايوا.
1: 468.
2: اها.
1: 812.
2: ما لا تعرفش تعملوا اللام، بيعها ب 95 مليون 468 دينار 812 دينار.
1: احنا
2: عندك 95 مليون 468 812 اللي عنده سوم هذا يمشي ديريكت يكلموا بينه تليفون منه سوم تاع البورتمان
0: يعمل له شيك ب 812 مليون
2: يا ودي خلص على تيليكوم.
1: اخويا ربي يفضلكم يا سي خالد
0: مرحبا اخويا فؤاد. ان شاء الله بالله
1: نتابع فيكم من سبت للسبت ولا حد وكل
2: فندق
0: ميكانيك يعرف عاد البقعة شنو
2: لقيتنا تبعتنا ولقيتنا.
0: مرحبا. شكرا على الاتصال. نمشي لاخونا محمد. مرحبا سي محمد.
3: الو على السلامه. مرحبا.
0: لاباس سيدي؟
3: الحمد لله.
0: منين تكلم فينا سي محمد؟
3: من سوسه.
0: مرحبا.
3: من جوهره. عايشك يا سيدي.
0: هاي سيدي شحال؟
3: سيدي عندنا ارض في جوهره في شارع 20 مارس مساحتها 3000 متر مربع.
0: اللي بحث الواد هذيك بحث التلفزه اللي بيع في التلفزه؟
3: لا لا لا لا قبل المقطع نتاع السك.
0: قبل المقطع نتاع السك وين؟
3: اي نعم الشارع هذاك على اليسار قبل السكه.
2: اي بلا ساك علي صلاح نو دغني معناتها
3: اي في هذاك وين الشارع اللي يهز الودغني
2: اي وعلي صارك الهضبه الكبيره وين كانت ماكينه اليجول قبل هكا ولا
3: فوالا احنا اللي قبلها احنا
2: اللي قبلها اللي تعمل لونجل انتوما هذيك
3: هو فما عندنا جارنا فهمتني
2: اي مش فيها حاله نزاع سيك محمد هذيك ولا ملي جلس
3: لا فيهاش
2: فيها شهاده ملكيه خاصه فيها هكا 3000 متر
3: ملكيه
2: 3000 متر بالضبط
3: 3000 متر زوز دو تيتر هما
2: دو تيتر كل واحد معناتها يتلمدوا مع بعض يجوا 3000 اعطينا كل واحد قداش فيه تقريبا ولا كيف
3: لا لا لا ما الاخرى السيم بوند هكا من التالي فهمتي ما
2: معناتها لازم تمشي 3000 كل مع بعض
0: اي
3: اي فوالا
2: سامحني دخلت البلان داميناجمون ولا مازالت فيها
3: موجوده في البلان داميناجمون
2: اي معناتها مقسمه هي مع اللي باش يخذها باش يقسمها بيان سور مش خلاها 3000
3: والله معناها احنا
2: مادام انت شرميتها التيلانيه شرميتها دونك يلزموا ياخذها مع بعضها ويقسمهم باش يخرج دي بتيلو
3: بوسيبل اي وما نجمو مثلا عرفش كان تفهموا معناها نبيعوا له معناها نجمو نبيعوا معناها كاري هكا 900 والاخر فما فيه 2000 اكثر من 2000 متر
2: ما فهمتش فسر لي نجم يبيع 900 وحدها
0: اي نجم يبيع
3: 900
0: وحدها وتدخل في حد شيء ما عادش
2: تقول اي بيان سور ما باش يقسم من بعد به هنا اذا كان
3: خاطر خاطر هي كبيره معناها
2: اي هكا علاش امش نسمعوكم مليح فاذا كان نحكيو على 3000 كامله لي دو تيتر مع بعضهم قداش باش يبيعوا؟ كان جيك اوبورتونيتي مثلا مع بعضهم الكل هكاك كيما هي
3: مع بعضهم معناها اقل شيء معناها في 2200 دينار للمتر
2: باه هذا 2200 اذا كان باش ياخذها مع بعض اي باه
0: واذا كان 900 برك
2: 900 برك
3: فما معناها حتى 2300 نتفاهموا في السوق مش
2: شوف سي محمد انا على حسب تصوري مادام قلت لي دو تيتر وتيرانيه شرميتها دونك نتصور ماهيش اميناجي دونك اللي باش ياخذها باش يضمهم لبعضهم
0: اش معناها ماهيش اميناجي سي مش
2: امين لا كبلون داميناجمون داخله في البلون داميناجمون
0: صحيت اما ماهيش لوتي
2: ماهيش لوتي
0: فوالا مش ماهيش
3: ماهيش لوتي
2: نقص الاميناجي
0: خلينا نستعملوا
2: اي لو تيرم اكزاكت اي بون ما يسالش
3: هي راهو هي راهو بالكيتشار معناها سي ان بروجي تاع ار بلس 8
2: اي مو اللي باش ياخذها تو ما عادش تعملوا 3000 راه مشي قسمها مشي خرج منها ديلو كما يحكي
0: سي خالد 2300 الكل في الكل
2: مشي خرج
0: اما اللي باش ياخذ 900 متر وبركي نجم يبني طول
2: جوستومون
0: نجم ياخذ رخصه تبني ونجم يبني طول
2: وليت معناتها الفرق مش كبير معناتها 2200 و 2300 معناتها 1000 متر ماهوش حاجه معناتها يقول لك ناخذ 900 علاش ناخذ 3000
0: صحيت معناها سي فرج يحب يقول لك سي محمد يحب يقول لك راهو اذا كان باش تبيع 900 برك زيد غلي في السوق
2: سينون طيح في الاخرى
0: والا طايح في الاخرى
2: خذ 3000 متر مع بعضها ب 2200 دينار المتر
0: فهمت الريزونمون سي محمد
2: يعني باش تبيعها الكل مع بعضها وترتاح فهمت علاش تقعد تبيع في 900 وحاجه
0: اذا كان باش تحط 1800 مثلا واذا كان تحب 900 متر تولي ب 2300
2: خلي انت تعرف تعمل خليها 3000 نحي الاوبورتونيتي نتاع 900 نحي انساها خليها 3000 وخلي الناس
0: تعطيك فلوس توا دونك الاوبورتونيتي نتاع 900 قول لها مرحبا إذا كان موجود يستحق فلوس وفي عقله وقت اللي تتباع له تتباع له وقتها يولي نجم ينحيها.
2: إي مش
3: لعبة على مش لعبة. سيت انفستيسمون لور أنا ما أنا
0: كيفاش سي محمد سامحني؟
3: قلت لك سيت انفستيسمون لور هو سيت بروجي تاع بروموتور إيموبيلي فهمتني؟ هذا هو معناه فهمتني؟
2: صحيح خلي الباب محلول على دوز اوبورتونيتي لكن في
0: راجع لي بري
2: صحيت اعمل ريفيزيون دو بري سورتو على 3000 مع بعضهم
3: ان شاء الله
0: نمرو التليفون خويا
3: الو 26
0: ايوه
3: 60
0: ايوه
3: 70
0: ايوه
3: 24
0: مش 80
3: لا لا لا فما عندي نمرو بروفيسيونيل دونك 26 60
0: 70 24 واضح سي محمد شكرا على الاتصال نرجع للموسيقى مازلنا متواصلين مع بعضنا حتى بعد ساعتين

0: ti.
1: بغيف الخلاعه فات والقرايه رجع. وانا كي اتيديون لقيت اقوى برومو في فيبر بوكس اقوى سوم ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريد طور عالمك
0: جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: وصلنا 46 دقيقة. مرحبا بكم, تحية لأخونا جلال الجزيري اللي كل أسبوع يكون موجود معنا في دال للميسيون. تحية لكافة المستمعين والمشاهدين. نشري تربح حتى كشي الماضي ساعتين نواصلوا في استقبال تليفوناتكم. أخونا أنور موجود معنا في المباشر, مرحبا. لاباس خويا أنور؟
1: الحمد لله. عايش خويا, بارك الله فيك.
0: هاي سيدي شعني؟
1: سيدي عنا لوكال كوميرسيال في سوسة كورنيش مقابل لوتيل الماريوت قدام البيات بالضبط.
0: باي.
1: في 165 متر
0: في 30 متر.
1: 165 متر
0: هذا نتاع شانج؟
1: لا لا مش نتاع شانج, فارغ. لا فارغ
2: جنبه بجنبه.
1: لا مش في جنبه, مقابل ديستريبيتور تاع البيات بالضبط, في جنبه ريستورون.
2: في
0: من جهه الريستورونات معناها في
2: بعد لا فيستا. بعد لا فيستا
0: بحث الريستورون غادي.
1: لا في جنب ريستورون بالضبط.
0: اي مي بحث ليما ولا كاك الريستورون
2: لا فيستا.
1: اذا والله ما نعرفش اسمه ليما ولا لا فيستا. جنبه الحيط في الحيط.
0: واضح واضح واضح.
1: زوز بيبان كبار في 165 متر. في دو كونتور تاع
2: كان يخدم حانوت عطريه قبل ابارامون سي بوليت
1: كبير. لا لا ما جامي تحل.
2: جامي تحل داكا.
1: جامي تحل. قلت له في 165 متر في دو كونتور فيه الضوء. شاده ملكيه فرديه. على البوا برينسيبال فيو ديجاجي
2: بيان سور.
1: تيتر انديفيديوال داك الشيء نجمو نقولو.
2: انت
0: للكري ولا
1: للبيع؟
0: للبيع.
2: للبيع. فوق وشنو هو فوق؟
1: فوق ابارتمون.
2: خطيتك؟
1: خطيتني ومظل اذا كان ينجموا يبيعوا زاد ابارامون حتى هو.
2: يعني فوق ابارتمون برك؟
1: زوز, اما اللي فوقي انا يحبوا يبيعوا. مرة كبيرة مرة زوزة تحب تبيع.
2: داكا, انت لهنا اش طالب فيه هذا؟
1: 600 نيغوسيابل.
2: باه
1: 165 متر.
2: اي 165 متر. اي اي
1: 165.
2: اي اون بلان كورنيش قاعدك تحسب بالمتر الكاري وحده. اي بالطبيعه
1: بريلو نصور حسب خبرتك انت بريلوجيك.
2: اي انا لا معقول انا
1: ماشي. ونيغوسيابل في الليميت فهمت.
2: اي سورتو اذا كان اوبورتونيتي باش يشري اللي فوق ولا يخرق العدد. هم هو هكا في حال وحده هكا باهي برشا هو.
1: ولا وفي تراس زاد تراس تيميليتي باش يدخل التراس زاد كيما اللي بجنبه. وفي زوز بيبان وجديد يعني مخدوم جديد يعني معاود جديد وكله.
2: واضح واضح.
0: نمرو التليفون سيانور
1: 98
0: ايوا
1: 404
0: ايوا
1: 870.
0: شكرا على الاتصال سيانور. ان شاء الله ربي يجيب لك.
2: مرحبا سيانور. مرحبا.
0: احلام
3: عسلامة.
0: لاباس لله
3: الحمد لله. عايشك ميرسي.
0: يا احلام اش عناي؟
3: الو عندنا دار على دوز ايتاج معناتها عندنا ريت شوسي. دار معناتها انديبوندونت اونتري انديبوندونت. وعندنا معناتها البرومي ايتاج كيف كيف معناتها ابوكسي 105 متر كاري. في سويس مقابل الجمعيه الرياضيه الجمعيه النسائيه بالساحل نهج الجازيه الهلاليه. احنا خديناها انفستيسمون الحقيقة وتوا معناتها عنا
0: انفستيسمون اي
3: اي صحيح. عنا نوت بروجي بلوز امبورطون دونك نحبوا نبيعوها ورانا معناتها الحقيقة معناتها سي بون انفستيسمون كارينها معناتها الدار الفوقانية كريناها موبلي معناتها في 450 واللوتانية مكرية 300.
2: باهي يعني الدار يعني الارض الكل 105 هيك.
3: اي
2: 105
3: على دو نيفو.
2: على دو نيفو يعني تشق الكي السكه وتهبط وين الجمعيه النسائيه.
3: اي فوالا هذيك
2: يعني تخرج تولي تخرج من تالي على البحر على سيدي عبد الحميد.
3: هذيك هو بالضبط
2: بالضبط.
0: شات ملكيه موجوده.
3: هي امورها واضحه معناتها احنا ما مشيناش في الشات الملكيه على خاطر معناتها نحبوا كيما قلت لك معناتها مش انفستيسمون على طويل معناتها
0: فهمني اش معناها امور واضحه
3: معناتها بكونترا معناتها براتيكمون احنا رانا حابين نخرجوا شهاده ملكيه مي بيسكو احنا حابين نبيعوها دونك
0: معناها عقود عربي انت مسجلتهم عند عدول الاشهاد مثلا.
3: صحيت عند عدل الاشهاد والعدل الاشهاد موجود.
2: قداش طالبه فيها يا احلام؟
3: والله انتم ما نعرفش الاستيماسيون نتاعكم.
2: نعطيوكش الاستيماسيون. عطينا انت قداش طالبه فيها ترى؟
3: احنا طالبين فيها 180
2: 180 مليون.
3: طالب.
0: ايه. نمرو التليفون للي؟

0: الكورنيش ديزون
1: قلب الكورنيش في النجم
0: إيه ذاك كل فرد ليلي وفرد ليلي كي نقولوا كورنيش نقولوا يحاسر على الكورنيش يحاسر على الكورنيش ناريت محل كيما هذايا قبل ما تلقاش فارغ مستحيل نحام بالك يعني وصل التاكسيفون دون لو تون نتذكروا انا 150 مليون دون لو تون يعني تصور انت في ال 94 95
1: صار اللي ما خلطوش على التاكسيفون راهو قبل البورتابلوات وقبل الواد راهو كان فما محل تمشي له تلقى فيه برشا تليفونات ب 100 فرنك تحط وتطلب باش تحب اسمه تاكسيفون برشا صغار توا ما خلطوش على حاجه اسمها تاكسيفون
0: لكن تبيع فوند كوميرس 150 مليون فوند كوميرس مش محيوت
1: أي.
0: يعني لوكال نتذكر تقريبا فيها 40 متر وحاجه كيما هكا مقابل الهنا بيتش
1: اي
0: يعني محل كيما ذا في الكورنيش 600 متر او 165 متر ما تلقاش جمله هو اكتوالمون الحقيقه نتاع ربي باش نكونوا واضحين معاه 600 مليون راه ممتاز برشا اما المشكله ما يلقاهمش هذه المشكله فين فهمت
1: شو ينجم يكون انفستيسمون غادي تو ريستورون موجود بحذاك نجم تحل ريستورون اخر ينجم ينجح
0: والله
1: كل واحد وقسمه
0: والله يا ريت نقول لك حاجه هذيك انا
1: خلاص نجم يحلوا
0: ريت 150 متر رود من دو ستوديو هنا رايضو مرتاح
1: يجيبوا لك
0: يجيبوا لك الكري خيرات ربي
1: سورتو في الصيف
0: خيرات ربي خيرات ربي وسورتو كما قالوا عنده في دو زونتري يعملوا دو ستوديو اسمع 565 يخرج كل واحد
1: 165
0: ديك على 500 قلت 165 ممكن سامحني 165 يقسمهم في زوج يخرج له الاستوديو 75 متر اس بلس 2 روعه يخرج له روعه يصور منه الخير والبركه
1: خير له من اكتيفيتي كوميرسيال
0: يا اختك اكتيفيتي كوميرسيال مشاكل تاع فعل الروح وكفوت كوميرسيال ب
1: 600000 دينار سي رونتابل
0: وي وي سي رونتابل اما الحقيقه باش يطيح في السوم على خاطر باش يدخل في مصروف باش يدخل في مصروف فهمت بيان سور باش يعمل يعمل دوز ابارتمون فهمت لهنا يكون سي انور يكون متفهم الوضعيه باش ينجم ينجم
1: يكون ماهوش ماشي كوميرسيال
0: بيان سور فهمت خاطر باش يخرج من الاسبي كوميرسيال
1: سالون دو تي غادي ينجحش سالون دو تي باهي معناها يجي على ال 165
0: شوف راه وريت كل اي اكتيفيتي كوميرسيال اللي يقصد فيها ربي ينجح فيها
1: نحكي على البلاصه غادي فما دو لا كونكورونس ما فماش
0: راه اوزر مقابل كوتيل اللي هو مزيان برشا يعني فما نجم تجبد السواح في وسطه سورتو تو عندك الفازه نتاع العرب يجوا يصيفوا برشا لي زالجيريا وغيره فهمت تعمل حاجه محترمه تنجم تخدم لك يعني اي حاجه محترمه تنجم تخدمها
1: بس ريست توجور سيزوني على خاطر في الشتاء تنقص شويه لا لا لا لا على ولاد البلاد
0: لا الكورنيش ديما اذا كان تخدم قام باهيه يجيوك حتى لي تيديونيت يجيو هذيك راه ديما ليت الكورنيش اللي يسكن في لي تيديونيت تاع الرياض والميدسين والكل يهبطوا الكورنيش يهبطوا كان تعمل لهم حاجه بالحق حلوه وفين ومزيانه وتعمل لهم وفي وتعمل لهم برشا حوايج يجيوك
1: باهي
0: يجيوك مش خايبه يعني فكره سانو دو تي باهيه برشا اماني نمشي في فكره لي
1: زابارتمون
0: وهو لايف
1: وكان يكمل ياخذ الفوقاني ولي ترا زابارتمون
0: اي بالحق يطلع رابح
1: احلام دار في سويس قدام جمعيه نسائيه بالساحل
0: احلام
1: 180000 دينار
0: ما نحبش نقولها البلاصه
1: بزايد شويه
0: ما نحبش نقولها البلاصه راهي مش واو كيما تحكي هي نتاع انفستيسمون خاطر انا كي سمعت انفستيسمون من الاول قلت تنجم تكون كوميرسيال
1: لا هي تنجم تكون خذيتها ب 100 120 مليون
0: هي ما لا هي كي قالت اخذينا الاساس انفستيسمون انفستيسمون شنو غادي
1: اذا كان صرفت انت 100 مليون وكريتها ب 700 دينار الشهر لا بالنسبه لها
0: لكن
1: مش تجاره
0: لكن
1: معناها هو كان انفستيسمون حويجه تحت راسي
0: اي 180 مليون تولي معاش انفستيسمون نجم ناخذ مخير 180 مليون
1: سيتادير مخير
0: يعني البلاصه يعني تنجم تاخذ
1: شو تجيب لك 180 مليون تجيب لك ابارتمون مش زوز
0: اي مزوز اي لكن هنا دخل فيهم 700 نجم تدخل ب 80 دخل لك مليون
1: ب 180 مليون
0: اي بيان سور تنجم لا لا لا تنجم تزيد عليهم 20 مليون انت تطلع عليها بحديمه كمان يعني الحقيقه اوزر ماهيش واو سورتو البلاصه راهي ما عرفتش ديما نكون عرفتهاش قهوه النابلي
1: اي
0: كازان قلب قبلتها
1: اي
0: تدخل من غاديك تلقى سكه دونك معناتها باش تدخل في حي شعبي على الاخر واش تخرج من غاديك على سيدي
1: عبد الحميد عبد الحميد
0: ماهيش تاع 180 شوف هذا احلام كان تلقى 150 مليون
1: بيع
0: بزي بيع وقصد ربي واكتب له صحح له بارك له من الفوق
1: باهي واضح جدا نص نهار و56 دقيقة خليكم على الموزيكا موجز الواحدة بعد الزوائل راجعين في ساعتنا الثانية

0: الزويدي مع هالة الزويدي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية
2: اسباس حمزة بنان. كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمان وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 993. اسباس حمزة بنان تدلل يا غالي.
3: جوهرة
1: بوبليسيتي مع أورانج. بوستي الرنتخي بالماكس بوكس 5G.
4: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99.

0: Music Orange. Publicité.
1: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر اف ام. لبنى حميدة.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. خلال إشرافه على افتتاح أشغال الورشة الوطنية حول التقدير الوطني لقطاع المياه لسنة 25 و2000، وزير الفلاحة يؤكد على ضرورة تعزيز حوكمة الموارد المائية وحسن التصرف فيها وتسريع الإصلاحات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتواصل فترات الجفاف وارتفاع الطلب على المياه، مبينا أن المياه تمثل رهانا استراتيجيا لتحقيق الأمن الغذائي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشيرا إلى أن القطاع يواجه عدة تحديات من أبرزها الاستغلال المفرط للمياه الجوفية وتلوث الموارد المائية ومحدودية تثمين المياه في القطاع الفلاحي وضعف إعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة إلى جانب ارتفاع كلفة الطاقة. جهتي كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب يؤكد على ضرورة مضاعفة الجهود لتثمين المياه المستعملة المعالجة والتوسع في إعادة استخدامها بهدف بلوغ نسبة استعمال قدرها 70% من المياه المعالجة في أفق سنة 50 و2000، بما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب. وأبرز التقرير الوطني لقطاع المياه لسنة 25 و2000 تحقيق تقدم في عدد من المؤشرات، ومن بينها بلوغ نسبة تجهيزات الاقتصاد في مياه الري 97.4%، وارتفاع نسبة إدماج الطاقات المتجددة في المنشآت المائية إلى 12%. دولياً، وزارة الصحة اللبنانية تفيد باستشهاد 4 أشخاص وإصابة 32 آخرين في حصيلة نهائية لضحايا الغارات الإسرائيلية أمس. مقتل أكثر من 60 شخصا بينهم مدنيون اليوم خلال مواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي بمحافظة تعز، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عسكرية وطبية. وختاما، وثائق ومواد استخباراتية تكشف عن تفاصيل تعزز الاتهامات الموجهة إلى الجيش السوداني بتطوير وإنتاج ذخائر كيميائية واستخدامها خلال الحرب ضد قوات الدعم السريعة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز. هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: à Orange, où est-il rentré? Belfibre 100 mégas.
1: Elle rentrée, où est-ce qu'elle est le craya? Elle rentrée, force à bêcher de radet jdida, à l'internet sahiha, bela fariette le heila ou ahsen la swem. Mais la matra mamch marcha, ou chou de fibre orange 100 mégas. Elle y wallet, 64 dinar ou 900 fichar, puis ou 99 dinar ou 900.
0: Mais la fiche de stan, imchi l'acre boutique orange, ou où est-il rentré, Belfibre?
1: عندك أورانج
2: جوهرة
1: أف أم بوبليسيتي
3: إيش اللي تربح؟
4: ماضي ساعة 20 دقيقة تحياتنا لكم من جديد ساعتنا الثانية من إشري تربح مثلا نستقبلوا في تليفوناتكم تتصلوا بنا على 73-275-800-36-300-ألف زادة كيف كيف لسماس تي على 85-990 لدو باش فيسبوك جوهرة أف أم وجوهرة أف أم لايف. مرحبا نواصلوا مع سي لطفي. مرحبا سي لطفي.
5: أهلين وسهلين.
4: لاباس خويا؟
5: والله في خير الله يبارك لك.
4: هيا باهي سي لطفي.
5: معك فوق عندنا جولف ويت
4: تنجح
5: جي تي دي إديسيون ليميتي موديل 2023 ماشي 11000
4: 111000
5: مشرية ماشي 11000
4: كيلومتر
5: 11000
4: ما خرجتش من الدار هذي
5: هذي جيت من بعدها من الكراج خرجوا من الكراج وندخلوا باش خرجوا كرابوخ
4: اللي خدمته مرشارير مرشافة أكثر من اللي
5: خدمته
4: على الكياس
5: اي ما أبوه مرير واتوتو بوتو بسيون إديسيون ليميتي فما منها كعبات في العالم مش في تونس الكراسي متاعهم يبردوا ويسخنوا توا بانوراميك كل شيء فيه كل شيء
4: باي
5: إديسيون ليميتي هي جي تي دي ديجا مفقاش منهم برش
4: صحيح
5: 2 لتر بطزوط
4: اي
5: ومشرية من الدار قلت لك مش من عند جراج
4: تونسية
5: مازالت ما تونستش
4: مازالت بلاكا جوري
5: مازالت بلاكا فرنساوية
4: باي ليلى هلا الله ديوانتها سألتش عليها قديش
5: 35 مليون ديوان
4: 35 مليون ديوان
5: بالفتير
6: بالفتير اي
4: بالفتير ايك 25% ولا 20% اي ذر باي 25 باي شين كولورها
5: كحلة
4: كحلة
5: وكلار ثلاني تنتي
4: ما يز في البر
6: يعني مخيط
4: في البر كاني
6: نكتب تقول فيت
5: التصور كل موجود في الكراب موجود
6: يعني في الورقة كتب تقول فيت وهك هو قول فيت وانا فهم روحك وحدك معناتها زايد
5: ولا
6: إديسيون الليميتد
4: وين موجود هذه
5: موجودة في المهدية
4: في المهدية باهي قداش طال فيها؟
5: من الاخر وعلى الاخر 135
4: 135 ويخلص ديوانته وحده ويركع حموره وحده ولا
5: لا لا لا خالصه ديوانتها كل شيء
6: تونسية
4: واللي باش يحب ياخذها نونتا قداش تحسبها له؟
5: ياخذها نونتا؟
4: اي
5: والله باش تولي لي فيها شويه مشاكل
4: علاش؟
5: باش نخرجوا لبرا باش نعاود نكتبها له
4: بيان سور
6: دخل على باسبور وكل شيء
4: اي
5: دوبتيك اسمي وكلش اي
4: ما تساعدكش معناها الاوبيراسيون هذه
5: لا
4: واضح باش نكون واضحين خاطر فما شكون يقول لك لا ما يسالش انا تساعدني ناخذها نونتا
5: تساعدك نونتا نجيب لك واحد اخرى اما مش كيف
6: فهمت خبيو هذه نقول له خبيو هذه واحنا مرتاحين ساعه
4: ان شاء الله في الخير يا لطفي ان شاء الله في الخير
6: ما يسالش نبيعوا هذه 135 نجيبهم ويجا مرحبا تقول له
4: نمرو التليفون خويا
5: واتساب تاع مدي
4: اي
6: 0486 0486 هذه تعرف تمشي بها الجمعه للدرجه اللي تعرف وحدها؟
4: اي
6: تروح وحدها
4: تروح
6: تهزي يديك وتروح وحدها حتى كي تنساها تزفر لها ترجع وحدك احسن زورو
4: اي تقول لها برا مشي روح لي بالصغار تمشي تروح لك بالصغار عادي جدا
6: هذه قاريه ما شاء الله شو نقول لك
4: لا حتى سومها باهي راهو
6: بالحق لا لا
4: دينار معناها هو ريالمون باش ياخذ 100000
6: 100 100 اي خويا بصراحه فرصتك جيان
4: وي
6: لا فرصك
4: لا هذه فرصة لا تعاد يا مدام سعاد.
6: لا لا روح قل له خذها ما كانش اسمع. لا قول له بابا عمل لي تليفون قال لي جا روح.
4: نمشيو لسي الحبيب.
7: الو
4: نهارك زين سيدي.
7: عسلامتك.
4: لاباس؟
7: الحمد لله.
4: هاي سي الحبيب شحال عندنا؟
7: عندنا سيدي دار قلت لك في سوسة الجنوبية في حي المطار.
4: اي حي المطار.
7: حي المطار فيها 150 متراج.
4: اها.
7: رخصة بناء تتر بلو.
4: اي.
7: طاقة شمسية.
4: اي.
7: غاز دي.
4: اي.
7: طاقة اللوطاني فيه ثلاثة حشات بيت راحة.
4: اي.
7: بيت بانو زوز دواش عربي.
4: اي.
7: لو كامل 100% فوقاني مقسم ومليق ومازال ما عندك الفينيسيون الاخرى.
4: اها. البريمي معناها على الفينيسيون.
7: البريمي مريقل 10 على 10.
6: وين هذا في حال
4: مثلا؟ مازال مالا على الفينيسيون.
7: نعم.
6: لا لا ريتشو سي بريمي هذاك شو يقصد. ريتشو سي مريقل درجة نقص على. لا
7: ريتشو سي الثاني الاول هو مش مريقل.
6: لا هذاك شو يقصد. بحث السالة هذيا ولا بحث الكافي ستور؟
7: لا شوية ثم قهوة اسمها قهوة تونيس.
6: قهوة تونيس اي دور معاها على اليسار.
7: اي اي صح انت هابط على اليسار سيدي عبد الحميد.
6: اي واضح تلقى وينك اللي يبيعوا في مود البناء غادي.
7: بالضبط.
6: بالضبط انا وصلنا. اي واضح. قداش تلفاز يا الحبيب؟
7: 160 وتقابل النقاش.
6: 160 مانيو.
7: عطرني الوالد الله يرحمه يقول لي ما فماش حاجه ما فيهاش نقاش وبيع وشراء.
6: بالطبيعه ماله كل شيء في نقاش. معقول برشا معقول.
4: واضح.
6: تليفونك اي قداش؟
7: نعم.
6: قداش تليفونك؟
7: عندك 92.
6: 92.
7: 173.
6: اي.
7: 421.
6: واضح.
4: شكرا على الاتصال سي الحبيب ان شاء الله ربي يجيب لك القسم سي فرج.
6: غولفيتا؟
4: لا الغولفيتا ما حكينا فيها. 160 في حي المطار.
6: سورتو برومي تاج ينشفي. الحقيقه برشا.
4: ينجم يشفع لها الطاقه الشمسيه مثلا؟
6: لا. الطاقه الشمسيه شو تشفع لها؟
4: اللي كانوا تخلص الضوء.
6: سيرتو
4: تو مع الكليماتيزورات اللي تخدم 24 على 24 معناها فاتوره الضوء تجي قرصه شوي.
6: الفوتو فوتليك على حسب ما نتصور مركب هو راه نتاع 10 ملايين.
4: اي 10 ملايين ماهيش شويه فلوس.
6: اي كاو دونك معناتها مش نتاع مش
4: طايحه. معناها طيحوا له 150 مثلا.
6: لا لا لا لا نتاع مش ماهيش طاقه شمسيه نتاع 60 مليون.
4: اي طيحوا له 150
6: انا قلت لك مش بتاع 60 مليون.
4: مش بتاع 60 مليون.
6: الميساج وصل له ولا؟
4: واضح واضح. باهي. اون توكا ان شاء الله ربي يجيب القسم للناس الكل اللي قاعدين يتعداو معنا. نرجعوا للموسيقى عمرو الذياب وانا راجعين.

0: 39 دقيقة تحياتنا لكم من جديد. نواصل نستقبلوا تليفوناتكم في اشري تربح. معنا اخونا طارق. مرحبا سي طارق.
1: مرحبا سي لاباس؟ الحمد لله الحمد لله.
0: سي طارق
1: بالله فما برتمان في خزانة ناجد البرتقال والدور على اليسار وين كانت بيتزارية توتام غاد.
0: اي اي
1: وثم ريزيدونس نور كان تعرف
0: التوتام في شارع البرتقال.
1: هاي الدور يسار ومن بعد اول دوره الاولى على اليمين لا الدور الثاني ثم ريزيدونس نور.
2: اي سي
1: بون. فهمتك. عندي برتمان في السنكي ميتاج نحب نشوف الفالور تاع الكريم تاعو ولا البيو
0: اس بلس 1 اس بلس 2
1: اس بلس 2 فيه شهاده ملكيه فرديه 65 متر اسانسور فيه جاكوزي كليماتيزور فيه اول توتو لون البورتمان على دير سير تاع البورتمان كوزين بري انستالي.
2: انت تعيش في برا ولا في تونس ولا فين؟
1: في تونس. في تونس
2: تونس العاصمه. دونك معناتها لازمك شكون عندك يعمل لك جيستيون ايموبيليير كان باش تقعد في الكراي فهمت يتهلك بيه على طول.
1: نعم نحب نعمل الاستيماسيون تاع الكري انا كيكا ولا
2: تاع الكري ولا البيوع لازم تتشاف على البلاصه راهو فهمت ما نجموش نحكموا في حاجه كيكا تقريبا انت قدش
0: فرشات.
2: اي فرشات
0: 65 متر غادي اس بلس 2 عشان يظهر لي
1: 5 متر
0: فوق 1000 دينار
2: مش على دينار. ان فو فوار ساعة العمارة جديدة ولا
1: جديدة؟ جديدة العمارة 2016
2: شهادة ملكية
0: فردية.
1: شهادة ملكية فردية.
2: والبيوت كبار ولا صغار سي طارق؟
1: ثلاثة على أربعة وثلاثة على أربعة وبيناتهم سال دو بان فيها جاكوزي والآخر وصالة أربعة على خمسة ولا هذا هيك حسب التقريب.
2: بالنسبة للكري كيما قال لك سي خالد في الكري بالنسبة للكري أقل حاجة 100 دينار.
0: إي
2: سيتا مينيموم باش تنجم
0: تنجم تلقى مع اكثر راهو
2: هذا مينيموم
1: بيان سور
2: يعني تحط ساقك الكونتور تاكسي الاولاني هذا
1: يا ربي العمل عليك
2: يعني الكونتور تاكسي معك بدون ما تحط ساقك. بالنسبه للبيوع والله شوف لهنا تقريبا يمشي المترو ب 3 ملايين 3500 مينيموم.
0: صحيح
2: مينيموم فهمت ولست افوار معناتها تشوف تنجم تكون اكثر اذا كان فيها حوايج اخرين. علاش قلت لك راهو ديما البورتمانات البني جينيرالمون ما تنجم
1: تشوف وبوردون تري بلانز.
2: اي علاش قلت لك فما حوايج تتزاد انا نعطي فيك في البازيك
1: المينيموم بوسيبل
2: في البازيك ومن بعد تاني كل شيء يتزاد هو بين يفرق بين الرخام وبين السيراميك وبين الزليز يفرق.
0: صحيح
2: يعني الاسوام الكل تتبدل يعني تو مانيش قاعد نشوف في حاجه باش نحكم عليها اكزاكت مي مينيموم مينيموم اونيتمون يعني هنا اذا كان باش تحط للبيع 35 مينيمم المتر كاري وحسب انت عارف قداش تيحلك تقريبا في 220 كيك حاجه كما بعثت لي شوف اللي تاع دارك وشوف البوزوا نتاعك بيان سور وكل شيء.
0: تحب تخلي نمروك خويا طارق اذا كان في شكون انتريسي؟
1: لا لا
2: لا
1: اوكي جوست فور افور ان ايدي
2: ما حاب نسمع صوتنا وبرا ما يسالش خويا ما يسالش خويا
1: نتشرف فيك خويا ربي يفضل.
0: مرحبا خويا عايشك شكرا على الاتصال سي رؤوف.
3: نعم
0: مرحبا
3: وبيك اكثر عايشك.
0: شنو امورك اليوم؟
3: الحمد لله ربي يبرد علينا الطقس والحمد لله.
0: امين يا ربي تفرهدت شويه كمان التنين
3: ابرك شويه ابرك اما ربي يهدينا على بعضنا وكول
0: امين امين. هاي سي رؤوف شو عندك؟
3: نعم سي عندنا قطعات ارض نتاع السول وعندنا دار.
0: باهي نبداو الارض
3: نتاع السول بطريقه كنت دار.
0: اي
3: بعد سنين الوطن السطح يسميوه
2: السطح مش
3: السطح يرحم والديك السطح.
0: اي
3: انا درها في قطعه تاع السوق.
0: قديش فيها الارض؟
3: القطعه الكبيره فيها 4700 محسوب نصف هكتار.
0: باهي 4700 مين؟
2: فيها زيتون ولا بيضه؟
3: سول فيها ما يقارب 40 سونه 30 سونه و10 حويلات
0: 40 زيتون.
3: ما لا فيهم 10 صغار.
0: اي معناها نقولوا 10 صغار منهم.
2: وعلى الكياس على الطريق ديريكت ولا؟
3: بعيد على الكياس 150 متر. كان نشوف شو الماكينه يبقى جديده في
2: الارض والله. اي
3: بعد الماكينه هذيك 250 متر فوق.
2: في الحجري معناتها؟
3: لا مش الحجري تربه حمراء.
2: تربه الحمراء؟
3: تربه حمراء انت هذا وين دار ديف الله
2: هذيك فيها شهاده وحده ولا لا؟
3: فيها شهاده وحده شهاده ملكيه وتدير بلي.
2: قداش تالف هذه؟
3: والله يا ربي معمول بها هذه.
2: قداش؟
3: معمول به تقريبا حسب ما يحكيو سماطرة تاع 30 دينار الميتو.
2: باهي
3: ما نعرفش معلومة عندك دي صح.
2: باهي شنو آخر عندك قلت؟
3: نعم
0: وعن دا
3: انا مازالوا قطع اخرين السون
2: مازالوا قطع اخرين اي
3: في فرد منطقه قطع صغيره فيها 800 وطريف وقطع فيها 1600
0: وحدها
3: ابو بري 70 متر
0: في نفس المنطقه يعني
3: نفس المنطقه
0: واضح فرتسوم ولا لا؟
3: والله المعمول به
0: اللي هو
3: المعمول به في وقتنا هذا لا تعرفوا
2: هذاك هو المعمول به كما قلت في الاولى
3: حتى اقل مش مشكله
0: حتى اقل مش مشكله
2: وقال
3: ما نيكوسي في السوم
2: اي 30 دينار ونقابل النقاش
0: باهي
3: اي نعم
0: نمرو التليفون سي راوف
2: مازال كم
3: مازال في الدار اللي عندي
2: الدار
3: في القلعه الكبيره
0: القلعه الكبيره وين في القلعه الكبيره
3: القلعه الكبيره قرب ليسي علي بورقيبه
0: ليسي علي بورقيبه
2: ليسي اي
3: رونبو نتاع ليسي علي بورقيبه تقريبا 50 متر
2: قد ايش فيها الدار هذه
3: 210 متر
2: مبنيه دار لوطا بركة
3: 140 متر مسقوف و70 جرده
0: 40 متر كوفير
2: فيها ماجلة؟
3: لا ماجلة
2: لا مش قلعية ذي
3: لا لا غالب والله يروح حكمت هي أما تبقينا شكون يحق يعمل مشروع تاع روضة ولا أكاديمية ولا هذا لكريو
2: أنت للكرا ولا البيوع؟
3: يعني الكرا والبيع أما البيع ناقص أوراق هي عندها أوراق عند محمد
2: باهي الكرا قداش تلفا؟
3: والله المعمول به تاع مشروع تجاري روضة ولا أكاديمية
0: سي راوف قتلتني بالمعمول به
2: قديش طالب الكراسي
3: سي راوف شوف سيادتكم تعرفوا بالضبط اكثر مني
0: يعني والله ما نعرف شيء
2: قول لي قديش
3: نعرف ربي يبارك فيك الله يتواضع منك الله
2: قول لي قديش طالب الكراسي ما يسالش قديش
3: تو مثال مش كرا روضه ما يمش ولي سوبر تجاريه
2: باهي
3: المعمول به سوبر تجاريه
2: باهي واذا كان مش تكرهها دار سكنه
3: شكرا لا ما
2: نحبش ما تعملش بالمعمول به
0: يحب شكون بالفونت كوميرس باش من بعد يشيح له الريق نتاعو في الخروج
3: لا ما هو من الاول الصوم يكون
2: باهي شنو الصوم باهي؟ قداش الصوم باهي روضه قداش ولا
3: والله من 100 دينار
0: وانت ماشي من 1000 وانت ماشي
2: من 1000 دينار في القلعه راهي
3: قريب اللي في الرئيس حبيب بورقيبه ومع داري بورقيبه تاع مشروع معناتها ما شاء الله
2: واذا كان للبيع قداش؟
3: للبيع
2: قلت لك راقصين. ما تشوفش تبيع معناتها.
0: اي بعد.
3: مراقبه مقدم مراقبه باش تسجلها.
2: نشوف. واضح. باهي تليفونك توا.
3: 98 613 700.
0: شكرا على الاتصال سي راوف. هذا ربي يجيب لك القسم. معقول جدا راهو روضه مليون في الشهر جيان قالت لك كيفاش
2: لا لا صحيح لا
0: معمول به
2: لا لا ما
0: انت صغير بقداش
2: ما قدكش كيفاش جيان قالت لك في القلعه مليون
0: في القلعه بقداش الصغير
2: كي نحكيو على سكنه ما وصلناش لمليون في القلعه
0: لا يستحيل
2: ما وصلناش لمليون في القلعه اما بالنسبه بالحق هو تفكيره يقول لك انا مليون شنو نلقى 800 باللوجيك يعني فهمت وروضه يعني روضه ب 800 مليون معقول لا لا منطق هذاك هو هذاك هو جيب وبحذا اللي سي باهي لا باهي
0: نجم تمشي كاردوري تنجم
2: اما مثلا دار يلقى اشترها سكنه يلقى اشترها
0: اي واضح هذه ساعه 42 دقيقه حسين الجسمي وراجعين بعد

0: مديسة 46 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. تحية لخونا جلال اللي يقول لك سي فرج، عام 2001 المكازان تاعو في الكورنيش فيه 21 متر، كان الكري 2 ملايين و500، قال لك السنة 300 دينار الكري.
1: راهو كي تحكي على الكورنيش تحكي على شوت، راه
0: الغادي شوية من شوت هذه.
1: لا لا لا، لك هو اللي صار في الكورنيش بالحق. يعني قداش مرة نقول لازم وقفة كبيرة من أهالي سوسة للكورنيش، خاطر راهو ما عندناش برشا من كورنيشات في سوسة، عندنا كورنيش وحيد.
0: صحيح.
1: يعني عندنا نوارة سوسة هو الكورنيش. يعني بالحق رانا يعني اللي صار في الكورنيش ما نجمش نسميه، ما نجمش ما نقالوش تسمية، خاطر بالحق عملية انتحارية صارت في وسطو. مشى الكورنيش ما عادش كي العادة، وقت اللي سبحان الله وين عندنا نحوسوا أخي احنا؟ وين عندنا نفسيو؟ كورنيش كان بالحق الموطن الجميل والعهد الجميل من 94 حتى 2005 تقريبا، احسن بريود تاع الكورنيش.
0: صحيح،
1: احسن بريود تاع الكورنيش بالحق. يعني قلت لك كان يتصور انت فونت كوميرس، يعني
0: يظهر لي الكورنيش تغلب باللي سونتر جدد اللي بداوا يحلوا وبداوا يهربوا على وسط البلاد.
1: يرجع.
0: يرجع.
1: يرجع يرجع يرجع يرجع
0: بداوا يهربوا.
1: لا الكورنيش مات بالوتله المسكره في وسطه.
0: ايه
1: هذاك اللي ضروه. يعني تصور انت شوف الكورنيش، ابدا من ابو نواس بوجعفر انت تعال.
0: صحيح.
1: شوف قداش عندك من وتير مسكر.
0: ابو نواس بيت.
1: ايه من غادي ابدا من غادي شوف. ابدا من غادي شوف قداش عندك من وتير مسكر. دونك
0: الهلاك اللي كانت قبله يذلي مازال توا فيها بعض الحوانت المحلوله.
1: ايه بحث البنك، يعني بحث البنك.
0: هذيك كانت قبل كنا نمشيو نعملوا دوره غادي
1: بيان سور،
0: ومن بعد نتفكر كانت فما في اللالي اللي توا فارغه قدام شارلو غادي باي. كانت فما اوتو تومبونوز، كنا نمشيو نلعبوا الاوتو تومبونوز
1: تاع ابو زعبيه، تاع حسون ابو زعبيه. هي راه اوزل تحب ترجع الكورنيش يا خويا، كيما قال فما مقترح في البلديه، قالوا خويا نرجعهم دي زابارتوتيل، ما عادش نعملوهم دي زوتيل.
0: إيه حتى الوتله المسكره يتقسموا،
1: اي يتقسموا يولي ديزابارتوتيل، تولي عمارات نتاع خمسه سته تيقان سبعه تيقان ثمانيه تيقان، تربح الاسباس. وشرط نتاع البلديه كانوا تاخذ منهم تقريبا لي باركينغ باش ينجموا يحطوا الكهرباء وكل. يخدم ديزابارتوتيل كيفاش تولي؟ تولي كي ريت كيما الفاتح في اسطنبول، تولي براتيكمون كيما كاك، تولي كوميرسيال من اللوطه، حوانت من اللوطه، ديزابارتوتيل من اللوطه، خرق العاده تمشي لك بالكدا بالكدا. علاش انت جيت
0: حتى قبل الجاليري نتاع النجمه بيبي؟
1: اي
0: كانت فيها حوانت وكانت فيها بانكا جنب،
1: فما كل شيء. علاش انت جيت تفرض عليا وتيل بالبيسين وبالمساحه المغطاه وبالمساحه الفارغه وبالجردة نتاعو وكلي 3000 4000 متر وكذا؟ يا اخي انت عندك كي نحكي على بارتوتيل تحكي لك على 300 400 و500 متر.
0: صحيح.
1: ميم با تخرج منه العجب.
0: صحيح.
1: وتخرج منه حوانت لوطه تشوف كيفاش يرجع الكورنيش.
0: صحيح.
1: هذا يعني دي استغاثة بالحق للكورنيش، رجعوا الكورنيش، حيونا الكورنيش، خلينا نعيشوا، رانا الناس نتنفسوا جنب الكورنيش.
0: صحيح. باهي خونا عادل يقول لك أحسن حاجة في تونس هي العقارات، الباقي الكل لا ينجح. مش لا ينجح، أما من أسهل ليزانفستيسمون هو الانفستيسمون في العقارات، تشري وتبيع.
1: بالطبيعة.
0: من أسهل ليزانفستيسمون.
1: لا تو ما عادش. لا ما عادش من أسهل تو ولا من أصعب، كي تسمع تو دي تيران تحكي لي على مليارات.
0: لا لا نحكي تشري وتبيع، تشري الحاضر وتبيع الحاضر. ترقد عامين ثلاثة ومن بعد تلقى المارج نتاعك في الربح.
1: هذاك إذا كان الدولة تحلك القدام.
0: نحكي لك في الريل استيت.
1: إي مش... تحلك القدام، مثلا تجيك تقول لك أخويا أنت مثلا من ثنين تونس وإحنا ماشيين على جي بي أن، خذ السبعة هكتارات وثمانية هكتارات.
0: مانيش نحكي على راضي سي فرج، نحكي على تشري بورتمان حاضر.
1: إي.
0: مريقل أبيتابل.
1: لأنك الانفستيسمون جملة.
0: بكل بعد بثلاثة أربع سنين.
1: إي.
0: تمشي تبيع وتلقى فيه المارج نتاعك 20 30% تلقاه موجود.
1: في امان نحكي لك على انفستيسمون في الموبيلي جينيرالمون.
0: اي
1: يعني كي تجيك الدوله تسهل لك العمليه.
0: هي ماسي تري كوتور هذا.
1: بيان سور.
0: بروموتور موبيلي كي باش يشري تيران ساعة يحط فيه برشا فلوس، ومن بعد كي باش يبنيه المواد.
1: لا لا مش نحكي على البني.
0: كونستركسيون وغيره.
1: لا لا ما نحكيش على البني.
0: برشا فلوس.
1: نحكي سيب نردوها كيما لافهاش. سيب الناس تحل الاراضي. تخدم الاراضي تاخذ خمسه سته كتلات سبعه كتلات تحاسب تحلها تبدا اراضي مقسمه للبيع اميناجي
0: تبيع. يفو فير زاد ليكيليبر مع الاراضي الفلاحيه والمدخرات
1: بالطبيعه. ما لا هي علاش قلت لك، هي علاش قلنا هذا كل موضوع دوله كامله.
0: واضح. باهي، خلينا نعطيو الريكاب بالنسبه لليوم 5 سبتمبر 2026 23 ربيع الاول 1448 للهجره. تعدى معنا سي فؤاد عنده ابارتمون في حي الرياض فيه الخامس، فيه 83 متر مربع، موجود في الطابق الثاني اس بلس 2 من عماره السبرولز، عماره الفوق بالتحديد. شات الملكيه موجوده، طلب فيه 100000 دينار، 95 468 812. سي محمد عنده ارض في شارع 20 مارس في جوهره فيها 3000 متر قبل السكه على اليسار وانتي هابط السهلول، شهادة الملكية موجودة. بالنسبة للسعر طالب 2200 دينار في المترو، فما بوسيبيليتي باش يبيع مش الكل، دونك تتفاهموا مع سي محمد 26 607 024. خونا أنور عنده لوكال كوميرسيال في الكورنيش مقابل تيل ماريوت 165 مترو، فيه زوز بيبان، شهادة الملكية موجودة، طالب فيه 600000 دينار وقبل النقاش.

0: 35 ألف دينار بالفسير، كولر كحلة موجودة في المهدية، طلب فيها 135 ألف دينار وتاخذها بلاكتها كحلة ومرك واضحة. تجمو تتصلوا بسي لطفي على الواتساب 0033 7 807 204 86. سي الحبيب عنده دار في حي المطار في سوسة، فيها 150 متر وشات الملكية موجودة، اير بلس ان البرومي على الفينيسيون، فيها الطاقة الشمسية، طالب فيها 160 ألف دينار ليجيرمون نيغوسيابل، 92 173 421. وختمنا مع خونا رؤوف اللي عنده أرض طريق الكوندار في السطح، فيها 4700 متر، 30 زيتونة كبار، 10 زيتونة صغار، 250 متر على الكيس، شهادة الملكية موجودة، والمعمول به غادي 30 دينار في المترو. عنده دو زوترولو يبعدوش عليها برشا، 800 متر و 1600 متر، وتخدم بالمعمول به. عنده زادة كيف كيف دار في القلعة الكبيرة بحث اللي سألي بورجيبة،
1: مش بالمعمول به،
0: فيها 210 متر و 140 الكوفير، 70 متر جردة، يحب يكريها الروضة، سيرتو عامل كيف على الروضة، طلب فيها 1000 دينار لكريه، 98 613 700. هذا نمره سي روف. احنا كنختم نهاية البرنامج، شكري الجزيل لكامل الفريق. غدوة ان شاء الله
1: ايوا عندنا غدوة
0: كالعادة برشا حاجات.
1: كيما شنو؟
0: كيما شنو؟ خليك تبعنا غدوة من نص نهار الماضي ساعتين في اوتوموتو كيما كل جمعة،
1: كيما كل جمعة.
0: دونك نتقابلوا غدوة ان شاء الله. بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا، باي.

0: FM 24 3000
1: 29 100 وإلا 73 24 3000.
2: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur جوهر FM.
3: برعاية
4: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك. جوهر سبور
5: مدي ساعتين ودقيقة على جوهر فام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البداية بتعينات حكام الدفعة الأولى اليوم من الرابطة المحترفة الثالثة الجولة الرابطة المحترفة الأولى الجولة الثالثة. نحكيو على درب الشمال بين النادي البنزرتي الأولمبي البيجي وليد المنصري كحكم ساحة وفي غرفة الفار فيليب بيريرا. التقدم الرياضي بسقية الدير يلعب مع نادي حمل أنف حكم ساحة حمزة جعيد وفي غرفة الفار محمد علي قروية. بالنسبة مواجهات السي بي وبيجا باش تكون منقولة على القناة الوطنية الأولى ومواجهات التقدم الرياضي بسقية الدائر ونادي حملنف باش تكون منقولة كتسجيل على القناة الوطنية الثانية. غدوة الدفعة الثانية في استاد حمادي العقربي برادس ترجي يلعب مع مستقبل مرسى تحكيم بديس بن صالح وفي غرفة الفار أسامة بن سحاق. النجم الرياضي الساحلي يلعب مع شبيبة العمران حكم منصر بالعربي وفي غرفة الفار فيليب بيريرا. نجم المتلوي أمل حمام سوسة محرز الميركي كحكم ساحة وفي غرفة الفار مجدي بلغة. الترجي الرياضي الجرجيسي البارح حقق فوز تاريخي على فريق ديمبراز السنغالي في الدور التمهيدي الاول من مسابقه كاس الكونفدراليه الافريقيه. ريمونتادا وكامباك لرجال المدرب منصف مشارك. تقدم الفريق السنغالي عن طريق مصطفى ضيوف ثم عدل آدم القصاب وأضاف الهدف الثاني دوبلي لخليل القصاب. خليل القصاب توسط الميدان سجل ثنائية وسامبا المدافع سجل الهدف الثالث لفريق العكر. باش يلعب مباراة العودة ضد فريق ديمبراز يوم 12 في دكار عاصمة السنغال. النادي الرياضي الصفاقسي ايضا يستهل اليوم مشاركته في مسابقه الكونفدريشن كاب سي اس اس صاحب الرقم القياسي باربعه القاب يواجه فريق شوتينغ ستارز النيجيري اللي كمل الموسم الفارط في المركز الثالث في البطوله النيجيريه. في مسابقة دوري أبطال إفريقيا السيا يرجع بعد 7 سنوات لمسابقة الشامبيونز ليج ونلعب اليوم 7 قدام نادي جولي بال مالي. حضور جماهيري مكثف من جمهور النادي الإفريقي 25,000 باش يكونوا موجودين في استاد حمادي العقربي برادس. المباراة عدد 11 بين الإفريقي وجولي با. 4 انتصارات للسيا 4 انتصارات لجولي با وزوز مقابلات وفاو بالتعادل. نحكيو على مباريات قسم النخبة كرة اليد اليوم العودة طبعا للموسم الرياضي الجديد في قاعة تبولبا. نصر تبولبا يلعب مع النادي الافريقي. ديربي الساحل بين نادي كرة اليد بجمال نجم الرياضي الساحلي الاتحاد التميمي يلعب مع ترجي حامل اللقب. مكارم المادية قمة يواجه بعث بن خيار. المنزل الرياضي نادي سقيط الزيت المباراة تأجلت وجمعية الحمامات يستضيف سبورتينغ المكنين. اليوم كان الموعد مع صاحب رزنامة بطولة كرة السلة اللي باش تنطلق يوم 26 من الشهر الحالي. الجولة الأولى باش تشهد مباريات كبيرة. شبيبة القيروان الاتحاد المونستيري قمة. لتوال الملعب النابلي نادي حمام مسوسة الدالي الرياضية بقرومبيليا. نادي رياضي الاسفيقسي نجم الرادس اتحاد الأنصار شبيبة المنازة والنادي الافريقي يستضيف نجم حلق الواد. أبرز المواعيد الأوروبية اليوم في البطولة الإنجليزية برانتفورد يلعب مع ساندرلاند. برايتون يستضيف ليدز. فولهام كريستال بالاس. مانشستر سيتي كونفنتري. توتنهام يلعب مع نوتنغهام. وهال سيتي يبحث على مواصلة البداية القوية يواجه أستون فيلا في إسبانيا. أتلتيكو بلباو يلعب مع أتلتيكو مدريد. فياريال يلعب مع ديبورتيفو لا كورونيا في إيطاليا. فيورنتينا تورينو. لينتر نابولي وروما يلعب مع روما. هذه روما الإيطالي واجه نادي أتلانتا في حوار الصدارة الزوز عندهم 6 نقاط. إذا كل ما عنا في جوهر سبور في مواعيد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.
3: جوهرة FM
2: تسمعوا أوتوموتو
3: من نص نهار لساتين على جوهرة FM.
2: تتابع آخر أخبار السيارات في أوتوموتو مع خالد إيليز الإكسبير.
6: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.

0: إلى الأربعاء في الويكاند من مادي الساعة إلى الأربعاء باراسول مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة, موج مع الموجة.
1: ساعتين 21 دقيقة في استوديو جوهرة اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم موعد جديد من باراسول اديسيون سبيسيال في الويكاند السبت 5 سبتمبر 2026 لفلف السيفوفي. بدينا في العدة التنازلية للعودة المدرسية والجامعية, ربي ينجحكم الكل. سينو نستقبلكم بالفقرات اللي عودناكم بها, السمر ستار, الكوكتيل الصيفي, الميتيو دي بلاج, ايش مازال في البحر زادة, سينو البونيمور مع ليكيب الكل. غازي خليل في الاعداد والتقديم, جيانا الحومة في الاخراج, ياسمين الجديدي في الديجيتال, ونبدا مع زاو ما شيغي توت سويت.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيس باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم. ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 99، اس ام اس على 85 99. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: بغيف الخلاعة فات والقراية رجع، وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو في فيبر بوكس اقوى سوم، ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش، اريدو طور عالمك.
2: جوهرة اف ام بوبليسيتي.

0: إريك إغليسياس الباني ونرجو معكم احنا ديما في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر اف ام لقيت هذا نعطيكم التوقعات الجوية في الشواطئ التونسية.
1: ميتيو دي بلاج.
0: إذا قاعد تبرمج في غطسة في تبحبيحة مزيانة تبحيرة حلوة علاش لا، أعطيكم درجات الحرارة في الشواطئ التونسية على حسب آخر تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي. نبدأ بسواحل الوسط الشرقي، هرقلة 37 درجة، شط مريم القنطاوي بوجعفر 29 درجة، سقانس 30 درجة، بالنسبة للشابة المهدية ورجيش 30 درجة، سواحل الشمال الغربي تبرقة 31 درجة، برد شوية في رسنجلة سيدي سالم وريمال 28 درجة، سيدي علي المكي 30 درجة، ونمشي الخليج تونس رواد 32 درجة، قمرت المرسى سيدي بوسيد وقرطاج 31 درجة، برج السدرية وسليمان 34 درجة، خليج الحمامات الهوارية 28 درجة، حمام الغزاز وقليبيا 29 درجة، ناوشة غادي قرب سخونة 35 درجة، الحمامات 33 درجة، بالنسبة للخليج جابس الشفار 31 درجة، جابس وجربة وجرجيس 30 درجة. صحة لكم الكل، نرجع للموسيقى مع محمد حماقي حالي حالي، يلا تسويت.

0: صوت الحلو بتاع انغام مش حبيبي وبس وصلتنا لساعتين وخمسة واربعين دقيقة. نجدد لكم التحية الناس اللي معنا لقيت هذايا. مش نحكيه توا على المخيم التدريبي حول البرنامج المتكامل للرصد وتقييم للبحر الأبيض المتوسط وسواحله بالمنستير. اليوم يختتم فعالياته أي ماب باش نحكيه على تفاصيله الكل مع السيدة ذكرى الغربي مديرة عامة في وزارة البيئة مكلفة باتفاقية برشلونة زادة. مدام ذكرى أهلا وسهلا أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا عكلمة ومرحبا بمستمعي إذاعة جوهرة إف إم.
0: يعيشك. مرسي بوكو زادة. شكرا لك على قبولك دعوتنا. شكرا لك زادة على حفاوة صدرك بتبيعة وحسن استقبالك خاطر نعرف الالتزامات ومازلنا كي كملنا. قل لي ولا طوى مش لمسات الأخيرة في المخيم هذا هكا ولا
1: ان فيت احنا كملنا نص النهار وتوا قاعدين ربي كل واحد يرجع معناتها للمقر اقامته. وحبيت قبل ما نحكي على المخيم نحب نحط المخيم في الاطار العام نتاعو.
0: بالضبط هذا هو.
1: حبيت نذكر انه بالاطار الاقليمي ساعه اللي تتنزل فيه المبادره هذه وخلاف المبادره هذه اللي هو خطه العمل من اجل المتوسط اللي معروف بالبام واللي تابع للبرنامج الأمم المتحدة للبيئة واللي انطلق من عام 75 كأول خطة إقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأبيض المتوسط. وتوجت الخطة هذه بتبني اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية. سمحني على الحس خاطرني في الطريق.
0: مسيرش الصوت واضح وكل شيء معناها خمسة على خمسة.
1: خير يعني يعطيك الصحة. دونك كما قلت لكم معناتها توجت الخطة هذه متاع العمل من أجل المتوسط بتبني اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط. وهي هذه الإطار القانوني والملزم لدول الحوض المتوسط من بينهم تونس اللي كان عندها دور فاعل منذ قريب من نصف قرن. وتونس معناتها عنصر فاعل في اتفاقية برشلونة واللي من أهم الحاجات معناتها الحاجات الملزمة بالنسبة لدول البحر المتوسط أنه أولا نحميه بحرنا من التلوث. ثانيا نحافظ على التنوع البيولوجي متاعه والموارد الطبيعية لتحقيق بطبيعة تنمية مستدامة للأجيال الحالية والقادمة.
0: ممتاز.
1: دونك في إطار الالتزامات متاع بلادنا وتجسيد أهداف اتفاقية برشلونة على أرض الواقع مدينة المستير احتضنت من 1 إلى 5 سبتمبر 26 دونك اليوم هو آخر نهار في فعاليات المخيم التدريبي الوطني حول البرنامج المتكامل للرصد والتقييم للبحر الأبيض المتوسط وسواحله المعروف اختصارا بالأيماب.
0: بالضبط. المشاركين اللي كانوا في الأيماب بالنسبة للمخيم اللي نحكي عليه.
1: أيوة. المشاركين دونك ثم ممثلين المجتمع المدني، مؤسسات الوطنية على غرار المعهد الوطني لعلوم البحار، على غرار زادة الوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، الوكالة الوطنية لحماية المحيط الأمبيو، الوزارة بالطبيعة والإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة، إلى جانب سلة من الخبراء والباحثين في مجالي البيئة والتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى شركائنا الدوليين على رأسهم المركز الإقليمي للمناطق المتمتعة بحماية خاصة ليشارك بصفة فعالة في إعداد المخيم هذا خاطر هو فيه من خيرة الخبراء التونسيين. هو مركز إقليمي وهو المركز الإقليمي الوحيد في جنوب المتوسط في بلدان جنوب المتوسط واللي يضم من خيرة الخبراء التوانسة في مجال التنوع البيولوجي البحري خاصة.
0: دونك بالنسبة لأبرز المخرجات في المخيم هذايا فتوصلتوش مثلا نتائج بعد الأبحاث بعد الدراسات فمش مثلا معطيات جديدة أرقام جديدة علاش ليه؟
1: هو كما قلت لكم هو مخيم تدريبي باش ندربوهم. ايوا باش ندربوهم على شنو؟ باش ندربوهم على حسن جمع المعطيات. معطيات تهم التنوع البيولوجي، نقولوا تنوع بيولوجي، نقولوا نقولوا سلحفات بحريه، نقولوا بعض انواع من الاسماك، بعض انواع من الطيور، كيف البوزيدونيا، وتعرفوا البوزيدونيا واهميتها بالنسبه للبيئه البحريه. وفي حتى في مقاومه التغيرات المناخيه وما ادراك ما التغيرات المناخيه توا اللي عايشين وهذا. دونك هما هي دوره تدريبيه باش نعلمهم كيفاش يجمعوا المعطيات، خاطر فما معايير ومقاييس معلومة لدى البام اللي يلزمنا نحترموهم. علاش؟ باش تكون المعطيات كلها معناتها سلون لي ستاندار، واللي نجمو نقارنوها ببعضها، واللي في الاخر باش تعطينا شنو الوضع البيئي للبحر المتوسط. كيف نعرفوا شنو الوضع البيئي؟ وقتها نرجعوا للتدابير، شنو لازمنا نعملوا باش نحسنوا في الوضع البيئي في البحر المتوسط. بالطبيعه هذا يرجع بفايده لتونس خاصة، خاطر احنا نخدم على ثلاثة مجالات. مجال اولا التنوع البيولوجي، ثانيا التلوث، ثالثا السواحل.
0: صحيح،
1: نقولوا سواحل، نقولوا انجراف، نقولوا ضغوطات معناتها عمرانيه، نقولوا العديد من الـ من الـ من المسائل معناتها اللي تخص الليتورال، يعني السواحل نتاعنا، السواحل الساحليه،
0: اي السواحل التونسيه الكل بصفه عامه.
1: السواحل التونسيه
0: بيه. كيفاش كانت فترة التدريب؟ كيفاش شفنا مستوى المتدربين؟
1: الحقيقة بيرسونيلمون تفاجأت مستوى جدا معناتها بانبهر يعني. صراحة وي عالي برشا. أولا في الانجاجمون، يعني في العباد كيفاش راهو من 6 متاع الصباح لـ7 متاع الليل، ومعناتها فيها هي زيارات ميدانية. نطلعوا للبحر، نمشيوا مشينا للمواني، خاطر كيف كيف مع حاجه اخرى لازم نتبعوها كلي سبيس نون انديجين، معناتها الاصناف الغازيه واللي تجي مثلا في البطويت وتجي في هذا، لازم كيف كيف نتبعوها على خاطر ينجم يكون عندها تاثيرات سلبيه على المنظومات الايكولوجيه نتاعنا. دونك الناس تخرج الصباح، لي كيب يخرجوا في الصباح يرجعوا مع نص النهار، وبعد يرجعوا للي ذاتوليه باش

0: برنامج نتاعها كيفاش شنو من الاصناف اللي باش يتبعوهم ولي ستاسيون يعني المواقع اللي باش يتبعوهم وبالطبيعه عندنا معاهم لقاءات اخرى باش نزيدوا خاطر الهدف مش التدريب في حد ذاته، الهدف زاده تجميع المعطيات ومعطيات لازم تكون معناتها حسب المعايير الدوليه المعمول بها. دونك وفيما برشا شباب شاركوا في المخيم هذا ومعهم بطبيعه فتيات وفتيان شاركوا معنا في المخيم هذايا وكانوا مهتمين برشا بالحقيقه. تفاجات خاطر احنا توا اليوم الشباب نتاعنا الاكثر ماشي تسكية ديجيتال لكن البعد البيئي هذا هو مهم بالنسبه لهم هما، وهذا غر في الالتزام نتاعهم انهم يحضروا في الوقت اللي محدد اللي معناتها يقوموا بالتمارين اللي مطلوبه منهم، يخرجوا سيوتيران، وحتى الاسئله نتاعهم كانت جدا مهمه ومعناتها وهذا يوري انه مهتمين بالشان البيئي وان شاء الله يكونوا عناصر فاعله وراوا الفاعليه نتاع التدخل نتاعهم واللونجيجمون نتاعهم سيوتيران ان شاء الله باذن الله.
1: نجم نقولوا انه فما عدد محترم من المشاركين في المخيم.
0: اي فما تقريبا 50 مشارك معناتها ماهمش شويه يتم يراوا في مجال معين اللي احنا اليوم معناتها المره هذه خدمنا على مجال التنوع البيولوجي ومازلنا باش نخدموا على مجال التلوث ومن بعد نخدموا على السواحل.
1: باهي سؤال عطاير واحنا مروحين هكا لتونس بالطبيعه وبعد ما كملنا المخيم، فماش اصناف جديده سواء في يعني الاصناف الحيوانيه ولا حتى النباتيه بعد ارتفاع درجات الحراره الفتره اللي فاتت؟ يعني فماش اكتشافات جديده حتى في فتره التدريب لقيتوش مثلا اصناف اللي يقول لك هذه ما ريناهاش قبل في سواحلنا؟
0: لا ايش نقول لك، هو ريت الاصناف فما هي قائمه محدده معناتها هذيك هي اللي نشوفوها في التدريب اللي موجود في القائمه
1: معناتها هذيك هي يعني
0: هذوك هما اللي براتيك مالتين. انا بالتجربه راهو ريتا والموجه نتاع مثلا الحراره المرتفعه اللي في
1: المتوسط
0: في الماء نتاعنا معناتها في مياه البحر راهو التاثير نتاعو ما نشوفوهوش توا مازال باش نشوفوه في اخر اكتوبر نوفمبر في الوقت هذاك كان من ناحيه معناتها الطقس ولا زاد من ناحيه لي زيسبيس اللي نجموا يطلعوا كيما لي فيتوبلانكتون اللي معناتها كيما شفناهم مثلا في سواحلنا الالوان هذيك اللي شفناها الاحمر والاخضر وبرشا الوان فهمت هذاك راهو مش باش يظهر تو ايميديتمون ما باش يظهر مده اخرى وهذاك ما يظهرش بالعين المجرده ما تظهر خاطر هما الاعداد نتاعهم مرتفعه برشا دونك اللون يظهر خاطر فما الكثافه نتاعهم دونك تخرج باللون. دونك ان شاء الله ربي يحفظ بيئتنا يعني ويحفظنا
1: احنا ملونه على قريب بيكتور.
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يحفظنا ان شاء الله وان شاء الله تكون تاثيرات حاجه اللي نقدروا ان نقاوموها ان شاء الله بدا احنا زاد كبشر من ناحيتنا تو مثلا الطقس هذيك بون عوامل طبيعيه لكن احنا زاد لازم نقصوا التلوث لازم نحاولوا باش نحافظوا على بيئتنا معناتها بمختلف الطرق تو تشوف معناتها البلاستيك العباد ماذا بينا كي نمشيو نعوموا نتمتعوا ببحرنا لكن زاد كيف كيف نحافظوا على بيئتنا معناتها الحقيقه معناتها النفايات لازم نعرفوا نحسنوا التصرف في نفاياتنا اللي يجيب حاجه يهزها يروح بها ويحطها في مكانها فهمت لازمنا فما مجهود جماعي لازمنا نقوموا به الناس الكل باش نجموا نحافظوا على بيئتنا وربي يحفظنا ويحفظ بلادنا ويحفظ
1: بحرنا زادة وبلادنا وشعبنا وكل واكيد الوزارة زادة مش مقصرة معناها قاعدة تحاول بأقصى جهدها وبعناصرها الكل اكيد يعني وبإطاراتها وموظفيها وعمالها
0: باش
1: يوعيوا باش زادة يساهموا في النظافة بتاعنا والحفاظ على البيئة بتاعنا في نفس الوقت زادة محافظة على التنوع البيولوجي الثري اللي عنا. مشكورة جدا مدام ذكرى الغربي تحية لك.
0: وبيدو معناتها من أهم المتدخلين في رفع الوعي لدى العموم.
1: صحيح، شكرا لك مدام ذكرى، تحية لك. نتلقاو في المواعيد الجاية. ثامر عاشور توت سويت قبل موجز.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم هيدك اليوم.
1: عليك الرعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقوه انفرحوا سيبري.

0: تاني لازم عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
2: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهر اف ام.
1: لبنى حميده
3: اهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. مدينة سوسة تحتضن في نوفمبر القادم فعاليات المؤتمر الوطني 14 لأمراض الكلى الذي من المنتظر أن يشكل مناسبة لتعزيز البحث والتكوين الطبي المستمر ومناقشة التحديات المرتبطة بالوقاية من أمراض الكلى وتشخيصها وعلاجها، إلى جانب التطرق إلى مختلف الجوانب المتعلقة بتصفية الدم وزراعة الكلى والرعاية الطبية للمرضى. وسائل إعلام إيرانية تفيد بتعرض ناقلة نفط إيرانية في جزيرة خارق لهجوم صاروخي أمريكي، في حين تحدثت وكالة فارس عن سماع دوي انفجارات قرب الجزيرة. القيادة المركزية الأمريكية أفادت من جانبها باستهداف 3 ناقلات نفط خام إيرانية، مشيرة إلى أن هذه الضربات جاءت رداً على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين البحرية الأمريكية. الكرملين يكشف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر أوامر بالامتناع عن ضرب العاصمة الأوكرانية كييف لمدة 3 أيام ابتداء من منتصف هذه الليلة. وختاما، فرنسا تنفي على لسان وزير خارجيتها اتهامات وجهتها النيجر إلى باريس بتحريض جنود متمردين على مهاجمة قاعدة جوية عسكرية رئيسية في العاصمة نيامي الأسبوع الماضي. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.
4: تسمعوا من الاثنين للأربعة في المكان
5: من مدى ساعتين للأربعة
4: باراسوك مع غازي خليل على جوهر اف ام تي في. موجة مع الموجة. موجة مع الموجة.

0: سوني كيت فيل سو جود ونرجع معكم من جديد ديما في باراسول على الدنيا وما فيها جو اف ام وقايدكم توا مع نصائح الصيفية. يلا بالنسبة للنصائح اللي باش ناخذوها اليوم مربوطة برشا بالعودة المدرسية والجامعية والإدارية على شلي وقت اللي رجعنا لنظام الحصتين، كيفاش نجموا ننظموا الجدول اليومي بتاعنا بين القراية بين الخدمة بين الترفيه، كيفاش نجموا ننظموا وقتنا؟ يجاوبنا على تساؤلات هذه الكل الدكتور أنس بالشيخ، مختص ومؤطر في التنويم الإيحائي في البرمجة اللغوية العصبية والعلاج السريع وأستاذ جامعي زادة. أهلا وسهلا دكتور، مرحبا.
1: مرحبا بكم ومرحبا بكل المستمعات والمستمعين.
0: شنو حوالك؟ سافا؟
1: الحمد لله.
0: هو على الطاير هكا الصيف تعدى سافا معك ولا افيك لا بون هومور ولا؟
1: لا هو ديما يغزر لي كما قلنا وحكينا في البرامج الاخرى، ديما يلزمنا نغزر للامور من الجهه الايجابيه.
0: اي
1: يا مش نغزر للصيف اللي تعدى بقصان الماء وقصان الضوء ونحس روحي ما تفرهتش وما عملت حد شيء، يا مش نقعد كونسنتري كيفاش اللي ذاكلي وقيل والوقات المزيانين اللي عديناهم مع العائلة مع الأصدقاء لو بوزيتيف معناها. هذيك هي الدنيا، راهو دنيا فيها الباهي وفيها الخايب، وحنا لازمنا نقعدوا ديما نتذكر ونقعدوا أكثر في الباهي باش نشرجيو به على طول العام.
0: صح، سويون بوزيتيف مال، خلينا نشوفوا احنا كيفاش نجموا هكا ننظموا وقتنا تو، كيفاش نجموا نعملوا برنامج مزيان، بلانينج مزيان على الاقل، جدول اوقات ناجح فيه التفريد شويه وفيه زاد الخدمه ولا القرايه.
1: اكيد باش نرجعوا للقرايه ونرجعوا للخدمه، يعني كان تسمح لي اليوم نحكيوا على الغونتخي ونحكيوا على التلام ده خاطر الكل اسمه جدول اوقات، ولكن مش كيما انسان يخدم كيما انسان يقرا. دونك احنا اليوم كان تحب نحكيوا على العوده المدرسيه والبلانينج اللي مش نعمله، ومن بعد وغدوه نحكيوا على الامور الاداريه والانسان في حياته بصفه عامه كيفاش يبرمج وقته.
0: باهي اوكي ممتاز.
1: دونك احنا تو كيما قلنا تو خرجنا من الصلاعه مش نقعدوا مع روحنا، شنو الايجابي اللي خذيته من الصلاعه الكل ذاك، شنو لي زاكتيفيتي اللي عجبوني ونجم نواصل بهم في على طول العام. تو اللي مثلا اللي رجع للسبور ينجم يولي ينظم وقته، تو نقولوا كيفاش يعمل باش يواظب على السبور. اللي كان فما دوت اكتيفيتي اذا اكتشفها ما فيها باس علاش لا. دونك هاك الايجابي ذاك اللي نخليوه ديما يمشي على طول العام. توا سيدي مش نرجعوا للقرايه ومش نرجعوا لك ما نعرفش في وقت يعني نص ورقه وقايد فيها اسمك وسمبوك وكل الحكايات الكل، ومش ناخذوا جدول الاوقات. المشكله اللي تعلمناها الناس الكل انه جدول الاوقات فيه؟ كان القرايه، سامحوني فما عباد يقول لك كان الكرفي. من 8 ل 9 عندك مات، من 9 ل 10 عندك فيزيك، من 10 ل 11 عندك فرنسي، هاي هذاك هو، ونحطوا كالجدول هذاك نعلقوه قدامنا للي نحكي للعباد اللي تعلقوا قدامها. ولكن يلزمنا نفهموا ان المخ نتاعنا احنا نصوم دون زمون تاع بيرسيبسيون، نستقطبوا المعلومات.
0: بالضبط.
1: كيف نغزر لك الجدول الاوقات هذاك؟ مرات كان التعب ويظهر لي اك الستة سوايع هذوكم ولا سبعة سوايع قراية كأنه نهار بكله قراية. لا احنا توا الجمعة نتاعنا شفاها فيها راحة فيها نوم فيها قراية فيها ريفيزيون فيها ايتود فيها خروج فيها تفرهيد فيها عشوية فيها كل شيء. دونك مش ناخذوا ورقة اك الاتروا الكبيرة مش نعملوا جدول اوقات نتاع 24 ساعة على 24 ساعة وسبعة أيام على سبعة. ناخذ جدول نحط من نهار اثنين للأحد وناخذ لي 24 وقتاش نرقد أني مثلا؟ أني نرقد مثلا 9 تاع الليل ونقوم 6 تاع الصباح. أني نجيب ستيلو أخضر مثلا ونزينك النو وقت النوم الكل وبالأخضر. تو نحب المستمعين والمستمعات يبداوا يتبعوا فيا. لكن جدول الأوقات مش نلونوا. دوك وقت الراحة وقت الفطور روحت من الدار باش نرتاح فريت هذاك الكل راحة. دونك نحطه بالاخضر. دونك شوف بدينا نعديو في نعبيو في الجدول الاوقات نتاعنا باش بديناه بالراحة. هذا من اثنين للاحد. من بعد نجي انا للقراية نتاعي مثلا بنسيلو اكحل ولا ازرق نكتب عندي مات عندي فيزيك عندي كذا عندي كذا. دونك تو بلون اخر. دونك شعملنا تو حطينا النوم والراحة وحطينا القراية. النجمو القراية نزيدو مثلا في الليل بستيلو أزرق ولا أكحل الريفيجيون تاعي. خاطر توا ما احنا ما حكيناش فيه، يلزم نفهمه ونحل قوس هنا مهم ياسر للتلامذة اللي يسمعوا فينا ولا الأولياء. راهو المخ نتاعنا والذاكرة نتاعنا كيفاش تخدم. وقت اللي نقرأ حاجة اليوم ونسيبها بعد جمعة مش نلقاها تفسخت
0: تتنسى.
1: أما كيف نقرأها الصباح ونعاودها نفس النهار مش تشدني أببري أربع أيام جمعة، ونجي في الويكند نعاود نقرأها من جديد، طوى تولي عنا شهر قدامنا والمخ فيها كل المادة ذيك ولا كل الكوغة ذاك اللي نقريناه. دونك أنا مش نعاود مثلا قريت مات الصباح، في الليل مش نعاود نراجع المات متاعي، في الويكند نعاود نراجعه. دونك أنا كي مش نبدأ الجمعة الجاية ديجا مي دوفوار مريقلين أموري حاضرة. دونك فهمت نحب نحكي للي يسمعوا فينا انه راهو لي دوفوار مش باش نعملهم ليله مثلا عطاوني هاي دوفوار دي زيكزرسيس مات احنا اليوم نهار اثنين قرينا المات اني مش نرجعهم هذوما نهار اثنين الجاي أي. ما نستناش الويكاند باش نخدمهم والا ليله الاحد اني نعاود نراجع الكور نتاعي اليوم
0: في نهارتها
1: وقتها نعمل الدوزيام كوش للذاكره نتاعنا. دونك تشد وقت اللي نجي يعني الويكاند باش نخدم لي زيكزرسيس مثلا نلقاهم ديجا الكور فرشك في مخي. دونك هذه الحاجه مهمه. دونك اللي نقراه اليوم نعاودو نفس النهار ونعاودو في الويكاند. وقتها عندي شهر قدامي الميموار نتاعي مريقله. دونك نرجعوا نعم
0: زد ضمنتها ماني اونغيستري ماني
1: الميموار هذه سي اونغيستري فوالا هذيك علاش هكا المخ نتاعنا يخدم. دونك مانيش باش نحاول نلوج علاش وش يصير ما نعرفش، مي سي كوم سا كو نوتخ سيرفو هكا يخدم باش يشد المعلومات. حاجه ثانيه دونك احنا اش حطينا تو حطينا القرايه وحطينا الراحه باهي ولي مومون دو ديتونت باش نخرج باش نمشي نعمل سبور. نجي مثلا نهار الاربعاء العشيه يعني ما نقراش باش نمشي نعمل ساعتين سبور، نجي بالستيلو معناها اكد فرهيد كله نحطه بالستيلو الاحمر مثلا.
0: باهي
1: دونك هكا نحب تو المستمعين نتاعنا يبداو يتبعوا فينا كيفاش الجدول الاوقات قاعد يتعبى. اكل الاخضر هو الراحه الكل يكومخي النو القرايه والمراجعه نعملوها بلون والتفرهيد بلون بلون احمر مثلا. انا عندي خرجه تاع مع العائله مثلا نجم ناخو البلسيلو الاحمر مثلا اللي هو يهمني يعني السبور نتاعي مش نشوف اصحابي ونجي مثلا الويكاند اني يعني مش نسهر مع دارنا مش نخرج مع دارنا مش نمشي نطل دار عزيزي ما نعرفش شكون هذوكم نعطيك بلون اخر. اش معناها نجيو في اخر معناها في البلانينغ نتاع الجمعه نتاعنا تعبى مش يبدا فيه برشا الوان. دونك وقت اللي المخ نتاعي يتلفت ويشوف اني اللي مش نرتاحوا ومش نتفرهدوا أكثر من اللي مش نقراه، إيش مش يعمل المخ نتاعنا؟ المخ نتاعنا يعطينا الطاقة ويعطينا الإنرجي ويعطينا الفولونتي والموتيفاسيون باش نقرا، خاطر إذا كان نحط كان القراية، في ساعة مش نفد، أما كي نعرف روحي مش نرتاح، وقتها المخ نتاعي يبدا مفرهد، وزاد ونعطي تحدي لأي الناس، الناس الكل، احسبوا الأوقات، احنا الجمعة فيها 24 ساعة. احسبوا الاوقات نتاع القرايه ماكسيموم في النهار شارجي بالليتود ما يفوتش 10 12 ساعه.
0: باهي.
1: معناها اشطر النهار الاخر هاني مرتاح. دونك وقت اللي نبدا الجمعه نتاعي الاسبوع نتاعي ديجا افيك سيت ايتا ديسبري. دونك هاني باش نبدا منشرح. دونك نبدا هاني نبدا ساي مفرهد اموري واضح وسامحوني راهو نعاود نقول ماهوش قران. مثلا اني قررت اليوم مش نراجع ساعتي ما رجعت كان ساعه خاطر امي طلبت مني قضيه ولا مشيت ولا مشيت اصحابي كلموني موني ماهيش بريفي اخو اش نعمل نمشي لنهار اخر نقص منه. مثلا انا يعني برمش نتفرهد نهار الاربعاء واني نهار الثلاثه جاتني فرصه باش نتفرهد فرهدت نهار الثلاثه لا تقول اللي مش نعمله نهار الثلاثه اليوم هذا هو نولي نعمله غدوه
0: فوالا
1: باش نقعدوا ديما اك النظام هذاك يدور بيناتنا. دونك يبدا باش تبدا امورنا كلير واضحه من اول جمعه لاخر الجمعه
0: صح
1: يبدا اللي يكون حاضرين وقتاش باش نعمل الماده هذيك باش نراجعها اليوم تبدا اموري واضحه. وعلاش شفتوه احنا تو يجوني مالوغوزمون الكابينيت او يجوني بعد ساعات اولياء قبل شهر شهرين من الباك ويبداو داخلين بعضهم. لا راهو تو اون سومون من الدخله يلزمنا نبداو على قاعده. وقتها ما عاد جينيك الغصره نتاع الريفيجيون وقت السمان بلوكي وضيعت بارتي من الكور ودرا شنو. ونعرف روحي وقتها حتى لو كان فما حاجه كان جيمش نراجع وقتها لو جور ميم اذا كان فما نقطه استفهام حاجه ما فهمتهاش في وقتها النجم توضح لي ما نقعدش نستنى جمعه ولا اكثر باش نعرف شنو ما فهمتوش. دونك يزيني نفهمه في وقتها. وزاد كيف تو مش نمشي للتلامذه اذا كان حاجه في القسم ما فهمتهاش ما تحشمش راهو الاستاذ هو مهمته ولا الاستاذه مهمته باش يفهمك. هز يدك قول له ما فهمتش
0: باي.
1: ما تخليش معناها حاجه ما هيش واضحه خاطر مش تتعب من بعد. دونك هذا الشيء الكل دونك يلزمنا نخدموه هكا. دونك الصغير هكا ولا ليتيديون ولا اللي هو سيرتو انا كنت في الميتشين هذاك اش كنت نعمل. دونك نحضر لونفي ناخذ جو برون نوت نروح في الليل نعمل لك البروميير كوش بستابيلو بوست برشا ديزيتيديون يعرفوها نعمل الكوش الاولى نسميوها نعمل هكا هو سي بون لو ويكاند جو ريبرون مي كور. كي نجي وقت الريفيجيون نلقى كل شيء فريشك معناك الجمعة ولا تاع الريفيجيون كافية باش تخليك تنجح. دونك هذا واحد. دونك في اللي نشوفه في الترهيب كل حد واش يحب. اللي يحب الموسيقى يبريفوا الموسيقى حتى لو كان ما يمشيش وحده ياخذ ساعتين يقول لي عندي جيتاره ولا عندي شو في الدار نترانا والا قول لي باش عندي فيلم نحب نتفرج عليه. دونك انت كل شيء تبرمجه تنظم. فيسكو نحكيو زاد على الواحد خاطر زاد البورتابل نجم نقول انا يا خويا تو مش نروح من القرايه باش ناخذ تو البورتابل ولا شنو ونمشي نعمل شويه نحطوا بربي يحطوا الارم يزكم تحطوا حاجه تفيقك باش نعمل نصيف ساعه فيسبوك ولا تيك توك ولا اللي هو باش نعمل ساعه. دونك يلزمنا نحطوا بالوقت. وكيف ندخلوا نقراو يلزموا التليفون اللي كان بحذاك او مود سيلونس. اش معناها سيلونس؟ حتى النوتيفيكاسيون راهي نجم تخرجنا من التركيز نتاعنا.
0: ضيع لنا تركيزنا صحيح.
1: يعطيك الصح. والمخ نتاعنا جينيرالمون التركيز راهو ما يبدا براتيكمون كان اربع دراج بعد ما تبدا تقرا، معناها كي تبدا تقرا في حاجه وانت كونسونتري راهو المخ بعد اربع دراج وقتها يعطيك التركيز التام. اكل يقول لي اني ما نجمش نقرا من غير موسيقى، راهو المخ نتاعنا ما ينجمش يعمل زوز حوايج في نفس الوقت. ما نجمش نسمع ايميشن في الراديو ونقرا او ميم طون راهو ما نجموش
0: كانه نجم الريفز بالراديو ولا نجم الريفز
1: لا غلط. يا تحط موسيقى دوس اش معناها سي تان فون وقت اللي انت تبدا كونسونتري اك الموسيقى راك ما عادش تسمعها. اما كيف تخرج ماك التركيز نتاع القرايه تلقى الموسيقى راهو كاينه انسان حال اورديناتور قدامه ويخدم على في اون سيسيون ما ينجمش يخدم على دو سيسيون في نفس الوقت. يلزم يسكر واحده ويحل واحده. دونك هذا باش خاطر برشا تقول لك لاني ما نجم كان هكا وكان هكا راه ما نجمش نبدا كونسونتري ونقرمش في القلوب ولا في ذاك الفكاك نو كونتون وقت اللي نعملوا حاجه راهي حاجه واحده. دونك احنا تو نزيد نعاود نلخص تاخو الاسبوع نتاعك الكل تحطه قدامك هو اقل فما التغييرات تجي قصيره اللي يعني عندي شكون اللي عاملوا بالقلم رصاص ويفسخ ويعملوا فما شكون عامل تابلو اكل تكتب عليه بالستيل وذاك كيبدا فما تغيير يفسخ والا كل نهار احد العشيه مثلا ننظم البرنامج نتاعي نتاع الاسبوع القادم الكل.
0: شو مالين بعد هذا هو
1: الجمعه اللي بعدها هي نورمالمون لي كور ما يتبدلش اذا كان عندك اكتيفيتي ما يتبدلش. شنو اللي يتبدل؟ مثلا تقول اني اي كل سبت عشيه مش نخرج يا مع العائله يا مع اصحابي دونك نخليه هذاك ديما محلول اما بروغرامي للراحه.
0: فوالا
1: اما بروغرامي للراحه وقتها الانسان المخ نتاعنا يبدا عارف روحه مش يرتاح ومش يخدم. دونك وقت اللي تجي مش تخدم مش يعطيك اللازم باش تقرا وباش تقعد كونسونتري وبقدره ربي وربي ينجح وليداتنا الكل. نورمالمون بالتركي نخدم كي نبداو اجور هكا معناها من اول العام رانا العام يتعدى ساهل وخفيف ونظيف ونبداو من تو من نهار تحط ساقي في القرايه نبدا نخمم كيفاش مش نتفرهد في الصيف الجاي ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
1: ديما لوبجيكتيف البوزيتيف نخليه القدام. احنا نقولوا مش نعدي عام مزيان، العام مش نتقدم فيه، ولازمني نعرف علاش اني مش قاعد نمشي نقرا زاد، يلزمني نحط ماذا بينا الكل الصغيره الكل يعرفوا رواحهم شنو هي الوجهه، وين يحب يولي بعد الباك مثلا هو اش يعمل ولا ورا، والا ما نقاش باي اخويا اني مال لوبجيكتيف بتاعي ناخذ اون بون موين في السيزيام، ناخذ اون بون موين في النافيام، ناخذ اون بون موين في الباك، هكا باش اني نختار وين نحب نمشي، حتى لو كان ما عنديش فكره واضحه في مخي. خاطر يظهر لي ينجح الباك ب 17 ينجم يعمل اللي يحب عليه. اما اللي ينجح ب 10 و 11 و 12 مالوغوزمون باش تغسل ويختار في حوايج يمكن هو اللي ما يحبهمش.
0: ما يحبهاش فوالا.
1: وغدوه ان شاء الله نحكيو في الغونتخي بريتو ادمينستراتيف. انا حكينا على اليوم الشباب والصغار، غدوه نحكيو على لي زادولت اللي يخدموا كيفاش الامور ينجموا ينظموها زاده. فما حوايج تتقارب لبعضها ولكن فما حوايج مختلفه اوسي.
0: حتى لي كونجي وتنزيد غدوه
1: ناتي. يعطيك الصحه كل شيء وكونجيات وكل كل. وقبل ما نسكروا الصلاعه، الصلاعه كي نبدا في الكونجي تاع الصلاعه وقتها باش نعمل ان اوتر بلانيك. كيفاش باش نراجع اللي قريت والكل اللي كان مستحقه.
0: اي هذاك انا مثلا يعني موعد اخر خاص به هو
1: نعملوا نفس البلانينغ سوف كو باش نحطوا قرايتنا شنو كل نهار اش باش نراجع كل نهار اش باش نراجع ومش نرتاح والكل كيف كيف الراحه والنوم راهو واجب. نعاود اخر تدخل ميساج نعطيه اليوم، راهو النوم للي يقراو للصغيرات راهو 8 9 نتاع الليل.
0: فوالا مشاك
1: سي او بارون الاولياء هما كي فون تروفي لا سوليسيون، مش على خاطر بابا يروح مخرج انا نستناه حتى يروح هو التسعه باش نتعشاو ويلزمنا رانا نرقدوا
0: يخدموا زاد ويكملوا السته، معناها هذه تولي صعيبه شويه معناها
1: سبعه نجم نتعشاو السبعه ونص نجم نتعشاو السبعه ونص فهمتني دونك والعشاء هو ديما ماذا بينا خفيف خاطر الانسان مش يمشي يرقد دونك تبتدي السبعه ونص نتعشاو ثمانيه ونص تسعه فوالا سي بون سا باس انا باش نتعشى خاطر يلزمني نراجع شويه بتاتخ بعد ايوه دونك نعاود نذكركم ساعه نوم قبل نعم
0: العشره ب
1: لا للصغار حتى ثمانيه لبتيتاج الصغار تاع الابتدائي تاع الابتدائي ماذا بكم خاطر حاجتهم مينيموم تاع ثمانيه سوايع نوم مينيموم. ما نحكيش على ليزيتيديون، ليزيتيديون ال 11 ينجم والحفاظه راهي بوغ ابخوندخ باش الانسان يحفظ ريسيتاسيون قران راهو ما اعزش من الصباح بكري وقتها خاطر الميموار نتاعنا تكون دو كور تيرم نضافت وعدات معلومات للون تيرم تبدا وقتها الديسك دور فارغ. واخر حاجه ديما تقول ديما عندي راهو سيلفو بلي اني راه تو الصباح نبدا راه نبدا الصغيرات في الكرفه ماشيين يقراوا وك البورتابل راهو رد بالكم راهو وك لي فيديو وك لي بورتابل اللي اسمه لي ريزو سوسيو الصباح راهو ياكل لكم الكونسونتراسيون تاع النهار الكل. دونك ماذا بينا كيف حتى ولدك عنده يحب يشوف فيسبوك يحب فيا في القايله يا في العشيه كي يروح، اما الصباح كيف دوم يحل عينيه سيلفو بلي ما تخليهوش يمس البورتابل راهو مش ياكلوا الطاقه كل الكونسنتراسيون وكل خزنوا ليله كامله تخاف يمشي فك ربع ساعه نتاع الصينيه نتاع الكهرباء وهو يتفرج خاطر احنا نجم نقولوا سي بربي قلق وسيركيلاسيون خليه يقصر الوقت لا راهو يبدل يعطيك الصح لا راهو ذاك مش هذيك الطاقة الكل مش يخسرها على الصبحية نتاعو.
0: واضح. يعطيك الصحة، ميرسي بوكو دكتور أنس بالشيخ، تحياتنا ليك، ديما نصائح ثمينة، نتلقى معك غدوة إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: يلا نمشي مع

خدنا حرير في الفيرسيون فلامينغو ياسر مزيان الاغنيه وصلتنا لما 53 دقيقه ونكملوا رونديفو باراسود لليوم. ميرسي بوكو للناس اللي كانوا معنا الكل. شويه اخرى موجز اخبار الاربع مع لبنى حميده. تحيه ليكيب الكل اللي كانت معكم. غازي خليل في الاعداد والتقديم, جين رحومه في الاخراج, ياسمين الجديدي في الديجيتال. قولوا لكم بقيت متابعه طيبه لبقيت برامجنا, وفي الامام. باي باي الناس كلها.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. نظمت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة اجتماعان لفريق ورشة وكالات الأسفار وشركات الطيران، خصص للتباحث حول أبرز الإشكاليات التي تواجه الوكالات في علاقاتها مع شركات الطيران وسبل إيجاد حلول عملية لها. وتناول الاجتماع بالخصوص تقييم الموسم الصيفي ودور وكلاء المبيعات العامين لدى شركات الطيران ووكالات الأسفار، إلى جانب مسائل تهم تغيير مسار الرحلة الإجباري وآليات التواصل بين وكالات الأسفار وشركات الطيران. وبحث المشاركون مسألة سياسات مذكرات خصم الوكالة، وهي إشعار مالي أو غرامة تصدرها شركة الطيران ضد وكالة السفر عبر أنظمة التسوية من اتحاد النقل الجوي الدولي لتصحيح الأخطاء المالية أو مخالفة شروط الحجز، والسياسات المتعلقة بمطالب التعديل المحاسبي، إضافة لعدد من المسائل الأخرى ذات الصلة بنشاط وكالات الأسفار والنقل الجوي. اللقاء ومثل أيضا مناسبة لتبادل الآراء وتشخيص المشترك للإشكاليات المطروحة والبحث عن حلول عملية، مع التركيز على تحسين الظروف التجارية بما يساهم في إرساء شراكة أكثر توازنا واستدامة ومنفعة متبادلة بين وكالات الأسفار وشركات الطيران. شاركت سفارة الجمهورية التونسية اليوم في فعاليات معرض التبادل الدولي لسنة 2026 الذي نظمته مدينة شيشودا بالتعاون مع السفارات والبعثات الدبلوماسية الموجودة في اليابان. وأثثت هذه الفعالية أنشطة ثقافية وعروض فنية متنوعة، وقدمت أجنحة الدول المشاركة مجموعة من الحرف اليدوية وفنون الرسم الجداري وغيرها من التجارب الثقافية الفريدة التي تميز كل بلد. الجناح التونسي شكل منصة للتبادل الثقافي والتفاعل بين المشاركين والزوار من اليابان ومختلف أنحاء العالم، وأجرى سفير تونس بطوكيو أحمد الشفرة على هامش مشاركته في حفل افتتاح المعرض لقاء ثنائيا مع عمدة المدينة تناول سبل وأفاق تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين تونس ومدينة شيودا. كما أعلنت القيادة والمركزية الأمريكية أن الضربات الأمريكية جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.

24 3000 29 100 والا 73 24 3000.

0: اسمعوا يا مرحبا مع هلا الزواج
1: مع هلا الزواج
0: على جوهرة اف ام.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم، والحمد لله بدات تقل السخانه، بدات تنقص السخانه، بدينا نتنعشوا شويه، بدينا نشوفوا في شويه نسمه. هذه الحلقه قبل الاخيره في البرمجه الصيفيه، ان شاء الله السبت الجاي الحلقه الاخيره بتكون في البرمجه الصيفيه، على امل ان نتلاقاو في البرمجه الشتويه في برنامج جديد. باش نمشيو لفقره شكون، اللي هي باش نطلعوا نص مسابقه من هو باش تربحوا ان بون داشا بقيمه 100 دينار من عند اسباس حمزه بنان. شكون الفنانه اللبنانيه اللي باش تكون حاضره في تونس واللي باش يكون عندها حفل في المسرح الاثري بقرطاج نهار 12 سبتمبر؟ شكوني الفنانه اللبنانيه اللي باش تكون حاضره في تونس وباش تغني على ركح المسرح الاثري بقرطاج نهار 12 سبتمبر؟ تبعثوا ام وبعد اسم الفنانه على 85 990، 85 990، والفنانة هذه ونحن قادمين على العودة المدرسية. شو تقولكم؟ تقولك شاطر شاطر.
3: مين بده يغني معي غنية شاطر شاطر؟

0: شاطر شاطر إن شاء الله تكونوا لكلكم شطار وشاطرين في القراية، وإن شاء الله عودة مدرسية موفقة لتلاميذنا، وإن شاء الله ربي نجحهم وربي يعطيهم الخير وربي يعطيهم الوقت. طيب نمشي والفقرة ريكاب
1: ريكاب
0: ريكاب. نبداو أول فيديو في سهرة ربوخ والجو التونسي، عرض 24 عطر مع أكبر نجوم الأغنية الشعبية اللي صار على ركح المسرح الأثري بقرطاج. كانت حاضرة The Voice أنس بن سعيد، وكانت غنيت هاك

نرجع من هيفا وهبي باش نمشيو الفقرة بعد شوية باش نحكيو على السيدة كرتاج على مستوى الأناقة. قبل هذية باش نسمعوا سر وقعنا مع رحمة ومع الفنان نور دوغ.

0: رجعنا باش نحكيو من سيدة كارتاج على مستوى الأناقة، من سيدة كارتاج في المظهر، باش نمشيو لفقرة على سلامتك.
1: على سلامتك.
0: نرحبوا بخبيرة قتلي، ما تقولش لستيليست لا موديليست، قول خبيرة المظهر سارة ترابلسي. خبيرة المظهر سارة ترابلسي، نورتنا ومرحبا بيك.
2: وبيك عايشك عايشك هيلا، فرحانة برشا لأنا معاك.
0: ربي خليك،
2: أول مرة نتقابلوا في الدنيا.
0: مرحبا بيك.
2: نسمعك برشا، نحبك برشا، نحبك برشا. دونك كي استضفتني ديريكت مولا بالدعوة من غير ما خبي،
0: وتعرف لينا ما خبي حد شيء،
2: حتى أنا ما خبي حد شيء.
0: ذاك علاش نقولوا
2: اللي فبر قولوا.
0: قولي علاش قلت لي قول خبيرة المظهر وستيليست وموديليست؟
2: فما فرق ديجا بين ستيليست، فما فرق بين موديليست. موديليست تجم تكون تعرف تفصل وتخيط أكهو
0: أكهو،
2: أما ما تعرفش تصمم أزياء.
0: واضح.
2: ستيليست تنجم تكون تصمم الازياء
0: اما ما تعرفش تفصل وتخيط،
2: اي تختار قماشات تختار الوان، ما تعرفش تخيط.
0: هي.
2: ستيليست موديليست ما همش كيف كيف. خبيره المظهر والاتيكيت وغيره هي اللي تفهم في المورفولوجي، تفهم في الالوان، تفهم في كل شيء. خاطر هذيك ديجا الغلطه نتاع اغلب المشاهير اللي تيحوا فيها تو.
0: أيه.
2: يمشيوا للسبونسورينغ، ستيليست موديليست تلبسهم. أيه. وهي ما عندهاش خبره في المظهر،
0: وهي تقول لك اعطيني نخلص سلعتي،
2: صحيح،
0: واعطيني يتصوروا بها،
2: صحيح،
0: واعطيني يعملوا بها دي ريلز،
2: وتقول لك هاي كمزيانه،
0: ويقولوا والله لابسه من عند فلتين.
2: اكاهو
0: لابسه من عند فلتين. واعرف عليها اللبسه حتى شني.
2: اي ودور الكونسي اون ايماج حتى. أيه. مع الستيليست.
0: أيه.
2: مهم برشا.
0: به اي لله، باش نمشيو لمهرجان كارتاج باش نشوفوا من هي حسبك انت. يا معناها انا كنت تقول لي هلاش قبلك نقول لك
2: به
0: انا فما واحده برك عجبتني فيهم. على مستوى الاناقه اللي هي اليسا، بصراحه هذا موقفي انا. موقفي انا رغم اللي هي اليسا مجاوي برشا، اما نتكيوها على جنب باش نمشيو ليك انت كخبيره مظهر، باش نحكيو شكون الفنانه اليوم اللي النجم لقبها بسيدة كارتاج الأنيقة.
2: على مستوى الأنيقة، على مستوى المظهر، الخطر بالحق المظهر ولا حاجة ياسر مهمة عند الفنان، وخاصة في الركح في المهرجان مسؤولية ولا المظهر. أنت كفنانة لازم تكون أطلالتك مدروسة، وعلى فكرة جميع الفنانات اللي طلعوا في أغلب المهرجانات، مش حتى كان مهرجان كارتاج، يعطيهم الصحة على المجهود اللي ولاو يبذلوا فيه على المظهر. ما عادش تويك تلقى فنانة تقول لك نلبس اللي يجي ونطلع.
0: ما شفتش برشا.
2: أما فما فاشن فوبا
0: ما شفتش ياسر انا.
2: شنو اللي ما شفتوش؟
0: معناها سني في كارتاج ما شفتش حاجه كبيره،
2: ما فماش حاجه كبيره. اما فما اجتهاد. فما اجتهاد فهمت، اما يبقاو في فاشن فوبا كيما حكينا قبيليك، يبقى خبير المظهر او الناقد هو اللي يفيق بهم.
0: نبداو. تحب تقترح انت ولا نقترح انا؟
2: اقترح انت.
0: نبداو بالديفا. الديفا امينه فاخد، واللي اللبسه نتاعها حاله خماضه. هذه شنيه وهذه ندرا ايش؟ وتعرف ليلى ما تعرفش.
2: أيه.
0: وشورتو ماشيين في ما تعرفش.
2: أيه.
0: به انت كخبيره مظهر كيفاش شفت اللوك والمظهر نتاع الديفا امينه فخت؟
2: قبل كل شيء نحكيو على اللون، اختيار اللون ياسر مزيان، ياسر يتوافق مع لون البشره نتاعها، مع كولور شعرها، مع ستيل ميك اب اللي عملته. والاحمر لون قوي على الركح ويرسخ في الاذهان وما يتنسيش. شوف انت الغوب كان جات في النواغ، كان جات في البلو مارين، ما تعملش الضجه هذيك، على خاطر فيها لي فاشن فوبا، فيها دي ديفو على بدن امينه. وفي الاحمر ظهرت برشا. انا مثلا كي تقارن لي بين امينه وإليسا، قول لك إليسا عرفت تتعامل مع بدنها، راهم بريسك عندهم نفس المورفولوجي، ما نحكيوش على مثلا اضعف ولا اسمن، بريسك نفس السيلويت، عندهم لسيلويت اش. لسيلويت اش اللي هي ما فهمش تاي. احنا لهني على شنو نركزوا نوليو؟ نركزوا على ان نخلقوا تاي ولو انه ما فماش.
0: شوف ربي سامحونا، تنجموا تحطوا في ليماج إليسا وامينه مع بعضهم، خلينا نشوفوا على شنو قاعدين نحكيوا. معناها تو ضيعتني، قلت لي المورفولوجي هي بيدها.
2: اي المورفولوجي
0: انا في مخي شيء بعيد على بعضه.
2: اي على خاطر فما مورفولوجي مليانه، هي المورفولوجي اش.
0: أي.
2: معناها قد الكتف، قد الحزام، قد ليونش.
0: اي
2: لكن فما وحده املى من الاخرى. إليسا لعبت على انها تخدم على التاي، انها توري لنا الخصر متاحها، خدمة بكوخسي وبرشا مولاج، هذا اللي ما عملتوش أمينة، وهذه الغلطة في الغوب متاعها. أول حاجة اختيار القماش يبين ديفويت وما هوش مزيان، والفون تبين ميم با محدد بالكدي، على خاطر اختيار القماش غير موفق. نجيو كوتي كوب، كيما قلت الخصر لازم يتحدد. انت تجي في التاي وتخلي أمينة فخت من غير ما تخدم مولاج، من غير ما تخدم كوخسي، وتركز على الكتف اللي هما ديجا باينين في المخفولوجي متاعها، هذه غلطة. مالغري راهي لبست معند بريسك أقوى ستيليست في تونس،
0: أمينة،
2: أي اللي أنا بالنسبة لي لا يخطأ، وديما نشكر إطلالاته. فهمت؟ المرة هذية أنا من الأول عرفتها خدمته، خاطر عنده توش سبيسيال في الخدمة، ظاهرة معناها لمسته واضحة، لكن إطلالة حسيتها مزروبة، غير مدروسة وغير موفقة.
0: بيه هذية؟
2: على عكس إليسا، أنا راني إليسا جمهورها يكرهني، خاطر في كل مرة ننقد إطلالتها بشدة، على خاطر خسارة فنانة هكيكة محبوبة وياسر تغني، ياسر تعمل أخلاق
0: العكس تماما.
2: أما عندها مؤخرا مهرجاناتها ميم حتى مش في تونس، قاعدة تحسن الاختيار، من اللي وليت تعتمد لكوخسي المولاج، تختار المصممين اللي تلبس من عندهم. فريمون بيج بيج برافو الإليسا، خاصة
0: حتى على مستوى، حتى على مستوى الكولور اللي لبسته، فهمت؟
2: هذا اللي نقولوه إطلالة مدروسة، أنك تجي الكارتاج وتختار اللون هذاك اللي أنت تحسها عبارة قطعة أثرية هكا لبسة كالدغبي وكالمولاج.
0: ورينا الإيماج يا جماعة، بربي
2: نشوفوها بتاع كل شيء. جوست أمتي
0: ديفو، ورينا نشوفه في الإيماج هيا.
2: جوست أمتي
0: هذه إليسا
2: ديفو في الدوبلور اللي كان تهابط تحت الفونت هذاك زيت. لو كان سكرنا الفونت شوية وما ظهرش هذاك كان يكون أحلى. أما ما يمنعش إطلالة جدا موفقة، أنيقة جدا، اختيار القماش روعة، بغابوغ الكولوغ متاع البوم تيحة متاع شعرها، زادة كيف كيف الميك اب الشعر، معناها ستايلينج اللي هو حاجة مهمة صحيح. في الإطلالة
0: قد ما تلبسوا فونت ويت، علاش التركيز على الفونت متاع الديفا أمينة فخت
2: غير موفق؟ وساعات
0: الفونت ولا الريق متاع أمينة مع الفونت جيب برشا شيء. نشوفوا تصوير تامينة ترح
2: شوف، ساعات فما حاجات تكون غير موظفة. أنا ساعات يقولولي ياسر تنقد نسالي مثلا تلبس الدوع عريان الظهر عريان، ليه ما نش نرقد؟ أما
0: هي الفونت،
2: أما ساعات حاجة تكون غير موظفة، الفونت معاه تيسو كيف هكيكة ما هوش مزيان، أخطأنا من وقفة أمينة وإلا من شطحتها ولا من غيره، هو الفونت غير موظف، موش في بلاست. وكان جي قماش في الويد موسلين دونتيل بالفونت، والله لا تلقى النقد هذاك الكل.
0: بيه ما تنساش اللي احنا بعد تشطين باش تختار لنا واحده برك راهو
2: ان شاء الله،
0: مش الكل هذو
2: ان شاء الله لازم نختار واحده.
0: نمشيو العيد المراه، الفنانه نبيها كراولي لبست نبيها كراولي اي
2: حبيت
0: امينه
2: حبيت برشا اللوك نتاع نبيها كراولي، وحبيت حضورها وحبيت التركيز على انها تظهر مراه نهار عيد المراه عباره عروسه قرطاج، اللون الأبيض بغابور للدوغي اللي كان مخدوم في بارتي واحدة من الغاب، معناها ما كانتش الغاب الكلها شارجي. وإحنا تويكا في الموضة الحالية ولينا نمشيو الإطلالات أيقونية، معناها يكفي إنك تلبس أوتفيت يكون سامبل وتكون قطعة صغيرة أيقونية، حتى في أكسسوار موجودة في الغاب. هو حسب التقريب نفس الشيء اللي عملته ماي فاروق، إن نخليو الغاب سامبل، نخليو البدن يحكي وحده، نخليو القماش الفلويديتي تحكي وحدها، ونجيو على بيس ميتريس وإلا على أكسسوار وإلا على تريزا، ونخليوها في منطقة واحدة والتركيز يكون غاديك. هذا اللي عملته نبيها كراولي ونشحت فيه،
0: أنيقة ببساطة. نبيها يا جماعة
2: أنيقة ببساطة،
0: الاسم اللي نحكي عليه خلي نشوفوها،
2: ميم ميكاب شعر أكسسوار، بالنسبة لي كل شيء كان أو بوينت بارابور فنانة بقيمتها وفي عمرها وبحضورها.
0: هي ميدة حناوي يا جماعة، اللي يسميها ميدة حناوي يا جماعة.
2: نبيها كراولي
0: قاعدين نحكيوا على نبيها كراولي، نبيها كراولي لبسة بالأبيض والدوري يا جماعة.
2: إطلالتها كانت بالنسبة لي من أجمل الإطلالات
0: نبيها كراولي
2: اللي ريتهم، فيها برشا سامبليسيتي، فيها برشا، فيها روحها كقوية مع المناسبة، مع طريقة فنها، طريقة غناها، مع سنها. أنا شفتها ياسر حلوة إطلالتنا بها كراولي وموفقة جدا.
0: بيش في انتظار أنهم الجميع يلقاوها، نبيها كراولي موجودة عندهم نمشي للمجيدة بربي يحضروا ويحكم يا جماعة نبيها كراولي بعدها مجد الرومي بعدها يسرى محنوش حضروهم تصاور بيه نمشي للفنانة مجد الرومي مجد الرومي اي مش قاعدين يبانوا سيد المخرج مفهم حد شيء اي
2: مش مشكلة اما مجد الرومي على خطانة بها كراولي في انها احترمت برشا حاجات اي احترمت برشا حاجات سنها طريقة اغانيها بدنها راهو البدن عنده طاقة عنده طاقة ساعات المخفولوجية تبدأ بتيت صغيرة وإلا أنا ما منعرش نوزن 50 كيلو ما يجيش راني نحط على بدني برشا قماش ويتعبني أو حتى الحركة بتاعي على المسرح تبين هذا حد نفسه دراسة قبل ما نطلع بإطلالة اخترت اللون الأحمر اللي هو يشبه للعالم التونسي اخترت هكا
0: سبال الأحمر الأحمر ليه؟
2: أي هو نقول
0: احنا أحمر عادي على الغوز
2: مشي أكثر على البرغاندي على الجو هذيك مخلط بالفيولي اما البساطه في اختيار ولو انه ما صارش كالواو افكت اول ما شفنا مجد الرومي خاطر انا الفنانات ساعات نغير
0: كيفاش حطونا تصور خلينا نعرف شنو نحكيو قاعدين
2: كي يمشيو الفنانات للمغرب نشوفوهم بالقفطان المغربي في اي اطلاله في مهرجان كبير كيما موازين وكل شيء يجتهدوا يلبسوا قفطان المغربي انا نغير
0: هذه هي الفنانه مجد الرومي يعطيو مصحه جماعه هذه هي الفنانه مجد الرومي
2: نقول كيف يجيو لتونس علاش ما يلبسوش حاجه بتوش تونسيه خاصه فنانات بالقيمه هذيا ويعرفوا تونس ويعرفوا مهرجان قرطاج علاش الستيليست بتاعنا ما ياخذوش هكا الانيسياتيف ويلبسوا الجبه التونسيه البرنوس التونسي نحيي سفيان بن قمره على خاطر يحاول يجتهد في الاخر
0: يعمل
2: جيست هذيا وغيره زاد فما برشا اما ليه نحب فنانه تطلع بقيمه مثلا مجد الرومي ولبسها حاجة توش تونسية أما يمنعش إطلالتها أنيقة هيئة هي اختارت الأنيقة الصان
0: حاجة تبهلها
2: صحيح حاجة تبهلها
0: هذيك هي الماجدة
2: هذيك شنو نقولوا لها احنا في عصرنا تو تتسمى الأنيقة الصامتة
0: به نمشي واليسرى محنوش اللي الإطلالة متاحة خلفت عديد أنا برشا جدل
2: علاش حسب رايك انت خاطر اطلالاتها ولاو مكررين ومملين
0: رغم اللي روبا مزيانه هاي يسرى محنوش يعطيهم الصحه جميعا
2: اي
0: هذه هي يسرى محنوش رغم اللي روبا مزيانه راهو
2: اي
0: نحكي كروبا مزيانه
2: كغوب مزيانه مع المخفولوجي لا طعم يسرى محنوش لا فام غوند تبعد على الكوب سيغين راهو حتى الحركه على المسرح تثقل تبين يبين الفنان ماهوش مرتاح ماهوش أليز لكي يطبس لكي يتحرك لكي يشطح لكل شيء وهي عندها بريود طويلة تكرر في إطلالاتها الغاب تكون سامبل تزيدها حكاية
0: الجوانح
2: الكاب أنا أقول مانش كاب خاطر هي حكاية الجوانح مع يسرى محنوش
0: تحكي كان عن الجوانح
2: أوفر راهو مش هكيك نخلقو توش خاصة بينا مش هكيك نخلقو لمسة خاصة بينا فما طرق أذكى من هكيك برشا فما ان ستيل فيستيمونتيغ توا ولا متسمي على فنانين وفنانات وفما رجال انا مثلا نحكي على نورشيبه فما ستيل فيستيمونتيغ معين ولا مربوط به اما بسكي ولينا نعرفوا ستيل مثلا نور ولينا بسكي نعرفوا ستيل رؤوف ماهر
0: به ايش نقولك ساعات يقولك الفنان سيدي انا مرتاح انا راحتي نفسيه قبل كل شيء من خم في حتى يا سيدي نلبس شي جبه انا الفايده مرتاح حامل شو
2: وهو عنده الحق
0: يظهر لي هذا شنو تخمم يسرى محنوش
2: أي.
0: انا قداش مره نحكي معها يسرى راهو صحابنا وياها تقول لي انا مرتاحه انا في لبستي مرتاح انا نحس روحي أليس
2: اما احنا نحبوك ونغيروا
0: رغم اللي قداش مره نقولها شد شعرك اعمل فازه في شعرك بدل ستيل الروبا تقول لي هلا انا مرتاحه راحتي النفسيه
2: هي عندها شوف فما ناس عندهم زون دو كونفور ما يحبوش يخرجوا منها تلقاها يا اما في ستيل فيستيمونتير يا اما في الالوان اما يسرى محنوش فنانه ياسر شغمونت ياسر عندها هكا
0: روحها خفيفه
2: روحها خفيفه دونك والعباد الكل تحبها دونك هذاك علاش تلقى برشا نقد خاطر برشا عباد يحبوا يشوفوها مبدله يحبوا يشوفوها احلى
0: هذه يسرى محنوش نمشي للفنانه القديره مياده الحناوي اللوك نتاع مياده الحناوي
2: اول عنوان نخليه المياده الحناوي نقولها اولد فاشن أولد فاشن نحكيه على إطلالة شفناها مثلا عام 2000 و2001 أنت تلبسها عام 2026 ومش غالط راهو نكرروا إطلالاتنا أما فما ستايلينج آخر جو آخر تكرر به إطلالة لبستها عام 2000 ولا 2001 بطريقة 2026 هذه حاجة. ثاني حاجة كما كنت نحكي على المورفولوجي بوتيت وهي فام بوتيت على الأخر وظاهر معناها ضعفت برشا ياسر لبست دبش ياسر رزنت على روحها
0: حتى حتى حتى الفصالة
2: الفصالة ذيك كيما قلت
0: الفصالة هي اللي
2: حاجة ياسر قديمة مالغي الألوان حلوة ستيل القماش ماهوش خايب أما ليه كثرت على روحها كثرت على بدنها خرجت أوفر هي حبت تعمل اجتهاد كبير وخاص ما نجي نقطعش لكن إطلالتها بالنسبة لي كانت غير موافقة بالمرة
0: من نواحي الكل شعر
2: لإشعر وميكاب
0: كل شيء
2: يتعدي حلوين مزياني اما بارابور للغوب
0: الفنانه ميدو الحناوي
2: اوفر وتو ماتش بتتخ في تصويره هكا نقبلها اما نشوفها تتحرك على المسرح هي الدايغ معناها اول ما دخلت عثرت روبا ياسر طويله وياسر ثقيله ثقيله وسخونه على ايامك
0: وما عندهاش علاقه بالعمر
2: شوف هي ديجا ستيل وجهها الميك اب نتاعها ماهوش موتي عمرها نبدأ واضحين معناها هي حبة زادة كيف كيف تختار إطلالة سولون ستيل الميكاب والشعر اللي مستنسة تعمل فيه فهمت؟ أما ما يمنعش اللي الإطلالة غير موافقة بالمرة لا لبدن لا للعمر لا للمسرح لا لحد شيء
0: باش نعملوا كونكلوزيون خاطر هذوما اللي تابعين مهرجان كارتاج مش معناها الناس اللي جات أور كارتاج نحكي على مهرجان كارتاج شكون هي ملكة الأناقة في مهرجان كارتاج
2: شوف هي حقيقة معناها
0: نحكي عليهم
2: أي الحقيقة بين إليسا ونبيها كراولي أما أنا ديما نشجع التوانسة ونقول نبيها كراولي
0: ملكة الأناقة
2: نبيها كراولي
0: في مهرجان كارتاج هي الفنانة نبيها كراولي
2: وي
0: هذه هي هذه الكونكلوزيون اللي خرجنا فيها في من ملكة الأناقة بي باش نمشي للأور كارتاج أور كارتاج عندي زوزة سامي حتى التو نمشي لإطلالة مي فاروق اللي تشبه شوية لإطلالة الفنانة نبيها كراولي من عاش كانت نجم تحطوا زوج صور مع بعضهم ولا نبيها ومي فاروق بي غنشوف
2: مي فاروق اللي عجبني فيها اللي هي بدلت على حضورها عمناه والقلب 180 درجة حضورها عمناه والكان اختيار سيء للغاية ظلمت روحها المخفولوجي بتاعها وحضورها غوب نواغ كانت طويلة حبت تبين سندغيان وغيره سيالي فهمت اللي المهرجان ما يطلب شكاكة طقس ما يطلب شكاكة بدنا زادة كيف كيف ما يحب شكاكة
0: بها وين ياسر
2: أنا وأنا ياسر نشجع الفنان المجتهد اللي بدل من روحه معناها واللي يسمع النقد البناء ويخدم على المخفولوجي
0: ما يفاروق البارتي هذية عندها علاقة بالفراعنة زعما
2: أي أي حاجة هكذا حاجة فرعونية
0: وحاجة تابعتني
2: حاجة فرعونية الموديل ما نجموش نقوله حاجة جديدة ولا حاجة ما شوف ديجا فو الموديل شفناه قبل برشا سورتو على السجادة الحمراء ياسر شبعنا به معناها الجو الفرعوني ونزيدوه لي مانش كاب شبعنا به أما محليها فان بوتيت فهمة بدنها فهمة فنها فهمة جمهورها دارسة الطقس متاع تونس شنو يحب كل شيء بالنسبة لي كان موفق وأو بوينت خاصة ميكاب وشعر بارابور للغاب أنا الغاب بتاعي نحبها تظهر نحبها تبين نرفع شعري فوق ونقلل الميكاب ونخلي البيس متخيز هي الأبر بارت بتاع الدريس اللي أنا لبستها بالنسبة لي إطلالة موافقة خاصة إنها زادتها طول خلقت لها طول وهمي
0: يعطيك الصحة به في الإطلالة جاي باش نحكيه على هيفا وهبي كيف كيف ديما هيفا وهبي وجودها أصلا في حد ذاته يخلق جدل سيد المخرج كان تنجم تعدينا في المقابل الفيديو متاع هيفا وهبي اللي عديناه قبيلة باش نحكيو على الإطلالة متاع هيفا وهبي
2: كان لبستها غير هيفا وهبي راني نقول مشكلة أما سي هيفا ديفا جاية تعمل استعراض
0: مش حل مشكلة في ديفا تويكا مش حل خماضة في ديفا
2: هي فنانة استعراضية الفنانة الاستعراضية عندها أسلوب معين في اللبسة ما نجموش ننقدوه برشا على خاطر هذاك الجو متاحها هذاك الأسلوبها في اللباس كلمة تلبس شكاكة ما تكون شكاكة كلمة تعملش توش ديكستخافاغانس ولا توش بتاع بلينج بلينج ما تكونش فنانة استعراضية
0: وكانت الناس الكل تستنى باش تكون اللبسة متاع هيفا وهبي اوفر معناها ما كانتش لبسه اوفر معناها
2: ريت
0: عاديه سكي. جدا معناها
2: هذاك السكيم تاع ستيليست فهمت سكيم تاع ستيليست انه خلق الواو ايفيكت والقوه في القماش في الاستراس في الحركه تاع قماش كي تشط حيفا وهبي نشوفوا لي فرانش كيفاش يتحركوا ستيل هذاك اسمه شارلستون هو ستيل من الاربعينات والخمسينات كانوا يلبسوها قبل في القصير وبعد ولا في الطويل انا نشوف اختيارها بارابور المورفولوجي مزيانه جدا موفق وبارابور فنها الحضورها كل شيء كان او بوينت
0: مازلنا ما نفش نختاروا ملكه كرتاج حتى ملكه اول كرتاج حتى يكملوا مازلت ناسي عجرم مازلت يارا دونك مره جايه بعد ما يتعداو هذوما نحكيو على ملكة الأوف
2: وعلى الشيء ما نحكيوش على الرجال أنا نريد غشوا علي الفنانين الرجال
0: لا اليوم ما ديتش رجال كان مد رجال نقعد هنا ما عادش نخرج أنا وياك
2: يتغشوا علي يقولوا لي ياسر ظلمتنا شبيك ما تحكيش علينا
0: نقول لك ما كنتي محليك وتهب واللي ماشية جاية حذية ماشية جاية حذية كل مرة نحكيو على حكاية
2: إن شاء الله
0: ربي يخليك ربي يبارك لك سارة طرابلسي خبيرة المظهر نورتنا شرفتنا إلى ربي يخليك وتاه شنو باش نسمعوا سيد المخرج

0: صحة هز عيونك راهم شابوا فيا. عسلامة صنحوا لك لباسة تهبل الملا أختي ملكة الأناقة راهي في كارتاج السيدة نبيها كراولي محلاها. مرحبا بك رحاب. يقول لي خوصتها جمعة ذي خوصتها بتقطيع وتريش مع هايفة ولقيت اللي يكتب واللي يقول ولا يحكي.
1: الناس كنت تحكي على هايفة مش كانينا الناس فيسبوك كامل مقلوب تلقى كان هايفة.
0: انت باش تقولي اللي قالوا هكا هو
1: انا باش نعاود اللي قالوا غلط شي حاجة
0: راهو معاودة الكلام خايبة
1: والله. انت حطيتني في الغبريك هذه ربي يهديك.
0: كيقولوا لك كلمه في الدار ما عادش تعاودها للعباد
1: في الدار
0: ولا يقولوا لك كلمه في الفيسبوك
1: اشطر على واحده نعرفها في بيلي
0: اشطر الناس.
1: اي هي هذا ودي اشطر الناس ميرسي
0: ريحه بالحرفي اشطر الناس. اي لا لا قيل وقال وبرشا تقطيع وتريش في هيفا وهبي. خذوا ريحه قيل وقال
1: في قيل وقال اليوم باش نحكيو على اللي تقال قبل وبعد حفل الفنانه اللبنانيه هيفا وهبي اللي احيت حفل ضمن فعاليه كارتاج اوف بعد 18 عام من الغياب. من قبل ما تجي والسوشيال ميديا ما يحكي كان عليها وكي جات تونس كامله تقلبت. نبداو من المطار والحراسه الامنيه المشدده العباد تجري وراها عاري ولابس ما غير ما نحكي لكم حاسيلو. من تعليقات الصحفي صالح السويسي كتب وقال الحراسه اللي عاملينها لهيفا وهبي وقت وصلت لمطار قرطاج حسسونا كاينها كميون ماء وصل للحومه. حسام علوي قال تتفكروا فيلم التجربه الدنماركيه وقت نيكول سابا وصلت للمطار والناس الكل جيتها من كل حدب وصوب وشعب كامل قريب يروحوا معاها للدار مع تجربه تونسيه مش حتقدر تغمض عينيك. من التعليقات اللي كتبوهم رجال شبينا ما سمعناش بها جايه علمونا قولولنا رنا مشينا وعيطنا وبكينا البنات اللي يبكيوا على الشامي خيفاش خير منا. الصحفيه ريم قيدوز علقت استقبالي فتق الهيفا وهبي في المطار تراكين هيفا دايرين بها برشا برشا برشا ناس خايفين عليها وهي تخزر يمين ويسار وما تسمع كان امشي امشي امشي. برشا قيل وقال اتقالش باش نحكي واش باش نخلي. باش بيزا بينغ ردا على حملة الشامي مجموعة نسائية تطلق حملة اسمها اللي عندها برشني تشدو حتى تروح هيفا. من التعليقات يوسف بائع الورد يعدل النتيجة لصالح رجال تونس الشامي واحد هيفا واحد. على خطى معجب الشامي وسام كتب هيفوفة جيت هيفوفة عنقني بوسني وخيك تعب ومريض في حالة. عبدالله قال فاقد الشغف وفاقد الفلوس أما نحب نمشي لهيفا. وسام عبد القادر كتب تصور إنسان يمشي يتفرج في هيفا باش تذكروا في اسمها أنا هيفا أنا. محمد ماتري كتب وقال من هيبة قرطاج إلى بوس الواوا. الإعلامي سمير الوفي علق سأظل أكتفي بتلك الجملة التي كتبتها عنها في جريدة الصريح منذ سنوات وردت هي عنها بعنف هيفا وهبي صوت تعيس على ساقين جميلتين. المعز كتب وجاءت هيفا وهبي حلالة الأحزان فكاكة الأزمات حسيروا توانسة دخلوها في مشاكلنا الكل. الممثلة بشرى السلطاني علقت وقالت جيت هيفا وهبي الحمد لله على السلامة واوت قرطاج. توانسة أي حاجة يدخلوها في كالعادة في المشاكل أزمة الميض ذو كل شيء ولا جرت هيفا وهبي. من التعليقات هجر كتبت بدنا ذو بدنا مي. جمال علق جابت المي معاها. محمد نور قال حتى كان قاسس علينا الذو هيفا منورة تونس. صحيفة الشروق كتبت تداول عدد من جماهير الفنانة هيفا وهبي بحفلها البارح مقاطع فيديو تنقد سعر بيع قارورة الماء بعشرة دنانير في الوقت اللي تعيش فيه البلاد أزمة المياه المعدنية. من التعليقات لما إلى ذو يجريوا على هيفا شنو هذا. خولة علقت شعب عطشين ونهار الكل يشكي واستيكا ما وصلت ب 15 دينار بعد تلقى اشتر الشعب في كارتاج. مريم بن مامي دفعت على هيفا وهبي وعلقت وقالت الصحافة الصفراء بربي عاونونا بسكيتكم خلي الشعب يشيخ ويعمل جو. جيت كان هيفا وهبي يخي معناتها في وقت هذا وقلتوا مش وقته هي محطوطة في البرمجة من قبل ما يقص الماء ويتق معناتها ويقص الضوء زيدا معني. هيفا وهبي في حفلها تفاعلت برشا مع الجمهور.
0: حسيتك قاعدة كلام من عندك قاعدة.
1: أيوة أنا تخمر. هلا اليوم مركزة معايا نحكي لكم أنا برشا فزيت لي. هيفا في حفلها تفاعلت برشا مع الجمهور وقالت جاية عند أحلى عالم بالعالم ومعهم ومعهم حق يحسدوني عليكم يا عيون هايفة. الحسيل وزادت هبلتهم الجمهور هيبل وهي كملت عليهم في التعليقات فليوها فلين ما فماش حاجة ما علقوش عليها حتى الروبة قدروا سومها وعملوا حسبة هكا طلعوها تسوى 100 مليون وعملوا عملية حسابية 100 مليون يعني 15 سنة خدمة في تونس بشهرية السمين 15 سنة تخدم باش تلبس روبة ساعتين يعني يجيبوا 70 علوش متاعيد وهو حسيلو يا هيفا وخايتي معناتها ربي معاك شنو هذا المرأة خليتولها لبقيتولها فضحتونا بين الأمم حسيلو هي المرأة ندمت أكيد عن نهار اللي جيت فيه وفقت إنها تغني في تونس المرأة جيت باش تغني تلقى روحها تفوت في المشاكل متاع التوانسة وأي مشكلة حطوها فيها القيل والقالو فات
0: هيفا قاعدة رحاب قاعدة تصب في الماء على النار
1: قاعدة تصب في الماء جبت حاجة من عندي
0: على البنزين
1: انا ما جبت حاجة من عندي
0: بيه احنا باش نمشيو لصب بين الشيء
1: اوكي
0: مش صب بين الكلام صب بين الشيء

0: خبروني شكون الفنانة اللبنانية اللي بتكون حاضرة على ركح المسرح الأثري بكارتاج نهار 12 سبتمبر. تبحثوا ايه مع 85 990 اما تكتب اسم الفنانة كان جواب صحيح تربح بوندا شاب قيمة 200 دينار من عند إسباس حمزة بنين. نمشيو الملة فازة مع إنيسة.
1: فازة
0: إنيسة ملة فازة وإنيسة من واحد من
2: كيفاش هو
0: رولو بابي هذاك كل يفضل بعد ما تنحيوا البابي بابي صحيح. بابي اللي يفضل اللي إنيسة ما تطيشوش
2: بيان سور هذا ما تطيشوش
0: تعملوا مقلمة نتاع سيلويت أقلام ألوان زينة لي بانسو
2: يعني تتصور من هذية يولي هكا
0: ما تجيش الحكاية
2: فوالا انا جددت اللي زدت توها المكونين الزوز هذا
0: ادخلوا عليهم ترى
2: وما بين هذا يا
0: هذيك كخشن او من هذه من هذه من هذه وليت هذه
2: بالخيوط جوج خيوط برك
0: من هذه برك
2: اي
0: من هذه وليت هذه من هذه وليت هذه ومن حقة الطماطم ترى
2: حتى حقة الطماطم
0: ومن حقة هيك
2: نجم نستغل
0: ومن حقة الطماطم وليت هذي
2: اي مش كل شيء تشري
0: من حقة الطماطم وليت هذي
2: اي صغيرتنا
0: يوم خايتي تبارك الله عليك من حقة الطماطم نعملو هك
2: اي حقة الطماطم تو احنا روليت جلفانيزي يعني
0: شوف وليت
2: اي
0: في بالك هذي تشري تشري بالغلي والكوي ولا هذي تشري تشريها غالية غالية خلاص
2: اي وكي يصنعوها كي يصنعوها صغيراتنا ولا الأمهات نقصوا مصروف نتاع
0: تعطيه حتى صغار يصنعوها ضيق
2: يصنعوها خاطر
0: شدوا ذيك
2: هيك
0: تبدا تدور لين
2: صحيت تحط على بالك على التدوير
0: شتي فازا تحط كل يظهر ملوته انيسه
2: فيرا ميزور نحط الكل خاطر كان نحط الكل هالكل باش تشيح فيرا ميزور نقولوا احنا زو سانتي نحط كل ندور زو سانتي نمشي بالسانتي زو سانتي
0: الدور
2: الكل ما يشيحش والدور برك في الاستوس

0: حاجه حلوه نعاودو نسكرو.
1: انت عملت حاجه سنسيبل هكاك انت
0: تحل منها تقص منها
1: اي تولي سنسيبل مش روبوست. حاول مسها هلا اللي روبوست يعني كيفاش تعملها هكا
0: يبسه يبسه بحق ما سيت هذيك يبسه فوالا.
1: نتمنوا حاجه احنا تكون سوليد ما تكونش يعني سنسيبل هكا فاي صغيره
0: هذوما في الدار ما عادش تقيشوهم
1: ساهل خدمان
0: ما عادش تقيشوهم
1: اكزاكتومون
0: احنا نستعملوا برشا اوراق برشا سويتو دونك هذوما ما عادش تقيشوهم. اليوم قايم عليا ريحه بو انيسه زوز الاخرى تليفونها ينقز من غاديكا الاخرى عندها شنيا تصب من غاديكا
1: بالحديث
0: يا بنتي صار فيا دونك هذه زوينه ما عادش تلوحوها سيد معز الخياطي سيد المخرج وصيهم ما عادش يطيشوها خاطر الناس يعملوا بها مقلمه تحط فيها اقلام دي بانسو وقال لك حتى لازم تظفر بها
1: ليه فما برشا حاجات يتخدموا راهو ولا برشا حاجات حتى السبور نتاع فراديك اللي تحط فيها انت اللي براسلي اللي عندهم لي فيتيش
0: وكل بالحق تعلق
1: ايوا تتعلق
0: زي انا والباقي تولي فرادي تعملوها مره جايه
1: اي نجموا نخدموها
0: مره جايه نتاع بيشو
1: بيان سور سورتو كيف اللي عندي هكا برشا شقاشق دونك
0: سبور كيما احنا الاسبوع الجاي عندنا نعديو نهار 12 معنا 3 ايام قبل العوده المدرسيه حضرنا حويجه عندها علاقه كيف كيف بالعوده المدرسيه
1: ان شاء الله هكا
0: يا كارتابلا يا كراسه يا حاجه نحطوا فيها الاوراق
1: مثلا
0: ما نعرفش عليك اي حاجه عندها علاقه بالعوده المدرسيه نعرف الافكار عندك ما تنشحش
1: اوكي
0: ما شاء الله عليك الله واحد نمشيو المحبوبي شنو باش نقولوا له محبوبي يظهر لي محبوبي غنيه اخرى غنيه اخرى امشي

0: محلاها الغنية، محلاها الغنية، قديش تخليك وحدك تغني وتعملهم الكل مع نمشيو لفقرة ملا أفار مع حمزة. يلا
1: ملا أفار
0: يا حمزة. عسلينا حمزة، أهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بكم.
0: اسمع باش نقول باش نولي اسمع باش نولي نقول لك وينو وينو هكا يحرمني من زينو حمزه وما عادش يشيخ بيا. وينك يا حمزه؟
2: والله نصلي على النبي مجد ودين ما شاء الله.
0: في نعرف عوده مدرسيه، نعرف ما تخليكش تتنفس. انا جيت قبل وجيت غاديك وشفت معنا بسيف. نعرف نعرف
2: والله الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله
2: مدين ما شاء الله قبل الحمد لله قبل كبير من كامل تراب الجمهوريه تبارك الله ما شاء الله. نفرح وقت العائلات تبارك الله يخطفوا كتهبهم من الولايات ويجيوا بالذمه لتبارك حمزه بنان ما شاء الله. وقت اللي يطلعوا يطلعوا فرحانين، يطلعوا مرتاحين. قولي بالرسمه تيك الصحه بالرسمي الا جينا وسمعناه كيف جينا قيناه. الاسعار المزيانه، شو المزيان، كل ما يخص العوده المدرسيه، كل ما يخص الادوات بنواحه الكراسات.

0: كاليتي مزيانه بلواحه، كل ما يخص السيلوات وكذا، كل ما يخص الكارتابل بلواحه، كل ما يخص الدبش بانواعه، الطبليه، صبات، سبادري،
1: كل شيء
0: لبسه كامله، مواد التنظيف، تجميل. الا راوه وشافوه كيف جاوا لسباس حمزه بنان، لقاوه وبالصوم المزيان هذاك. علاش احنا نكون فرحانين كي يبدا الحريف نتاعنا روح ما شاء الله مرتاح وفرحان؟ هذا هو المطلوب.
1: وبصراحه يعطيك صحة حمزه، على خاطر ديجا البرنامج تشوفوه نهار الاثنين مع الخمسه نتاع العشيه، يتعاود مع التسعه نتاع الليل، برنامج قفه العوده المدرسيه. برك لما مشينا لاسباس حمزه واللي نحكيو عليه تشوفوه قدامكم، فما برشا ادوات مدرسيه تعشق باسوام خياليه. ديجا حمزه تبارك الله عبينا برشا كراتب، برشا فورنيتور سكولير ما شاء الله، وحاجات مزيانه على الاخر كما قاعدين نتفرجوا تو في التلفزه، قاعدين نشوفوا في الكراتب، قاعدين نشوفوا في الفاتر، قاعدين نشوفوا في برشا حاجات مزيانه على الاخر، والاسعار مناسبه مناسبه للغايه. الكراتب يسرح له وين ديجا قدامي حمزه؟
0: ما شاء الله الاسعار مزيانه. بالنسبه الإسباس حمزة بنان في كل موسم في كل فرحة يحاول من بلاست ويعمل خطوة مزيانة إن شاء الله لكل ما يستحق. معنا ما شاء الله عليكم حتى أنتم وقت اللي تعملوا برامج مزيانة اللي تنفعنا، تنفع الناس،
1: الحمد
0: تنفع ونبثوا الخير للناس الكل. نحن لها وأنتم لنا، وكل الناس نقل الآخر الناس بالناس والناس بالله.
1: أكيد
0: أكيد. دونك احنا من بلاصتنا نحاولوا نقدموا شويه مزيان، نعرفوا انه الظرفيه الاقتصاديه اللي تمر بها بلادنا
1: صعيبه على الاخر، نعرفوا
0: مغصور شويه، دونك شهريته هذيك يعني ربي كيفاش باش يسلكها. احنا من بلاصتنا مع الرونتري سكولير نقدموا شويه مزيان، ونقدموا سوم خارق للعاده، ما نتغرضوش فيه، نحاولوا نطيحوا له ونحاولوا نقدموا له حاجه مزيانه ورخيصه مرفقه أذيلة. احنا باذن الله نحاولوا نقدروا نقدموا له. حمزه بنان، نعم،
1: انتوما ما تربحوش في العباد، قاعدين تربحوا العباد، معناه مش قاعدين تربحوا فيهم، قاعدين تربحوا في الناس، والحمد لله. وان شاء الله العقليه هذه نلقاوها عند التجار الكل بصراحه، معناها وما حسيتك تاجر. الحق حمزه نجيتك، عمري ما حسيتك تاجر، حسيتك تنصح، هذه خوذها، هذه باهيه، هذه تنجبوا منها، حتى اللي ما فهميش يقولك تنجب منها، ما شاء الله، معناه تبارك الله.
0: يعطيك الصحة، احنا نحاولوا نقدموا بالاخلاقيات اللي تربينا عليها، نحاولوا نقدموا بالاخلاقيات اللي ربونا عليها. هذا الهدف نتاعنا شنو؟ احنا الناس كيف يجينا ما شاء الله، حتى كي يبدا ارتيكل كما قلت ما فهماش، نوريه ارتيكل الاخر، خينا نحرصوا كل الحرص باش نوفروه له ونقدموه له، ولو اكثر من هذا بصوم مزيان. اهم حاجه التونسي اللي قاعد يجينا، الحرفاء نتاعنا اللي قاعد يجونا لسباس حمزه بنان، فرحانين، ردود افعال ايجابيه 100%.
1: حمزه هذوما اللي قاعدين يجيو، حمزه هذوما اللي قاعدين يجيو، اللي ما ينجموش يجيو، اللي ما ينجموش يجيو، شو عملنا لهم؟ قل
0: هلا ما نجموش يجيو، حاطين على ذمته الاداره كامله خاصه بالتوصيل، بخدمات التوصيل ما شاء الله يكيد مزيان. عندنا الباج فيسبوك نتاعنا اسباس حمزه بنان، عندنا الانستغرام نتاعنا اسباس حمزه بنان، عندنا تيك توك اسباس حمزه بنان. تدخل على المواقع الثلاثه هذوما، تختار اللي تحب عليه وتبعث، سواء في الميساجات في اللي معناتها على الباج، والا على الارقام التالي عندك 99 299 393 99 299 393 وإلا 99 866 393، وإلا 93 970 393، وإلا 93 556 393. الأرقام نتاعنا هذوما باش تلقاوهم موجودين في الباجات نتاعنا، حتى كان ما نجمش تسجلوا تدخل الباج اسباس حمزه بنان سواء انستغرام تيك توك ولا فيسبوك، النمر موجوده، نكلموك تعدي الكماندا نتاعك في ظرف 24 ساعه توصلك 7500 مليم، تاخذ كرتونه كامله تعبيها باللي تحب، تدفع 7500 توصلك الباب دارك. عندك اي حاجه باش تبدل، مثلا نقولوا لبسه باش تبدل تاي، باش اي موضوع، احنا الله يبارك تحت ذمتك ونعملوا لك ليشانج وراك تتبلل في اسباس حمزه بنان.
1: حمزه يعطيك الخير، وانت تعرف لي احنا عملنا مسابقه وفما غانيون في المسابقه يربح ان بون داشا بقيمه 100 دينار من عند اسباس حمزه بنان. الغانيون هذا اسمه وليد بن علي من بوفيشه، وليد بن علي من بوفيشه، ان شاء الله كل شيء مبروك وليد بن علي من بوفيشه. وراو 100 دينار تقضي بها ما تقضي من عند إسباس حمزة بنان. يخليك حمزة. ميرسي ميرسي للناس اللي قلت اللي تسمع فينا الكل. نتقابلوا السبت الجاي في الحلقة الأخيرة في الموسم الصيفي متاع يا مرحبا، في انتظار أنه نرجع لكم في الموسم الشتوي. باي باي.
2: جوهرة اف ام
3: تسمع اوتوموتو
4: منو سنهار لساتين على جوهرة اف ام.
3: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
5: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. اوتوموتو pour bien démarrer.
6: بيزنس نيوز. مرحبا بكم. أفادت وزارة التجارة أنها تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى حوالي 200 مليون لتر في السنة القادمة مقابل 70 مليون لتر هذا العام، بعد أن شهدت تونس خلال الصيف الحالية أزمة تزويد غير مسبوقة بهذه المادة. وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي في تصريح إذاعي أن الهدف هو الوصول السنة القادمة إلى مخزون تعديلي يناهز 200 مليون لتر. وأوضح أن زيادة المخزون تأتي استجابة للمتغيرات المناخية وخاصة موجات الحر الشديد، إلى جانب العوامل الخارجة عن النطاق التي يمكن أن تطرأ، في إشارة إلى الأرجح إلى تعطل الإنتاج في بعض وحدات تعليب المياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي. الطرابلسي قال أيضا أن الوزارة دعت المساحات التجارية الكبرى إلى تكوين مخزونات خاصة بها لتسويقها خلال فترات ذروة الاستهلاك. أفادت مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة الوطنية للتكوين المهني فاتن العدسي بأن العودة التكوينية برمجت يوم 17 سبتمبر القادم، حيث سيتم اعتماد 4 دورات تكوينية في سبتمبر وفي نوفمبر وفي فيفري وأفريل القادمين. وأشارت في تصريح لمراسل الجغرافية الصغير إلى أن الوكالة اعتمدت منظومة التسجيل عن بعد للمتكونين والمبيتات والمطاعم، وأطلقت منصة لفضاء التكوين.
7: العودة التكوينية إن شاء الله ل 2026 باش تكون نهار 17 سبتمبر 2026 ببرشة جديد، منهم أنه كانت عنا 2 دورات تكوينية ولت عنا 4 دورات تكوينية، دورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 وإن شاء الله دورتين فيفري وأفريل 2027، بطاقة تكوين مبرمجة فوق 25830 موطن تكوين بقرابة 9% من مواطن التكوين اللي كانت مسجلة سنة 2025. عنا جديد نتاعنا أنه قمنا برقمنة الخدمات الخاصة بالوكالة التونسية للتوكيل المهني، منها منظومة التسجيل عن بعد اللي هي فيها ربط آلي مع الحالة المدنية والدفع الإلكتروني، كيف منظومة الإيواء بالمبيتات والمطاعم. البارحة تحل تسجيل في المنظومة هذه للتمتع بخدمات الإقامة، ويتم بيانسور زادة إجابة المتكونين على نفس المنصة. منصة جديدة زادة باش يلقوها المتكونين نتاعنا إن شاء الله في 2026-2027، هي منصة فضاء المتكون اللي هي باش يلقى فيها مسار التكوين نتاعو الكل طيلة الفترة التكوينية نتاعو، والمنصة الوطنية للهندسة البيداغوجية اللي هي منصة رقمية لرقمنة التصرف الإداري والبيداغوجي في فضاء موحد مع الإدارة والمكونين في الوكالة. تم إحداث في السنة هذه 6 اختصاصات جديدة، منها مرافق حياة، تقني سامي في تقنية الاتصال اختيار ملتيميديا، تقني سامي مبرمج في الويب وتقنية الجوال، تقني سامي في التسويق الداخلي، تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية، وعون في الخبازة والمعجنات.
6: تشارك تونس في معرض الغذاء وتكنولوجيا الغذاء الدولي الذي فتح أمس وتتواصل فعالياته حتى يوم الأحد القادم بمعرض عمان الدولي للسيارات بالأردن. وشاركت سفيرة تونس في عمان مفيدة الزريبي في افتتاح المعرض الذي تعرض فيه عدد من المؤسسات التونسية الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية، وخاصة في مجالات صناعة العجين ومشتقات الحبوب وزيت الزيتون، بالتعاون مع مكتب النهوض بالصادرات بعمان وبمرافقة من السفارة في إطار دعم الحضور الاقتصادي والتجاري التونسي في الأردن. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: Business News.
8: Genre FM. Tendance.
9: Tendance.
2: برعاية مع أريدو سافر لفرنسا وانت مطمئن على المكالمات والإنترنت. اكتيفي رومينج باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
8: أريدو طور عالمك.
9: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. نتقابلوا لقاية هذايا ونعطيكم آخر الأخبار التقنية والتكنولوجية في موعد جديد من فقرة توندونس. تعرفوا ليك ديما في توندونس نحب نحكي على الأطفال وعلاقتهم بالليزيكران، وديما نحاول ننبه لو ماكسيموم بوسيبل اللي كونوا راهو الفرجة في الليزيكران راهي مثر. هذاك علاش اليوم باش نحكي على دراسة جديدة تقول اللي كونوا تعرض الأطفال للشاشات في سن مبكرة من الطفولة نجم نربطوه بضعف الذاكرة وخاصة تراجع الأداء الأكاديمي في السنوات اللاحقة. نلقاو باحثين موجودين في معهد اسمه إنسيرم اللي هو فرنسي بالشراكة مع الجامعة الوطنية في سنغافور، عملوا دراسة أدت إلى زيادة تعرض الأطفال للشاشات خلال الطفولة وارتباطها بنتائج تعليمية أضعف وقدرات أقل في الذاكرة مع تقدم العمر. كيفاش تمت هل الدراسة هذه؟ الدراسة تمت على 502 طفل وين تابعوا الباحثين المدة اللي عديوها الأطفال هذه قدام الشاشات في أعمار مختلفة، بعد قارنوا هذا بالأداء الأكاديمي متاعهم وقت اللي وصلوا التسع سنين ومهارات الذاكرة عندهم في سن العشر سنوات والنيف. دونك الباحثين ركزوا على توقيت تعرض للزيكرون في مراحل الطفولة المختلفة ومش فقط إجمالي عدد الساعات اللي عديها الأطفال أمام الشاشات، وظهرت النتائج اللي كونوا الأطفال اللي تعرضوا للشاشات لفترات أطول خلال مثلا مرحلة الرضاعة وبشكل خاص وقت اللي كان عمرهم عام فقط كانوا أكثر عرضة لاحقا لأداء أكاديمي أضعف وذاكرة أقل، ولقوا ارتباط بين زيادة استخدام الزيكرون عند عمر الست سنوات ونتائج تعليمية أقل. ويراو الباحثين اللي كونوا واحد من التفسيرات المحتملة للعلاقة هذه اللي كونوا وقت اللي الأطفال يعدي وقت أطول قدام الزيكران يجي على حساب أنشطة أخرى مهمة للنمو كما مثلا اللعب وإلا القراءة وخاصة التفاعل المباشر مع البشر. لهنا ولينا نحكيه على تفاعل مع البشر وتفاعل مع الماكينات، دونك خاصة التفاعل مع الوالدين اللي هما نورمال ما دورهم موجودين باش يحيطوا بصغيراتهم باش يسمعوهم باش يحكيوا معاهم باش يربيوهم باش يعلموهم باش يتعلموا منهم زادة كيف كيف ويخليهم يعبروا على آرائهم. خلاصة القول ما نجموش نختزلوا الرسالة العلمية للدراسة هذه في كونه التليفون التذكية ضعف ذاكرة الأطفال والأداء الدراسي متاعهم، لكن العديد من الأدلة تقول لكونه التعرض المكثف والمبكر للزيكران نجم نربطوه ببعض النتائج التعليمية والذاكرة الأقل خاصة وقت اللي يجي على حساب الأنشطة الضرورية لنمو الأطفال. خلاصة القول يفضلكم اقعدوا مع صغيراتكم احكيوا معاهم اخرجوا معاهم، مش انت تلقاك شادد الكرام تاعك وهو شادد الكرام تاعه وهكاك ما فما حتى تواصل ما بين أفراد العائلة الواحدة، حتى اللي يعيشوا في 50 متر مربع ولا في 70 متر مربع مع بعضهم تلقاهم ما يحكيوش مع بعضهم بتاتا. وشكون قال اللي حتى ما يحكيوش مع بعضهم؟ بالواتساب تلقاه أبوه في بيت النوم وهو في بيته ويحكي مع أبوه ويقول له يحضرش الفطور يا نخرج وما نخرجوش بالواتساب وإلا بالمسنجر وإلا غيرها من اللي ذكره. يفضلكم ماذا بينا نعطيه أهمية كبيرة برشا كل وقت ووقته. هذا شو اللي عنا اليوم في توندونس، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لامان.

0: الثاني خطاف الباب على الابواب الله
1: الخمسة وخمسة عشر دقيقة. مرحبا الناس الكل في راديو سبور من توا حتى للتسعة، أربع ساعات كاملة باش نتابعوا من خلالهم مقابلة البطولة، مقابلة الدفعة الأولى من الجولة الثالثة ذهب في البطولة، كيف كيف مباراة النادي الرياضي الصفاقسي اللي يلعب في اللحظات هذه في نيجيريا ضد شوتينج ستارز النيجيري، وأيضا مقابلة منتظرة انطلاقا من سبعة متاع العشية في ملعب حمادي العقربي بيراتس النادي الإفريقي يلعب ضد جوليبا المالي. باش يرافقنا في التحليل الفني سي سمير جويلي. مرحبا سي سمير.
2: مرحبا نيس، مرحبا بالحضور في الاستوديو، مرحبا بالتقنيين، بجميع مشاهدينا ومستمعينا.
1: اكيد في الجزء الثاني من الحصه يلتحق بنا سي توفيق زعبوب، يكون حاضر معنا في التحليل في بقيه المقابلات. قبل ما نبدا بمقابلات البطوله بعد شويه وبعد لحظات تقريبا تفل الاشواط الاولى في ازوز مقابلات، نذكر النادي الرياضي الصفاقسي متاخر في النتيجه هدف مقابل صفر ضد شوتينج ستارز النيجيري، مقابلة تتلعب في الدقيقة 59 والهدف تسجل عن طريق لوك إيمانويل في الدقيقة 26. طبعا نرجع على الاختيارات الفنية متاع نبيل الكوكي وأيضا على طريقة قبول الهدف والدقائق القادمة اللي إن شاء الله ممثل كرة القدم التونسية نادي الرياضي الصفاقسي يتمكن من تعديل النتيجة. زوز مقابلات في البطولة، نادي الرياضي البنزرتي متأخر في النتيجة قدام الأولمبي البيجي هدف مقابل صفر، مقابلة تلعب في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، الهدف الوحيد سجله محمد الهادي الحدوشي في الدقيقة 40، والمقابلة الثانية في ملعب الطيب الأميري بصفاقس بين تقدم ساقط الدير ونادي حمام الأنف. ناخذ تفاصيلها في المباشر مع مراسلنا فوزي الخامسي. مرحبا يا فوزي.
3: مرحبا بك نيس، مرحبا سي سمير، مرحبا بكافة المستمعين والمستمعات جوهر اف ام. كما قلت لك ملعب الطيب الأميري يحتضن ضيوف الرابطة المحترفة الأولى تقدم ساقيه الدير ونادي حمام الأنف في السنة صعود إلى الرابطة المحترفة الأولى إلى دقيقة 46 23 ثانية بعد ما أضاف الحكم 3 دقائق وقت بديل تعادل 0-0 بين الفريقين. أفضل يعني فرصة جات دقيقة 41 أحمد بن طيبة يعني وجه لوجه من عبد القادر شوية حارس تقدم ساقيه الدير، لكن تصدي من حارس يعني خلى الكرة في التماس. هذا بالنسبة لمباراة اليوم، جماهير قرية العدد اليوم يعني في ملعب طيب ميري بصفاقس عكس المباراة الأولى أمام شبيبة الرياضية بالعمران، ولا البارح هذا كان عرس كروي، كانت حاجة لقطة معبرة ترجل الزيس يعني لعب أول مباراة ليه وانتصار مبروك عليه وإن شاء الله التأكيد في مباراة الإياب. جماهير بالأعداد كثيرة قرابة 2000 محب يعني يعني يقولوا فوسي فوسا من جميع الأندية، يعني دي الشيخس حدي الشيخس عقارب ساقيه الدير، جماهير ساقيه الدير، جماهير بن قرداني اللي حولت بعدين غفيرة. كان بالحق لقطة معبرة إن شاء الله ينجو على ملوالة، ولما لا عودة الجماهير الفرق الزائرة إلى الملاعب لمشاهدة فريقها في أي تنقل يكون خارج ملعب متاعها. نرجع للأمور الفنية، يعني كما قلت يعني حكم مضاف ثلاث دقائق يعني أو شكل الشوط الأول عن النهاية. نذكر بحداش اللاعبين يعني بالنسبة لفريق تقدم رياضة ساقيه الدير، عبد القادر شوية حارس مرمى، مصعب العشيبي، أمادو، لسعد بوراوي، إبراهيم فرج عجلون، بهاء الدين مولي، هارون بن عامر، محمد علي عمري، أحمد أمير الجواد، وسيم بن عتيق. بالنسبة لتشكيلة نادي حمام الأنف، حارس مرمى معز بن شريفية، في راس بن عمار، أيمن العباسي، بهاء الدين السلامي، الحبيب الغرالي، سان جارو، وائل برهومي، عزيز مقبة، أحمد بن طيبة، محمد علي الناجري، ومحمد عزيز القضاعي. بالنسبة لتحكيم حمزة جعية حكم رئيسي، مساعدة وجاسم الحسيني، مساعد ثاني هاشم سعيدية، حكم الاحتياطي محمود قصيعوة، حكم البار محمد علي قروية، مساعد حكم البار غسان مطاوع. يعني تركبوا يعني نهاية الشوط الأول كما قلت لك والتعادل 0-0 بين الفريقين.
1: بهذا بخصوص مباراة تقدم ساقية الدير يعني حمام الأنف، تفضل فوزي.
3: بالنسبة كما قلت لك يعني حاجة برك تحسب اليوم ما شفتها في الكواليس، يعني الحمزة سعيد يعني في التوقيت احترم التوقيت انطلاق المباراة، يعني هذا واجب ماهوش، لكن احنا وليت لنا عادة سيئة يعني انطلاق المباراة بعد زوز ثلاث دقائق، لكن حمزة سعيد اليوم حتى خروجه يعني مبكر عمل فيريفيكاسيون حتى قبل يدخل اللاعبين عشر الملعب يعني في المانكورون شاف لي الباء نتاع اللاعبين، يعني في بعض اللاعبين اللي يمكن يخليوا الباء البيضة طالع اكثر مثلا نادي حمام الأنف ولا حاجه، هما يلزم ازاي كيف كيف باش على التدخل اي لاعب يعني في المخالفات يمكن سمير يفهم اكثر اللقطه هذه يعني للباء ساعات تعمل ديفيرونس نتاع حاجه.
1: واضح اكيد هذا المطلوب. دونك بعد شويه نرجع ناخذ معك نهايه الشوط الاول في ملعب طيب الامير بسباقس في ملعب 15 اكتوبر في بنزرت. نعطيكم التشكيله نتاع زوز فرق بالنسبه لنصيف البيوي مع الاولمبي الباجي. بدا بالتشكيله هذه: شاهين السماوي، اسلام الشلغومي، امين بن عمار، حمزه المبروك، محرز بالراجح، فراس فضلي، بشير حسني، الفا سي دي بي، محمد لادي الحدوشي، يوسف عزيب، وايضا دوميكو. بالنسبه للنادي البنزرتي بقيادة محمد عزيز بدأ بالتشكيلة هذه: يوسف مقطوف، عزيز القاسمي، أمان الله الملهي، هاني عمامو، عزيز قبلية، لامين با، على الدين الدريدي، لامين توري، وحيد التيمي، مالك الدوكالي، وبلال المجري. وكما قلت النتيجة مازال التقدم للأولمبي البيجي 1-0 مع نهاية الشوط الأول في اللحظات هذه بنفس النتيجة 1-0 البيجة قدام سيابي. كيف شفت النتيجة هذه سي سمير؟
2: أكيد احنا شفنا شوية المباراة، نادي بنزرتي بدا انطلاقة كبيرة قوية في على ميدان وحب يضغط منذ البداية ويحسم الهدف الأول، لكن لقى ندية كبيرة من لاعبين الأولمبي الباجي، والحق يقال الانتدابات اليوم اللي أهلهم الأولمبي الباجي اليوم عطاوا إضافة كبيرة. يعني شفنا من 5 لاعبين في التشكيلة الأساسية، الحد محمد هادي حدوشي كان سجل هدف دقيقة 42، دونك الأولمبي الباجي شوف لقى التوازن نتاعو بالانتدابات هذه، نتصوروا باش يرجعوا الأولمبي الباجي للمستوى الحقيقي. نادي بنزرت أكيد بعد زوج انتصارات، واحد في ميدان وواحد خارج ميدان، وممكن يعيش في نشوة الانتصار ومازال في بداية الموسم، دونك يعني نتصور أنه معناها الشوط الثاني باش يكون أكثر حماس، الأولمبي الباجي يحب يحافظ على النتيجة، نادي بنزرت يحب يرجع في النتيجة باش نتصور شوف كرة ونفق كبير
1: مع 4 ملعبية الجدد لأول مرة في تشكيلة أولمبي الباجي بعد تأهيل كل منتد به. خلينا نرجع لملعب الطيب لميري بسفاقس، وفي الشوط الأول فوزي ولا
3: صحيح حنيس على الحكم حمزة زعيد عن نهاية الشوط الأول بتعادل 0-0 بين التقدم الرياضي بسقي الدين والنادي الرياضي بحملنا
1: باهي 1-0 للأولمبي الباجي قدام السيابي في بنزرت، و0-0 بين تقدم ساقية الدير وحمام الأنف في ملعب الطيب الميري. شنو نجم نقولوا على نتيجة الشوط الأول في استاد الطيب الميري؟
2: أكيد زوج فرق يتلقاو، معنا يتلقاو يعني زوج صاعدين حديثا من الرابطة المحترفة الأولى. أكيد ساقية الدير عمل انطلاقة طيبة، 4 نقاط في زوج مباريات، انتصار على أرضية ميدان وتعادل في ملعب صعيب قدام فريق صعيب واللي هو مستقبل المرسى. حمام الأنف ما لعبش مباراة بن قردان اللي تأجلت، لعب مباراة وحيدة هنزم فيها قدام النادي البنزرتي في على أرضية ميدانه، دونك حمام الأنف اليوم مطالب باش يعدل الأوتار، مطالب باش يرجع للجادة والسكة الصحيحة. دونك نتصور أن المباراة شفنا بعض اللقطات كيف كيف أنيس، شفنا سيطرة المستقبل التقدم ساقية الدائر بدون تجسيم بدون فعالية، فما فرص خطيرة لساقية الدائر لكن بدون تجسيم. نتصور أنه ساقية الدائر في الشوط الثاني يمشي يا مدرب يسري بالكحلي يعدل الأوتار وممكن يضغط أكثر على دفاع حمام الأنف ويلزم القيام بالأخطاء لتسجيل هدف. دونك نتصور أنه ساقية الدائر باش تكون في معناها يعني أقرب للانتصار.
1: نحكي على مباراة شوتينغ ستارز النادي الرياضي الصفاقسي، مقابلة اللي تنجموا تتابعوها على شين يوتيوب الخاصة بالنادي الرياضي الصفاقسي، بما أنه نعرفوا الأدوار التمهيدية خاصة وقت اللي يكونوا مقابلات خارج تونس، فإنه فما صعوبات كبيرة في النقل حتى على اليوتيوب الخاص بالنادي الرياضي الصفاقسي، فإنه فما برشا تقاطعات كبيرة بما أنه الريزو خايب شوية. كنا نتابعوا في المقابلة بتاع السي اس اس وشوتينغ ستارز، نذكر النتيجة مازالت 1-0، لوك إيمانويل هو صاحب الهدف الوحيد لحد حد الآن في الدقيقة 26. نبدأ بالخيارات متاع نبيل الكوكي في المقابلة هذه لتقريبا بتشكيلة نجم نقوله فيها بعض الملاعبين اللي عندهم الخبرة كما وقت لقاو علي معلول في حراسة المرمى دحمان علي معلول كظهير أيضا بالخبرة الكبيرة متاعه. دونك تشكيلة كاملة: أيمن دحمان، كيفن مونديكو، يوسف حبشية، حمزة المثلوثي، ريان الدربالي، كيف كيف علي معلول، حسن مدو ودراجو، غيث الصغير، ترافيس موتيابا، محمد الترابلسي، ولوليندو. هذه التشكيله اللي بدا بها نبيل كوكي.
2: اكيد احنا شفنا المباراه كما قلت في تقطعات نظرا لل
1: وفي الحقيقه حتى البونتو ما شفناهوش على خاطر تقص اللايف في وقت
2: تبعت شويه بدايه المباراه. الفريق النيجيري بدا بقوه كبيره ياسر، ضغط بصفه قويه على دفاع النادي الصفاقسي. النادي الصفاقسي قبل اللعب طيلة تقريبا للعشرين دقيقة الأولى، لكن فما جت فرصة هجمة مرتدة للنادي الصفاقسي. الطرابلسي كاد أن يسجل الهدف الأول للنادي الصفاقسي، لكن شوفوا أنه تقريبا نبيل كوكي حافظ على نفس التشكيلة الأساسية اللي لعب بها المباراة الأخيرة. تشكيلة مثالية: الطرابلسي، غيث الصغير وراه، دربالي ودراجو وثنائي ارتكاز، موتيابا، علي معلول موجود، حبشية. دونك نتصور أنه الفريق كامل. نادي الصفاقسي دونك ممكن الأجواء هناك خلاته ما تدخلش المباراة كما يجب، لكن نادي الصفاقسي فريق متعود على
1: الأجواء
2: الإفريقية، وعلى خاصة على الكأس هذه لعب برشا مباريات إفريقية، يعرف الأجواء. دونك نتصور أنه معناها الكوكيز معدل الأوتار في الشوط الثاني يحاول يمن أكثر من إمكانيات ونيس، يحاول يمشي لقدام، يحاول يرجع في النتيجة أولا على الأقل نتيجة 1-1 تكون نتيجة إيجابية خارج الميدان.
1: إن شاء الله ممثل كرة قدم التونسي نادي الصفاقسي يتمكن من تعديل الكفة، ولما لا يقلب المقابلة لصالحه كما صار البارح مع ترجي جرجيس اللي كان متأخر في نتيجة 1-1 في ملعب الطيب الميري ضد ديامبرز السنغالي، ثم رجع ربح 3 أهداف مقابل هدف مع حظ موفق أيضا للنادي الإفريقي. ممثل كرة قدم التونسي في تشامبيونز ليج الإفريقية ذكروا ترجي معفى من خوض الدور هذا. دونك بالتوفيق بالنسبة لكل ممثلين. 68 دقيقة لعب في نيجيريا وفريق شوتينج ستارز مازال متقدم على سي اس اس هدف مقابل صفر. نذكر نهاية الأشواط الأولى سي ابي بتأخر في نتيجة قدام الأولمبي البيجي 1-1 وتقدم ساقية الدير نادي حمام الأنف النتيجة 0-0. بعد شوية نوصل معكم في متابعة لمقابلات البطولة، وأيضا باش نحكيوا على مباراة النادي الإفريقي، خاصة برشا حديث على النقل التلفزي ومش تتعدى المقابلة. هذا الكل بعد شويه.

في الدوزة عقلي لاباسة ما قلبي حزين ضاعت أفكاره كل يوم في موجة عشت حكاية نحكي لك تبكي العين باقي حي أنا وسط الموتة مرة نفرح ومرة حزين.

0: 39 دقيقة رجعنا لكم من جديد في راديو سبور، دائما في متابعة لمقابلات بطولة رابطة المحترفة الأولى. في اللحظات هذه باش ينطلق الشوط الثاني في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت. نادي هذا البنزرتي بعد الست نقاط في زوج جولات الأولى ضد فريق الأولمبي البلجي اللي عنده صفر من النقاط، دونك إلى حد الآن النتيجة واحد بلاش لصالح فريق الأولمبي البلجي اللي كما قلت بعد ما تمكن من تأهيل منتد به عنده أربع ملاعبين جدد في التشكيلة. وبعد لحظات زاد باش ينطلق الشوط الثاني بين تقدم ساقية الدير ونادي حمام الأنف، نذكر النتيجة هي 0-0. وفي نيجيريا شوتينغ ستارز مازال متقدم على نادي رياض الصفاقسي هدف مقابل صفر، مقابلة تتلعب في الدقيقة 82، الهدف تسجل عن طريق لوك إيمانويل في الدقيقة 26. سي سمير الجويلي، شنو تبدل في نادي رياض الصفاقسي في الدقائق اللي تعدت؟
1: شوف اكيد نادي الصفاقسي الشوط الثاني دخل اكثر بقوه، طلع الفوق، ضغط الفوق، قاعد نشوفه فيه قاعد يمسك الكره في مناطق الفريق النيجيري، لكن الفريق النيجيري متمركز كما يجب في الدفاع، ما فماش نسق في هجومات نادي الصفاقسي، يعني ما حسناش انه فما تغيير نسق، فما تغيير تنويع في الهجومات نادي الصفاقسي، يلعب الجو ديراكت، هذا الشيء اللي خلى طول قامة مدافعي الفريق النيجيري خلاهم ما خلاهمش يوصلوا لمرمى الفريق النيجيري. دونك نادي الصفاقسي بالحق يقال معناها على الاقدار شفناها من فما تقطع في البث، ماهوش نادي الصفاقسي الفريق اللي ممكن نتمنوا ان يكون اليوم صحيح، يكون كاسح، يكون عنده معناها يعني يفرض اسلوبه، شفناه اليوم معناها قاعد يلعب في لعب متقطع، ماهوش مركز 100%، فرصه زادت نادي الصفاقسي براسيه البرا، نادي الصفاقسي قادر يرجع في النتيجه نيس ويرجع لو يركز اكثر في الهجوم ويلعب الهجمه المركزه وما يتسرعش، لان شفنا حتى البنك نتاعو فما ياسر فما يعني
0: نرفزه
1: في البنك، فما وراك صفراء في البنك، دونك البنك يزم وراك يهدي اللاعبين نتاعو ويهدي الاجواء، لانه هذا شوط مثل شوط ثاني في تونس، لا للتسرع لا للفوضى. دونك نادي الصفاقسي زاد تقريبا توا 9 دقائق او 8 دقائق ينجم اثر هجمه مركزه ينجم يعدل النتيجه، لكن شوف فريق النيجيري عمل تغييراته دفاعيه وحب يحافظ على النتيجه، دونك وهدف الصفر خير من 2-0، دونك ما يحاولش يقبل الهدف الثاني، تقعد لو وصل لعدل النتيجه اوكي، سينو هدف الصفر ريكوبيرابل في الشوط الثاني يعني في المباراة الثانية.
0: التغييرات بدلوا حاجة بالنسبة لنبيل الكوكي، خاصة دخول إياد بلوافي وأوغبيلي مكان جمال موتيابا ولوليندو، بكر شوية زاد دخول موتيبي وخروج محمد الترابلسي، هذه التغييرات اللي قام بها نبيل الكوكي.
1: أكيد تغييرات هجومية، بلوافي نعرفوه معناها عنده نجعة هجومية، لعب ممتاز، أنا تمنيت يكون منذ البداية في التشكيلة.
0: حتى أوغبيلي ربما بما أنه نيجيري ويلعب في بلاده تقريبا في حومته حتى مدينة
1: يعني معنويا كان ينجم يحب يوري يعطي حاجة، لكن شوف الكوكي خذا نهج من الأول نوعا ما دفاعي، يحب يعبي وسط الميدان، نقص مهاجمين وعبى وسط الميدان، يقول كنا نحافظ على النتيجة ونلعب الهجمات المرتدة، لكن بالوافي أعطاو كما قلت موتيبي أعطاو نسق الهجومات نادي الصفاقسي، لكن الإشكالية كما قلت الهجوم نادي الصفاقسي يلعب على يحب يوصل بسرعة للمنطقة 18 متاع الفريق المنافس، يلعب اللعب المباشر، هذا ما يساعدش خصال اللاعبين النادي الصفاقسي، يلزم فما تدرج بالكره وبناء الهجمه المركزه حتى يوصل للمرمى، لكن نشوفوا فيه انه يلعب معناها فما تقطع كبير في اللعب.
0: واضح هذا بخصوص السي اس اس وشوتينغ ستارز في نيجيريا، نذكر مازال السكور واحد بلاش على السي اس اس يتمكن من تعديل الكفه، بينما في البطوله مازال واحد بلاش للاولمبي البلجي في بنزرت ضد السي ا بي، وصفر صفر بين تقدم ساقية الدير نادي حمام الأنف. بعد شويه ايضا نعملوا طلع على مرسلنا فوزي الخميسي نشوف الاجواء في انطلاق الشوط الثاني تقريبا فيها 4 دقائق، هذا كل بعد الموسيقى.

0: الخمسة وثمانية واربعين دقيقة رجعنا لكم من جديد في راديو سبور في متابعة لمقابلة البطولة وأيضا لمباراة السي اس اس وشوتينج ستارز النيجيري. سي اس اس اللي كان قريب برشا من تعديل الكفة بعد تصويبة تصدى لها الحارس متاع شوتينج ستارز، دونك دخلنا في الوقت البديل مع تقريبا الثواني الأخيرة غيث الصغيرة وصاحب التصويبة القوية في الثواني الأخيرة من الوقت البديل في المقابلة. إن شاء الله سي اس اس يرجع في المباراة. بعد شوي سمير جويلي نرجع للمقابلة ذي بكافة تفاصيلها. نذكر مازال واحد بلاش سي اس اس متأخر في النتيجة في الثواني الأخرى من المقابلة. نمشيو لمقابلات البطولة ونمشيو للملعب وين تبدلت المعطيات. ملعب طيب لميري بسفاقس مع فوزي الخماسي تقدم سقيت الدير نادي حمام لاف. مرحبا من جديد فوزي.
1: مرحبا بك أنيس، مرحبا كارت المستمعين ومستمعات جولة فهم، ومرحبا سي تمير مرة أخرى. يعني تغيير النتيجة في ملعب طيب ميري يعني منذ دقيقة 49 يعني منذ الشوط الثاني يعني بعد أربع دقائق يعني محاولة هجومية دفاع نادي حملان في الداخل، لكن الحكم ما داش بقية اللعب تماس لنادي تقدم رياضة سكتير. الباري داخل محمد علي قربية يأخذ حتى دقيقة 54 حتى دقيقة 52 يعني على ضربة جزاء 54 نبذت تقدم مصطلح سكت الدير هدف لصفر عن طريق هارون بالعمر عن طريق ضرب الجزاء في الدقيقة 54.
0: واحد بلاش التقدم سقيت الدير قاعد يكونفيرمي الفريق هذا سي سمير، انتصار تاريخي في أول جولة في البطولة بعد صعوده لأول مرة موجود في الرابطة المحترفة الأولى، مع التأكيد من جولة لجولة تعادل في المرسى مع المستقبل الرياضي بالمرسى ثم تقدم إلى حد الآن قدام حمام لنف.
2: حاجة ممتازة جدا بالنسبة لتقدم سقيت الدير والمدرب يسري بالكحلة. فريق يخدم قاعد يخدم في صمت. صعود الموسم الفارس ما كان صعود صدفة، كان أثر عمل كبير ومجهودات كبيرة من الهيئة المديرة والإطار الفني. صعد للرابطة المحترفة الأولى حافظ تقريبا 80% على التركيبة متاعه الفنية، استقرار في الإطار الفني، قام بانتدابات منذ بداية الموسم قيمة حسب احتياجات الفريق دي ريكروتمون سيبلي. انطلق في تحضيرات بكري أنيس، عمل 6 و5 مباريات ودية، دونك دخل البطولة التونسية جاهز بنسبة كبيرة ياسر ياسر أمام بقية الفرق. المباراة الأولى كما قلت أمام العمران قدم مستوى ممتاز وفاز 2-0، يتحول المرسى يأكد المستوى اللي قدمه، يتعاد مع فريق المرسى اللي فريق الحقيقة فريق محترم وفريق عن طموحات كبيرة هذا الموسم، بتدابوا العماد بن يونس، تدابوا اللاعبين ممتازين
0: حمزة بن شريفية مرمى نور ماني من حمام المهاجم وغيره. زون ديكلاري
2: سال مرسي زون ديكلاري أنهم طموحاتهم هذا الموسم كبيرة في البطولة التونسية. اليوم نفس الشيء بعد شوط أول ممكن حمام شوط أول درس فيه يصيب الكحلة مردود الحمام الأنف، غير نوعا ما في كما قلنا بكري عدل الأوتار بين الشوطين، تخلى بقوة ضربة جزاء تحصل عليها، دونك تقدم مقبول، تقدم منطقي، تقدم سقيط الدير أمام المجهد المرضي والمردود الكبير اللي قاعد يقدم فيه ويقدم في كرة جميلة ونسق جميل وكرة جماعية ممتازة جدا. يعني عمل كبير قاعد يقوم بيصري بكهلة قاعد يتبلور في الميدان من مباراة إلى أخرى.
0: وفي المقابلة شنو نجم نقوله على حمام لنف اللي عنده 0 من نقاط في الزوز جولات الأولى في انتظار المقابلة ذي اللي كما قلنا متأخر واحد بلش.
2: أكيد حمام لنف هي تسئيرية، معناها الموسم الفارض كان في الموجي بحر قدم استقالته وجدت هي تسئيرية،
0: معناها أكيد سيد المنظر الجبنياني
2: أكيد سيد المنظر معناها قاعد يقوم عمل كبير وعام وقام عمل كبير باش رجع الفريق يتدرب، قام بانتدابات، لكن حتى اليوم في تصريح سمعناه أنه قال فما انتدابات جاية للحمام الأنف، ممكن الفريق ما موش جاهز 100% للرابطة المحترفة الأولى، الانتدابات ما كانش ممكن في مستوى الفريق لأنه حمام الأنف فريق كبير وفريق عريق ويزمه وعنده حبة وعنده صولات وجولات في البطولة التونسية. حمام الأنف يزمه بسرعة يدارك الموقف بسرعة يرجع للسكة الصحيحة حتى ما يدخلش في متاهات النتائج السلبية ويدخل في الدوت ويدخل في شكل ولي يدخل في معناها في دونز ان سيركل فيسيو أنيس وصعيب الخروج منها من بعد.
0: المقابلة الثانية تقريبا وصلنا إلى حد الآن إلى 60 دقيقة لعب في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت. سي أبي مازال متأخر في النتيجة قدام الأولمبي البيجي، محمد الهادي الحدوشي هو صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن في الدقيقة 40. كيف تشوف النتيجة خاصة سي أبي بداية موافقة، زوز انتصارات 6 نقاط صدارة مع النادي الإفريقي في مواجهة مع أولمبي بيجي، خاصة زوز مقابلات الأولى 0 من النقاط، اليوم بالتغييرات بتأهيل المنتدبين يظهر لي شفنا وجه جديد للأولمبي الباجي.
2: بالضبط لخص كل شيء انت يعني شفنا وجه مغاير تماما للأولمبي الباجي في الزوز جولات الأخيرة، فريق ممتاز مركز كما يجي فوق الميدان. الزيابات كانت قيمة وعطات توازن للفريق وعطات حتى انتشار في الملعب كان ممتاز جدا. اليوم تقريبا مسيطر معنوين على المباراة تكوردو، فمسيطرة ميدانية النادي بالذات، لكن سيطرة عشوائية، ما هي السيطرة ما ذات نجاعة أو أكل فريمون تخلق دي ريسك في الديفونس الأولمبي الباجي، لأنه واقف كما جاب دفاع الأولمبي الباجي. الحق يقال عجبني برشا الأولمبي الباجي في المباراة هذه. النادي بالذات أكيد شوف يعني زوز انتصارات بداية الموسم ما تعنيش أنك أنت حاضر 100% أو أنك تدخل في الفوري نتاع يعني طموحاتي تكبر ولا دو فيكتوار. دونك عمل دو فيكتوار ممكن نادي بنزرتي بكري باش تحكم على الفريق معناه انه زوز انتصارات يعني فريق ممتاز بكري ياسر مثال ممكن تعمل دو فيكتوار وبعد دفات اليوم لا قدر الله في بنزرت دخلك في الدوت وتعمل سري دو فات. دونك
0: رغم انه سيبي عنده عناصر ممتازه
2: شفنا عنده ممتازه

0: يلزم النجمه الذاتيه يسرع اكثر في النسق،
1: وخاصه مع الانتدابات الجديده وقت اللي يشوفوا بلال المجري بدا تيتولير، لعب السابق للترجي الرياضي التونسي، الملعب التونسي، لعب في برشا انديه. بلال المجري كيف كيف، علاء الدين الدريدي كابيتان ديكيب، لامين با برشا بلعبيه، عزيز قاسمي وغيرهم من الملعبيه، بينما محمد عزيز خير انه العكس تقريبا المقابلات الفارطه، بدا بوسيم الشيحي على دكه البدلاء، اللاعب السابق الاولمبي البلجي وايضا نجم الرياضي الساحلي، اشرف الفرشيشي صاحب الهدف في الجوله الاولى، كيف كيف خير انه يبدا على البنك مع كما قلت غياب الملعبيه اللي كانوا مع المنتخب لاقل من 21 سنه. بالضبط وصلنا تقريبا 62 دقيقه لعب في ملعب 15 اكتوبر، واحد بلاش للاولمبي البيجي قدام السي ا بي، وناخذ توقيت ونتيجه ايضا في ملعب الطيب المهيري مع فوزي الخماسي، تقدم ساقيه الدير نادي حمام لنف. قداش وصلنا وقت يا فوزي؟
2: صحيح عند 62 دقيقة لعب، يعني هذه الحاجة الممتازة، يعني اليوم ظهر لي زوج مباريات انطلقوا قصر التوقيت حتى بين الشوطين، يعني العودة بتاعهم قصر التوقيت. 62 دقيقة لعب والتقدم مازال لصالح، تقدم سقيت الدائرة هدف لصفر، هدف هارون بن عامر عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 54.
1: واضح، يعطيك الله صحة فوزي. سي اس اس في الثواني الأخيرة ضد فريق شوتينج ستارز، الحكم سي سمير أضاف 6 دقائق، حاليا نلعبوا في 8 دقائق في الوقت البديل، بما أنه حتى في الوقت البديل شفنا برشا توقف للعب. سي اس اس اللعب بالكل في الكل تقريبا بالتغييرات اللي عملها، شفنا تصويبة غيث الصغير اللي كانت صدى لها الحارس، وفي هذه الآونة بالضبط الحكم يعلن على نهاية المباراة بهزيمة النادي الرياضي الصفاقسي ضد شوتينج ستارز في نيجيريا هدف مقابل صفر. إن شاء الله التعويض يكون في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، واحد بلاش ماهيش مهمة مستحيلة على سي اس اس اللي باش يكون على أرضية ميدانه وسي سمير وقدام جماهيره بالخبرة متاعه، إن شاء الله يدارك الهزيمة هذه.
0: صحيح أنا حبينا نادي الصفاقسي يعود بنتيجة إيجابية أحسن من هذه،
1: على الأقل صفر
0: بالتعادل، بالتعادل أقل صفر صفر هو واحد واحد تكون أحسن، لكن نادي الصفاقسي اليوم إجمالا في المباراة الكل ضيع ممكن الشوط الأول، لعب برشا تحفظ الشوط الأول، حبي يحافظ النتيجة، حبي يلعب على جبهة المرتدة، لكن بعد قبول الهدف والتغييرات اللي قام بها الكوكي، تغييرات هجومية بالوافي ومتيابا بالوافي بالضبط، هذوما دخلوا يعني أعطوا أكثر نسق هجومي، سيطر نادي الصفاقسي في بعض اللقطات وجات فرص التعديل، لكن عموما يعني هدف صفر ماهيش نتيجة سلبية. النادي الصفاقسي بالخبرة متاعه باللاعبين متاعه قادر أنه يرجع في مباراة العودة وينتصر معناها بأكثر من أهداف ويترشح للمباراة المقبلة.
1: حسب رأيك شنو أسباب الهزيمة؟ كيف تشوفها؟ إما المناخ وإلا الملعبية، ربما زاد مع النجم نقولوا الرطوبة الكبيرة في نيجيريا، وإلا الفريق شوتينغ ستارز اللي نجم نقولوا استحق الانتصار.
0: فريق لا حتى شو فريق المنافس، فريق محترم، يعني شفنا بعض اللقطات كما قلت بس متقطع، ما نجموش نحكم على النسق العام للمباراة، لكن شفنا الفريق النيجيري فريق ممتاز، يعرف ايش يقف فوق الملعب، عنده لاعبين ممتازين، مهارات ممتازه. ممكن يعني نادي الصفاقسي كما قلت لك الكوكي بدا باكثر حذر في البدايه، اعطى الافونتاج للفريق المنافس باش يسيطر عليه ووصل للمرمى نتاعو، دونك انا كان بعد هدف شفنا انه تغيرت العقليه في نادي الصفاقسي واصبح يلعب هجوم اكثر والهجمه المركزه، دونك مع كما قلت مع التحضير هو عرف المنافس ينجم يقراه يدرسه كما يجب، نقاط القوة نقاط الضعف، ويدخل المباراة المقبلة بالأحداث المناسبين اللي بشي يعملوا الريمونتادا إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق للسي اس اس في مباراة العودة اللي كما قلت في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. ما دام حكينا على مباراة العودة خلينا مساج ناخذ رأي فوزي الخماسي. فوزي وقتاش باش تكون هي مباراة العودة صح؟
2: مباراة العودة إن شاء الله يوم 13 سبتمبر يعني ملعب الطيب المهيري بصفاقس، لكن النقطة يمكن التو مش واضحة هل هو جماهير بصفاقس هل تكون متواجدة دولة نادي الصفاقسي اللي عنده عقوبة يعني حرمان من الجماهير يعني في آخر مشاركة أفريقية، هذه النقطة اللي قديمة يعني التفعيلة يقعد عقوبات في مسابقات أفريقية حتى ما تشاركش تقعد لك العقوبات. قاعدين يحاولوا نادي الصفاقسي لجنة التنظيم واللجنة المتابعة الكتابة العامة يعني تشوفوا حل، خاطر هو خرج الأخبار بكون نادي الصفاقسي مش يلعب مباراة العودة يوم 13 دون حضور الجمهور. علما ان نادي الشيخ سي الحقيقه زاد عامل عالم عامل الارهاق يعني نادي الشيخ سي تنقل في رحله عاديه يعني عمل اسكال في المغرب ثم تحول الى النيجر يعني فما تعب الحقيقة بعد الماراثون وبعد السخانة اللي فاتها في المدة الأخيرة في تونس يعني ثلاثة مباريات ولا زوج مباريات يعني تعبوا اللاعبين يعني إن شاء الله يدارك الموقف هذا إن شاء الله نادي الشيخ قادر يعني باش ينقل

اخرج بالطاوله ويترشح للدور المقبل. بالنسبه لي انا نشوف زي مثلا ترى الجزيز يعني حتى هو تنقله من جزيز الى صفاقس يعني في ملعب طيب غير استقصى من حضر الجماهير بعد ما كان خاسر هدف لصفر يعني يدارك الموقف ويولي يعني متقدم 3 أهداف مقابل هدف. النتيجه مطمئنه لكن مش مستحيل حتى الفريق الاتلتيكو السنغالي هذه اكاديميه راه معدل الاعمار 18 سنه والمؤسس الفونداتور انسان يعني من تونس يعني عامل اكاديميه هذه بدات تطور يعني الافكار نتاع الاكاديميه ان شاء الله تعمل في تونس. يعني كل فريق يعني تشوف عندي الفريق هذا مغمور جاء يعني كان هدد في 20 دقيقه فريق ترجوزيس البارح يعني قام بهجومات معاكسه يعني وكان مسجل هو اللي بدل بالتسجيل في اول مسابقه ليه افريقيه يعني دونك الحذر واجب يعني مش كل الانديه يعني في افريقيا يعني ما راهم طوروا ولاو عندهم ولاو الاستثناء في الكره الاعمار 16 و18 و19 ثم يوقع يعني تفريق.

0: واضح. هذاك الصحة فوزي اكيد حكي على فريق ديامبرز السنغالي اللي حكينا عليه حتى قبل، متكون 2003 اكاديمي، ونذكر زاد عنده هيكل ورتاني اللي هو مسؤول نتاع فريق ديامبرز في شمال افريقيا. شوف معناها ليكيبيت فنانيفو قاعده تخدم. نذكر باتريك فييرا هو المؤسس بالنسبه للفريق هذا دونك اكاديمي مع سي اس اس. يظهر لي لهنا اشكال طرحه فوزي في انتظار في انتظار التاكيد، بما انه حسب ما اكدوا لنا فوزي مراسلنا انه سي اس اس عنده عقوبه سابقه
1: قديمه
0: نجم لا قدر الله اذا كان سي اس اس بشي يتحرم من جمهوره نجم نحكيوا على اشكال لهنا.
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكون فوزي مش متاكد، هو قال تقريبا يعني
0: لا هو متاكد من المعلومه اما اسكت تتنحى العقوبه باش تخدم اللجنه القانونيه اكيد نتاع السي اس اس.
1: اكيد اكيد مهم جدا هذا. مهم جدا حضور جماهير نادي الصفاق، شفناه في في مباراة ضد الترجي الجزيز في البطولة، يعني جمهور ما شاء الله عليه ورا فريقه. جمهور نادي الصفاق ذواق نعرفوه، يحب فريقه ويحب فريقه ديما، يحب تشيخ على جمهور نادي الصفاق وقت اللي هو فريقه يبدا رابح ويحب فريقه رابح لأنه يعشق كرة ويعيش كرة ويتنفس كرة. دونك نتمناو أنه هالعقوبة هذه تترفع لأنه قديم عنده 5 أو 6 سنوات تقريبا من آخر مشاركة نادي الصفاقسي. الماضي مشى مع الماضي، نتصور أنه معناها مع مجهود اللجنة القانونية نادي الصفاقسي تنحل العقوبة هذه ويكون عرس كروي لنادي الصفاقسي. متأكد بحول الله أنه مش يرجع في يرجع في المباراة الإياب وينتصر ويترشح لأنه عنده الإمكانيات وعنده الآليات الهجومية وعنده كل ما يلزم باش يفوز المباراة الثانية بالإياب. إن شاء الله الجمهور يكون حاضر لأنه هو اللاعب رقم عندي يعني رقم واحد في الفريق.
0: واضح. إن شاء الله بالتوفيق بالنسبة للسي اس اس. نعود نذكر أنه خسر مباراته ضد شوتينج ستارز هدف مقابل صفر في نيجيريا، هدف لوكي إيمانويل دقيقة 26 واحد بلاش. المهمة ماهيش باش تكون مستحيلة على السي اس اس على أرضية ميدان. إن شاء الله مقابلة العودة باش تلعب نهار الأحد 13 سبتمبر 6 متاع العشية في ملعب الطيب الميري بصفاقس. مقابله البطوله سي بي مازال متاخر في النتيجه قدام الاولمبي البيجي واحد بلاش، وتقدم ساقيه الدير مازال متقدم على نادي حمام لمف هدف مقابل صفر. موزيكا موصلين معاكم في راديو سبور حتى للتسعة.
2: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك وعبر على رأيك. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
3: الغنتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
4: جوهرة أفلام بيبليسيتي.

show you what time it is.

0: الستة وخمستاشن دقيقة موصلين معاكم في راديو سبور حتى للتسعة مع متابعة لمقابلات البطولة. نذكر نادي رياض الصفاقس يخسر قدام شوتينغ ستارز في نيجيريا هدف مقابل صفر, هدف لوكي إيمانويل في الدقيقة 26. مباراة العودة باش تكون نهار الأحد 13 سبتمبر انطلاقا من 6 متاع العشية في ملعب الطيب المهيري بصفاقس, مع تغير النتائج أيضا في البطولة. سي سمير جويلي, النادي البنزرتي توصل لتعديل النتيجة قدام الأولمبي البيجي عن طريق عزيز شعبان, وقبلها كان سجل اللاعب محمد الهادي الحدوشي للأولمبي البيجي مع ورقة حمراء في اللحظة هذه دقيقة 82 للسيابي لعزيز الجسمي بعد التدخل على لاعب الأولمبي البيجي. دونك نقص عددي في تشكيلة السيابي.
1: أكيد الأولمبي البيجي يعني تخلى الشوط الثاني تقريبا بفكر دفاعي بحت, يعني ما خممش أنه يطلع الهجوم شوية إلى الترن البلوك با بك بلوك ميديوم بلوك هو حتى يخلق صعوبات لنادي البنزرتي, الشيء اللي خلى نادي البنزرتي يكتسحوا على الشر الميدان نتاعو, خلق برشا فرص خاصة دخول عزيز شعبان غير من وجه نادي البنزرتي على المستوى الهجومي. لعب يساري ممتاز جدا مهاري, خلق اصبح هو يعمل في الانيماسيو اوفونسيف, هو اللي يسير في النسق الهجومي لنادي البنزرتي, واثر كرة هو عطى اللمسة على اليسار وكرة راجعة من الحارس هو في المكان في المكان المناسب. عزيز شعبان يسجل هدف بالساق اللي صار هدف جميل. دونك النادي البنزرتي واصل السيطره نتاعو, لكن الورقه الحمراء هذه ممكن مش في وقتها, تدخل عنيف شويه من خلف على لاعب الاولمبي الباجي تحصل عليه الورقه الحمراء. دونك النادي البنزرتي
0: عزيز الجسمي هو صاحب الورقه
1: الحمراء. دونك وسط ميدان, عرفوا وسط ميدان دفاعي فك برشا كور, دونك ممكن الورقه الحمراء تاثر نوعا ما شويه على النادي البنزرتي, لكن الاولمبي الباجي خلينا نقول هو اللي اعطى الفرصه للنادي البنزرتي باش يقدم الهجوم باش يسجل, لانه خمم في الشوط الثاني خمم كان في الدفاع بركة ونسى انه فما هجوم, ما خلقش برشا فرص, لعب بالشرط الميدان نتاعو وباش يلعب 45 دقيقه مع وقت ضايع دفاع ياسر, يعني لازم باش تغلط. دونك الاولمبي الباجي ممكن تو مع الورقه الحمراء يطلع شويه يحاول يوصل الهجوم ويحاول يسجل هدف ثاني, لكن البنزرتي ما تصورش انه يفرط في المباراه.
0: نمشي الفوز الخماسي في ملعب الطيب الاميري بصفاقس, نشوفوا قداش وصلنا وقت في لقاء تقدم سقيت الدير ونادي حمام لمفا. فوزي مرحبا من جديد.
2: مرحبا بك انيس, انا بخمسه دقائق الاخيره من 90 دقيقه ما زال تقدم لصالح فريق التقدم الرياضي سقيد الدير, هدف لصفر, هدف روم بالعمل عن طريق ضربه جزاء دقيقه 54, تغييرات من عند يوسف بن كعب مدرب التقدم وشمس الدين دوالي, تغييرات في حمام الانف, لكن اللعب تحصل يعني تصدي مارتين الحق قال يعني حتى نادي حمام الانف قدم مباراه باهيه, لكن زود تصديات عبد القادر شوية في الشوط الأول والشوط الثاني خلات يعني يمكن المباراة يعني تقعد في نتيجة هدف لصفر, خاطر الحقيقة زود تصديات نتاع زوز أهداف يعني محققة خاصة نتاع الشوط الأول, عبد القادر شوية الانتداب نتاعو من الفريق تقدم ساخن الدار أعطاه دفع كبير ياسر, تعرف حتى وجود حارس يوسف توج هذا الحارس يعني نذكر مباراة ملعب الجيبسي وسقيد الدير في الدقيقة 90 لسي سمير مباراة الصعود, يعني تصدى لضربة جزاء الشهيرة ضربة جزاء اللي حكمت في موسم كامل رياضي, يعني تعرف انت التسابق التلاحق بين سقيد الدير وملعب الجيبسي بعد خاصة الاحترازات بعد حصول على 5 نقاط ملعب الجيبسي, لكن ضربة جزاء يعني أهل التقدم سقيد الدير للصعود, هذا يعني بعض الكواليس وبعض كما نقولوا احنا التواريخ, هذه محاولة التقدم سقيد الدير للدفاع الداخل كما قلت لك مباراة يعني زوز عندي طالعين من الرابطة المحترفة الثانية, المستوى بدأ الحقيقة الماراثون والإرهاق بدأ على زوز عندي يعني راه مش سهل, يعني نمط بتاع رابطة محترفة أولى خاصة تقدم سقيد الدير لأول مرة في تاريخ يعني تصعد الرابطة المحترفة الأولى, عكس اللي كانت موسم الفارط يمكن عامل الملعب كان لصالح تقدم سقيد الدير, يعني اختلاف كبير ياسر ملعب سقيد الدير, القانون غير صالح للعب يعني في رابطة المحترفة الأولى, ملعب الميريا يعني خاصة اختبنا مباراة نفس التوقيت هي مباراة النادي الرياضي الصفاقسي, يمكن جات مش فرض توقيت يعني ولا مش فرض المباراة اختبنا النادي الصفاقسي مثلا يلعب حتى خارج صفاقس ولا في أحد الملاعب في دونس يجيو فرض توقيت, هذا يمكن يخلي جماهير النادي الصفاقسي تبع فريقه كان جا يمكن نهار بنهار يمكن جماهير النادي الصفاقسي يكونوا متواجدين في ملعب طيب ميري كما كانوا مع جزيرة البارح.
0: واضح فوزي. دونك مازال التقدم لتقدم سقيت الدائر قدام نادي حمام لنف، والتعادل 1-1 ما بين السيابي والأولمبي البيجي. مذكر محمد لادي الحدوشي للأولمبي البيجي، عزيز شعبان هو اللي عدل للسيابي مع إقصاء لعزيز القاسمي اللي هو ظهير في تشكيلة، فقط للتوضيح ظهير في تشكيلة النادي الرياضي البنزرتي. نحكي على مقابلة منتظرة سي سمير بعد أقل من 40 دقيقة، النادي الإفريقي جوليبا المالي. الناس الكل في الحقيقة حتى برشا يطلبوا فينا يسألوا المقابلة وين باش تتعدى، كيفاش باش يتم نقل المقابلة، اسكو باش تكون منقولة على التلفزة الوطنية والا لا. دونك نذكر وكيما حكينا البارح تقريبا صحيح. المقابلة باش تكون على لابليكاسيون اللي هي ال فور وان الخاصة بالنادي الافريقي اللي اختار انه يعدي المقابلة نتاعو في الدور التمهيدي عبر التطبيق هذه. التوضيح يجي من التلفزة التونسية اللي هبطت بلاغ بكري شوية تقول تعلم، نقلكم نص البلاغ كما جاء اللي عنونته بلاغ توضيحي، تعلم مؤسسة التلفزة التونسية الرأي العام انه في اطار حرصها المتواصل على تمكين الجمهور التونسي من متابعة مشاركات الاندية التونسية في مختلف المسابقات الافريقية، قامت بالاتصال بكافة الاندية المعنية قصد تأمين مقابلتها عبر شاشتها، وقد ابدت مختلف الأندية تجاوب مع طلب التلفزة التونسية، في حين اختار النادي الإفريقي بث مباراته بصفة حصرية عبر منصته الرقمية ولم يستجب لطلب التلفزة التونسية المتعلق بنقل المباراة. وإذ تأسف مؤسسة التلفزة التونسية لعدم التوصل إلى اتفاق يتيح لها تأمين المقابلة، فإنها تؤكد احترامها الكامل لقرار النادي واختياراته المتعلقة ببث مقابلته، وتجدد التلفزة التونسية تأكيد استعدادها الكامل لنقل المباراة في حال مراجعة النادي الإفريقي لموقفه وإبداء رغبته في تمكين المؤسسة من تأمين بثها لفائدة الجمهور الرياضي التونسي. دونك المقابلة رسميا مش باش تعدى على التلفزة الوطنية، باش تعدى على الابليكاسيون ال فور وان، والتوضيح جاء من التلفزة التونسية.
1: صحيح، نحكينا أمس أنيس قلنا أنه النادي الإفريقي بين المطرقة والسندان، الهيئة المديرة أكيد سي طرابلسي قام بعمل كبير اداريا وماديا باش وقف النادي الافريقي وفاز بالبطوله الموسم الفارط، لكن ما ننساوش الدور الكبير اللي قام به جمهور النادي الافريقي في الهبات اللي عملها وانقذ الفريق من برشا عقوبات ومن برشا ومن منع من الانتداب. دونك جمهور النادي الافريقي وقت اللي تقول له اي حاجه يرمي روحه، يعني تقول يقول لك انا حاضر. ما نتصور لو كان نادي الجمهور نادي الهيئه المديره جات الجمهور النادي الافريقي قالت له ما عرفش اني ادفع 300 مليون وجا تفرج، يتفحم ويتفرج على المباراه نتاعو. دونك لانه شفنا احنا في الهبه نتاع عملها جمهور النادي الافريقي ولاد صغار كسروا الشقاقه نتاعهم يانيس وهزوا وعاونوا النادي الافريقي، هذاك شو ذنبه؟
0: معناها نفهم من كلامك تقول انت انه النادي الافريقي حرم البعض من جماهيره انه يتفرج في المقابله. ذاك المقابله فقط تتعدى بالابلكاسيون ال فور وان ب 10000
1: 10000 ومع لابونمون انترنت
0: لا و10000 بالكارد بونكير، وحتى النادي الافريقي حتى الطرق اللي تنجموا من خلالهم تخلصوا.
1: لا متفاهمين، لكن جمهور النادي الافريقي جمهور عريق وكبير وفي مختلف انحاء الجمهوريه تحرمه من انه خاصه النادي الافريقي طبعا عنده 5-6 مواسم ما لعبش في الكاس الافريقيه في البطوله
0: 7 مواسم في الشامبيونز ليج
1: دونك الفريق يعني متحمس باش يشوف الجمهور متحمس يشوف فريقه في المسابقه هذه. كان على كان معرفش يعني هو الهيئه المديره تضحي وتخلي الجماهير نتاعها تتبع المباراه نتاعها ومتحرمش جمهورها العريض في مختلف انحاء الجمهوريه وحتى البرة من تونس. دونك هو اختيار هيئه مديره
0: ونحترم قرار النادي الافريقي، لكن ناخذ اراء الجماهير.
1: بالضبط.
0: فما شكون يقول لك النادي الافريقي عنده الحق يحب يدخل فلوس وبرشا زاد حكاوا ربما على مبلغ من التلفزه الوطنيه لنقل المقابله، معناها ما يغطيش بعض التكاليف للنادي الافريقي سواء في رحلته المالي والا غيره من المصاريف. يقول لك يدخل النادي الافريقي مصاريف تتفرج في جمعيتك مقابل انك تدفع 10000 على المقابله هذه، وبرشا ناس يقول لك لا مش معقول، كان من الاجدر انه تكون المقابله هذه على التلفزه والناس كلها تتفرج في المقابله.
1: اكيد
0: دونك لهنا الاراء تختلف.
1: تختلف اكيد انيس، احنا معناها يعني مش من جمهور النادي الافريقي، لكن نحبوا نشوفوا فريق تونسي في الشامبيونز ليغ، نحبوا
0: لما توا الناس الكل بما انه يلعب مسابقه افريقيه معناها الناس الكل تحب تتفرج في ممثل كره قدم تونسي،
1: اكيد يمثل الرأي الوطنيه. دونك احنا معاه قلبا وقالبا وندعموه وشجعوه، لكن كانت الهيئه المديره تلقى حلول اخرى اجدر انه تحرم جمهورها من متابعه المباراه.
0: وفقدت حتى في إطار التفاعل من بعض جماهير النادي الإفريقي, وفيهم حتى شكون كان سبق له تحمل المسؤولية في النادي الإفريقي ويحبوا النادي الإفريقي, الأستاذ نبيل السبعي,
1: هاي المحامي معروف,
0: معروف بحب النادي الإفريقي واللي هبط تدوينة ربما نقرأ لكم منها شوية. يقول إنه في النادي الإفريقي جمهورك اللي هزك وصبر عليك وعملت معاه الباساج اون فورس الكل, وقبلهم يلزم ترخف معاه شوية وتودوا, كان لازم تخسر شوية خاطر باش يرجع لك في كل الحالات. قداش باش تربح في الآخر 300 وإلا 400 مليون, الجمهور باش يرجعهم لك. يقول لك إجا وقول له في ماتش روتور ضد جيليبا ما عنديش باش نخلص ديبلاسمون, تو ينحي من لحمه ويخلص, وأصلا الجمهور مش عاجبه ديبلاسمون في طيارة عسكرية. كان الهيئة عرفت كيفاش تسوق الحكاية, فإنه ينجم الجمهور يخلص أي خطوط خاصة أخرى, وعندك جمهور ما يحسبهاش وأنتم كإدارة تعرفوا. قال نتمنى من كل قلبي الجمهور اليوم رغم كل شيء نيته تكون صافية معكم في الآخر, مش معكم, مع جمعيته, وإن شاء الله الانتصار, وبربي ما عادش عاود الأشياء هذم. الجمهور ما يحسبش مع جمعيته, ما عادش تحسبوا معاه, وإلى المساء اللي هو توقيت المقابلة 7 متاع العشية. دونك هذا رأي من الآراء ومن الناس اللي قراب ربما واللي
1: لوم وعتاب رقيق ورصين, لأنه معناها
0: في الحقيقة فما برشا حتى تفاعلات أخرى, فما برشا حتى كومنتارات حتى من خلال الباج أوفيسيال متاع النادي الإفريقي, ما بين اللي لوم باش نعطيه كل واحد حقه, وما بين اللي يقول لك ندخلوا فلوس للجمعية ما فيها بس.
1: أكيد أكيد النادي الإفريقي أكيد مستحق الفلوس, وخاصة التنقل متاعه اللي باش يكون الأسبوع المقبل طايرة ومصاريف, لكن ديما قلت لك كان فما كما قال الأستاذ تو فما طرق أخرى. الجمهور أنت قلت لي ناديته لبى النداء وكان حاضر وقال لك اوكي انا معاك ونحى من لحمه ومن ماكلته. قلنا برشا جماهير نيجر والله العظيم اللي خلص ورقه الماء تاع دار ورقه الضوء تاع دار ويمشي يعطيهم للنادي الافريقي, وشفنا وليد صغير من مره كما قلت كبكري كسر شقاقته وهز الفلوس. هذوكم نقعد نرى لهم بالمعروف نتاعهم.
0: والجماهير اعطتنا برشا امثله في الحقيقه, كيما جمهور النادي الافريقي, كيما
1: جمهور الاطوال, الجمهور يقعد تاريخ اللي عملوا نجم الساحلي, يقعد تاريخ يدرس على الجماهير اللي عملوا جمهور نجم الساحلي هذا الموسم. والحقيقه معناها اكثر متفائلين ولا متشائمين ما كانش تصور انه معنا نجم الساحلي باش ينطلق في البطوله, لكنه بمعاقبة جماهير ومساند جماهير والهب اللي عملتها جماهير نجم الساحلي في ظرف وجيز انيسه, في ظرف وجيز معناها يقف نجم الساحلي ثقيل ويبدا البطوله ويعمل انطلاقه طيبه.
0: واضح. خلينا ناخذ التوقيت والنتيجه, نذكر فقط 4 دقائق في الوقت البديل في بنزرت, سي ا بي والاولمبي البيجي هدف مقابل هدف. توقيت والنتيجه ساعه قبل فوزي في سقيت الدائر. تفضل فوزي.
2: في ملعب طيب ميري بالشيخ تحديد, يعني مش ملعب سقيت الدائر, يعني فريق تقدم سقيت الدائر. النتيجه كما كنا خلينا تقدم صالح, تقدم سقيت الدائر هدف لصفر, هدف دقيقه 54 عن طريق ضربه, عن طريق اللاعب هارون بن عامر لضرب الجزاء. الحكم اضاف 8 دقائق وقت بديل, دخلنا في 95 دقيقه لعب. لكن على موضوع النادي الافريقي,
0: النادي الافريقي شفت
2: انا ما فكر الهيئة المديرة على خاطر روما بعد التصفيات قبل دخول المجموعه ما كانش عندك الحق باش تتسوق الفريق.
0: وقت البي سبورت هي باش تاخذ
2: حتى الوطنيه ما عندهاش حق, يعني
0: الأرضية
2: يعني انا بالنسبه لي التاريخ لازم يستانسوا, خاطر هو هي تو سمحني للاستثمار في كل شيء. حتى الفريق الاعلامي بتاع باليوتيوب وبالسوشيال ميديا يجب يدخل الفريق فلوس, يعني تجمع بين دخل فلوس في فروات. دونك انا مع فكره نادي افريقي ومع فكره الانديه الكل اللي يجموا يسوقوا في التسويق الاعلامي, يعني طريقه ذكيه جدا. فريق يعني بحضور شوف قدام المحب في ملعب رادس, وهذا مش صعيب على جمهور نادي افريقي, يجموا حتى زوز من الناس يتشاركوا في الورقه يتفرجوا في التليفون برك. لعبت كله اللي تستعمل الهواتف الذكيه, ما كانش يعني حتى التلفاز باش تقعد حتى تتعدى في الوطنيه ولا في احد, لعبت كل خاطر تستعمل الهواتف
0: الجوال. نحترم رايك يا فوزي ونحترم راي زاد سي سمير وبرشا ناس, احنا قلنا
2: انا نحكيو على الصيغه التجاريه للانديه, حاجه جديده يلزموا يسوقوها. قلت لك هما زوز مباريات ولا ثلاثه بعد تدخل دور المجموعات,
0: زوز مقابلات
2: اي بعد تدخل المجموعات, يعني لذا يعني الطريقه نتاع الهيئه المديره نتاع النادي الافريقي انا نعتبرها طريقه ذكيه كما اللي يستعملوا في الارقام نتاع الخطوط, يعني بالرقم يعني تابع اي فريق. طريقه تنجم تدخل فلوس كما قلت لك سي سمير, التنقل يعني مش سير التنقلات وعلى حساب الأندية مش على حساب الكاف. حاجة يا أخوي أنا بالنسبة لي أنا تاريخ أمسيرش وحبينا تسمليك فريق نعرفه مش يكون أقبال كبير ياسر خاطر يحبوا فريقهم ومش أول مرة هم النجم الساحلي ولا حتى الأندية النادي الشيخس يعني حتى التاريخ أي واحد يكون أنت ترى جرزيت البارح في ملعب الطيب مير الشيخس تذاكر 10,000 لحبينا الشيخس وكان أقبال كبير ياسر على من جماهير نادي الشيخس ولا عقارب ولا سقيت الدير ولا الرلبي.
0: واضح دونك كما قلنا الاراء تختلف. سي سمير نعطي زوز اراء. سي سمير كان يحب انه يتفرج مثلا التلفزه في التلفزه فوزي خونا حب يتفرج في الابلكيشن يقول لك ماهيش صعيب على انه اربعه باش يتشاركوا في الماتش. نذكر الماتش عباره سوم تيكي 10,000 معناها تدخل الان فور وان ديجا قدامي الابلكيشن حاليا. سي سمير حتى على مستوى الارقام راه ديما جمهور نادي الافريقي دخل برشا فلوس في اللحظه هذه 403 ملايين دخلوا فلوس معناها كي نحسبه في تقريبا 403,000 معناها توا ديجا قصوا بلاصتهم باش يتفرجوا في المقابله قبل بالضبط نص ساعه ومن بعد شويه زاد نعملوا طله على مراسلنا رضا الخليفي تنشوفوا الاجواء والتشكيله والحضور الجماهيري وغيره. اما الى حد الان 403,000 من جمله تقريبا هما عاملين كيما نقولوا تحدي دي في متاع مليون واحد يدخلوا باش يتفرجوا في المقابله هذه. وصلوا توا 403,000 دونك باش يتبعوا المقابله هذه في انتظار انطلاق المقابله. وحظ موفق بالنسبه للنادي الافريقي في مقابلته الافريقيه ضد جولي بال المالي بعد شويه تحديدا 7 متاع العشيه. وناخذوا كل التفاصيل بعد لحظات من عند مراسلنا رضا الخليفي. 8 دقائق كوقت بديل في ملعب 15 اكتوبر في بنزرت. في هذه الاونه بالضبط الحكم يعلن عن نهايه مباراة بين السيابي والأولمبي البيجي بنتيجة التعادل هدف مقابل هدف. أول نقطة لفريق الأولمبي البيجي في البطولة بعد مرور 3 جولات وأول نقطة للسيابي على عكس زوز مقابلات الأخرين لحق فيهم 3 نقاط. دونك الصدارة لفريق النادي البنزرتي مؤقتا بما أنه كان يتصدر هو والنادي الإفريقي. خلينا نرجع الملعب الطيب الميري وفات المقابلة فوزي ولا
2: اليوم ظهر لي احترام التوقيت في زوز ملاعب حتى 8 دقائق كوقت بديل. انت عندك زاده في مباراه بنزرت نادي بنزرت والاولمبي البيجي 8 دقائق انتهت يعني نفس السفاره يعني نهايه المباراه بانتصار تقدم سقيد الدار انتصار الثاني في ملعب طيب ميري بصفاقس على فريق نادي حمام الانف هدف لصفر هدف هارون بالعامر في الدقيقه 54 عن طريق ضربه جزاء. وانت زاده في على تفاعل مع جماهير نادي افريقي وعلى الابلكيشن المقاهي كل يعني معروفة والعديد المقايب الحبام تاع الفريق الفلاني باش يعمل الابليكاسيون تاع المقاهي وتتفرج عليها في الاكرون جيون ولا في تلفزة كبيرة في احد المقاهي. وان شاء الله بالتوفيق للنادي الافريقي بالمسابقة كأس رابطة الابطال الافريقية.
0: ان شاء الله بالتوفيق بالنسبة للاندية التونسية في المسابقة الافريقية نهاية الدفعة الاولى من مقابلات الدوري الياباني او الدوري التونسي في التوقيت اليوم. اليوم الدوري الياباني في الوقت
1: احترام التوقيت
0: بدي معك علي فوزي ركز معه. واحد بلاش لسقيط الدير قدام حمام الانف واحد بين السيابي والأولمبي البيجي. بعد الموزيكا تنعمل طلع على مراسلنا رضا الخليفي نشوف الأجواء في ملعب حمادي العقربي بيراتس قبل مباراة النادي الإفريقي وجولي بالمالي.

0: الستة و44 دقيقة رجعنا لكم من جديد في راديو سبور حتى للتسعة. بعد شوية باش تنطلق مباراة النادي الافريقي وجولي بال مالي. بعد لحظات نعملوا طلع على مراسلنا رضا الخليفي في ملعب محمد العقربي برادس قبل ربع ساعة من المقابلة المنتظرة بالنسبة للنادي الافريقي. تناخذوا فكرة على التشكيلة الأساسية, خاصة سي سمير يظل يتسألنا برشا في وصل أسبوع على التشكيلة المنتظرة للنادي الافريقي في قلب الدفاع. اسكو باش تكون فما تغييرات؟ حكينا على سيمبارا مؤهل باش يكون أساسي ولا لا, وإذا كان مؤهل بلاست مرياح وإلا عبد الحق. عبد الحق اللي نجم يلعب المقابلة هذه ثم ينجم يغيب المقابلة القادمة بما أنه بيكون على ذمة المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة وغيرها. فقط ناخو رأيك في النتائج. سيابي الأولمبي البيجي 1-1, محمد الهادي الحدوشي للأولمبي البيجي, عزيز شعبان عدل للسيابي مع ورقة حمراء كانت العزيز القاسمي من السيابي, وتقدم ساقية الدائر حمام الأنف 1-0 لتقدم ساقية الدائر بفضل هدف هارون بن عامر في دقيقة 54. شنو نجم نقوله عن النتائج؟ في انتظار غدوة زاد 3 مقابلات, النجم الساحلي يلعب ضد شبيبة العمران, ترجي الرياضي التونسي المستقبل الرياضي بالمرسى, ونجم المتلوي الأمل الرياضي بحمام سوسة.
1: أكيد دربي الشمال بين الأولمبي البيجي ونادي بنزرتي كانت مباراة خلينا نقول ما ارتقتش المستوى كبير, كانت شوط بشوط. الشوط الأول الأولمبي البيجي يسيطر على مجرياته, عرف كيفاش يدخل المباراة, عرف كيفاش يتحكم في النسق, عرف كيفاش يكتسح نادي بنزرتي وما خلاش يبني من الخلف, وكان سيطرة ميدانية مكنته من تسجيل هدف الانتصار. خرج الشوط الثاني, الشوط الثاني عكس الشوط الاول, نادي بنزرتي خرج للهجوم والأولمبي البيجي اكتفى بالدفاع, هبط البلوك بتاعه اللوطة في وسط الميدان بتاعه, في الميدان بتاعه شر الميدان بتاعه ونيس, واصبح يقبل في اللعب. اكيد مع تقبل اللعب مع الضغط نادي بنزرتي مع دخول اللاعب عزيز شعبان اللي قلنا غير من وجه نادي بنزرتي واعطى اكثر فاعليه واكثر نجاعه في الهجوم واكثر انيماسيون اوفنسيف,
0: هو
1: اللي سجل هدف التعادل. لاعب ممتاز يساري ممتاز عجبني برشا نيس, دونك خلينا نقولوا معناها تعادل عادل اكيتابل بين زوج فرق اللي لعبوا شوط بشوط, دونك وخاصه انه الاولمبي البيجي بعد زوج هزايم اليوم يوقف سلسله النتائج السلبيه هذه ويعود بنقطه ثمينه من بنزرت عكس نادي بنزرتي اللي بعد دوز مباريات اليوم يتعادل. دونك نادي بنزرتي اكيد معناها تعادل ماهيش عثره خليه كبيره في الميدان نتاعو امام فريق كما قلت كان عاز عقد العزم انه يوقف سلسله النتائج السلبيه نتاعو, دونك يعني لي كتاب حسب رايي يعني.
0: وثلاثه نقاط ثمينه لفريق ساقيه الدير اللي كيف مردود كان ممتاز في المقابله هذه, خاصه بالترتيب هذا السيابي وساقيه الدير لولانين
1: مؤقتا
0: في انتظار نادي الافريقي اللي عنده 6 نقاط ونادي السواقسي 4 نقاط, في انتظار بقيت مقابلات البطوله كيف مستيره 4 نقاط, بنقردين 3 نقاط, لتوال 3 نقاط, العمران 3 نقاط, جرجيس كيف 3 نقاط, رجل الرياضي التونسي 3 نقاط, ثم الفرق اللي عندهم نقطه الستاد والمرسى وايضا حمام سوسه والاولمبي البيجي بماتش اليوم والمتلوي وحمام لنف بصفر من النقاط. دونك حمام لنف هو الفريق الوحيد تقريبا اللي كمل مقابلاته بزيرو بوينت.
1: لا بداية ولا أروع لتقدم ساقية الدائر في الرابطة والطرف الأولى في أول موسم ليه في الرابطة. بداية ممتازة جدا, زوز انتصارات وتعادل, زوز انتصارات فوق ميدانه, وهذا الشيء يلزم الفريق أنه فوق ميدانه ما يفرطش في النتائج بتاعه في النقاط بتاعه نيس, يفوز في ميدانه والبرا يحاول يجيب التعادل. هذا الشيء قاعد يقوم به تقدم ساقية الدائر, فاز على العمران في ميدانه, فاز اليوم على حملهم في الميدان, ورجع من المرسى من الملعب صعيب نقطة, دونك بداية ولا أروع. قاعد يمشي بخطة ثابتة, قال الإمام المدرب متاعه حتى سمعت تصريحه توتو يقولك احنا قاعدين نبنيه في الفريق, احنا قاعدين نتعلم وقاعدين نحاول نتبعوا نسق رابطة المحترفة الأولى وقاعد يبني في الفريق شيئا فشيئا. دونك شيء معناه مبروك التقدم ساقية الدائر الفوز اليوم وتأكيد الوجه المرضي اللي بدأ يظهر به في بداية الموسم.
0: بعد ما حكينا على المسابقات الفريقية, انتصار لترجي جرجيس البارح قدام ديامبرز السنغالي 3-1 في ملعب الطيب لميري بصفاقس, هزيمه للسي اس اس قدام شوتينغ ستارز في نيجيريا هدف مقابل صفر اليوم, مقابله اللي تلعبت في نيجيريا في كاس الكاف في الشامبيونز ليج, ذهاب للدور التمهيد الاول. بعد 11 دقيقه النادي الافريقي يستقبل جولي بال مالي في ملعب حمادي العقربي برادس. خلينا نعملوا طلع على ملعب حمادي العقربي برادس, نشوفوا الاجواء التشكيله وكل ما يهم المقابله هذه مع مراسلنا رضا الخليفي. مرحبا رضا.
2: أهلا وسهلا بك أنيس, نحييك ونحيي كل المستمعين والمستمعات من ملعب حمادي العقربي في رادس, وتصلنا تقريبا 10 دقائق عن انطلاق لقاء النادي الافريقي وجولي بال مالي لحساب ذهاب دور الصعيد الأول من كأس رابطة الأبطال, وكل كل المؤشرات تشير إلى أن ممثل كرة القدم التونسية باش يكون في طريق مفتوح لتحقيق الفوز، خاصة في ظل الحضور الجماهيري الكبير، حوالي 20,000 متفرج متواجدين في مختلف مدرجات ملعب رادد، والآن جماهير الفيراج قاعدة تفوق بدخلة رائعة معبرة، الأكيد أنها ستعطي حافز كبير للاعبين. أعتقد كذلك مستحب والنجم نقول اليوم طقس جميل ومناسب لتحقيق نتيجة إيجابية، درجة الحرارة تتراوح حوالي 28 درجة ونسبة الرطوبة أقل من 45%. بالنسبة لتشكيلة الزوز الفريق نبدأ بممثل كرة القدم التونسية النادي الأفريقي اللي تم تغيير أكيد باش تقولوا أنيس، اللي هو اللاعب ياسين مريح اليوم موجود على بنك البودلاء. على كل هاي التشكيلة، مهيب الشامخ في حراسة المرمى، غيث الزعلوني على اليمين وهو قائد الفريق، حسام بن علي على اليسار، ثنائي المحور وعمار عبد الحق واسماعيل سامبرا، ثلاثي الوسط صيدو خان فرانك كانتي ومعتز الدام، وثلاثي الهجوم فيليب كنزومبي حمد الخضراوي وصادق قديدة يدرب النادي الافريقي ماهر الكنزاري. بالنسبه لفريق الضيف جولي بالماني، حراسه المرمى سليمان كوليبالي، رقم 2 موبيدو كامارا، رقم 6 اونج مازان، بدر ياكيتي، كونان بنوكبي، محمد سيسيكو، إبراهيم ديمبيلي، رقم 17 كوني، 18 عباس كوياتي، رقم 26 آليا توري، ورقم 33 كريستوف ديمبيلي، والمدرب هو علي بواري سيدار أماني. الملاحظة الباردة كذلك في تشكيلة الفريق الضيف جولي بال مالي، أنه على بنك البودلاء يوجد 4 لاعبين فقط من بينهم حارس مرمى، وكذلك الفريق الضيف جاء على عدد دفعات، آخر دفعة وصلت البارح وما قاموش بالحركات الأحمر مع نور، ما شاركوش في الحصة التدريبية، معناته عنده على البنك 3 لاعبين مع حارس مرمى هذا. والحقيقة أنيس أنه الدخلة جميلة هنا في فيراج الأفريقي،
0: دخلة ممتازة برشا متاع
2: دخلة معبرة جميلة، أكيد كما قلت باش تعطي حافز معنوي مهم للاعبين، وإن شاء الله يا ربي الانتصار يكون حليف ممثل كرة القدم التونسية النادي الأفريقي في مباراة كما قلت يحضرها حوالي 20,000 متفرج.
0: إن شاء الله بالتوفيق للنادي الأفريقي. يعطيك الصحة رضا الخليفي، هذه التلالة الأولى من ملعب حمادي العقر برادس. نبدأ بالدخلة سي سمير، دخلة مزيانة، نعطيه تقريبا تفسير للدخلة، مشجع كاغولي شد القارة متاع إفريقيا، اللوجو متاع القارة الإفريقية أكيد مع خزرة العين متاع المجسدة من خلال الشخصية هذه، دونك كأنه فيها رمز العودة إلى إفريقيا، العودة نعرفوا النادي الإفريقي اللي تقريبا عنده بطبيعة سنوات كبيرة في النجاحات الإفريقية، قبل غاب لمدة سنوات، بعد 7 سنين يرجع للتشامبيونز ليغ الإفريقية.
1: مش غريب على جماهير نادي افريقيا النوعيه هذه بالدخلات
0: مع الحضور الجماهيري المتميز لحد الان، فما كما قال رضا 20,000 مع تقريبا الدرجين عادي باش تلقاهم 25,000
1: موجودين اكيد. دونك دخله في المستوى، دخله تعبر عن تاريخ نادي الافريقي في المواجهات الافريقيه، غاب مده، جمهور نادي الافريقي استحش المباراه، نوعيه المباراه هذه المشاركه الافريقيه، دونك دخله رائعه جدا، مش غريبه كما قلت لك على جمهور نادي الافريقي، ومش تعطي حافز معنوي كبير للاعبين حتى يكونوا في مستوى الجمهور هذا، في مستوى الدخله هذه، في مستوى التصحيات هذه اللي قاعد يقوم بها جمهور النادي الافريقي. دونك على الكره حتى عند اللاعبين يلزمهم يقدموا مباراه مشرفه، مباراه كبيره حتى يفرحوا الجمهور اللي حاضر معهم هذا.
0: باهي، قبل كل شيء ذولي توقيت ممتاز، 7 نتاع العشيه، ملعب حمادي العقر ببيرادس تحت الاضواء الكاشفه بالحضور الجماهيري، لان نجموا نحكيو كان على ظروف طيبه كنا ندينا بها في البطوله، لكن هذا ما صارش، لكن على المستوى الافريقي على الاقل نشوفوا مقابله في توقيت محترم جدا. الدنيا باردة، فمش شمس قوية، تحت الأضواء الكاشفة، الظروف الكل مهيئة للنادي الإفريقي أنه يحقق نتيجة إيجابية.
1: هذه الظروف الملائمة وظروف الطبيعية لإجراء مباراة كرة قدم من الطراز العالي، جمهور سخانة طايحة، توقيت ممتاز، وبيلوز معنا في أحسن حالاته، معنا شفنا أرضية الملعب ممتازة جدا، ضربية على حالها، دونك الظروف كلها مواتية اليوم باش نادي إفريقي يخرج كل ما عنده، أو لاعبين نادي إفريقي يخرجوا كل ما عندهم ويلعبوا ويخرجوا مباراة كبيرة حتى يضمنوا الترشح منذ اللقاء هذا وسجلوا معنا جملة من الأهداف ويطمنوا جمهورهم على لقاء العودة.
0: طبعا شوية أكيد زاد نذكر باش يلتحق بنا سي توفيق زعبوب. قراءتك في التشكيلة وحكينا خاصة على النجم نقولوا على محور الدفاع جمعة كاملة، قلنا سيمبارا إذا كان مش يلعب بلاصة شكون، دونك رسميا ياسين مرياح اللي موجود على البنك في

0: هذا هذا
1: اسماعيل سيمبارا هذا هو مالي مالي يعرف الجدال الفريق
0: دونك تغيير واحد في الدفاع مع المحافظة تقريبا على الظهر اليمين واليسار
1: زعلوني على اليمين حسين بن علي على اليسار قدامهم سيد خان ألان كانتي معتز الزدام في وسط الميدان حمزة الخضراوي كين زومبي على الأطراف وصادق الديدا
0: جيستومون شفنا احنا في المورد حمزة الشريمي شفناه كان أساسي الحرزي كان أساسي أيت مالك الأساسي هذوما الثلاثة اليوم في دكة الاحتياط مع عودة حمزة الخضراوي كانتي سيبيدا وطارق قديد صادق قديد اللي نشوفوه معناها بدا كأساسي ثقة كبيرة للمدرب صادق قديد نعرفوه عنده إمكانيات كبيرة كنا نتمنوا أنه يبدأ أساسي في البطولة حتى معناها يأخذ نسق المباريات ويدخل في الأجواء لكن اليوم نصوروا معناها اختيار المدرب كان صادق قديد حسب إمكانيات دفاع الفريق المنافس لأنه نعرفوه قديد اللاعب يلعب بدنه أن جور أتاكوند رابيد يعني شو نقول يعني يدخل في دفاع الفريق المنافس دونك اليوم مثل خطوره كبيره ياسر على الدفاع المنافس بيخلق برشا خطر وبرشا قلق للدفاع الفريق المنافس
1: اكيد مع التغييرات عن بعد كيف كيف كما قلت يلتحق بنا سي توفيق زعبو في التحليل الفني متابعه مقابله النادي الافريقي وجولي بالماري خلينا نرجع فقط الملعب حمادي العقربي برادس مع رضا الخليفي قبل تقريبا 4 دقائق على انطلاق المقابله رضا
2: مرحبا أنيس بالفعل كان نجم نقوله في الحقيقة في انتظار نزول زوج فرق إلى أرضية الميدان دقائق فقط وينزل زوج فرق إلى الميدان وتنطلق للمباراة في المقابلة أجواء رهيبة جدا نجم نقوله كل مدرجات الفيروز وكذلك المدرجات الرئيسية كل معبية وكذلك الفيران والحقيقة الدخلة لحد الآن ما زالت متواصلة تحمل عنوان إفريقيا في قبضة النادي الإفريقي في صور معبرة جدا أجواء رهيبة وانت قاعد والسادة المستمعين يسمعوا الهزيج بتاع الجمهور هزيج قوية برشا وكما قلت النادي الإفريقي إن شاء الله اليوم يكون في نهار ويكون في طريق مفتوح لتحقيق الفوز خاصة وأنه كما قلنا الفريق الضيف تقريبا جاء على دفعات ما رياق ربما تعب إن شاء الله يستغلوا النادي الافريقي كأحسن ما يكون في هذه اللحظات وزود فرق ينزلوا الى ارضيه الميدان النادي الافريقي بالزي الاحمر والابيض وجوني بالمالي بالزي الاخضر تماما اجواء كبيره وتغطيه اعلاميه كذلك كبيره وان شاء الله يا ربي تكون المباراه في مستوى انتظارات كره التونسيه
1: ان شاء الله بالتوفيق لممثل كره القدم التونسيه النادي الافريقي كيف وكيف السي اس اس ان شاء الله مباراه العوده يحقق الانتصار والتأهل أهل وترجي الجيس للتأكيد في مباراة العودة بعد الأخبار تابعوا معكم مقابلة الإفريقي جوليبا.

0: Hoor het op het aan de Microshow. كان ميكروجو هذا 29 100 والا 73 24 3000 الغونتخي سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا. جوهرة أفلام
1: بيبليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفام. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم من هذا المعدل الخبري. وبداية بالعناوين: وزارة التجارة تؤكد أن التوزيع عن مكثفة المياه المعلبة سيشمل كل الولايات التي تشهد اضطرابات في التزويد. مجلس الصحافة يطالب بالإفراج عن الصحفي محمد اليوسفي وضمان حقوقه القانونية. وجيش الاحتلال ينفذ سلسلة من الضربات على عدة مناطق جنوب لبنان. في تفاصيل أخبارنا، أفادت وزارة التجارة اليوم أن البرنامج الاستثنائي للتوزيع المكثف للمياه المعلبة الذي أطلق الأسبوع الماضي بإقليم تونس الكبرى سيتواصل فترة مقبلة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزويد. وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي في تصريح إذاعي أنه سيتواصل التدخل المكثف والاستثنائي خاصة بالولايات التي تشهد طلبا كبيرا، مضيفا أنه ستكون هنالك أكثر عدالة في التوزيع بين تجار الجملة والمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة مع توسيع قاعدة التجار للوصول إلى مناطق أكثر. المتحدث ذكر أنه تم ضخ 9 ملايين لتر في 4 أيام خلال الأسبوع الماضي بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة بإقليم تونس الكبرى الذي يضم ولاية تونس وأريانا ومنوبة وبنعرس. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ ضرورة تعزيز حوكمة الموارد المائية وحسن التصرف فيها وتسريع الإصلاحات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتواصل فترات الجفاف وارتفاع الطلب على المياه. وبين الوزير خلال إشرافه رفقة كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب على افتتاح أشغال الورشة الوطنية حول التقرير الوطني لقطاع المياه لسنة 2025 أن المياه تمثل رهانا استراتيجيا لتحقيق الأمن الغذائي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. أكد مجلس الصحافة أنه يتابع بقلق بالغ إيقاف عضو لجنة الأخلاقيات بمجلس الصحافة محمد اليوسفي مساء أمس لدى استعداده للدخول إلى مقر إذاعة خاصة للمشاركة في برنامج حواري حول أزمة المياه في تونس، واعتبر أن ما يحصل يعد مؤشرا خطيرا ينضاف إلى سوابق أخرى على وضع الصحافة والصحفيين ومؤسساتهم في مرمى التهديد والترهيب والسجن. المجلس بيّن أن إيقاف الصحفي بسبب نشاطه المهني أو مواقفه أو آرائه المهنية أو المتعلقة بالشأن العام ليس واقعة عابرة أو إجراء عاديا، بل يطرح أسئلة جدية حول بيئة العمل الصحفي ومستقبل المهنة، وفي ظل ملاحقة الصحفيين واستهدافهم لتجفيف منابع المعلومة والتعدي على حق المواطنين في الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة وذات جودة وفق ما يضمنه الدستور. مجلس الصحافة طالب أيضا بالإفراج عن الصحفي محمد اليوسفي وضمان حقوقه القانونية كاملة مع التأكيد على احترام استقلال القضاء ودوره في تطبيق القانون واحترام الضمانات القانونية للعمل على العمل الصحفي وخاصة سرية المصادر وحماية المعطيات المهنية وعدم تحويل إجراءات البحث والتحري إلى وسيلة للضغط على الصحفيين للكشف عن مصادرهم. في أبرز أخبارنا العالمية، قالت وكالة الأنباء اللبنانية أن جيش الاحتلال نفذ 14 تفجيرا ممنهجا منذ صباح اليوم عند أطراف بلدة المنصور جنوبي لبنان، بعضها ببراميل مفخخة استهدفت بنى تحتية ومنازل. كما أفادت الوكالة بأن قوات الاحتلال نفذت تفجيرا في بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان. أكد وزير الحرب الأمريكي قدرة إدارة البيت الأبيض على استهداف جميع ناقلات النفط الإيرانية في منطقتي القيادة المركزية والمحيط الهادي، مشيرا إلى أن أسطول ناقلات النفط الإيرانية أعزل وإيران لا تمتلك بحرية ولا قوات جوية، وإذا أطلقت إيران النار على السفن الأمريكية فسندمر ناقلات نفطها حسب تعبيرها. من جهته قال التلفزيون الإيراني إن أصوات الانفجارات في عدة مناطق ناجم عن ما وصفه بمعاقبة السفن المخالفة في مضيق هرمز. وقال متحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني إن استمرار استهداف السفن الإيرانية سيقابل بضربات أشد ضد السفن العسكرية الأمريكية إذا واصلت واشنطن أعمالها العدائية وحصارها لإيران. حينما عبر الاتحاد الأوروبي عن إدانته وبشدة الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت الأردن والكويت والبحرين والسعودية والإمارات، محذرا من أنها تقوض جهود التسوية وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين وتشكل انتهاكا للقانون الدولي. وقال جهاز العمل الخارجي الأوروبي في بيان له اليوم إن الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد العسكري الأخير في الشرق الأوسط، داعيا إلى خفض التصعيد والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
3: جوهرة FM
1: تسمع أوتوموتو
3: منو سنهار لسياتين على جوهرة FM.
1: تتابع آخر أخبار السيارات في أوتوموتو مع خالد إيليس الإكسبير.
4: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: 17 دقيقة رجعنا لكم من جديد في راديو سبور، مواصلين معكم حتى للتسعة مع انطلاق مباراة النادي الافريقي وجولي بال المالي. نرحبوا بسي توفيق زعبوب اللي شرفقنا في التحليل الفني للمقابلة هذه. مرحبا سي توفيق.
1: أهلا وسهلا نيس، مرحبا فيك، مرحبا بكل الحضور في الاستوديو، مرحبا بمستمعينا ومستمعاتنا واللي يشاهدوا فينا على جوهرة تي في.
0: شكرا لسي سمير الجويلي اللي رافقنا في الجزء الاول من الحصه في مقابله البطوله، وايضا النادي الرياضي الصفاقسي. تقريبا ربع ساعه في مباراه النادي الافريقي جوليبا، خلينا ناخذ فكره على ربع ساعه اللي تعديت، ابرز الفرص الاجواء اون جينيرال في ملعب حمادي العقربي برادس مع رضا الخليفي. مرحبا رضا من جديد.
2: وسهلا بك أنيس، نتذكى التحية للمستمعين وتحية خاصة سي توفيق زعبوب في رادس. وصلنا دركنا دقيقة 17 ودائما التعادل 0-0 بين النادي الإفريقي وجولي بال مالي، والحقيقة إنه النادي الإفريقي يسيطر بالطول والعرض على المباراة، والنجم يقولوا يتحكم في المباراة كأحسن ما يكون، سواء على نسبة امتلاك الكرة أو كذلك على مستوى الفرص. تحصل تقريبا على 6 فرص من بينهم 2 مخالفات وزوز ركنيات، وأبرز الفرص كانت الدقيقة الثانية مخالفة يتحصل عليها صدقة جديدة ينفذها معتزل قدام لكن تضرب في الدفاع وترجع. الدقيقة الرابعة مخالفة ثانية يتحصل عليها صدقة جديدة قريبة من 18 متر ينفذها غيث الضالوني لكن الحارس ياخذ الكرة. الدقيقة التاسعة هجوم للنادي الإفريقي، غيث الضالوني يتوقع من 18 متر لكنه يبقى التوازن ويسرع احتكاك مع المدافعين. والدقيقة 11 صدقة جديدة بالراس يكون زومبي هذا الأخير يوزع لكن حمد الخضراوي ما يتغلط الفرصة. بالنسبة للفريق الضيف أول هجوم تحصل عليه كان أول فرصة بالتحديد كان في الدقيقة 14 هجوم وأليا توري تسويته كانت فوق العارضة. تقريبا نجم نقول لحد الآن موازين القوى غير متكافئة، النادي الإفريقي هو الأفضل على الميدان سواء على نسبة التحكم بالكرة أو كذلك على مستوى الفرص.
0: مع الحضور الجماهيري رضا تقريبا نفس العدد ولا زاد شويه؟
2: لا بالفعل نجم نقولوا انيس العدد يراوح تقريبا حوالي 25,000 متفرج موزعين على مختلف المدرجات، والحقيقه الجمهور قاعد يعمل طابلو حلو برشا في المدرجات من قبل الجماهير اللي قاعده تشجع في ظروف ممتازه وفي روح رياضيه عاليه. كذلك الحكم لحد الان الحقيقه المباراه تسير في افضل الظروف، وكما قلنا السيطره تكاد تكون كليه لممثل كره قدم التونسيين الافريقي.
0: رضا كان تسمح تذكرنا بالتشكيله الاساسيه بس توفيق ياخذ فكره على الزوز فرق.
2: بالفعل انيس مهيب الشامخ في حراسه المرمى، غيث الزعلوني على اليمين، حسام بن علي على اليسار، ثنائي المحور عمار عبد الحق واسماعيل سيمبرا، في الوسط سيدو خان فرانك كونتي ومعتز الزدام، بينما ثلاثي الهجوم فيليب كونزومبي حمزه الخضراوي وصادق قديد.
0: واضح سي توفيق شنو نجم نقولوا على تقريبا الدقائق اللي تعدت. قبل كل شيء شفنا بكري حتى اختلاف حتى في البلاتو من خلال سي سمير الجويلي وفوزي، فمشكون مع نقل المقابله على التطبيق اللي هي الاول فور وان الخاصه بها النادي الافريقي، واللي من خلالها تنجم تتابعوا المقابله ب 10,000 بالنسبه لمتابعه اللقاء هذا. وبرشا يقولوا التلفزه الوطنيه اللي شفناها هبطت البلاغ التوضيحي، ما نعرفش اذا كان عندك فكره ولا نعاود نذكرك به البلاغ التوضيحي.
1: 30,000 دينار.
0: لا هذيك المعلومة الخاصة اللي عندك أنت 30، أما 30 مليون لا نادي التلفزة الوطنية ما ذكرتش المبلغ، قالت إنها اتصلت بنادي الإفريقي وبالأندية الكل اللي تقريبا معناها باش يلعبوا المسابقات الإفريقية، ولقات خاصة ما لقاتش اتفاق مع النادي الإفريقي اللي خير أنه يعدي المقابلة على التطبيق متاعه. وقالت أنه النادي الإفريقي إذا كان يحب يعدي تطبيقه تقريبا هبطت قبل ب3 أسابيع من انطلاق المقابلة، فإنها تنجم حتى تأمن المقابلة.
1: والله شوف أنيس، بالنسبة للموضوع هذا متاع النقل مش من في آخر لحظة ولا قبل 3 أيام مش الواحد ياخذ قرار انه مش يعديه على منصة. انتم تعرفوا الانترنت في تونس وتعرفوا لي سيرفور في تونس وتعرفوا جمهور نادي الإفريقي، معناته مش معقول مش الواحد توا التلفزة متبلوكية والسيرفور واقف والناس اللي مش في تونس العاصمة احباء النادي الإفريقي بارتو
0: ينجموا بالكارت بونكير حتى النادي الإفريقي واضح. لا بخلاف
1: داكورد سيدي، فما شكون حتى الكارت بونكير نتاعو ما تعداش او نعطيك
0: خاطر نمبر كبير
1: وصلوا
0: 400,000 تقريبا اكثر من 400,000 دخلوا على
1: الابليكيشن هذا بخلاف اللي برا. دونك كدير نعرف اللي الناس تحب مذهبها تشترك وتدفع 10,000 فرنك مش في الفلوس رن. اما على الاقل انت ما عندكش سيرفرات اللي سون كابابل باش يهزوا لك العدد الكبير هذا من جماهير تاع النادي الافريقي. ثاني شيء الانترنت نتاعك هاي لا يستر معناها فريمون انت تنزل على القرص تطير بيك تيران هاك تشوف تمشي وتيق
0: لا مو زيد فما النومبر الكبير نتاع الناس اللي تدخل تفرج
1: على ميم سايت اذا كان ما تنجمش توفر لي دونك ما نعملهاش اما تبقى من حق النادي الافريقي انه الرقم اللي اعطاته اللي ذاعه تلفزه تونسيه بصراحه لا يليق لا يليق ماتش كيما هذا برومي تور نجم التلفزه التونسيه دخل منه برشا فلوس من الببليسيتي 4 5 يسون كابابل باش يخلصوا له الماتش لما تعطي 30000 دينار ولا 40000 دينار ولا حتى 50000 بصراحه شويه بالكل فيلزم يلقاو انتر دونتونت بين التلفزه وبين المستشارين وبين زاد كيف كيف الفرق مش يشوفوا حل للمعضلة هذه لأنه اليوم النادي الفريقي غدوة ترجي غدوة بعد النادي الصفاقسي عندنا جرجيز كان كل فريق يحب يعدي الماتش على المنصة نتاعو في الظروف اللي احنا نشوفوا فيها توا دونك معاناة للجماهير نتاع النادي الفريقي اليوم بصراحة برشا تشكيات وبرشا معناها من الجماهير غاضبين والناس مشات للقهوة مش يتفرجوا إن شاء الله هالمنصة هذه تكمل لهم الماتش وإن شاء الله معناها ما يقصوش عليهم لأنه اوني با كابابل مش نعديو ماتش على المنصه في ظرف ثلاث ايام يلزمك عندك سيرفور كبير في النومبر الكبير نتاع جماهير النادي الافريقي اللي تعد بالملايين مش معناها 100000 ولا 20000.
0: باهي فنيا شنو نجم نقولوا على المقابله؟
1: فنيا تغييرات بالجمله اليوم بصراحه
0: بالنسبه لي سيبارا بلاست مرياح تقريبا هذا تغيير
1: حكينا مرياح الساعه مش موجود بارابور نحكي على لي دو ماتش اللي تلعبوا في البطوله دونك ديجا سامبارا باش يكون هو عبد الحق عبد الحق الى غاردي سون بوست هذه حاجه ايجابيه اول مباراه ليه في الشامبيونز ليغ
0: زعلوني بنعمل ما يلعبش الروتور
1: علاش فما
0: خاطر باش يكون على ذمه المنتخب الوطني في القائمه المدعوه المنتخب اقل من 20 سنه اللي باش يكون استاج من 7 ل 12 سبتمبر مقابله الروتور نتاع النادي الافريقي باش تلعب نهار 12
1: مش كيبدا لاعب عنده مسابقه افريقيه نبجلوا فريقه بعد امور وجهه نظرنا تبقى إذا كان عنده استدعاء من المنتخب
0: لا بصفة رسمية
1: بصفة رسمية
0: جامعة التونسية لكرة القدم والإدارة
1: تحذيرات ولا ماتش أميكال ولا
0: تحذيرات
1: والله تحذيرات ينجم يسيب الوليد يمشي يلعب على روحه ما يخليوش النادي الإفريقي معناها كل مرة مش هو بركة حتى كان فما في الصفاقسي ولا في الترجي ولا في شو اسمه جرجيس علاش ليه يخليهم يمشيوا يلعبوا ماتش ويروحوا كان الحكاية الكل مش دوم 48 أور دونك نتصور اللي خط الدفاع دخول سامبارا في قلب الدفاع تغيير في وسط الميدان سيدو خان حافظ على مكانه وصدام كانتي اللاعب زاد كانتي اليوم زاد باش نكتشفوه معنا في المركز هذا كيزومبي حافظ على مكانه على الجهه اليمين خضراوي دخول زاد اليوم كاساسي من البدايه هو الصادق دونك يبين لك اللي معناها تنجم تقول استراتيجي ولا طريقة اللعب بتاع النادي الإفريقي اللي هي 4-2-3-1 وفي بعض الأوقات تتحول إلى 4-1-4-1 وسؤال مرياح الشريمي هيت مالك الحرزي تادوس مش موجودين شنو هي الأسباب وعلاش ماهر القنزاري خلاهم على البنك وما شركهمش هنا هو السؤال دونك ننتظروا الأداء نتاعهم الشوط الأول فما بعض المحاولات فما بعض نجم نقول لك اللي قاعد يفتش النادي الفريقي على الدخول اكثر من الاطراف مش يحب يفاجئ الفريق المالي اللي ماهوش سهل قاعد منضبط في مراكزه ماهوش يلوح في الكوره بالعكس قاعد يلعب باكثر هدوء رغم الضغط نتاع بعض لاعبين النادي الفريقي في بعض الاوقات ولكن الفريق المالي متمركز صحيح الرجوع نتاعهم اول ما يخسروا الكوره يرجعوا بسرعه يعاودوا اعاده التمركز ولكن النادي الافريقي قاعد يحاول يسرع ويحب يتخطى الفريق الالماني من الاطراف با مال دو فوا كيزهم
0: يتوغل
1: من الجهه اليمين هو والزعلوني ديجا هذه حاجه ايجابيه ولكن المشكل في اللحظات معناها ولا في الفترات هذه هو لي زابوي ولي سوتيان اللي يجيو من التالي دونك نتصور اللي مطالب مش خضراوي يكون في البون تايمينغ وقت اللي كيزومبي يمشي على اليمين انت يا خضراوي تكون على الاقل في التوقيت تكون في 18 انت والصادق وواحد من ثلاثه زدام كونتي سايدو القريب سواء كانتي ولا زدام كيف يكمل المسانده للاعبين اللي جايين من الخلف هما يمكن يعملوا الفارق ونعرفوا اللي زدام عنده تصويبات معناها حلوه كانتي مازلنا مش نكتشفوه ولكن بدون هذا من الصعب انه النادي الفريقي يطوف في الشوط الاول لحد دقيقه 24 المحاولات موجوده الرغبة للوصول في أسرع وقت ممكن للمرمى الخصم موجود، ما يحبوش يعطيوا فرصة للفريق الجوليبا مش إعادة التمركز ويسكروا لهم المنافذ، هذه الكل موجودين. ولكن النهاية واللي حكينا فيها مباراة حمصوصة وحكينا فيها مباراة المتلون هي العكسيات، وزاد كيف كيف لابور متاع الملاعبية اللي مش يكونوا في 18 مش تزيد تكون أكثر ناجع في الكرة اللي مش تجيك، ويتحاول على الأقل سجل هدف في بداية معنا على الأقل قبل نهاية الشوط الأول.
0: مع تقريبا ثلاثة تغييرات مقارنة بمقابلة البطولة، ماهر الكنزاري في تشكيلة النادي الإفريقي قدام جوليبا اللي حكى عليه رضا الخليفي، قال جاء على برشا دفعات الفريق ما جاش طيارة خاصة، دونك على الأقل الإفريقي يحاول ياخو بايوم الأول كما يقولوا معناها من مباراة الذهاب، على خاطر هو باش يمشي للمالي باش يلقى ظروف مختلفة.
1: ظروف مختلفة وأجواء أخرى، وكما قلت لك قلت البارح قلت لك راهو الجو في باماكو مش هو عنده مشاكل أنا سياسية أمورهم ماشي بها مع جماعة كابوكو حرام وجماعة هذوكم، دونك نتصور اللي ظروف صعبة تبقى هذا ما يعنيش كيف جاءوا ثلاثة دفعات أربع دفعات، تو عندك 11 لاعب ضد 11
0: لاعب،
1: تو ليسونسيال الملاعبين اللي نزلوا من فريق جوليبا الدفاع موجود، الشراسة موجودة، وزادة كيف كيف تحسهم لونفي موجود يحبوا يعملوا يرجعوا نتيجة إيجابية، دونك أنت قدام جماهيرك وفي أرض الملعب رادس لي كونديسيون كل متوفرة مش تعدي أون بون ماتش، لازم اللاعبيه سون كونسيون الكلهم انهم كل واحد يعطي كل ما عنده ويطبق تعليمات المدرب نتاعو والتوصيات والتسرع، راهو مش في صالح النادي الفريقي الهدف التوجي اذا كان يتخدم بالصحيح، ومش مره نعاودوا مره واثنين ثلاثه لين ينجح النادي الفريقي في تسجيل الهدف، ولكن يفوق برسيستي إذا تنجح مرة اثنين ثلاثة مش تعاد على اليمين عاود أتو يجي الجول شوية صبر برك.
0: فقط بكري شوية حكينا على عمار عبد الحق اللي بيش يكون في ماتش الرتور بنسبة كبيرة مش بيش يكون حاضر، بما أنه بيش يكون على ذمة منتخب الوطني تحت 20 سنة في القائمة المدعوة للتربص التحضيري استعدادا لتصفية كأس أمم إفريقيا اللي يبدأ من 7 ل 12 سبتمبر، دونك اسكو باش يتم السماح للملاعبي هذا خاصه النادي الافريقي ربما ما عندوش برشا في ملاعبيه في مركز قلب الدفاع، عنده ياسين بوعبيد
1: عنده ياسين رياح وبوعبيد
0: بوعبيد ومعهم سيمبارا الى جانب بطبيعه اللاعب عمار عبد الحق، دونك الرباعي هذا مع كما قلت انت قلت كان فما ملاعبيه اخرين يلعبوا مسابقات افريقيه فما بوسيبيليتي انه يتم السماح ليهم، فما سي اس اس عبد السلام عقيد موجود فما النادي الافريقي ريان الزوابي ماهوش موجود مع فريق الاكابر، فما كيف كيف فما ريان قرا ضيف الساحلي تقريبا هذا من الكل، جرجيس ما فما حتى لاعبي من ترجي جرجيس، دونك زوز ملاعبي واحد من السي اس اس واللاعب الثاني من فريق النادي الافريقي اللي هو عمر
1: ان شاء الله ان شاء الله يخاو تيران دونتونت بيناتهم، وما نصورش كان على ديبلاسمون ولا مش يغيب اربع ايام انه مش يضيع حاجه في المنتخب، فخليه يلعب ماتش نتاعه ويرجع وبعد يلا انتجر ليكيب ناسيونال ويحضر الكوب دافريك، الوليد يكونفيرم قاعد يقدم في مستوى طيب من زوج مباريات ويزيد مازال يخدم على روحه مازال مش يتحسن، ولكن هذو المباريات تفيدوا برشا
0: تفيدوا حتى للمنتخب
1: للمنتخب والمستقبل بوسكو، توا كما قلت انت عندنا ماتش معناها اليميناتوار تاع كوب دافريك بالنسبه
0: اقل من 20 سنه
1: اقل من 20 سنه، فدونك ما خيرش من تيست كيما هذا يلعب مع جوليبا اللي فيها لاعبيه زاده تعرف المنتخب المالي زوز او ثلاثه وعندهم فريق ممتاز اللي يسوق زاده كيف كيف راهو باع اللاعب الألمانيا درنير مام أنا عم ناول أنا فريق اللي تبعوا فيه عدة نوادي أوروبية
0: شفنا التورو مالي السينيغال ليز أكاديمي متاعهم الفريق متاعهم قاعدة تسوق للبطولات
1: الأوروبية من فرانكفورت أظن ولا دونك نتصور اللي الفريق هذا ماهوش وليد الصفة مع استاد مليان زاد كيف كيف عنده معناها بطولتهم فيها أربعة وخمسة فرق اللي متنافس والأغلبية الفرق اللي تخرج في ملاعبيه اللي قاعدين يخرجوا لبرا.
0: خلينا نرجع لرضا الخليفي نشوفوا ابرز الفرص. رضا مرحبا من جديد.
2: اهلا وسهلا بك انيس. في رادت عندنا 31 دقيقه لعب ودائما التعادل 0 مقابل 0 بين النادي الافريقي وجوليبا المالي، وزوز ملاحظات الملاحظه الاولى انه الفريق المالي اخذ ثقه في روحه وقعد بين الحين والآخر يباغت دفاع النادي الإفريقي وكاد في الدقيقة 22 يباغت الحارس مهيب الشابة هجوم معاكس لقوة اللاعب كوناتي كلوبي، لكن الحمد لله انا التصويت التسديد القويه نتاعو مره جانبيه هذه فرصه للنادي الافريقي توسيعه، ولكن كونزوبي وهدفنا فرصه جديده من كونزوبي لكن تمر بجانب الهجوم. قلت دقيقه 25 كان هجوم للنادي الافريقي، كونزوبي يتوخل منطقه الناصر على الجهه اليمنى لكن يوسع، لكن التسديد نتاع صدقه جديده كانت ضعيفه في الحقيقه. الفريق الضعيف قاعد يكسر على انيابه بين الحي والاخر وإباخة النادي الافريقي، وهذاك علاش النادي الافريقي مطالب بالحذر في الدفاع ومطالب بتسييب الفرص التي تتاح له بين الحي والاخر.
0: سي توفيق، كين زومبي تقريبا قريب في اكثر من مره قاعد يتوغل من اليمين، يحاول في كل مره مع التصويبات المعروفه فيها يظهر لي هذه مقابلته كين زومبي. وكيفاش ترى اسماعيل سيمبارا قلب الدفاع تاع النادي الافريقي في اول مقابله ليه واللي خدمه كان ياسين مريح؟
1: انا جوست كمان تو لحد دقيقه 31 معناها بالنسبه للرولانس بالنسبه للانترفونسيون تاعو كلهم كوريكت، بقى فما اونتونت بينه وبين عبد الحق اول مره.
0: تقول انت ما نحكموش عليه كان مقابله واكثر من مقابله.
1: لا مش مباراه ولا اثنين ولا ثلاثه، لازم شويه وقت.
0: نسبه امتلاك الكره فقط 52% للنادي الافريقي 48%
1: للجوليبي. مش بعيد على بعض، قراب البعض. زاد كيف سين باراز زاد في التوجيهات نتاعو، عنده زعلوني اللي يطلع برشا على اليمين، عنده بن علي يصعد برشا زاد على اليسار، دونك يعاول برشا النادي الافريقي على الدوزر لاتيرو نتاعو، دونك لازم زاد كيف يكون فايق ويكون مركز في التغطيه. سواء هو على الزعلوني او عبد الحق على بن علي، وسيد دخان مش يكون هو راس المثلث بيناتهم، دونك في الرولانس كيف دونك نتصور اللي سين بارا الواحد يزيد يشوفه اكثر باش يزيد يكتشفه. تبقى تو الفرصه اللي جات الكين زومبي معناها التمركز نتاعو كان ممتاز، ولكن تصويبته على فولي وخذاها بطريقه معناها بدون ما شاف المرمى وتعدات بجانب القائم، فبالشكل هذا بالفرص هذه اكيد معناها تجبر الخصم مش يعمل اخطاء، وهذا هو الهدف انه تكثر من الكره الثابته على اليمين على اليسار الركنيات، مش تجبره مش يرتكب الاخطاء وياخذوا بطاقات زاد اذا الزم يفولي بروفوكي، اذا ما تبروفيكهمش سون بروفوكاسيون مش يقعدوا نجموا يلعبوا مرتاحين. بقى هذا الكل مربوط كما قلنا بالتوصيات اللي اعطاها لهم ماهر كانزاري، جوست كمان معناها ما فماش دوميناسيون توتال للنادي الافريقي بعض الاوقات، ولا هكي في بعض الاوقات هذوما اللي الكلوب اللي في البدايه مش نشوفوا معنا سيسور دي معنا محاولات منا ومنا، ولكن الاجدر ولانه النادي الافريقي ما عملش اخطاء في الدفاع ويحاول خاصه كي يخسر كوره الناس الكل تكون معنيه فكانها معنا مش يقعدوا واحد يتفرج، لا اللاعبين كلهم يبداوا كونسنتري وكونسيرني بالريكوبيراسيون دو لابال، مش يتعاونوا مع بعض ما يخليوش الحمل على خط الدفاع وحده.
0: بكري شويه انت حكيت على التكوين بالنسبه للانديه تقريبا الافريقيه خاصه منها في السنغال في مالي. وغيرها ديان بيرز السنغالي معروف مثلا في التكوين لعب ضد ترجي الجيس وخسر 3 اهداف مقابل هدف، كون واحد من احسن اللاعبين ربما اللي تعدوا بفرق كبرى ادريسا غانغي لاعب السابق للبي اس جي ما خرج من المدرسه هذه ديان بيرز السنغالي اللي متكون عام 2003 اللي هو صفور نتاع اكاديمي.
1: دونك شفت وقت اللي تلقى اكاديميه اختصاصها انه تحاول تجيب مكونين وتجيب توفر لهم كل الظروف نتاع النجاح والماتير بريمير موجوده. دونك نصور اللي بالخدمه والكاليتي موجوده والموهبه موجوده اكيد انت دورك مش تسقلها مع زاد كيف العيون نتاع النوادي الأوروبية اللي ولات معناها بصفة كبيرة برشا عندهم في الستاف نتاعهم اختصاصيين يبعثوهم يشاهدوا البطولات الأفريقية سكاوتينغ يتفرجوا لك على شامبيونات تاع السنغال مالي بوركينا فاسو الغيني لي فرانكوفون الكل بريسك مش كان حتى لي فرانكوفون حتى الانجليز زاد كيف ولاو متواجدين. دونك هنا منتي معناها يخلي لك نسبة انك مش تاخذ لاعب من الفرق هذوما ضعيفه جدا، لانه لا تنجم تحط السوم ولا تدخل معهم اون كونكورونس لانهم في الفلوس هاربين علينا برشا، واحنا كتشوف الكاليتي نتاع الملاعبين الاجانب اللي نجيبوا فيهم انا بصراحه مستوى اقل من المتوسط.
0: في بالك سي توفيق الجوله الاولى والجوله الثانيه ما فما حتى لاعب اجنبي سجل في البطوله؟
1: اي ما سجل حد
0: رغم الانتدابات الكل.
1: اي رغم الانتدابات هذه الكل ما كتشوف ما زلت تشوف
0: لما توسطي ميدان لمهاجمين.
1: لا شيء لا شيء.
0: خلينا نرجع ناخذ التوقيت والنتيجه من جديد في ملعب حمادي العقربي براد ستاريزا الخليفي. قداش وصلنا وقت؟
2: 36 دقيقه لعب ناديك ودائما التعادل 0 مقابل 0 بين النادي الافريقي والجولي بالمالي. وكما منذ حين دقيقه 35 كان هجوم جديد، هذا فرصه النادي الافريقي الصدقه الجديده والدفاع ماذا يفعل؟ تخرج ضربة ركنية. وصل دقيقة 35 كان هجوم للفريق المالي، لكن الحارس كويب السالف ينقذ مرماه ويأخذ الكرة. هذه ركنية أخرى للنادي الأفريقي. نعم في دقيقة 37
0: دقيقة ما زال تعادل صفر مقابل صفر. يعطيك الصحة رضا، نرجوك بعد شوية في ملعب حمادي العقربي بيرادس. أكيد نادي الأفريقي جولي باذا بالدور التمهيدي الأول في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

0: 7:45 دقيقة، رجعنا لكم من جديد. تحية للناس الكل اللي تتبعوا فينا على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تي في، مع اقترابنا تقريبا من نهاية الشوط الأول سي توفيق من ماتش نادي الإفريقي جوليبال المالي اللي تقريبا ما عندناش برشا فرص بما أنه حتى اللايف قص متاع المقابلة.
1: ياك هو هذاك هو، احنا جماهير النادي الافريقي قعدنا في التسلل
0: توانا رضا الخليفي،
1: توانا سيري ذا هو اللي يعطينا صحيح
0: نرى سيري ذا في ملعب حمادي العقربي برادس، ناخذ من عنده فكرة على التوقيت النتيجة أبرز الفرص في الدقائق اللي تعديت. مرحبا من جديد رضا.
2: أهلا بك أنيس. نلعب في الدقيقة 43 والنتيجة الأساسية التعادل 0-0. هذه مخالفة للنادي الافريقي حصل عليها فيليب كيزومبي تقريبا قريبة على خط 18 متر، وقبلها بلحظات كان هجوم خطير للفريق المالي، لكن هذا كونان كلوبي للمرة الثالثة يتوقع المنطقة 18 متر تنفذ المخالفة. صدام كانت 1-2 بين المدافع النادي الافريقي غيث الزعلوني وصدام معتز الدام، لكن تصويبة معتز الدام تضرب في الدفاع وترجع في الحقيقة النادي الافريقي تقريبا مستوى انخفض في اللحظات الأخيرة، مقابل وأنه الفريق المالي قد يقف ثقة في روحه وللمرة الثالثة يباغ الدفاع عن الافريقي ويتوقع منطقة 18 متر. والحمد لله الحارس مهيب الشامخ صامد وخذ تقريبا كل الفرص. على كل نرى في دقيقة 44 في انتظار الوقت البديل ونتيجة لازالت تتعادل 0-0.
0: سي توفيق، مباراة السي اس اس شوتينغ ستارز، الهدف نتاع شوتينغ ستارز ما شفناهوش على خاطر الكونيكسيون في نيجيريا
1: قصة
0: تحت وقت البوند دقيقة 26، دونك عمل كبير هو قاموا به في الحقيقة، خاصة الكيب ميديا متاع السي اس اس اللي تمكنوا انهم خذوا لوكي من عند فريق النيجيري وعدوا الماتش على شان يوتيوب متاعهم، لكن قصت مع البوند وكونيكسيون تحت ومن بعد رجعت تكملوا المقابلة وتوا زاد دي بروبليم في متابعة المقابلة اللي أكيد كما قال رضا.
1: الهدف شفته أنا رني،
0: الهدف نتاع شوتينغ ستارز
1: شفته،
0: أي من بعد هبطته زاد هبطته شوتينغ ستارز من بعد على الشان نتاعها
1: سنتراج من اليمين و رونفيرسمون وفم خطأ صار في الدفاع بين اللاعب و فماش رقابة. دونك نصور
0: كلمة اللي كلمة ما نساش مادام حكيت على السي اس اس، ما عطيتش رايك في النتيجة في انتظار
1: لا نتيجة واحد بلاش عادية جدا سون كابابل مش بور رومونتي الواحد بلاش في صفاقس، وعندنا ثقة فيهم لأنهم قادرين على المردود اللي شفناه اليوم. فما حوجات عركتي فيه تبقى نادي صفاقس قادر مش يتخطى إذا كان أكيد هذا احنا نحكيو على ورقة ما لجورجي زي ما يكونوا حاضرين مش قبل ولا بعد، فأعتقد أن نادي صفاقسي رجعوا بأخف الأضرار من نيجيريا واحد بلاش قادرين مش يرجعوا، ما هيش نتيجة اللي مش في مقدورهم أنه مش يرجعوا. دونك نتصور اللي جورجيس عملت نتيجة طيبة اليوم، إن شاء الله النادي الإفريقي زادا كيف يفوز ويعمل نتيجة طيبة الشوط الثاني. الشوط الأول تشوف كيفاش تعدى، شفنا منه على الأقل 35 دقيقة توا قصت عن الناس الكل، فإن شاء الله إن شاء الله من هنا لبداية الشوط الثاني يرجع، وإذا كان السيرفر هذا ما اختفش على الأقل يشوفونا السيرفر نشوفوا كيفاش معناها العدد عمال يكبر نتاع الناس اللي تحب تتفرج. حسيتهم شفت الأشياء هذه ماهيش باهية بصراحة
0: والله، برشا حتى في الحقيقة برشا مساجات برشا ما بقاوش اللي يتفرجوا
1: أحباء النادي الإفريقي. يا ولدي راهو ما يقول لك 10,000 نعطيهم لك عدي لي الماتش اون ديريكت،
0: حتى صديقنا بشير ماي في ألمانيا ما بقاش يتبع المقابلة
1: قبل
0: النادي الإفريقي.
1: أنا معقول أول مباراة للنادي الإفريقي في الشامبيونز ليج ما تعداش من شير اللي دارت تقول لك عندي الحق انا زاد
0: باش ندخل فلوس
1: باش ندخل فلوس.
0: خلينا نرجع لرضا الخليفي. رضا قداش وصلنا وقت؟
2: الوقت القانوني انتهى، الحكم اضاف 3 دقائق، نلعبوا في الدقيقه الاخيره في الوقت البديل، والفريق المالي في الحقيقه اخذ الثقه في روحه وقاعد يتحكم تقريبا في المباراه، وخاصه خط الوسط هذا هجوم معاك جديد للجولي بالمالي وتخرج الدفاع ترجع ترجع الفريق المالي رقم 17 تتوزع ماذا يفعل؟ يوزع تمشي ترجع مرة أخرى رقم 17 ترجع لفيليب كونزومبي فيليب كونزومبي في الحقيقة حتى الغضب جماهير النادي الإفريقي لأنه النصاق النادي الإفريقي وهذه مخالفة جديدة للنادي الإفريقي في وسط الميدان. الوقت البديل كذلك انتهى لقيت الفريق الضيف مقارنة بظروف على حتى النعف عنده تقريبا 6 لاعبين وما محارس على البنك البدلاء وبقيت الوفد خلطت البارح ما قمت بحسن التدريبية لكنه قاعد يلعب في كورة مبسطة ولكنه كل ما كانت عنده كورة إلا وشكل خطورة على دفاع النادي الأفريقي. ما زلنا ننتظر في المخالفة على الحكم ماذا يقول ماذا أهفاني لو نبدأ بس نفس المخالفة ويعلن عن نهاية الشوط الأول بين النادي الأفريقي وجوني بالمالي على نتيجة تعادل 0-0.
0: واضح 0-0. مع تحية كبيرة للناس اللي تابعوا فينا سي توفيق، في الحقيقة نمبر كبير قاعد يتابع فينا من خلال الصفحة الرسمية متاعنا على الفيسبوك وإلا على الباج متاعنا سبور جوهر فيم وإلا جوهر فيم، دونك تحية ليهم وإن شاء الله نتمكنوا من أنه نعيشهم تقريبا كل كبيرة وصغيرة.
1: أكيد حيوم وإحنا نحاولوا مش نعطيهم كل جديد ونحاولوا مش نعطيهم ونوصفوا لهم شو اللي صاير في المباراة، فأعتقد اللي أي حاجة معنا جي جديدة ومع سري ذاف هون ديركت غادي في رادس نعطيهم كل كبيرة وصغيرة ونعطيهم ذاف وجن
0: شوط الأول صفر مقابل صفر
1: زوز ولا ثلاثة فرص ما فماش أكثر للنادي الأفريقي، زوز لسيد دخان واحدة الخضراوي وتصويبة من كيزون بيز هذا كيف صدق ما شفتوش برشا في المباراة يلدكروش برشا يحب يصلح وعاد يلبلونج القدام.
0: كانت نجم تكون مقابلة دوسن كانغ اللاعب الكاميروني خاصة لعب في استاد ماليان وكان هداف تاديوس كانغ
1: سيتان شوى هو اسمع في الأمور هذه ما نجمش
0: ولا ربما من الشوط الثاني ترى فما إمكانية لإقحامه
1: أكيد أكيد طوى بشوف القراءة متاع مير كانزاري على الشوط الأول وقت اللي تشوف التريوس سيد دخان كانتي زدام أنا شنو الفكر التكتيكي اللي عندهم وشنو الأدوار اللي عندهم مش يكونوا هل هما فيهم واحد صنع لعب أو فيهم واحد اللي نجم اللي يريونت لجوه على اليمين وعلى اليسار ويجيك ملتالي وعنده المواصفات هذه الكل ماشي يخرج لك كيزومبي ولا الخضراوي ولا الصدق ما فهميش الثلاثة هذو ما بريس دي ريكوبيراتور
0: الاعتماد على ألان كانتي كنت تصور ربما يكون الشريمي كما مقابلة الفارتة
1: ولا عندك شو اسمه عندك الحرزي عندك
0: ايت مالك
1: عندك الشيخاوي عندك على الأقل الواحد اللي عنده الصنعة بتاع مش يخرج لك باس مطر الليين يمشي يجيك من الخلف عنده اللي دريبل ويصوب خاطر تقعد هكا تلعب دا كوردو متريس كولكتيف عندك بوسيسيون عندك بوسيسيون عندك وين في الشترتيرا متاعك كي توصل زادة القدام ثلاثة أربعة لمسات تتفك بسرعة وتحاول ترجع أكثر زوز لاعبين اليوم اللي مسوا كورة هما سامبارا وعبد الحق بيناتهم كي تحسب النمبر دو باس دونك باين لك اللي داكوردو وسيد دخان يحاولوا مش يبنيو من الخلف ولكن فما دي موفمون القدام فما دي زابيل فما مساحات اللي لازمك تخرج منها مش تفضي المكان لغيرك سواء الزعلوني ولا العبد الحق ولا فما دي معناها دي كومبينيسيون يتخدموا معناها بور كونترو كاري الديفونس نتاع المنتخب نتاع الفريق المالي دونك هذوما اذا كان ما مشاوش دونك فما حاجه اللي ما تطبقتش والا المنتخب الفريق المالي منتخب الفريق المالي تفوق عليك من ناحيه هذه
0: اما الفريق المالي يعيش في بعض الصعوبات لكن هذا ما شفناهوش على ارضيه الميدان في الحقيقه وقت اللي تشوف انت ثلاثه ملاعبيه فقط عنده على دكه البودلاء حارس مرمى اربعه ملاعبيه على دكه البودلاء فقط اخر وفد وصل البارح حتى حصه نموذجيه خلطوا عليها خلوط
1: نيس شوف لي ديفيكولتي هذوما راه في الطيران والحكايه هذيا والوفد كي يجيك على يبين لك اللي راه صعوبات الماليه ما نجمش الجروب ياخو اماكن في طائره اللي تعمل باماكو كازا تونس خاطر ما عندناش فول ديريكت دونك لازمك ترانزيت اذا كان عندهم الامكانيات راه خذوا طائره خاصه تبقى ما عندهمش امكانيات هيك علاش جاوا على فترات ولكن توا الفتيلا هم مطالبين توا باللي عندهم اسافوار المدرب توا علاش قلت لك يعني فما لي زام بريفيو هذوما اللي لازم نادي الفريق يستغلهم اذا كان انت في ظروف كيما هذه ما تستغلش الوضع اللي انت فيه لانه يعني الفريق عنده ثلاثه جانب معناها ثلاثه على البنك وحارس مرمى وما الاداء نتاعك الشوط الاول ما كانش معناها نجم نقول لك ما يشفع لكش مش تسجل لازمك تزيد تكون تو اكسيلير لو جو بوكو دو جوستيس تكنيك في اللمسات الاخيره كل ما تقرب تقرب للفريق الخصم يزمك تحاول كيفاش تدوا سوربروندر لادفيرسير. ما مش كرة تبدا على اليمين توف على اليمين
0: باهي. شنو

0: العشرين متر الأخير قاعد يلقى فيه تو هذوما وصلوا تروفر للشامخ دونك خطرين لازمك ترد بالك مش ما تقبلش تمام توا دوزيام ميتون سي سور باش يعمل تغييرات ويزيد يعطي
1: شكون التغييرات اللي تراها منتظره والتوقيت نعطيك فقط البدلاء غيث ليفرني حارس مرمى ثاني ياسين بوعبيد ياسين مرياح غسان المحرسي ايمن الحرزي كيف كيف فما اسامه الشريمي بلال ايت مالك حمزه المنصري واسامه بوقره حمزه المنصري ملاعب هذايا شفناه ممتاز في الوديات مثلا هو الهداف في الوديات كان باش يمشي ليكيب باش يخرج ماهر الكنزاري بيطلب منه خير انه الملاعب يقعد على ذمه النادي الافريقي لكن ما شفناهوش قاعد يشارك لا في البطوله ولا في الشامبيونز ليج
0: بعد شوف بعد ساعات تجي مناسبه وتلنسي فيها في وليد صغير كيما انك ويصير الديكليك نتاعه في مناسبه كيما هذه ما تعرفش عليها الكره يمكن تعطيك اليوم كان تعمل شانجمون يفو افوار معناها ان انترونور اوداسيو شجاع اللي ما يخافش ما يخافش مشيت ولا جيت اما اذا كان مش يقعد متحفظ وخايف انه ما يقبلش وما يجازف ما يجازفش بلاعب صغير او يقعد ديما في نفس الاستراتيجي وما يغمرش ما ينزلش لاعب مثلا ثاني مهاجم معناها مش يخلق بور ديكلونشي معناها اللي زاتاك هذوما وتخلق فيهم حاجات اللي يمكن ما كانوش يتوقعوها الفريق المالي يلزمك انت تكون معناها ذكي وتكون معناها على البنك تقرا قراءة طيبة وعندك تبارك الله توتان ستاف معاك اللي نجم يساعدك فاعتقد اللي يلزم يغامر ويلزم يغير وسط ميدان يلزم واحد معناها يلاكسيلير لو جو
1: من بداية الشوط الثاني ترى ولا يمشي شوية
0: لا ما يمشيش ما عنده وين يمشي شفنا 45 دقيقة شفنا ما عنده وين يمشي يدخل دوزيام ميتون دونتري يشوف شكون عنده جاهز اللي كابابل داكسيليري لو جو بالوبي ولا كي اورونت لو جو على دروات يا غوش وينجم يدخل اونتر لي ليني بين لي دو بيفو ينجم يعطيك دي باس اما يزيد يعطي كونسين يزيد الصادق اذا كان ينجم ينزل معها فونسونتر اخر كان عنده
1: بور بلوكي تقريبا حمزه المنصري
0: خاطر الفريق المالي يلعب بربرة والتالي انا تنجم تو بو فيكسي لي دو زاكسيو هابترهم زوز واحد اللي كروش والاخر يطلب في الظهر
1: فكره دوسن كان ماهوش موجود على في الليست
0: مش موجود في الليست
1: مش موجود اسامه بوقرة عنا بوقرة
0: سيران كوتي نجم يخدم يعاونك على
1: المصري بلال ايت مالك اسامه الشريمي ايمن الحرزي غسان المحرسي ياسين مرياح ياسين بوعبيد وغيث الليفرني هو حارس مرمى ثاني هذه دكه
0: بوقرة حتى الشيخاوي مش موجود
1: والشيخاوي زاده مش موجود ما نعرفش يقول لي ما همش مؤهلين
0: مش
1: مؤهلين افريقيا
0: يمكن ما تسجلوش تسجيلهم جاء متاخر ما كتعرف الليست نتاع
1: عندها
0: مدة من تبعثت للكاف دونك هذوما بوتيتر يدخلوا
1: هذوما اخر المنتدبين تقريبا اللي صاروا
0: هذوما يجيو بعد يدخلوا بعد تبقى تو بالموجود يلفو تروفي لي سوليسيون هو عنده ليفيكتيف قدامه يرني فيهم طول الاسبوع كامل من البريباراسيون يعرف كل كبيره وصغيره يعرف نقاط قوه الملاعبيه نتاعو لافونتاج اللي زاد شاف الفريق المالي وعمل معنا الفيزيوناج وشاف تو 45 مينوت الاول شنو هي الصعوبات دونك هناك تروفي لي سوليسيون هذاك العمل نتاعو وهذاك هو شغله وياخذ في راتب مش يقدم الاضافه لفريقه
1: واضح هذا نذكروا نهايه الشوط الاول صفر مقابل صفر قادر النادي الافريقي يسجل في الشوط الثاني
0: اذا تغيرت الوضعيه اذا مش يقعد بشكل هذا مش يتعبر اما اذا يغير في التركيبه او خاطر مثلا مش متعدد الدرع معناها مش كي تلعب بثلاثه مهاجمين قدام ولا بدوز اكسيو دوز افونسانتر انك مش تسجل اربع اهداف لا سي با كاستيون تاع عدد الكاستيون تاع كيما قلت لك تاع التنشيط كيفاش مش يكون التنشيط الهجومي كيفاش الملاعبين تاع وسط الميدان كي تبدا عندهم الكره على اليمين كيفاش التوجيهات كيفاش مش تكون شكون من لي رولي شكون هما اللي مش يجي وياخذ الكره من عندك او شكون كيفا ديكروشي وشكون كيفا بلونجي هذوما راهو حاجات تخدم في التمارين دونك نتصور اللي ماهر عنده لي كونيكسيون هذوما يعرف شكون اللي قراب خاطر خضراوي اذا كان شاك فوا يديكروش ويجيه الكوره خضراوي متعدى ولا مره
1: صحيح
0: دونك يلبزهم حاجتنا بواحد اللي على اليمين او على اليسار اللي يجيب لي اخترت كيزومبي يتعدى دو فوا زعلوني يتعدى دو فوا دونك هنا الكوتي دروا يخدم قاعد اكثر من الكوتي جوش دونك لازم يفو شونجي كلكو شوز في الهجوم تاع النادي الافريقي وسط ميدانه مش على الاقل يدخل دون دوزيام ميتون افيك معناها الرغبه مش يمشي اكثر فير لافون افيك بوكو دو سيكوريتي
1: مع الحذر انه لازمو سيرتو لازمو ما يقبلش
0: لا يفو فير اتونسيون مش الناس الكل على بورداج الناس الكل تهبط لا زعلوني صعد و

0: اذا كان بن علي تعطيه كونسيني مش يكمل الهجمه ويقعد ديما اون اتونت يجي معناها بن علي ريكوبيري معناها في صوره ما فما دوزيام بول يكون بن علي حاضر باقا سينو مش تتعب.
1: واضح. دونك طبعا شويه نعملوا طلع على رضا الخليفي مع انطلاق الشوط الثاني. مازلنا معكم في راديو سبور حتى للتسعه.

0: 8 و12 دقيقة رجعنا لكم من جديد في راديو سبور حتى للتسعة في متابعة للشوط الثاني من مباراة النادي الأفريقي وجوليبال المالي في ذهاب الدور التمهيدي الأول من مسابقة دوري أبطال أفريقيا. نجد التحية كل اللي تابعوا فينا على جوهرة فم تي في وأيضا سي توفيق زعبوب محللنا الفني.
1: مرحبا بك. مرحبا بكل مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في وعددهم برشا من حب النادي الأفريقي والجماهير كل اللي قاعدة تتبع.
0: وعجبتك بكري شوية الأغنية؟
1: استنى عجبني.
0: إيش مازال؟
1: إيش مازال مارين عجيب سفري آخر حاجة أو العجوبة متاع اللي قاعدين نشاهدوا فيها تو.
0: لا أرجع
1: كل مرة الحمد لله أرجع البث إن شاء الله.
0: أقل شوط ثاني أنا قاعدين
1: إن شاء الله إن شاء الله يكملك
0: ان شاء الله. باهي خلينا ناخذ فكره على انطلاق الشوط الثاني من مباراه النادي الافريقي وجوليبا مع مراسلنا رضا الخليفي. مرحبا رضا من جديد.
2: اهلا وسهلا بك انيس. نلعب في رائد السرعه في الدقيقه الخامسه في الشوط الثاني ودائما النتيجه تعالى التعادل 0-0 بين النادي الافريقي وجوليبا المالي. والحقيقه جزء ملاحظات الملاحظه الاولى تخص تغيير في تشكيله النادي الافريقي دخول ايمن الحرزي مكان حمزه الخضراوي. والملاحظه الخاصه الثانيه تخص الفريق الضيف وأنه جوليبا المالي تقريبا خذاوة خط الوسط قاعد يلعب بثقة كبيرة يتحكم في زمام المباراة بينما مردود النادي الأفريقي تراجع سواء على نسبة الأداء وكذلك حتى على نسبة الفرص صفنا في الآخر أواخر الشوط الأول وبداية الشوط الثاني تقريبا ما فماش فرص بينما الفريق الضيف قاعد يأخذ أكثر ثقة وقاعد يهدد في النادي الأفريقي.
0: به سي توفيق نبدأ بالتغيير. بكري تسألنا هل أنه بشراه تغييرات من ماهر الكنزاري مع انطلاق الشوط الثاني ولا لا؟ أنت قلت أكيد أنه لازم يبدل إذا كان يحب يتغير وجه الفريق فنين. دخول أيمن الحرزي مكان حمزة الخضراوي وكيف شفت التغيير هذا؟
1: بوست بار بوست ما شفتش حاجة جديدة في الوسط الميدان. سيد دخان وزدام وكانتي حافظوا على مراكزهم وكل واحد في مكانه. كيزومبي نفس الشيء قاعد على اليمين وصادق اون بوينت ودخل الحرزي على اليسار. دونك شنو الرول نتاع الحرزي هذا اللي مش نشوفه. اسكو الحرزي مش يلعب اكستيريور ولا مش يلعب انتيريور؟ وانا شاك فوا مش ياخذ الكره مش يدخل بها على داخل ويلوج على الصادق ولا يلوج على كيزومبي او مش يقعد اكستيريور ويحب مش يراوغ ويعمل اللي دي بوردومون وسنتراجات. اسكو عنده لي كاليتي دو فير سا ضد فريق المالي؟ صعيب شوي مش يقعد يخدم الرول هذا. يتبقى ننتظره
0: ربما زاد على الليبراريتي كرة الثابتة خطر أيمن الحرزي تقريبا نعرفوه
1: صحيح.
0: هو
1: مختص في
0: مختص في كرة
1: يمكن زاد مش يحاول على المخالفات وضربات الركنيات الكل نجم يعاونوا برشا في الحكاية هذه. يتبقى يعني كنت نتمنى أنه وسط الميدان يكون أنشط أكثر ويعطيهم أكثر الحرية مش يزيدوا أنا يقدموا أكثر قدام سورتو يخليه سيده هو اللي يحاول يلوريونت لو جو وخان يزيد دانكران زدام يزيد دانكران ويطلبوا الكرة في الظهر يطلبوا الكرة في الظهر متاع وسط الميدان. أما هيك باش نقعدوا ديكوفير هيك بالشكل هذا ونلعبوا والفريق الخصم قدامنا ويخزرنا ويشوف فينا كيفاش نتحركوا. دونك البو كونترولي لي كورس نتاعك وما تنجمش تخلق المفاجأة. دونك هكا علاش نقول لك اللي لو بلاسمون نتاع صدام وكانتي هام جدا اذا يحبوا يلافونس دان كران قدام يزيدوا يلوبليج ليكيب ادفيرس مش توخر وزاد كيف يعطيوا الحريه اكثر مش ديستانس بين زعلوني وكيزومبي ولا بن علي والحرزي تكون ما تكونش كبيره برشا.
0: مع تحسن الفريق المالي هذا اللي اكد هنا رضا الخليفي مع نهايه الشوط الاول وحتى البدايه لونتام تاع الشوط الثاني.
1: تعرف حاجه باهي اللي فيها نيس معناها فريق جوليبا الشاك ريكوبيراسيون يفك الكوره ما يكسرش راسو برشا الاول الثاني فير لافون معناها ياخذ الكوره يمشي فير لافون ما يرجعش الكوره لتالي ويعاود يبني وسط التيران الاول الثانيه يلوجوا ديما مش
0: جو ديريكت
1: جو ديريكت فير لافون. اما مشكل علاش بعد ساعات البريسيزيون في الباس كنترول هذوما هما الاشكاليه. كي تعطيني تمريره ماذا بيك وقت اللي نطلبه كان زوز متر ما تعطينيش باس تاع 10 متر تخلي معناها الادفرسير يولي اون كونكورون معايا. دونك نتصور اللي مشكلهم في الجوستيس تكنيك وزاد كيف في الدونسيتي في وسط الميدان تحس اللي فريق جوليبا اكثر عدد من لاعبين النادي الافريقي معناها حتى في وسط الميدان معناها كي تبدا ضدهم الكره يتحلوا وكي تبدا عندهم الكره باردون يفتحوا كي تبدأ تضم الكرة تقام قدام سيدو خان قدام زدام قدام كونتي معناها حتى مش تهز راسك وتاخل والرؤية تكون واضحة قدامك مش نجم ما يخليولكش خاطر سون تو بري ما يبريسي عليك متاع 2 متر تقع قدامك دونك كوبليجي عليك مش يا ترجع بالكرة التالي يا تحاول مش تعمل دريبل وتعاود تعطيها وتعاود تاخذها دونك بور افونسي النادي الفريقي لقي شويه وقت صعوبه تبقى يردوا بالهم في الـ في الـ في الكونتر خاطر يسون رابيد وخاصه رقم 11 الكابيتان مامادو محمدو سيسوكو هذا فوفير تريز اتونسيون منه خطير لاعب يساري قائد الفريق نتاع جوليبا معناها يلزم مالور لا زعلوني ما عينوا عليها
0: بيه ما تراش انه نادي الافريقي ربما في حاجه مثلا اللاعب يشد اكثر كره يلقى الحلول مثلا بلال ايت مالك ترى انه باش يكون تغيير قادم بالنسبه للنادي الافريقي
1: بلال كان مشي يحطوا اعتقد يحطوا في ورا الصدق المنطقه هيك على الاقل الفلوت شويه دروات يا جوش كي لسبي كلاس يخدم اما في الزون هيك ما يسموش يبعد ما يسموش يخرج من الزون هذيك نجم على الاقل باس هو والصادق ينجم يقروحوا دون في سيتواسيون تاع تير ينجم اون دو ينجم يدخل 18 متر وقتها يتصرف مالا شنو عادي اذا كان اخويا تربوا في النادي الافريقي وما كومش كابابلي مش تعملوا الفارق في اوقات ولا في اماكن اللي انتوما من المفروض الكاليتي تكنيك اللي عندكم والفيزيون دو جو اللي عندكم وكما يقولوها الكاريزما اللي عندك والثقه انك تاخذ ثقه في نفسك
0: والجمهور اللي وراك
1: زي. والجمهور اللي وراك هذاك بون سي انا تو سيت ان افونتاج عطو هذاك بوزيتيف ما نحكي لك على روندمون انديفيديوال نتاع كل ملاعب يعطينا يزيدنا حويجه
0: لا ما هو حتى التواجد الجماهيري باش يحفزك
1: يحفزك ويدز معاك ويعطيك تبقى مش تلعب في بلاستيك
0: صحيح
1: دونك انت الملاعب في التيران انت الاكتور انت اللي مش تورينا اش عندك انت مش تخلق انت مش تبدع انت مش تخرج كل ما عندك مش تبين لنا اللي انت تستاهل تلعب في نادي كبير اسمه نادي الافريقي سينو شنو الفرق بينك وبين اي لاعب اخر من فريق هاوي ولا فريق في درجه اخرى شنو الفرق كي نعطيكم انا نفس السيتواسيون وتعطيني انت جهيبيت لا نحبك انت تضيف لي كي نعطيك كلمه مش تعبرها وتعطيني نص مش نكتبه نحب نشوف الفرق. كلمات جديده ونحب نشوف تعابير اخرى ونحب نشوف الفرق باش نعطيك نوت باهي ما كانش نعطيك نوت كيما النوتات الاخرين
0: صحيح باهي خلينا نرجع لرضا الخليفي في ملعب حمادي العقربي برادس ملخص للدقائق اللي تعديت مرحبا من جديد رضا
2: مرحبا بك انا في الحقيقه انا في الدقيقه 11 في الصوت الثاني ولما لا توجد فرص نطاق المباراه تراجع النادي الافريقي ما لقاش الحلول ما فماش فرص واضحه ما فماش كرات ثابته كنت تحكي انت وسوي توفيق على بلال آية مالك الحقيقة أنيس بلال آية مالك مش موجودة في قائمة البدلاء
0: حتى في قائمة البدلاء مش موجود حتى في قائمة البدلاء مش موجود آية مالك
2: مش موجود مش أعطيك أنا فرصة الفريق المالي لا فريق المالي كاد يباغت مرة أخرى لكن مهيب السامق يتعلق ينقذ مرماه النجم نقولوا من هدف محقق يتوغل من 18 متر رغم التكتل الدفاعي لكنه توغل والحمد لله مرة سلامات بتعطيك أنيس
0: لا فقط هو للتوضيح رضا أكيد مش ناخذ المعلومة من عندك أنت على أرضية الميدان أما الصفحة الرسمية للنادي الإفريقي آية مالك موجود على دكة البدلاء في الملعبية البدلاء أكيد أنت عندك في الماتش
2: على كل أنا حسب قائم البدلاء غسان المحدي ياسين بوعبيد ياسين مريح أسامة بوقرة غيث اليفرلي العارف السن هذه فرصه للنادي الافريقي وبطل تضيع من تاخذ ملك النطاق ما تاخذ ويتواصل التفاعه الجنب المالي ينقض مرمى ويرجع الكوره ماذا يقول الحكم تم اصابات بعض اللاعبين من النادي الافريقي الساده لاعبين من النادي الافريقي وجولي بالمالي موجودين على الارض يتلقوا العلاج على كل كما قلت لك غيث اليفرلي العارف والسيسي مهدي وحمزه المنصري أيمن الحربي لإقلاع مكان حمد الخضراوي وأسامة الشريمي هذا من الموجودين على قائمة البدلاء كل الهجوم تقريبا عنده زوج حلول يسمى أسامة بوقرة وتم
0: حمزة
2: المنصري تقريبا
0: هو فما اختلاف ما بين ورقة المقابلة الرسمية اللي عندنا
2: ينزل يكون صحيح ينزل
0: يكون الصفحة الرسمية كده إذا أنت على عين المكان تنجم تبعنا حتى الملاعبين اللي يقوموا بالحركات الإحمائية تنشوفوا آية مالك ينجم يكون حل من الحلول وإلا لا وإلا كما قال رضا ينجم يكون أورليست في المقابلة تفضل إذا كان عندك إضافة
2: الملاحظة البارزة اللاعب متوقف زي ما بعض اللاعبين يتلقوا في العلاج ونلعب في الدقيقة 59 والنتيجة لازالت التعادل 0 مقابل 0. وأول تغيير في فريق دخول زوج لاعبين في فريق الضيف المالي. وكذلك اللاعب بالفعل هنيك ملاحظتك هاي جات سريعة بلال آيت مالك موجود بياخذ مكانه في التشكيلة معنا ملاحظتك في محلها. على كل بلال آيت مالك رقم 21 اللي مش موجود على القائمة يستعد ياخذ مكانه في التشكيلة ما زال ما تمش الإعلان. على كل أول حكم الرابع يستعد الإعلان عن التغيير يدخل اللاعب المالي في انتظار دخول تم غلطة في وقت البدلاء في على كل بلال ميت مالك مش ياخذ رقم 30 اللاعب معتز صدام يدخل معتز صدام ويدخل بلال ايت مالك.
0: سي توفيق تغيير حكينا عليه منذ لحظات قلنا اسكا باش يكون ينجم يكون واحد حل من الحلول ايت مالك ياخذ مكان معتز صدام
1: واضح العملية اللي توقع ناسا انه صدام مش يخرج مش يقعد سيدو خان وكانتي وايت مالك مش يكون هو
0: ورا المهاج
1: راس المثلث مش يكون ورا الصادق اذا كان انا
0: تشوفهم بعد الوقفه نتاع الملعب اكثر مع
1: بقى هكا نشوف هكا تفكيري انه خرج صدام ودخل ايت مالك مش يكون مركزه بالشكل هذا لانه عنده الحرزي مع الكوتي جوش وعنده كيزومبي وين مش يكون ايت مالك مانيش مش يلعب بيفو مانيش مش يلعب وسط ميدان دفاعي مش يكون ورا صادق يعني يبوف فورمي دو ديو معناها على الاقل نجم يتورنو تور معناها يحاول يكون في المنطقه هيك قريب مش على الاقل كما قلنا الكونيكسيون خاطر مش كل الكونيكسيون بين كيزومبي ايت مالك صادق ولا كيزومبي ولا ايت مالك الحرزي الصادق يلزم ثلاثي راهو معناها دوا باسي بار ترانكولاسيون ا دروات ولا غوش المثلثات اللي متعود النادي الافريقي معناها من من من من نقاط قوته ما شفتهاش بصراحه انا شفت اللي يلعبوا ترول معناها عرضي برشا ويحبوا معناها الى سور لا باس ما يحبوا لا واحد ياخذ ريسك مش يعطي باس يضرب زوز خطوط يعطي عرضي عرضي عرضي وبعد يعاود يجي ياخذها وبعد وين ياخذها ياخذها في مكان زاد اللي هو يريحه معناها اللي مرتاح ما فماش بريسيون عليه ويعاود ياخذها ويعاود يهزها على مين شنو الافونتاج تاك عطيت فرصه انت الفريق المالي بور سور بلاسي ويستناك ويراقب فيك وما عملت لي حتى ما خلقت لي حتى مشكل بار كونتر الفريق المالي هو اللي اشاك فوا وين تبدا عنده كور يخلق لك مشكل لانه يمشي فار لافون النادي الافريقي نلاقي المشكل هذا مش يمشي بور بيرسي ويدخل ويخلق المشكل للماليان ماهوش قادر يلاقي الحل جوز كمانو هاك تشوف معناها حتى في الرولونس انا تقعد بريسك اون مينوت 30 مش الكره توصل نص الملعب سي ترو لازم الكره تخرج بسرعه باش الواحد على الاقل يفاجئ الفريق الخصم معناها لازم تخلق له مشكله سينو ان فيرمي يسكر لك لي باس الكل ويقعد ينتظر فيك يستناك يفك كوره هوب الاولى الثانية تلقاها في الديزيو متر نتاعك فور تريز اتونسيون من الحكايه هذه
0: واضح صفر مقابل صفر نتيجة إلى حد الآن. نعطيكم النتائج في نتائج مقابلات الجولة الافتتاحية في كرة اليد المرحلة الأولى مقابلات اللي تلعبوا اليوم. جمال خسرت مع النجم الرياضي الساحلي 26 مقابل 27. مكارم المهدية كانت فازت على البعث الرياضي ببني خيار 26 مقابل 23. الحمامات فازت على سبورتينج المكنين 32 مقابل 29. اتحاد منزل تميم خسر مع الرجل الرياضي التونسي 21 مقابل 41. ونصرة بلبة خسر مع النادي الافريقي 16 مقابل 23 مع نذكر مقابلة المنزه الرياضي وسقيط الذي تم تأجيلها إلى موعد لاحق. نعود ناخذ توقيت ولا نتيجة في ملعب حمادي العقربي برادس. تفضل رضا.
2: نلعب في الدقيقة 66 ودائما التعادل 0 مقابل 0 بين النادي الافريقي وجولي بالمالي. ومنذ دقيقة بالتحديد دقيقة 62 كان هجوم النادي الافريقي مجهود كبير من فيليب كونجوبي يعطي باس حلوة لأيمن الحظي هذا الأخير يختار التصويب بقوية تصويبه كانت قوية برشا لكن حارس جولي بالمالي يتعلق ويحط الكرة في الركنين.
0: واضح بعد الموسيقى نرجع نتابع معكم مباراة الافريقي وجولي با لنذكر 0 مقابل 0 إلى حد الآن.

0: رجعنا لكم من جديد 8:35 دقيقة مع تغير النتيجة في ملعب حمادي العقربي برادس. ناخذ التفاصيل مع رضا الخليفي. رضا مرحبا من جديد.
1: رضا، تغيرت النتيجة وتغيرت لصالح النادي الافريقي في الدقيقة 70 عن طريق صادق قديدة. كانت توزيعها طويلة من غيث الزعلوني، وصادق قديدة كان في الموقع المناسب برعصية أرضية قوية يغلط فيها الحارس وتصبح النتيجة 1-0 للنادي الافريقي. وفي الحقيقة في أجواء كبيرة وشماريخ عديدة في مختلف المدرجات، ونجم نقول لك هنا المدرجات تحولت من ليلها إلى نهارها في أجواء كبيرة بعد أعتقد القسمة في الشماريخ وفي الأجواء الكبيرة المنعشة في مختلف المدرجات. على كل ملعب الدقيقة 72 1-0 النادي الافريقي أمام جولي بالمالي، والإمضاء للاعب للمهاجم الصدقة الجديدة اللي نجح في مغالطة الحارس سيمان كوليبالي في الدقيقة 70.
0: باهي، واضح رضا. فقط رضا، صورة الهدف كيفاش تسجل الهدف؟ على خاطر في الحقيقة سي توفيق يظهر لي السيد قاعد يلاقي برشا، مانيش متمكنناش باش نشوفوا الهدف. رضا،
1: نعم،
0: فقط صورة الهدف كيفاش تسجل؟
1: هجوم للنادي الافريقي، توزيعة طويلة من غير الزعلوني، صدقة جديدة كان في المنطقة 18 متر براسية قوية أرضية يغلط فيها الحارس تقريبا هدف في الحقيقة. التوزيعة الكبير المجهود الكبير كان لغير الزعلوني، ولكن صدقة جديدة كان في موجود في المكان المناسب براسية أرضية يغلط فيها الحارس.
0: سي توفيق، يظهر لي الحل جاي كما حكيت انت، الحل يجي من الاطراف، الحل يجي من ظهير ايمن غيث الزعلوني، مع الامتياز كان صادق قديدة مهاجم اللي سجل من راسية.
2: برافو، برافو للصادق وبرافو للي سنتر. دونك برافو للزعلوني اللي ما نلقى روحه في سيتواسيون انه يلزمو يسنتر، وبرافو زاد كيف للصادق اللي ما البلاسمون نتاعو هام جدا، كيفاش لقى لي ريسورس ماشي يكون في الموقع هذاك. دونك انا زيرو في وقت ممتاز جدا، حاجه ايجابيه بالنسبه للنادي الافريقي. دونك توا مع اللوفوري مع الهدف مع الاجواء توا سخنت في رادس، هي سون كابابل مش يزيدوا ثاني. اما يسم كيما سجلوا الاول الهدوء، وزاد كيف بوكو دو بريسيزيون وبرشا جوستيس تكنيك في الرفعات ولا في العكسيات ولا حتى في التصويب، على خاطر فريق زاد كيف جولي باع من زوز تغييرات متعبة من المجهود اللي شفنا اللاعبين نتاعو. فما زوز اللي عمل دو شانجمون، والنادي الفريق عمل كيف دو شانجمون، دخول الصادق ودخول الحرزي، دخول باردون عيت مالك والحرزي، وقاعدين نشوفوا اللي فما اكثر حركية انه ليلين يقربوا ولا زاد كيف معناها يفكسيو سور ان كوتي وبعد يغيروا من الكوتي الاخر، وهذاك الافونتاج اللي خلى الملاعبيه نتاع جوليبا ما يلقاوش الوقت بور سو ديبلاسي وبور كوفرير لي زون نتاعهم.
0: خلينا نرجع لك رضا الخليفي من جديد، كان فما تغييرات اخرى وقداش وصلنا وقت في المقابله؟ تفضل.
1: نلعب في الدقيقه 75 وكاد الافريقي يضيف الهدف الثاني، غايت الصالوني في الحقيقه هذا اللاعب قاعد يقدم في اداء كبير، يتوغل على الجهه اليمنى ويوزع بلال، لكن بلال عايز ملك تصويبته كانت جانبيه. النادي الافريقي قاعد الحقيقه يلعب الكل، وقام كذلك بتغيير ثالث هو دخول اسامه الشريمي مكان فرانك كونتي، وهكذا النادي الافريقي قام بثلاث تغييرات، اسامه الشريمي مكان فرانك كونتي، بلال عايز ملك مكان معتزل صدام، وايمن الحرسي مكان حمد الخضراوي. لازم نقول لك اجواء كبيره، حتى الرؤيه امين اصبحت تقريبا صعيبه برشا، لانه في ظل الشماريخ الكثيره اصبحت الرؤيه تقريبا صعيبه برشا.
0: دوري الحكم لهنا باش يوقف المقابله بعض الثواني ولا الدقائق باش الملاعبيه نجموا يشوفوا، ولا الرؤيه فقط؟
1: لا، الرؤيه
0: على شيره المدارج.
1: لا، سيرة المدارج، لكن الكرة واضحة معنا في الميدان قاعدة تلعب، ولكن نجم نقولك مع الأجواء الكاسة أصبحت بالنسبة لنا احنا كمتابعين هنا صعبة شوية. على كل النادي الأفريقي حاليا الهدف أعطى ثقة كبيرة للاعبين، والنادي الأفريقي قاعد يتحكم في زمام المباراة كأفضل ما يكون، إن شاء الله يتوج بهدف ثاني على طول.
0: اكيد في توقيت قداش وصلنا رضا في رادس؟
1: نلعب في الدقيقه 76 واحد بلاش الافريقي امام الجولي بالمال.
0: سي توفيق هدف يظهر لي حرر النادي الافريقي اكثر، كان قريب الزعلوني كما قال رضا من اضافه هدف ثاني، لكن ديما يرد بالو زاد ديما نحكيو على الرياكسيون تاع الفريق.
2: باش واحد بلاش خير من 0-0 وكان زيدوا ثاني ولا احلى. توقع باش نزيد حاجه على الهدف اللي معناها كيفاش زعلوني اللي قاعد توا خذايا يمكن توصيات ولا زاد اكثر دانكرون قدام ولا اكثر بلوز افونسي والحاج الباهلي ولا توصل الكور كما شفنا الهدف توا نتاع اللي سجله الصادق معناها كروشي عمل لانتونسيون انه على اساس مشي سنتر باليمين لا كروشي وسنتر باليسار والصادق جاي تيت بلونجون بريسك معناها كيفاش حطها له لا ديفي مالغري فما كانوا زوز ديفونسور مع الصادق ولكن لافونتاج الحاج الباهي في الهدف اللي ورا الصادق شكون فما فما الحارس دونك ديما يلزم ديما زوز موجودين في 18 متر وهكا علاش الهدف جاء باسلوب وبحركه ممتازه تبقى توا يلزم هاو تشوف الهدف
0: هذا وصلنا توا الهدف
2: دونك وصل توا
0: الاعادات وصل توا
2: رست يلزم يعاود يعاود معناها يدوا فو با ساريتي لا يسون كابابل مادام سجلوا هدف الاول بالمانير هذه يلاكسيلير ويزيدوا يعاودوا يخدموا اكثر في ليكوتي ويكثروا من لي سونتر تو يسجلوا الثاني.
0: والاكيد الامتياز هذا في الحقيقه حكينا على السونتراج الممتاز من غيث الزعلوني حتى التمركز نتاع صادق قديده الهدف هذا اكيد باش يعطيه ثقه اكثر خاصه في المسابقات الافريقيه في الشامبيونز ليج الافريقي يحتاجه وايضا على مستوى زاد البطوله
2: وين شاك فوا وين يستحقوا له تو القوا وانا شفت عمناه انت وقت اللي كان انا يلعب ديما
0: في راس شوات
2: في راس شوات الاول هو ديما يدخل دوزيام ميتان
0: وكان يعني يكون الحل في بعض المقابلات
2: 15 مينوت 10 مينوت سي فوزي عمناه يعطي فيه ديما هكا ولكن افيكاس كي تلقى انت فون سنتر بالافيكاسيتي هذه هو مازال جديد في الافريقي دونك بالعكس زيد تعطي اكثر ثقه مشي يزيد يتحسن في البلاسمون نتاعو ويتحسن في الـ في الـ أنا في الكونكريتيزاسيون قدام الكاش والفرص كيما هذوما ما يراتيهمش.
0: واضح. خلينا نرجع لرضا. رضا قداش وصلنا وقت في المقابله وكان فما فرص اكيد جديده في المباراه؟
1: 79 دقيقه لعب واحد بلاش النادي الافريقي امام الجولي با في الحقيقه فما فرص ولكن الاهم من الفرص انه النادي الافريقي قاعد يلعب الكل في الكل قاعد يتحكم في المباراه ان شاء الله يتوج كما قلنا بهدف ثاني ومازال عنده زوز صغيره ساعتين كما قلنا
0: كان بثلاثة تغييرات فقط. ثلاثة تغييرات من جانب النادي الافريقي. شريمي هو اخر الملاعبيه اللي دخلوا في المقابله مكان الان كونتي بعد ما حكينا على زوز تغييرات. والفريق المالي رضا قام زوز تغييرات فقط هكا ولا؟
1: بالفعل قام بثلاثة تغييرات.
0: ثلاثة تغييرات معناها كمل تغييرات قاعد لو كان حارس مرمى على ذاك الموديل يظهر لي عنده ثلاثة ملاعبيه وحارس مرمى.
1: بالضبط نيس استوفى تقريبا تغييرات.
0: سي توفيق
2: دونك دخول شريمي وسط الميدان باش يزيد يعطي اكثر حركيه بتمريراته بالمساند يجي من الخلف عنده الحس الهجومي اكثر من الدفاعي. شريمي شفناه السنه اللي فاتت زاد كيف يجي من الخلف ينجم يسجل لك وسجل مع النادي الافريقي فالربع ساعه الاخيره يدخل هو
0: تقريبا الدرجين
2: الاخرين بلو فري على زملائه دونك اللي كابابل دو فير معناها اللي زالي روتور وينجم يكون حاسم حتى في لي زاكسيون ديفونسيف زاد يعاون زملائه دونك مطالب باش يعمل بريستاسيون باهيه في العشر دقائق او ربع ساعه بالبير دو تون و اللاعب ديما ديسبونيبل. اش معناها ديسبونيبل؟ معناها ديما حاضر زملائه معناها كل ما واحد تلقى عنده ديفيكولتي اوب تلقى شريم يجي ياخذ من عنده الكوره اوب ويعاود يهز الكوتي الاخر دونك مع ايت مالك يل سو كومبليت مع سيدو وراهم دونك توا بانت العمليه وشفنا الميلوتيرا نتاع النادي الفريق ولا بلو ديناميك.
0: النتيجه طمن ولا
2: واحد بلاش يعني عندي احساس النادي الفريق مش يكمل ثاني تبقى طمن ما طمنش تو نحكيو فيه بعد
0: ما توفى المباراه نتسائل واسك النتيجه مطمنه وان شاء الله النادي الافريقي بطبيعه يتمكن من اضافه اهداف اخرى وخاصه ما يقبلش اهم حاجه. به الوقت من جديد رضا والنتيجه في ملعب حمادي العقربي بيراتس. رضا تفضل.
1: مرحبا بك. انا في دقيقه 81 كما قلنا باقي التقدم للنادي الافريقي على حساب جوليمان الباني 1-0 والتوقيع لصفقه جديده في دقيقه 70. وتم قاعد نشوف في وسام ابو قره قاعد يستعد ياخذ مكانه اللاعب متواصل في انتظار انه يتوقف اللاعب، لكن تم وسام ابو قره باش يكون التغيير الرابع في تشكيله النادي الافريقي. ما فماش فرص تذكر في الدقائق هذه، وحتى الفريق المالي تقريبا مستواه تراجع نوعا ما. السيطرة تكاد تكون كلية في هذه الدقائق لصالح النادي الافريقي.
0: سي توفيق، معناها ميريك انزاري خمم اكثر هجوميا،
2: يمكن يكون مكان كيزومبي لانه هذا المركز
0: مركز بمركز
2: مركز بمركز، يا يجيب الحرز على الكوتي على اليمين وبوكر يمشي على اليسار. تو نشوفوا شنو ور لي كونسيني ولا وين مشي يلعب بوكر. ما نتصور يمكن مكان كي زومبي، خاطر الصادق بون مسجل ولي ينجم يعاون اكثر. الصادق ما عندوش حتى تكون اخر بخلاف الوليد
0: حمزه
2: مازال. دونك نستناو شنو البلاسمون كيفاش مشي، شكون شي غير مكان شكون
0: به. بعد شويه تو نرجعوا ننهيوا المقابله مع رضا الخليفي اللي نذكر في دقائقها الاخيره تقريبا مازالوا 8 دقائق على نهايه المباراه في ملعب حمادي العقربي بيراتس.

0: 58 دقيقة رجعنا لكم من جديد مع اللحظات الأخيرة في مباراة النادي الإفريقي وجولي بال مالي. ناخذ التوقيت والنتيجة والتفاصيل متاع الدقائق اللي تعدات مع رضا الخليفي. مرحبا رضا من جديد.
1: أهلا بك أنيس. في أراضي تتركنا دقيقة 88 ودائما الأسبقية للنادي الإفريقي على حساب جولي بال مالي، هدف مقابل صفر. منذ لحظات فقط كان هجوم للنادي الإفريقي، بلال آيس مالك يخرج أسامة بوقرة اللي خدامة كان صدقة جديدة، كان راس راس يقول، ولكن مع الحارس لكونه يفرط في فرصة ثمينة جدا إن شاء الله ما يندمش عليها. كانت أفضل فرصة في الدقائق الأخيرة عن طريق أسامة بوقرة اللي تصويرته تضرب في الدفاع وتغلق وقته، هو كان تقريب في موقع مناسب للتسديد. على كل طرف في الدقيقة 89 وعد بلاش النادي الإفريقي أمام جولي بال مالي. والملاحظة الثانية أنه النادي الإفريقي اللي قال لحد الآن قام بأربع تغييرات، هون ذكروا بهم أسامة الشريمي مكان فرانك كونتي، بلال آيت مالك مكان معتز الضدام، أيمن الحارثي مكان حمد الخضراوي، وأسامة بوقرة مكان صادق قديم.
0: واضح هذا من الأربعة تغييرات من جانب فريق النادي الإفريقي مع ثلاثة تغييرات لجولي بال المالي. سي توفيق، الفرصة اللي ضيعها بوقرة يظهر لي طريقة كانت غريبة شوية.
2: هي الخدمة مخدومة حلوة، معناها كيفاش الشريمي وآيت مالك، وكيفاش آيت مالك حضرها له، قال له حتى لو في طبق وانت الشان قدامك والجارديان قدامك ما تنجمش تعمل فور، مش تحط جسمك قدام الكرة قدام الخصم، هذوما من دي ديتاي صغار يعملوا الفرق في ماتش كيما هذا كابيتال، مش يخليك تتعدى للتور اللي بعد. تحط جسمك اول ما يمسك في 18، انت اول ما يمسك الخصم بينالتي
0: على الاقل،
2: اول تلقى روحك في وضعيه انك راس راس نجم تحط الكره كيما تحب. اما الباسيفتي اللي شفتها في البوغره في الدخله نتاعو تو ماهوش ديسيسيف، وهذه اللي نقصته، عنده لي كاليتي الكل مش يكون في الاوقات الحرجه ياخذ ديسيزيون صحيح. مالوريزمون بالنسبه للنادي الافريقي ضيع دوزيام بوت اللي قلت لك راهو جاي، هاي بان جي هذا نعتبره معناها فرصه نتاع سنحه التسجيل، راس راس كومبينيزون ا 3 خرجك زميلك في وضعيه ممتازه، ولكن نقصك الجراه مش تكون انت بكره معناها كروين تكون اخبث من الخصم.
0: وفرصه اخرى يتحصل عليها ماهر الكنزاري في اللحظات هذه، ناخذ تفاصيلها من عند رضا الخليفي. تفضل رضا.
1: بالفعل أنيس، كان في الدقيقة 90 هجوم الإفريقي توزيعة حلوة من غيث الزعلولي ورأسية أسامة الشريمي، كان رأسية بمر فوق القائم بقليل. في الحقيقة الفرص تعددت ولكن النجاعة والأحرى اللمسة الأخيرة ما فماش، كانت أفضل كذلك فرصة قبلها أسامة بوقرة ثم أسامة الشريمي. والملاحظة الثانية أنيس أنه في الحقيقة زوز عناصر في النادي الإفريقي قاعدين يقوموا ويقدموا في أداء كبير برشا مردود، وهما غيث الزعلوني وفيليب كونزومبي اللي في الحقيقة قاعدين يعملوا في رول مجهود كبير برشا برشا، ربما ساهم في فوز النادي الإفريقي لحد الآن 1-0.
0: سي توفيق، بعض التغييرات وبكري حكينا على التغيير ربما حتى الأخير صادق جديد اللي أخيرا خير إنه يرتحوا شوية ربما ماهر الكنزاري بإقحام بوقر.
2: لا تخول بوقر كما قلت لكم ننتظروا مش يعطي الإضافة، وجاءوا ليزوكازيون وقت اللي الفريق الخصم بدا معناها حتى سور بلان فيزيك تحسوا بدا المجهود، وتحس حتى لي كورس نتاعهم بداوا ما عادش كيما بداوا. دونك هنا وقت اللي طقم لاعب سريع كيما بوكر واللي كابابل مش يعطي باس ويكمل ويجيك من الخلف ويعطيك الاضافه، تو ميو تو ديجا دوز اوكازيون اللي هو واحده.

0: قالوني كان فعال على الجهة اليمين، وشفنا زادة كيف كيف حتى خروج كما قلنا السادق، وخلاهم يلعبوا بريسك بلعب ديزان سوا ديزان وهمي أنه حتى دخول بقرة على الكوتي غوش وخلى كيزامبي على اليمين، وباقي معناها النادي الافريقي راهو يجي من الخلف والملاعبين بتاعه في وسط الميدان، اي لانه كثف اكثر وسط الميدان مع سيدو ومع قلنا الشريمي مع ايت مالك مع الحرزي، ولات معناها فما دانسيتي في وسط الميدان اللي خلاته معناها ما يفقدش الديزيكيليبر نتاعه. وباقي الفرص الجايه ركنيه توا اخر اعتقد اخر ركنيه بالنسبه للنادي الافريقي كان تبعها
1: تقريبا سبع ركنيات للفريقي خمسه اللي جولي با. خلينا نتبعوا مع رضا الخليفي، تفضل رضا.
2: مرحبا بك يا سلام. في الدقيقه 90 زاد 3 والحكم اضاف 7 دقائق كاملين، والنتيجه لا زالت على تقدم النادي الافريقي على الجولي با المالي، هدفها مقابل 0. هذه كوره عند فريق المالي، باقي النادي الافريقي تقريبا متمركز في وسط الميدان كافضل ما يكون. صفرته جوز فرصه الحين تزيد، هذا هجوم للفريق المالي وعمار عبد الحق يرجع لوسام الشريبي، وسام الشريبي تمشي طويله طويله ثم بلال ايت مالك وتخرج الكره تماس يتفادى التماس بسرعه لا وسام الشريبي خلاها. والحقيقه ثم غضب من ماهر الكنزاري على لاعبيه بنتيجه اهدار الفرص بالكيفيه هذه. سعيد خان تمشي الكره تمشي عاليه بلال ايت مالك، بلال ايت مالك غير اتجاه اللعب غير زعلوني يوزع وسام الشريمي، وسام الشريمي تقطع الكرة وسام الشريمي خليها وسام أبو جرة ومخالف مخالف للنادي الأفريقي تقريبا من منطقة 18 متر، ثم مخالفة تقريبا في موقع مناسب ننتظر من سينفذها في الحقيقة الملاحظة البارزة، وأنه ثم برشا إذا وقت من الحكم والسهل في الإصابات يقعدوا الإصابات يقعدوا عاجوا على الميدان بعض المرات تقعدون 3 دقائق. على كل نلعب في الدقيقة الخامسة في الوقت البديل والتقدم من النادي الأفريقي على حساب الجولي بالمالي، هدف مقابل 0 وصاحب الهدف هو صادق جديدة. واحد في الدقيقة 70 ما زالت المخالفة مصنف نفسي، ثم قيس الزعلوني هو في المخالفة ما نحكي لك تانيس على الأجواء الرهيبة في المدرجات، أعتقد أنك قاعد تسمع في السماريخ يعني فوق السماء ملعب برادة غطاء تقريبا كله إذاعة بفعل السماريخ، ما زال فتبدأ المخالفة الحكم قاعد ينبه على الدفاع الفريق المنافس، ثم غيث الزعلولي أمام الكرة مباشرة باتجاه مباشر، والحكم ما زال لسه ربما يطلب بعض الوقت في انتظار تنفيذ
1: المخالفة. لا فقط خاطر بعد ما عندناش برشا وقت تقريبا سي توفيق، النتيجة هذه كيفاش تشوفها للنادي الافريقي؟ نتيجة تطمن واحد بلاش ولا ما تطمنش قبل العودة المباراة العودة اللي باش تكون؟
0: شوف ريس كل مباراة كل مباراة وحقيقتها وكل مباراة وظروفها وكل مباراة والملاعبين نتاعها والجاهزية البنية البدنية والفنية وقراءة المدرب للوضع. اعتقد اللي تربح انا زيرو في بلادك وعلى المردود اللي شفناه سورتو دوزيام ميتون كلوب افريكان سون كابابل
1: حقق المطلوب النادي الافريقي، تقول انت بالنتيجه هذه
0: كم تمنيت انه زاد الثاني وجاء الثاني ومالوريزمون وضاع مش الثاني انا جاب دي زوكازيون.
1: خلينا نرجع نكمل ثواني المتبقيه في المقابله، تفضل رضا.
2: مرحبا بك، ليس نفس المخالفه وكانت سهله في دين الحارس. على كل نلعب في الدقيقه السادسه ودائما التقدم من الافريقي، الكره باقي عند النادي الافريقي، سايدو خان فيليب كونزوبي فيليب تتقص الكره ترجع للفريق المالي رقم 10 كوناتي ترجع للفريق المالي رقم 28 سايدو باقي الكره في وسط الميدان، النادي الافريقي تقريبا كلهم متراجعوا للوراء لاعبين النادي الافريقي وهذا مفهوم للمحافظه على النتيجه في انتظار. هذا هجوم للفريق المالي يتواخر منطقه 18 متر وعمار عبد الحق يقطع الكره، ماذا يقول الحكم؟ يقول ضربة مرمى للنادي الافريقي، حتى الوقت البديل انتهى ونحن ننتظر صفارة النادي الافريقي في اجواء كبيرة جدا في المدرجات، ما زالت ضربة المرمى ما تنفذتش واحد بلاش النادي الافريقي. المباراة تقريبا اكثر من 25,000 متفرج يحضروا هذه المباراة، الحكم يطلب من دفاع النادي الافريقي تنفيذ الكرة، يمشي مهيب الشامخ مهيب الشامخ يقدم زملائه يستعد للتنفيذ، مهيب الشامخ الحكم يطلب منه يتسنى في الكرة تمشي عالية

0: عالية. هو في هذه الأمور بالضبط يعلن الحكم عن نهاية المباراة بانتصار النادي الأفريقي على الدولي بالمالي هدف مقابل صفر، وصاحب الهدف هو صدقة قريدة في الدقيقة 70. ما بقى لي إلا نقولك إلى اللقاء أنيس في التصريحات إن شاء الله.
1: يعطيك الله صحة رضا الخليفي، مشكور جدا سي توفيق في 20 ثانية.
2: ماتش معنا بالنسبة للنادي الأفريقي حقق الأهم واحد بليش أفيك معنا لو مينيمو تقدم اللي يزمهم يحضروا متاشهم تاع الرتور بالكدي بالكدي وهي سون كابابل في معنا تول لي زوكازيون راتي سورتو دوزيام ميتان. النادي الافريقي قادر انه يرجع بورق التأهل من مالي.
1: يعطيك الصحه سي توفيق، نورتنا بحضورك، مع تحيات ليكيب الكل، ياسمين الجديدي في الديجيتال، حسام القايد في التكنيك، كل التفاصيل موجوده على السيت نتاعنا جوهر اف ام بوينت وايضا الباج نتاعنا سبور جوهر اف ام. بعد شويه جيكم هاجر النوالي في اخبار التسعه في لامن.
3: بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهر اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: أهلا على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطفي الجنبازي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى مراجعة التسعير الجديدة لمياه الري والتي تتراوح بين 170 مليم وأكثر من 200 مليم للمتر المكعب الواحد. ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة يوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن فلاحي الجهة متخوفون من التسعير الجديدة لارتباطها بثقل المديونية المتراكمة عليهم منذ سنوات، سواء المتعلق منها بمياه الري أو بالمديونية البنكية، مؤكدا أن الدولة معنية بحل هذا الإشكال وطي صفحة مثقلة بمعاناة الفلاحين وخاصة الصغار منهم والذين يمثلون نحو 80% من العدد الإجمالي للمزارعين حسب قوله. دوليا، أعلنت السلطات الجزائرية اليوم وفاة الطفل أيوب وانتشال جثمانه بعد سقوطه قبل 4 أيام في بئر بولاية طلبيض جنوب غرب البلاد. وكان الطفل أيوب البالغ من العمر 10 سنوات قد سقط الأربعاء الماضي داخل بئر جافة يبلغ عمقها نحو 80 مترا فيما لا يتجاوز قطرها 40 سنتيمترا، ما جعل مهمة الوصول إليه بالغة الصعوبة. إيران تتهم الولايات المتحدة بشن هجوم على ناقلة نفط إيرانية بالقرب من الجزيرة خرج في الخليج. وقال التلفزيون الإيراني اليوم إن 4 صواريخ أمريكية أصابت ناقلة نفط على بعد نحو 10 كيلومترات من جزيرة خرج، وأضافت أنه يجري إجلاء أفراد الطاقم من السفينة ولم يتم تسجيل أي إصابات. الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بأغلبية 164 عضوا قرارا بشأن تصحيح خريطة العالم وإعادة التوازن إلى التمثيل الخرائطي العالمي وتعزيز التصوير العادل للمناطق وخاصة إفريقيا. وأكد القرار الذي اعتمد يوم أمس أن التشوهات الخرائطية في أحجام القارات الموروثة من التاريخ لها أثر معرفي وتعليمي وثقافي وجيوسياسي واجتماعي واقتصادي، وأن تصحيحها من شأنه تعزيز الاعتراف والعدالة والتنمية ولا سيما فيما يتعلق بإفريقيا. وفي ختام هذه الرسالة الأخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يكون الطقس عامة صافي إلى قليل السحب، البحر قليل الاضطراب، درجة الحرارة تتراوح عامة بين 24 و 28 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، وبين 29 و 32 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. الريح تهب من القطاع الشرقي قوية نسبيا بأقصى الجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ميكرو جوهرة السلام. احنا توانا ازمة نتاع ضوء وازمة نتاع ماء والحرارة توا طالعة على الاخر. تو انت مو قرارك العبد بالواقع باللوجيك دوا راجعين يخدموا خليهم صون في ميك مع الادارات مشيش تحطوا في الادارة وقعت الادارة وقال شو هاو الضوء مقصوص او الريزو طايعة او الضوء مقصوص او الريزو طايعة الواه اول حاجة خليهم يكملوا في اكتوبر حالة استثنائية هذه كما في فضاية عدة استثنائية حالة استثنائية في نفس الوقت ما يستعملوش برشا ضوء كل شيء يعني تشوف دابو تمام غمس البيض تترجعت مترجع عمش هيك صدق الادارات مش العشرية واحد على عشرة يخدموا ولا واحد على عشرين ولا تكلموا كلك ما فهمت ضوء ضل يتسبوا فمش ريزو هدي مروح بكاردونا ولا قاعدة فهمت ضوء تجيش خليهم برمي اكتوبر يرجعوا فالجي مطر اثنين تبرد شوية الدنيا ويتبدل الطقس ويرجع الضوء شوية ويرجع الماء ويرجع مطر برجع عواج وبارك الله فيكم خاطر فمش كل يأخذ قرار هكا ويجي.
2: السلام عليكم. بالله مدير اقليم ستاج نتاع المقليم بالله اطلع فهمنا علاش كل يوم نقصوا ضوء سواء نهار سخون ونهار برد يوميا شادين جهه واحده عابدين كانك الجهه هذيك يوميا تقصوا الضوء شادين كان جهه واحده علاش ما تبدلوش جهات اخرى.
3: لا نصف من يوزعوا في المياه معدنية طبيعي لا يوزعوا المياه على طريق الأمن خير ولا العظيم على طريق الأمن خير ولا على طريق الجيش ولا على طريق الحرب تو الناس تخفي أربع سكيات ناس تخفي ثلاثة يا أما الناس كل كيف تاخذ زوز زوز زوز يا ناس تاخذ ثلاثة يا ناس تاخذ أربعة أربعة مش ناس تاخذ ثلاثة ناس تاخذ أربعة أربعة في الأخ قلت ما فماش والله الناس مسكنات والله الناس كبار مسكنات ناس تاخذ ناس تاخوش يا ناس كل كيف يا ناس كلهم تاخوش.
4: تحياتي لكل كيف نتاع زراس ايه وان شاء الله القدام ان شاء الله بنجاح يا ربي وعز عز اذا عرو كل توانسه اللي عاد كل هبله ما هي مواضيع محلاه فهمتني بربي على طريقكم انتم مش نص النداء نعط مد حمامنا ورئيس بلدي نتاع حمامنا والكياسات نتاع حمامنا نتاع الهمامه اللي هي الهمامه الدور التونسي اللوغارات كلهم نحين مكسرين الماء يعيط عام كان كل شهر يجي يخطف الزبلة والخروبة وينحيوك الانتصاب الفوضى ويقولهم قوموا الزبلة نوم بربي.
5: أنا وش بحصير جوهر أفئين باللي عايش كتش مرة نتصل بيكم على شط سلامبو الكرم شط سلامبو العشية تسبح وقت البحر والعمال ما فماش الكلاب تبرد العشية الكلاب تبدأ جحافل تجي لحبشين كلب في المدخل بتاع سلامبو في الرمل اللي يتحدى غيرات ما عادش تلعب اللي يجري نتز عليه ينبح كلب يهد الكل لما تبرد العشية تيجي

0: Tuskur uudetonko tämä on nyt?
1: Tämä on okei. Rokkilaan
0: iskuksen
1: päällä
0: rikkoon nyt. Mä oon Mikrojauhara. Kuhabbera la raik. Kuhabbera la raik. Mikrojauhara. Kuhabbera la raik. Mikrojauhara. Kuhabbera la raik. Kuhabbera la raik. Kuhabbera la raik. Kuhabbera la raik. 29 100 100 والا 73 24 3000. آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
2: تجدد على موجة الجوهر في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن الصحفي محمد اليوسفي المحتفظ به على ذمة بحث تحقيقي على خلفية ممارسته لمهنته الصحفية تعرض ليلة الأمس إلى وعكة صحية طارئة استوجبت نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة حيث خضع لتدخل جراحي عاجل. والنقابة تؤكد أن سلامة الصحفي محمد اليوسفي وصحته مسؤولية مباشرة للسلطات القائمة على الاحتفاظ به، وأن أي تدهور إضافي في وضعه الصحي لا يمكن التعامل معه كمسألة ثانوية، خصوصا بعد اضطراره للخضوع لتدخل جراحي عاجل. هذا وجددت النقابة مطالبتها بالإفراج الفوري عن

0: الزميل محمد اليوسفي وقع في التتبعات المرتبطة بممارساته لعمله الصحفي، مؤكدة أن مكان الصحفي الذي يمارس مهنته مهما كانت طبيعة مواقفه أو حدة انتقاداته لا ينبغي أن يكون أماكن الاحتفاظ والسجون. كما حملت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين السلطة كامل المسؤولية عن سلامة محمد اليوسفي الصحية والجسدية، ودعت إلى تمكينه من الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة وضعه الصحي بشكل مستمر، باعتبار أن الحفاظ على حياته وسلامته يتقدم على كل اعتبار وفق ما جاء في بلاغ لنقابة الصحفيين. الجامعة العامة للكهرباء والغاز بإقليم استاك بمنزل برجيبة من ولاية بنزارة أحد أعوانها أثر وفاته بساقة كهربائية أثناء قيامه بإصلاح عتب كهربائي. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزارة وأثر المعاينة الميدانية أذنت بنقل جثمانه إلى المستشفى الجامعي لحبيب قدفة ببنزارت للتشريح وتحديد أسباب الوفاة. دوليا، أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم استهدافها 3 ناقلات نفط كانت تعبر ممرات غير مصرح بها في مضيق هرمز، بالإضافة إلى 3 سفن أمريكية أخرى في مناطق متفرقة. هذا ولم يصدر بعد أي تأكيد من الولايات المتحدة. ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم أن 10 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 6 آخرون أثر انفجار شاحنة وقود على طريق سريع في غرب إيران بعد تعرضها لحادث مروري. ومن أخبار العالم أيضا، نقلت وسائل إعلام رسمية عراقية عن وزير النفط قوله اليوم أن العراق رفع طاقته التصديرية للنفط إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميا. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawhara.fm.net. بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسع.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور. البدايه بالمسابقه الافريقيه ومشاركه الانديه التونسيه. النادي الافريقي فاز على جوليبال مالي في ملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور التمهيدي الاول بنتيجه هدف مقابل صفر. هدف الوحيد في المقابله كان سجله صادق قديده في الدقيقه 71 من المباراه. هذا بالنسبه للنادي الافريقي في مسابقه الشامبيونز ليج. نذكر الترجي الرياضي التونسي معفى من خوض الدور التمهيدي الاول. نحكيو على كاس الكاف. النادي الرياضي الصفاقسي انهزم في نيجيريا قدام شوتينغ ستارز النيجيري بنتيجة هدف مقابل صفر. الهدف الوحيد في المقابلة كان سجله لوك إيمانويل في الدقيقة 26 في انتظار مباراة العودة اللي باش تكون في ملعب الطيب المهيري بصفاقس السبت المقبل انطلاقا من 6 متاع العشية. نذكر البارح ترجي جرجيس كان فاز على ديامبرز السنغالي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، رغم أنه كان متأخر في النتيجة بنتيجة هدف مقابل صفر. قلب المقابلة لصالحه وحقق نتيجة إيجابية بعد غياب 20 سنة كاملة. يرجع للمسابقات الأفريقية ويرجع إلى كأس الكاف ويحقق المطلوب في مباراة الذهاب في انتظار مباراة العودة اللي تتلعب نهار السبت الجاي في العاصمة السنغالية داكار. نحكيو على بطولة الرابطة المحترفة الأولى. نحكيو على دفعة أولى من الجولة الثالثة ذهاب اللي تلعبت اليوم في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت. النادي الرياضي البنزرتي تعادل مع الأولمبي الباجي بنتيجة هدف مقابل هدف. محمد الهادي الحدوشي كان سجل الأولمبي الباجي في الدقيقة 40 وعزيز شعبان عدل للسي بي في الدقيقة 73 مقابلة لعرفة إقصاء عزيز الجسمي من جانب النادي الرياضي البنزرتي في الدقيقة 81. تقدم سكيت الدير حقق 3 نقاط ثمينة قدام نادي حمام لمف بعد الفوز على حمام لمف هدف مقابل صفر. الهدف الوحيد في المقابلة كان سجله هارون بن عامر في دقيقة 54 وهكا على مستوى الترتيب تقدم سكيت الدير والنادي البنزرتي اللي لاعبين 3 جولات هما اللي في صدارة البطولة برصيد 7 نقاط في انتظار بقية المقابلات متاع البطولة اللي باش يتلعبوا دفعة ثانية باش تكون غدوة. بقية المقابلات باش يكونوا في وسط الأسبوع. نذكركم بالبروغرام متاع مقابلات غدوة. غدوة في البرنامج 3 ماتشوات في الملعب الأولمبي بسوسة. النجم الرياضي الساحلي يلعب ضد فريق شبيبة العمران مقابل زفرة منتصر بالعربي. في الفار باش يكون فيليب بيريرا من البرتغال، اليوم كان حاضر في الفار في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت. في ملعب حمادي العقربي برادس الترجي الرياضي التونسي يلعب ضد المستقبل الرياضي بالمرسى مقابل زفرة بديس بن صالح. حكم الفار هو أسامة بن إسحاق. وفي المتلوي نجم المتلوي يستضيف الأمل الرياضي بحمام سوسة مقابل زفرة محرز الماكي. وفي الفار باش يكون مجدي بلغة كما قلت. بقية المقابلات بحكم مشاركة الأندية في المسابقات الإفريقية باش يتلعبوا وسط الأسبوع. نحكي هون نتائج الجولة الافتتاحية من البطولة. اليوم جملة من المقابلات اللي تلعبوا باستثناء مقابلة وحيدة تم تأجيلها إلى موعد لاحق اللي هي المنزه الرياضي وسقيط الزيت. نادي كرة اليد بجمال خسر قدام النجم الرياضي الساحلي بنتيجة 26 مقابل 27. مكارم المهدية فاز على البعث الرياضي بابن خيار بنتيجة 26 مقابل 23. جامعة الحمامات قدام سبورتينغ المكنين كان فاز الحمامات 32 مقابل 29. اتحاد منزل تميم خسر قدام الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 21 مقابل 41. ونصرة بلبة خسر قدام النادي الافريقي بنتيجة 16 مقابل 23. كانت هذه جوهرة سبور. قدم لكم أنيس الذوادي. نشر فيه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لكم زينة الناس الكل في لمن.
0: سيتي جوهرة سبور. جوهرة سبور. Avec l'équipe sport.

0: قسم جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: مرحبا ولا وسهلا بالجميع في موعد جديد من جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة فام. صاريتنا ترد معكم انت وتواصل حتى النص الليل باش نحكي على اخر اخبار الفن والثقافة, باش نحكي وايضا على مجموعة من التدوينات الفنية التوانسة, باش نحكي على أرمستا, تعليق على بعض الحفلات الموجودة في كارتاج, مداه قدوسية مسرح كارتاج حسب البعض, والرقي ليميز مسرح كارتاج بالمقارنة مع تاريخه في العهد الروماني. فنان آخر شعبي قرر الاعتزال مؤقتا وإلا بشكل نهائي, تو من بعد نحكي كل التفاصيل. فقراتنا الموسيقية تكون حاضرة وطبيعة, السمر نايت ميكس الفلاش باك والتصلتين, يسهر معكم الليلة سي حسام الجيد في الإخراج التقني, أحمد الحبيسي مقدم الميكرو. بدايتنا كالعادة تكون بالموسيقى وراجعين.

0: Edhe oru në marë se gjest majt të smo u fire dy gjohra FM, fi gjohra, bye night.
1: Aktualité culturelle et artistique.
0: نبدأ بأخبار الفن مع الجديد بالنسبة للفنان التوينسا الفنان الشعبي حسين برمضان. انشر تقريبا عنده نهارين تدوينة قال فيه نحبكم برشا اشتوحشكم برشا كل طاقة تعطيتها بحب فن ومحبة صحبة عاش من عارفة قدره غلطت وصلحت من روحي وغلطت في ناس وناس غلطت فيا أنا مسامح وإن شاء الله يسامحوني اللي عشته في الدنيا محليه رغم قسوته قال فرحان باللي عملته نحب اللي حبوني وحتى اللي ما حبونيش نحترم كل الناس اللي فهموا مقصودي وقال أنا كنت ضايع بلا مستقبل خرجت من سجني وجدت سجن أكبر تحاكم بالسجن وتحاكم المجتمع وعائلتي تحاكم معايا فوجدت ظلتي في موهبة فطرية في الكتابة قال الغرام هو اللي متعبني ما عادش عندي علاقة بآلية العمل ولا بالتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن كان هناك مكتوب وقال أنه موتة بابا كانت منعرج الحياة عندي وقال سيكون هاويا فقط وأنهي بأغنية اسمها حكاية مكتوبة وتكون مسك الختام لتجربة جميلة جدا في الحياة قال أيضا عندي موهبة أخرى تجربة في الحياة نحب نخوضها بعيدا عن الضجيج اللي عشته بكل مخاطره وفرحه شكرا للناس اللي جعلت فينا إحساس جميل عبرنا وعبرنا به لقلوب الناس شكرا لله اللي بدلنا بالمحن وشكرا لله اللي قوينا بالصبر دونك اللي تفهم بيان سور من التدوينة هذه أنه اعتزال بالنسبة للفنان الشعبي حسين برمضان دونك هذا اللي قالوا هو في التدوينة كما قلت اللي نشرها ويفكر فقط أنه يكمل بغنية وإلا يكون فقط معناتها موجود من خلال الكتابة أو موهبة أخرى كما قال هو نحكيه على فنان مش يكون في تونس ليمات الجاية الفنان المصري بهاء سلطان اللي تعرض اليوم لحادث مرور تمثل في انقلاب السيارة امتعوا لطريق وادي النطرون في العالمين في الساحل الشمالي أصيب بإصابات خفيفة وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج وقالوا أنه الإصابات ما هيش كبيرة برشا وأنه خفيفة بعض الجروح فقط بعض الكدمات فقط المتفرقة في جسمه بالنسبة للحادث كما قلنا صار في الطريق ما فماش برشا معطيات بيان سور على ملابسات واسباب الحادث فقط تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه وتم نقل المستشفى وحسب اخر الاخبار فانه غادر المستشفى وفي طريقه للمنزل نتاعو حتى برشا من الفنانين المصريين اللي كانوا قراب ممكن من مكان الحادث كانوا توجهوا بيان سور كما الفنان الشعبي رضا البحراوي اللي طمن الجمهور على الحالة الصحية لبهاء سلطان قال أنه مفجوع فقط بالحادث اللي صار لكن قال هو لباس وأنه غادر المستشفى دونك رسالة متعطمنا وحتى بعض الصور المنتشرة من المستشفى ومعه رضا البحراوي اللي رافقه حتى للمستشفى نكمل الجزء الأول من متابعتنا الفنية مع الفنان التركي صرحات كيليتش كنت تذكر هذا اللي مثل وبطل متاع مسلسل حسام المؤسس عثمان مسلسل التركي الشهير دونك أعلنت وسائل الإعلام التركية عن وفاة النجم هذا فيما نزلوا وين اكتشفت صديقته عثمان وبعد ما غاب عليها منذ الخميس الماضي دون رد على اتصالاته مشيت للمنزل استخدمت نسخة من المفتاح اللي كان معها واكتشفت عثمان متاعه هو على الكرسي متاعه تم نقل جثة المشحة بعد تحقيق مطول أجرته الشرطة وتم بطبيعة تعهيد معهد الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة الفحوصات ما كشفتش على وجود أي جروح أو خدوش علامة اعتداء على جثة كيليتش وخلال التحقيق تم العثور على مواد مخدرة في المنزل متاعه استهلكها وإلا لا لكن الشرطة قاعدة تتعامل توا مع الوفاة هذه على أنها وفاة مشبوهة النجم التركي الراحل صرحات مصطفى كيليتش تولد في أنقرة في 8 جويلية 1905 وسبعين، ومن بعد مشى قرا في جامعة بلينكت عام 94 قسم المسرح، وتخرج من الجامعة عام 98 بتقدير امتياز. أول مشاركاته الاحترافية كانت مسرحية الخسائر لأربيل دوفمان من إخراج روتكاي عزيز على مسرح أنقرة عام 98، وشارك في عديد المسلسلات التلفزيونية وكذلك الأفلام، وكان بيانسور من واحد من النجوم في عدد من الأعمال التركية بيانسور الشهيرة والصحافة التركية. الحقيقة الكلام ما كانش من فضاء معناتها، ولا بالفارغ أنه القاو مواد مخدرة، تم نشر أصلا الصور من المنزل متاعه العلبة وفيها بعض المواد المخدرة. مازلنا باش نواصلوا معاكم ديما سهريتنا في جوهرة عبانة حتى نص الليل.

إذا رغب علينا أنت الدنيا أغنية نوصل معها للعشرة 49 دقيقة على موجة الجوهرة اف ام تسمعوا في جوهرة بين عيد صاريتنا بدأت من العشرة ومازالت متواصلة حتى النص الليل مازال عديد المتابعات والأخبار بالإضافة بيان سور لفقراتنا الموسيقية شوية أخرى كم وعدكم مع الموجز لحديش الأخبار ومهاجر نوين نرجوح نكمل معاكم صاريتنا في جوهرة بين عيد

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. شارك سفير المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو ضياء خالد في الاجتماع الإعلامي الذي ترأسه المدير العام للمنظمة خالد العناني اليوم الرابع من سبتمبر 26 2000، خصيص لعرض خلاصة المشاورات التي امتدت على مدى 6 أشهر بين أمانة المنظمة والوفود الدائمة للدول الأعضاء حول مشروع الإصلاح اليونسكو. ويهدف هذا الإصلاح وفق بلاغ صادر اليوم عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج إلى إعادة هيكلة المنظمة وتطوير أساليب عملها بما يمكنها من مواجهة التحديات المتعددة والمعقدة التي تواجهها وتعزيز نجاعة وتأثير ولايتها وبرامجها ومبادراتها لفائدة الدول الأعضاء والمساهمة في ترسيخ دعائم السلام العالمي والحفاظ على التعددية. تعتزم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانا تنظيم خيمة بيطرية لتلقيح الكلاب والقطط ضد الكلب، وذلك يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 26 2000 أمام مقر معتمدية المنيهلة من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا. وأوضحت المندوبية في بلاغ لها اليوم أن هذا التلقيح إجباري ومجاني، داعية المواطنين إلى اصطحاب حيواناتهم لتسهيل عمل فريق التلقيح. دوليا، المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي العسكري في إيران إبراهيم ذو الفقاري يحذر مساء اليوم من أن القوات المسلحة الإيرانية ستصعد ضرباتها ضد السفن الحربية الأمريكية في المنطقة في حال استمرار ما وصفه بأعمال الشر والتخريب وإعاقة حركة السفن الإيرانية وفرض حصار بحري على إيران. الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه استهدف 3 ناقلات نفط و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة ردا على مهاجمة الجيش الأمريكي 3 ناقلات عائدة لطهران. وأنقرة تسعى إلى ضمان عبور سفن الحبوب بشكل آمن للبحر الأسود حتى تصل إلى الأسواق العالمية بما في ذلك عبر إسطنبول. وقال وزير الخارجية التركي أن بلاده أعدت خطة لضمان مرور آمن للحبوب لهذا الممر البحري الحيوي، مشيرا إلى اتصالات مع كل من روسيا وأوكرانيا بشأنها، لكن استمرار الحرب يبقي نجاح المبادرة التركية مرتبطا بالحصول على ضمانات أمنية من طرفي النزاع. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

ستان زيرو هذه غنية ذا ويكاند غنية نص معها لل 11-15 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فهم في جوهرة بين عاد صاريتنا بدأت معكم العشرة ما زالت متواصلة حتى النص الليل سامر نايت ميكس في السامر نايت ميكس بالنسبة للليلة اخترنا ميكس الدي جي مونكيان في جو الأفرو هاوس بارتي ميكس مجموعة هامة من الغنيات اختارهم الدي جي هذا فيهم من الغنيات القديمة في فرسيون دو ميكس وكذلك غنيات جديدة نخليكم تسمعوا وتستمتعوا ونرجو نصل معكم في جوهرة باي نايت

fi روتس افرو هاوس بارتي ميكس نصطمع لل 11:34 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فام في جوهرة بيانات تجدد تحيير كل مستمعين ومستمعاتنا اللي اختاروا موجة الجوهرة فام وصارية جوهرة بيانات المزيد متواصلة معكم حتى نص الليل. تصلتينا لينا باش نرجعوا لسنة 1988 باش نسمع أغنية من كلمات الشاعر شفيق المغربي الحان وغناء الفنان ملحم بركات بتبيع الأغنية من الأغاني الشهيرة بالنسبة للفنان الراحل على بابي واقف أمرين عودوها برشا أسماء بيانسور الأغنية هذه وبقات بيانسور النسخة الأصلية هي الأكثر طلب والأكثر استماع واللي فيها أكثر تصالتين نجمو نقولوا بالنسبة لغنية على بابي واقف أمرين.

هذه كانت غنيت على بي بي اف أمارين لملحم بركات، واحدة من أروع بيان سور الأغاني العربية اللي قعدت في البال. غنية نصت معها للأحداث 47 دقيقة ديما على موجاتها الجوهرة فهم. إن شاء الله تكونوا بخير، ربي يحفظ الجميع، وإن شاء الله نتقابلوا أنتم ديما في أحسن حال. على ذكر الموسيقى العربية، فما برشا حديث على إلغام مهرجان الموسيقى العربية، لكن دار الأوبرا انفات الأمر هذا وقالت أنه مش صحيح ما يتم تداوله عبر إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، وأنه ما تمش إلغاء المهرجان هذا. المهرجان باش يقام في موعده المقرر، والتحضيرات الخاصة بالدورة جديدة تجري وفق الخطط الموضوعة. وشهدت الأوبرا المصرية في بيانها أن المهرجان يعد أحد أهم وأعرق المهرجانات الفنية متخصصة في الموسيقى والغناء في مصر والعالم العربي، وأن تاريخه الممتد ومكانته الكبيرة تفرض طعمها بما يليق بقيمته ورسالته الفنية. المهرجان هذا سبق بيان سوير أن شارك في مجموعة من التوانسة كيما صابر ربيع وغيرهم من الأسماء، ويكون فيه مجموعة ديما من أهم وأبرز الأصوات العربية تكون موجودة في الموعد هذا. دونك ماهوش يتم إلغاء مهرجان الموسيقى العربية، وأكيد أنه في البرمجة نتاعو موجودة عديدة الأسماء. مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية هي التسمية الكاملة بالنسبة للحدث الفني والثقافي اللي يكون في مصر في الفترة القادمة. قاعد بيان سور يتقدم في كل مرة الموعد هذا مع مختلف العروض وكذلك الأسماء اللي تكون موجودة في الموعد هذا. مازلنا ديما معكم في جوهرة اف ام، برامجنا متواصلة 24 ساعة على 24، واخبارنا موجودة متواصلة زادة على موقعنا الرسمي على الانترنت جوهرة اف ام .net، وزادة على صفحات جوهرة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. بعد شوية يكون موعدكم نشر الأخير الأخبار مع هاجر النوالي، وبعدها تتواصل الموسيقى حتى البداية ماتينا الويكاند جديد مع أمين الميلادي وكامل الفريق. تحيات حسام الجيد اللي كان معنا معكم في الخرج التقني، أحمد حبيسي كان معكم وقدم الميكرو، ولدكم زينات. سبحان الله خير، سلامة.

0: Discord, bude to od Andy. Na Mikrožohara sa čo takto? Chlap berá na rajik. كان ميكرو جوهر على 29100 وإلا 76 24 3000. 29100 وإلا 76 24 3000. آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزارة التجارة تؤكد ان التوزيع المكثف للمياه المعلبة سيشمل كل الولايات التي تشهد اضطرابات في التزويد. والحرس الثوري يعلن استهداف ناقلة نفط وسفن مرتبطة بامريكا. تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أفادت وزارة التجارة يوم أمس أن البرنامج الاستثنائي للتوزيع المكثف للمياه المعلبة الذي أطلق الأسبوع الماضي بإقليم تونس الكبرى سيتواصل في الفترة المقبلة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزويد. وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي ترابلسي في تصريح إذاعي، قال أنه سيتواصل التدخل المكثف والاستثنائي خاصة بالولايات التي تشهد طلبا كبيرا، مضيفا أنه ستكون هناك أكثر عدالة في التوزيع بين تجار الجملة والمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة مع توسيع قاعدة التجار للوصول إلى مناطق أكثر. وترابلسي ذكر أنه تم ضخ 9 ملايين لتر في 4 أيام خلال الأسبوع الماضي بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة بإقليم تونس الكبرى الذي يضم ولاية تونس وأريانا ومنوبة وبنعروس. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ ضرورة تعزيز حوكمة الموارد المائية وحسن التصرف فيها وتسريع الإصلاحات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتواصل فترات الجفاف وارتفاع الطلب على المياه. وبيّن الوزير خلال إشرافه يوم أمس رفقة كاتب الدولة المكلف بالمياه حمد الحبيب على افتتاح أشغال الورشة الوطنية حول التقرير الوطني لقطاع المياه لسنة 25 و2000، بيّن أن

0: المياه تمثل رهانا استراتيجيا لتحقيق الأمن الغذائي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن القطاع يواجه عدة تحديات من أبرزها الاستغلال المفرط للمياه الجوفية وتلوث الموارد المائية ومحدودية تثمين المياه في القطاع الفلاحي وضعف إعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة إلى جانب ارتفاع كلفة الطاقة. ودعا الوزير إلى تسريع الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية وتعزيز إدارة الطلب على المياه وتنويع مصادرها والرفع من الإنتاجية الاقتصادية للمياه ودعم الفلاحة المطرية إلى جانب تكثيف استعمال الموارد المائية غير التقليدية. أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أمس في بلاغ لها أن الصحفي محمد اليوسفي المحتفظ به على ذمة بحث تحقيقي على خلفية ممارسته لمهنته الصحفية تعرض إلى وعكة صحية طارئة استوجبت نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة حيث خضع لتدخل جراحي عاجل. وأكدت النقابة أن سلامة الصحفي محمد اليوسفي وصحته مسؤولية مباشرة للسلطات القائمة على الاحتفاظ به، وأن أي تدهور إضافي في وضعه الصحي لا يمكن التعامل معه كمسألة ثانوية، خصوصا بعد اضطراره إلى الخضوع لتدخل جراحي عاجل. وجددت النقابة مطالبتها بالإفراج الفوري عن محمد يوسفي وإيقاف التتبعات المرتبطة بممارسته لعمله الصحفي، مؤكدة أن مكان الصحفي الذي يمارس مهنته مهما كانت طبيعة مواقفه أو حدة انتقاداته لا ينبغي أن يكون أماكن الاحتفاظ والسجون. كما حملت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين السلطة كامل المسؤولية عن سلامة محمد اليوسفي الصحية والجسدية، ودعت إلى تمكينه من الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة وضعه الصحي بشكل مستمر، باعتبار أن الحفاظ على حياته وسلامته يتقدم على كل اعتبار، وفق ما أوردته عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك. من جهته أكد مجلس الصحافة أنه يتابع بقلق بالغ إيقاف عضو لجنة الأخلاقيات بمجلس الصحافة محمد اليوسفي أول أمس لدى استعداده للدخول إلى مقر إذاعة خاصة للمشاركة في برنامج حواري حول أزمة المياه في تونس. واعتبر المجلس أن ما حصل مؤشرا خطيرا ينضاف إلى سوابق أخرى على وضع الصحافة والصحفيين ومؤسساتهم في مرمى التهديد والترهيب والسجن، ويمثل كذلك مؤشرا بالغ الخطورة على وضعية الصحافة والصحفيين وعلى المناخ الذي تمارس فيه المهنة. وبين مجلس الصحافة أن إيقاف الصحفي بسبب نشاطه المهني أو مواقفه أو آرائه المهنية أو المتعلقة بالشأن العام ليس واقعة عابرة أو إجراء عادي، بل يطرح أسئلة جدية حول بيئة العمل الصحفي ومستقبل المهنة في ظل ملاحقة الصحفيين واستهدافهم لتجفيف منابع المعلومة والتعدي على حق المواطنين في الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة وذات جودة وفق ما يضمنه الدستور. وحذر المجلس من نشر مناخ الخوف والتطبيع مع الملاحقات والمحاكمات التي ارتبطت بعمل الصحفيين منذ سنوات، بما فتح الباب واسعا أمام تكريس الرقابة الذاتية وثقافة السنسرة وإرساء عقيدة مهنية مبنية على الخوف وناظمة للعمل الصحفي. كما طالب مجلس الصحافة بالإفراج عن الصحفي محمد اليوسفي وضمان حقوقه القانونية كاملة، مع التأكيد على احترام استقلال القضاء ودوره في تطبيق القانون واحترام الضمانات القانونية للعمل الصحفي، وخاصة سرية المصادر وحماية المعطيات المهنية، وعدم تحويل إجراءات البحث والتحري إلى وسيلة للضغط على الصحفيين للكشف عن مصادرهم. دوليا الآن، تصاعدت الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران ضد السفن وناقلة النفط، إذ شملت حوالي 10 أهداف في يوم واحد، في تطور قد ينذر ببدء مرحلة جديدة من الصراع، حيث أعلنت بحرية الحرس الثورية الإيرانية أمس استهداف 3 ناقلة نفط قالت إنها كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز، بالإضافة إلى 3 سفن أمريكية ردا على مهاجمة الجيش الأمريكي 3 ناقلات عائدة لطهران. في اليمن يتواصل التصعيد العسكري مع تجدد المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات عدة، لا سيما في محافظتي تعز والحديدة وعلى امتداد الساحل الغربي بعد غارات جوية وهجمات متبادلة يوم أمس. دوليا أيضا، كشف مصدر من وزارة الدفاع بحكومة دبيبة في ليبيا أمس عن القبض على خلية تخريبية تقف وراء الهجمات بالمسيرات الانتحارية التي استهدفت منشآت حيوية في البلاد مؤخرا، وأكد المصدر أن الخلية تضم ليبيين وأجانب وتورطت في استهداف خزانات النفط في طرابلس والزاوية ومحطة كهرباء الزاوية. نهاية هذا العرض الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net